صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كلبنان وين ما كنتوا برفقتنا. والحقيقة لما نسمع هالموسيقى الحلوة منروح إلى عالم الحنين والحب، وإن شاء الله دايما كل أيامنا تكون حب بحب.

اليوم الثالثة 13 تشرين الأول 2026. صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان. بنذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول للأخبار، ست ونص صاحبة الجلالة، بعد نشرة أخبار لثمان وربع صبحية ندى مع ندى صليبة، وبعد موجز أخبار العشرة وربع كلينيك مع روني الخوري. واحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، بعد موجز أخبار لثلاث وربع القانون انحكى مع الدكتور جان عقل، وبعد موجز أخبار الأربع وربع إعادة للحلقة الأخيرة من برنامج شو رح ندرس، هالبرنامج اللي ضاء على مناهج التربوية في لبنان جديد، المناهج التربوية، وبإعادة للحلقة الأخيرة مع ضيوفي الدكتور طارق عساف عن حقل الرياضة والبروفيسور ديدا أبو مراد عن الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى في المركز التربوي للبحوث والإنماء. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. في الميدان الجنوبي لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية، حيث توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 سيارات جيب في بلدة زوطر الشرقية، وشهد جنود في دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة، كما استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بلدة ميفادون. وفي الخروقات الجوية سجل تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية وصولا إلى أجواء الزهران وصيدا، كذلك في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية. أدى انفجار الذخيرة في شمال إسرائيل إلى مقتل شخص وإصابة 20 وفق ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي. توازيا كشفت وسائل أعلام إسرائيلية تفاصيل أولية عن الانفجار، مشيرة إلى تقديرات للجيش ترجح أنه نجم عن ذخيرة عقودية أطلقها حزب الله في خلال الحرب وبقيت في المنطقة. وبحسب القناة 12، وقع الانفجار في أثناء سير مجموعة من المتنزهين في منطقة مفتوحة، بعدما التقط أحدهم وهو طالب ذخيرة عثر عليها ووضعها داخل حقيبة. وأضافت القناة إن التفاصيل الأولية تشير إلى احتمال إخراج الذخيرة من الحقيبة لاحقا قبل انفجارها، ما أدى إلى إصابة أشخاص كانوا يقفون بالقرب منها. ذكرت صحيفة معاريف بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، قد تبدأ بإطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية بالتزامن مع منح طهران الضوء الأخضر لحلفائها وفي مقدمهم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن للمشاركة في المواجهة. علمت صوت كل لبنان أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يزور لبنان الجمعة، حيث تشمل لقاءات الرؤساء عون وبر وسلام الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية، كما سيلتقي المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. قضائيا، أسدل المجلس الدستوري الستار عن قراره النهائي بشأن الطعن المقدم في قانون العفو العام، معلن قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو. يعقد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل الظهر للإعلان عن مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي والحوثيون، وقال إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا ويتواصل التصعيد على المملكة العربية السعودية، حيث أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. التحالف بقيادة السعودية أعلن اعتراضه وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط. تزامنا أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف ثكنات وتحشيدات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي باستخدام الطائرات المسيرة في جبهات محافظة مأرب.

أخيرا في هذا العرض أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أنه يتابع حقوق إيران على المستوى الدولي ويواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية كما قال. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن المدارس الخاصة في لبنان. هل هناك أزمة أقساط أم غياب رقابة؟ أين دور لجان الأهل؟ وهل من شراكة حقيقية مع الإدارات أم مواجهة مؤجلة؟ كيف يطبق القانون ومن يحمي الأهالي؟ المحامي توني مخايل ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية، مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة أوازيس دوفي، الأشرفية شارع أديب إسحاق.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 13 من تشرين الأول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عنوانها: شحنات المتفجرات تتوالى والحزب يعترف ويبرر انفجار مخلفات الحرب في شمال إسرائيل، اتفاق الإطار الرقابة بالجنوب بوابة الدعم. ونقرأ من النهار في أسرارها: بعد إجراء مقابلات للمرشحين لمنصب محافظ النبطية بدأت تظهر مخاوف لدى عائلات بقاعية من ضغوط لتعيين مرشح من غربي بعلبك مدعوم سياسيا، وترددت المعلومات أنه يفتقد للمؤهلات الأكاديمية المطلوبة. في أسرار الآلهة أيضا نقرأ: ارتفعت في الأيام الأخيرة لافتات ترحب بعودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري من دون أي تبرير لها في ظل استبعاد للخطوة حاليا. وفي أسرار الآلهة من النهار أيضا: بدأت جهات قريبة من حزب الله تروج لخبر مفاده أن السيارة المحملة بالمتفجرات عمل مدبر لاتهام الحزب به، في حين تجنب مسؤول الحزب ونوابه الإدلاء بتصريح في هذا الشأن. في صفحة مقالات، اسكندر خشاش كتب: واشنطن تعيد تحريك اتفاق الإطار، الرقابة في الجنوب بوابة الدعم المالي، الولايات المتحدة تحاول الجمع بين الضغط الأمني والحوافز الاقتصادية في مسار واحد، بما يجعل تقدم الدولة في بسط سلطتها مرتبطا بإمكانات التعافي وإعادة الأعمار. بقرم إبراهيم بيرم من الصفحة الخامسة نقرأ من النهار: ما الذي يريد حزب الله كشفه بإعلانه استئناف دفع بدلات الإيواء؟ أعلن حزب الله أخيرا برنامجه لإيواء الذين جعلتهم المواجهات المتتالية منذ 3 أعوام مهجرين. الخطوة في رأي المتابعين أقرب ما تكون إلى عملية تحدد وإثبات حضور، وإعلان حزب الله عزمه على استئناف برنامج الإيواء والذي كان أطلقه بعد وقف النار في 27 من تشرين الثاني 2024 مقرونا ببرنامج الترميم الخفيف والعاجل، أثار جملة تساؤلات خصوصا عن توافر السيولة اللازمة لإفاء هذا التعهد المكلف. أما من هي مصادر تمويل الحزب فذلك سر من أسراره التي لن يبوح بها، ولم يستطع أي من خصومه فك ألغازه. لكن الثابت الذي يمكن الكشف عنه هو أن مصادر التمويل متنوعة ولا تقتصر فقط على الدعم الإيراني كما يروج. وفي هذا الصدد فإن الحزب يكشف عن أمرين: الأول أنه يعد نفسه دوما لأقصى الاحتمالات وأكثرها سوءا على الإطلاق، ويحرص على ألا تأخذه المفاجآت، والثاني أنه من فك يصرف المخصصات الشهرية المطلوبة منه لجميع قطاعاته من دون أي تأخير ولو ليوم واحد. ونقرأ من النهار في الصفحة السادسة تحديدا: موتو تاكسي في لبنان أسرع وأقل كلفة وغير قانوني. وعدم حيدلي كتبت: مع توسع خدمات موتو تاكسي وغياب إطار واضح ينظمها، لا تبدو المشكلة مرتبطة فقط بوجود تطبيق أو غيابه، بل بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط الخدمة. ومع توسع هذه الخدمات لا تبدو المشكلة أيضا إلا بحسب قدرة الجهات المعنية على ضبط الخدمة والتأكد من استيفاء السائقين والمركبات شروط السلامة والقانون. وبين حاجة المواطن إلى وسيلة نقل أسرع وأقل كلفة وحاجة آخرين إلى مصدر دخل، يبقى تنظيم هذه الخدمة ومراقبتها ضروريين حتى لا تتحول وسيلة النقل السريعة إلى خطر إضافي على الطرقات في لبنان.

ونقرأ من تقرير أعدته سلوى بعلبكي، وزارة المال تحاصر التهرب الضريبي 107 شركات أمام نيابة المالية. بدأت وزارة المال منذ العام 2023 بتكثيف إجراءات التدقيق والجباية وتوسيع التحقيق الميداني في ملفات كبار المكلفين. وزير المال ياسين جابر أكد للنهار أن الوزارة تتابع الملفات الضريبية بضرورة وبصورة مكثفة، وتجري عمليات تحقق ميدانية في الشركات الكبرى، موضحا أن عدم تسديد ضريبة القيمة المضافة المحصلة من المستهلكين يعد إساءة أمانة، باعتبار أن هذه الأموال تحصل من المستهلك ولا تسدد للدولة. لذا أحيل عدد من الشركات على النيابة المالية العامة. وأيضا يضيف جابر فيما يتعلق بضريبة الدخل، أوضح أن الوزارة تعمل على تسوية الملفات حتى نهاية العام 2022 في ضوء الظروف الاستثنائية التي رافقت تلك المرحلة وتقلبات سعر صرف العملة.

صحيفة لواء كتبت: مسلسل ضبط المتفجرات مستمر وسلام لا تهاون بعد اليوم نحو تفعيل الأمن والدفاع والخليجي لمواجهة الحوثيين واتفاقية مكة أمام البرلمان التركي. في همس اللواء نقرأ: رسمت دولة كبرى حدودا للبعثة الأوروبية قبل قرار إنشائها بناء لطلب لبناني ينتظر كثيرون حيثيته قبل بدء البعثة بممارسة مهامها. وفي غمز اللواء نقرأ: تردد سؤال في أروقة وزارة خدماتية حول ما يجري في الداخل وحول ما إذا كانت استقالة مستشار كبير فاتحة لاستقالة أكبر. في رئيسية اللواء نقرأ: توقفت مصادر سياسية مطلعة للواء عن موضوع تهريب متفجرات إلى لبنان وقالت إن ما يجري على هذا الصعيد يتطلب متابعة سياسية وأمنية وقضائية، وأبدت هذه المصادر خشيتها من أي ردات فعل خارجية حيال الأمر، مع العلم أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المواد المتفجرة، وأوضحت أن تعليمات صدرت بضرورة التشدد في هذا المجال على أن يعقد اجتماع أمني لمناقشة هذه الأحداث والاطلاع على التفاصيل بحسب مصادر سياسية مطلعة لصحيفة لواء. ومن ناحية ثانية، تنشغل الساحة المحلية بزيارة رئيس وزراء قطر إلى بيروت وما يمكن أن تحمله من ملفات ورسائل في الوقت عينه. وفي لوكسمبورغ أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأسيس بعثة دم في لبنان بولاية أولية تمتد 3 سنوات، هذا ورحب الرئيس جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء البعثة التي تتولى تقديم المشورة للجيش اللبناني والقوى الأمنية لمدة 3 سنوات. ونضيف في رئيسية اللواء وفي معلوماتها: أبرز أهداف ومهام البعثة دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، الأمن البحري وحماية الموانئ، مكافحة الجرائم والتركيز على مجالات متخصصة تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، الالتزام بالقرارات الدولية ودعم استقرار لبنان وسيادته، التنسيق الدولي والعمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بحسب ما ورد في رئيسية اللواء هذا الصباح. أما على الصعيد السياسي، بري لا ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية. نقل عن الرئيس نبيه بري أنه لا فارق بين بنيامين نتنياهو وغادي أيزنكوت، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. وأكد الرئيس بري أنه لا ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية لمعرفة معالم المرحلة المقبلة، وأشار الرئيس بري للزوم لأي معارك داخلية وجانبية فيما تواجه تحديات مصرية وصعبة، وتواجه هذه التحديات لبنان وتتطلب أعلى درجات ممكنة من التماسك الداخلي، وأكد أن الوحدة الوطنية هي الأهم والأساس في هذه اللحظة المفصلية.

0: ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: شاحنة المتفجرات حملة التهويل لأعداء حزب الله تستعيد مرحلة الاغتيالات، هل تقاتل المقاومة بالنضور، معركة تعز اقتراب الحسم، وأيضا في الصفحتين الثانية والثالثة: السلطة توظف الأمن والقضاء في معركتها ضد المقاومة، إصابات بين المستوطنين بسبب مخلفات الحرب. كريم حداد كتب: لبنان تحت الهيمنة الأمريكية، الاستعمار متواصل، حيث يفرض الاستعمار آليات تقيس الاعتدال السياسي بمدى القبول الأمريكي، وتختزل السيادة بما يحظى برضا واشنطن، بينما يجري اعتبار أي اعتراض على سياستها كعلاقة انغلاق أو خروج عن العالم. في الصفحة الثانية من الأخبار: القطري عائد والسعودي محرج، يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لبنان قريبا، حيث يعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وعدد من القوى والشخصيات السياسية، في خطوة تعكس رغبة الدوحة في استعادة حضورها على الساحة اللبنانية. وكتبت أيضا صحيفة الأخبار: لبنان لا يدرج على اللائحة السوداء، إذن لن يدرج لبنان على اللائحة السوداء، بل سيبقى في المرحلة المقبلة على اللائحة الرمادية وفق ما أبلغت به السلطات اللبنانية من الجانب اللبناني أو أبلغت به السلطات من الجانب الأمريكي، مقابل مواصلة العمل على مكافحة المقاومة وحزب الله. وقد نقلت هذه التوجيهات بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى الجهات المعنية، من مصرف لبنان ووزارة المالية إلى رئاسة الحكومة، مع استمرار الضغوط لدفع لبنان إلى اتخاذ خطوات لتفكيك مؤسسة القرض الحسن والجمعيات المرتبطة ببيئة حزب الله، بما فيها المؤسسات التي تدير شبكته الصحية والتربوية والاجتماعية. وكان وزير المالية ياسين جابر قد أبلغ مسؤولا دوليا أن تنفيذ هذه المطالب غير ممكن، معتبرا أن نزع سلاح حزب الله بالقوة يبدو أسهل من المضي في هذه الإجراءات. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأشار إلى أن مصير هذه الملفات يبقى مرتبطا بمآلات الوضع السياسي عموما، وبمصير الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب خصوصا، على ذمة صحيفة الأخبار التي عنونت: لبنان لا يدرج على اللائحة السوداء، إذن. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: بينكي برامس ان كنتجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها: واشنطن تشدد الخناق المالي والعسكري على الحزب، شحنة السيفور تتفاعل، وسلام للمحاسبة، واشنطن ندعم أي خطوة لنزع سلاح الحزب، لبنان رهينة حسابات نتنياهو بقلم طارق ترشيشي. وتوني عيسى كتب: انزلاق دهر البيدر، سلام يخشى سيفور. في أسرار الجمهورية نقرأ: الخلاف حول قطاع الكهرباء لم يعد محصورا بالتعرفة المتحركة والإنتاج ومستحقات الإدارات العامة، بل دخلت فيه مباشرة مسألة المتأخرات المستحقة لدولة عربية. وفي أسرار الجمهورية أيضا يقال إن الرسالة الجديدة من مؤسسة مالية دولية إلى لبنان باتت أقرب إلى نفذ الإصلاحات منها إلى أقر القوانين الإصلاحية. وفي أسرار الجمهورية أيضا: جوهر المرحلة المقبلة لن يكون فقط تحديد حجم الخسائر وتحديد شكل القرار بالطعون، بل هو تحديد الجهة صاحبة القرار في إدارة إعادة الهيكلة المصرفية. في رئيسية الجمهورية: مسؤول أمريكي يقول نزع سلاح حزب الله ضرورة عاجلة، وواشنطن تدعم بقوة إدارة الرئيس عون وحكومته، وأي قرار أو أي خطوة تتخذ في هذا الشأن مرهون بالأحداث. يبرز في هذا الإطار تحذير متجدد من قبل الولايات المتحدة من محاولات حزب الله لزعزعة الاستقرار في لبنان، ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تقف بقوة إلى جانب حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تأكيد سلطة الدولة على كامل الأراضي ورفع التهديد الذي يشكله سلاح حزب الله على اللبنانيين قبل غيرهم في المنطقة. أضاف: سلاح الحزب يشكل عامل توتر دائم يهدد الاستقرار في لبنان ويشكل العائق الأساس أمام إعادة نهوضه، وبالتالي فإن نزعه بات ضرورة ملحة وعاجلة، وواشنطن تدعم بقوة إدارة الرئيس عون وحكومته، وأي قرار أو أي خطوة تتخذ في هذا الشأن ولن تتأخر في توفير ما تتطلبه الدولة اللبنانية من دعم لإعادة لبنان إلى سابق عهده، وينعم بالرخاء والازدهار اللذين يشكلان النقيض لهدف حزب الله وأجندته الإيرانية على ذمة مسؤول أمريكي. ونقل هذا الكلام على ذمة أيضا صحيفة الجمهورية كما ورد في رئيسيتها. ونقرأ أيضا من رئيسية الجمهورية: مرجع كبير يقول لها فراغ اليونيفيل يخشى أن يكرس الاحتلال ويهدد مصير الجنوب وهويته، وتحديدا أي يخشى هذا الأمر وأن يحدث في لبنان وعلى خط المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وحتى الآن لم يبرز في الداخل أي معطى يؤكد انعقاد جولة مفاوضات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية كما تردد خلال هذا الشهر، كما لم تلحظ أي استعدادات من جانب الوفد اللبناني سواء على المستوى السياسي أو العسكري، كما تقول مصادر متابعة ومطلعة لصحيفة الجمهورية على ما يقول مصدر مواكب لمسار المفاوضات. وردا على سؤال الجمهورية: طالما لم يحسم موعد جولة المفاوضات فلا جولة حتى الآن، وأغلب الظن أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي منصرفان إلى أولوياتهما الانتخابية، تبعا لذلك فإن التقدير الأقرب إلى الواقع هو أن جولة المفاوضات المحكي عنها رحلت تلقائيا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول، والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة المقررة في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل، لكن لا شيء يضمن انعقادها في القريب العاجل، فالموعد قد يتقدم أو يتأخر بعد تبلور نتائج الانتخابات والمسارات التي سترسمها بحسب مرجع كبير لصحيفة الجمهورية. ننتقل إلى ديار التي كتبت في عناوينها: المشهد الداخلي نحو المزيد من السخونة والتعقيد، المتفجرات والكهرباء قنابل موقوتة، القوات الأوروبية ستأتي. كنعان للديار محاضر مجلس النواب وتسجيلاته تحسم الجدل حول المادة الثالثة، حماية مرجعية قانون النقد والتسليف ضرورة تتعلق بالانتظام العام ولا تمس بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا. في رئيسيات أديار نقرأ: يفترض أن يزور رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني بيروت يوم الخميس والجمعة، ويتجه المشهد السياسي نحو المزيد من السخونة في ضوء السجالات حول متفجرات دهر البيدر وتوجه لدى وزير الطاقة جو صدي للاستقالة إذا لم تلبى مطالبه قبل نهاية الأسبوع. وفي تحدي مباشر للتشكيك الأمريكي يعلن رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله الشيخ علي دعموش قبل ظهر اليوم مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام، حيث من المقرر الإعلان عن دفعات نقدية للنازحين خصوصا سكان القرى الحدودية المحتلة كما ورد في رئيسية الديار هذا الصباح. وفي صفحة مقالات: المرجعية السنية تبحث عن تسوية لأزمة دار الفتوى بقلم سونيا رزق. جوزيف فرح كتب: لحس المبرد بين الحكومة وموظفي الإدارة العامة. جملة تحذر من الفخ: ماذا قصد بأوسلو لبنان بقلم ميشيل نصر. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات تقرأ مصادر سياسية في تحذير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق النائب وليد جملات من سيناريو أوسلو لبنان رسالة تتجاوز حدود موقفه الاعتراضي من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من ناحية الشكل إلى الشروط التي تحكم هذا المسار، باعتبار أن الدولة اللبنانية التي دخلتها بهدف استعادة الأرض وتثبيت السيادة تجد نفسها تدريجا أمام معادلة تقوم على تقديم التنازلات الأمنية مقابل وعود مؤجلة بالانسحاب. وتقول المصادر إن بيك المختارة يستحضر التجربة الفلسطينية ليس لإسقاطها حرفيا على الحالة اللبنانية بل للتذكير بما مسارها السياسي. وتختم المصادر السياسية إلى أن أوسلو لبنان ليس اتفاقا قائما حتى الساعة أقله، بل هو احتمال سياسي يحذر منه جملات داعيا لتداركه من خلال منع تحول أي اتفاق إلى تسوية في الشكل، فيما يبقى النزاع قائما في المضمون بهدف تأمين غطاء سياسي لتثبيت الأمر الواقع والتكيف معه بحسب مصادر سياسية لصحيفة ديار بقلم ميشيل نصر تحديدا في الصفحة الثالثة. جملات يحذر من الفخ: ماذا قصد بأوسلو لبنان. نداء الوطن كتبت: المتفجرات والعفو العام وجهان لأزمة الدولة وامتحان هيبتها، الإيجارات القديمة أزمة بلا تسوية، متفجرات دهر البيدر من أطفأ عيون الطريق وأين كانت ستخزن. في أسرار نداء الوطن نقرأ: يتجه تكتل الجمهورية القوية في خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية. وفي أسرار نداء الوطن تتحدث مصادر عن تعاون وتنسيق بين جمعيات إسلامية أمريكية وجمعية وتعاون المرتبطة بحزب الله وسط تساؤلات حول طبيعة هذا التعاون وأهدافه. في في رئيسية نداء الوطن، أكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن الجيش والقوى الأمنية في حالة استنفار دائم، مشيرا إلى أن استمرار ضبط المتفجرات دليل على ذلك، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الموضوع أو أي لفلفة للملف. وأوضح أن الجميع ينتظر انتهاء التحقيقات التي تتركز على فرضيتين، إما أن تكون المتفجرات معدة للاستخدام الداخلي بما في ذلك تنفيذ اغتيالات وزعزعة الأمن، وإما أن تكون معدة للتهريب إلى بلد آخر. وختم بالتأكيد أن التحقيقات القضائية والأمنية ستكشف ملابسات القضية كاملة. توازيا حذر مصدر متابع عبر نداء الوطن من أن ضبط شحنة لا يعني بالضرورة اعتراض جميع الشحنات المماثلة، لافتا إلى احتمال وجود مخازن لم تصل إليها الأجهزة الأمنية بعد، بما في ذلك مواقع داخل مناطق سكنية مكتظة في بيروت وضواحيها. والأخطر وفق هذه المخاوف احتمال تخزين المتفجرات خارج المناطق المحسوبة على حزب الله في محاولات لتضليل الرقابة الأمنية، كما حذر مصدر المتابع عبر نداء الوطن في رئيسيتها هذا الصباح. وفي صفحة مقالات نقرأ بقلم داود رمال: مرفأ بيروت وطرابلس على بوابة الممر الاقتصادي، المنافسة بين موانئ المنطقة تفرض التحرك بسرعة لأن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لضمان حصة من حركة التجارة. بقلم ريشار حرفوش: متفجرات دهر البيدر، من أطفأ عيون الطريق وأين كانت ستخزن؟ النائب جورج عقيس يكشف عن تكسير وتعطيل 28 كاميرا مراقبة في شطورة وجليلة والمريجات. بقلم ريشار حرفوش في الصفحة الرابعة تحديداً.

0: الشرق الأوسط. كتبت الدفاعة السعودية تحبط استهداف الرياض، وفي عناوينها ضبط سيفور 4 يوقظ مخاوف الاغتيالات في لبنان، الجيش أحبط محاولة تهريب 200 كيلوغرام متفجرات من سوريا. أعلن الجيش اللبناني ضبط شحنة متفجرات حاول مهربون نقلها من الأراضي السورية، مما أثار مخاوف من الاغتيالات في البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن هذه الشحنة هي الثالثة منذ مطلع الشهر الجاري، وبلغت نحو 200 كيلوغرام، بينها مادة السيفور الشديدة الانفجار. وقال إن الشحنة ضبطت مرتبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، مشيرا إلى أن المهربين فروا إلى داخل سوريا. العرب الجديد عنون اعتداءات الحوثيين تعطل مطار الرياض، السودان حوار ومجزرة ومجاعة. وأيضا في العناوين الجزائر تعلن تفكيك شبكة تخريبية تضم 61 مغربيا. وننتقل إلى مستقبل web.net، وفي عناوينه ارتفاع الذهب مع تراجع النفط والدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكي. النفط يتراجع بعد اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا. وأيضا في العناوين الحرير الهجمات على السعودية ومنشآتها المدنية إرهاب لا يمكن تبريره. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان، مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب. إلى الملتقى غدا.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: يا ابو سليمان.
1: بن ابي نصر في قصص ما بتتغير.
2: مام كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
3: تجنن.
2: رجعت لي تفروير؟
4: تبروير مش رجعلك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت تعبورت تعبورت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت تعبورت تعبورت.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: المنطقة على صفيح بركان ساخن، ولبنان في تعثر ملفاته، مفاوضات تامبا لموعد حاسما، والكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفل؟ المفوض القطري الخميس في لبنان وأوروبا إلى بعثة دعم لثلاث سنوات. الميدان الجنوبي على تصعيده، توغلات، غارات وقصف وانفجار من مخلفات الحرب في شمال إسرائيل. بعد ضبط شاحنة المتفجرات في ظهر البيدر، ضبط متفجرات في الهرمل. سلام: سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية، وحزب الله يرد: لا أحد يهدد المقاومة. العفو العام في ميزان الدستوري، إبطال جزئي وتحصين بتحفظات تفسيرية، وردود الفعل تنطلق. ملف الكهرباء مكان كراوح، هل يستقيل الصدي؟ المواجهة السعودية الحوثي متواصلة. وفي الملف الإيراني، ترامب: ربما تمادينا في استهداف القيادات.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.
2: مرحب.
3: شو؟ قروات دوليه؟
2: غير.
3: افحص البطاريه.
2: غير.
3: الزيت.
2: غير.
3: والمساحات.
2: غير.
3: المضاض.
2: غير. يا خربت لي بيتي. هيتي بدنا نروح.
4: Tires and More، رفيقك على الطريق، افضل خدمه بافضل الاسعار. Tires and More، 03-000-472، فرعنا الجديد بالمكلس.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورد
7: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون

0: في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: صباح الخير. على وقع مسار متفجر في الإقليم والمنطقة لم ترسم حلوله بعد، لبنان في قلب تحديات انضباط محطاته الحساسة، الولوج إلى خروقات لا يزال مستبعدا من غياب تثبيت موعد مفاوضات تامبا إلى هم انتهاء مهام اليونيفيل في الجنوب من دون إيجاد بديل، وسط إعادة تحريك الوساطة القطرية مرورا بالملفات الأمنية التي أعادت إلى الواجهة زمن مخاوف زعزعة الاستقرار والأجواء التي سبقت الاغتيالات، وذلك في مرحلة حرجة تمر بها البلاد من خلال سيارة المتفجرات التي ضبطت في دهر البيدر منذ 3 أيام، وأمس ضبط حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في الهرمل. إلا أن الدولة عبر رئيس حكومتها شددت على تمسكها بالسير حتى النهاية في كشف الحقيقة والمحاسبة، فيما رد حزب الله بحسم. ما بين كل ذلك، قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن في قانون العفو العام جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة انطلقت إزاءه الردود الفعل المتفاوتة، لا سيما بين التيار الوطني الحر مقدم الطعن وبين لقاء النواب السنة الذين توعدوا التيار بالحساب، البداية من مفاوضات تامبا.
1: لم تبرز في الداخل أي مؤشرات تؤكد انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في تامبا في 20 من الجاري، كما لم تلحظ أي استعدادات من جانب الوفد اللبناني سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وقال مصدر مواكب لمسار المفاوضات للجمهورية، طالما لم يحسم موعد جولة المفاوضات فلا جولة حتى الآن، وأغلب الظن فإن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي منصرفان إلى أولوياتهما الانتخابية، وبالتالي فإن جولة المفاوضات المحكى عنها رحلت تلقائيا إلى ما بعد هذه الانتخابات، والموعد قد يتقدم أو يتأخر بعد تبلور نتائج الانتخابات والمسارات التي سترسمها.
0: على خط اليونيفيل، أبلغت مصادر أممية إلى الجمهورية أن قوات حفظ السلام الدولية بدأت استعداداتها الإدارية واللوجستية للمغادرة من جنوب لبنان، مبدية قلقا كبيرا على الوضع في منطقة انتشار هذه القوات بعد خلوها من القبعات الزرق، ما يعني أن الجنوب من دون غطاء دولي، وبالتالي الخشية من أن يكرس الاحتلال ويهدد مصير الجنوب وهويته، لا سيما أن أصواتا في إسرائيل بدأت تنادي بإسقاط نموذج الجولان على جنوب الليطان.
1: إلى ذلك، من المرتقب أن يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين في مقدمهم رئيس الجمهورية، حاملا مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوى البديلة التي لا تزال متعثرة في ظل غياب صيغة نهائية لذلك.
0: على خط المساعي، عودة قطرية، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يحط في لبنان مساء الخميس على أن يعقد الجمعة سلسلة لقاءات تشمل الرؤساء عون بري وسلام الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الموفد السعودي في السرايا، كما سيلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
1: تزامنا، تحركت العواصم الأوروبية باتجاه مقاربة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي هذا الإطار أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تأسيس بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بولاية أولية تمتد ل3 سنوات، ترتكز على التدريب وتقديم الخبرات بما يعزز أمن الحدود ويدعم سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب.
0: الرئيس جوزيف عون الذي رحب بقرار الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه الخطوة تنسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وتوجهاتها المعلنة بشأن حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مؤكدا أهمية تعزيز دور المؤسسات الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار.
1: في موازاة الدعم الأوروبي والتحرك القطري دعم الروسي، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في لقائه مع نظيره اللبناني يوسف رجي دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها. الوزير رجي أعرب من جهته عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي انطلاقا من موقع موسكو في مجلس الأمن ومكانتها الإقليمية بما يدعم استقرار الدولة ويعزز مؤسساتها.
0: في الميدان الجنوبي تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر، واستهدف قصف مدفعي النبطي الفوقة وادي زبقين ووادي الحجير، كما سمع دوي انفجار في بلدة زوطر الشرقية. وكان الجنوب قد شهد في خلال ساعات الليل وأمس عدوانا واسعا، فاستهدف الطيران الحربي وادي الحجير بغارتين ومحيط نبطي الفوق كفر تبنيت بغارة. أما القصف المدفعي فقد تكثف أمس ليطال بلدات حريص النبطي الفوق كفر شوبة وكفر تبنيت وبيت يحون والمنصوري وتلة الدبش وأطراف ميفدون وأطراف عيت الجبل والجرمق وأطراف برعشيت، فيما نفذت إسرائيل تفجيرين في كفر تبنيت والخيام.
1: في المقابل أدى انفجار الذخيرة في شمال إسرائيل أمس إلى مقتل شخص وإصابة 20 وفق ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.
0: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي أفادت بأن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش أوضح أن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت، مشيرة إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق. فيما أفادت القناة 12 بأن الانفجار وقع في أثناء سير مجموعة من المتنزهين في منطقة مفتوحة بعدما التقط أحدهم وهو طالب ذخيرة عثر عليها ووضعها داخل حقيبته ليخرجها لاحقا قبل انفجارها.
1: وفي قصر بعبدة حضر الملف الأمني بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في وقت عرض الطرفان الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام معزيا بالضحايا الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين إبل شدد على أن حماية أهلنا في الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلفات الحرب تبقى في صلب أولويات عمل حكومتنا. ونقل عن الرئيس بري أن لا فارق بين بنيامين نتنياهو وغادي أنيكنوت، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أنه لا ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية لمعرفة معالم المرحلة المقبلة. وشدد بري على ضرورة مواجهة التحديات المصيرية الصعبة بأعلى درجة ممكنة من التماسك الداخلي والوحدة الوطنية في هذه اللحظة المصيرية، مشيرا إلى أنه لطالما كان يحرص على علاقة جيدة مع الرئيس نواف سلام، ملمحا إلى أن هناك مؤشرات حول تبدل ملحوظ في سلوك سلام مقارنة بالسابق.
1: على وقع المخاوف من تهديد الاستقرار الداخلي لا تزال قضية شاحنة المتفجرات التي تم ضبطها في دهر البيدر تتفاعل.
0: رئيس الحكومة نواف سلام كتب عبر أكس إن السلطات لن تتهاون في متابعة التحقيق في قضية توقيف شاحنة دهر البيدر المحملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة بينها مادة سيفور الشديدة الانفجار، وقال سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية سواء من حيث حيازته أم نقله أم استخدامه.
1: وفي خلال الاجتماع الوزاري شدد رئيس الحكومة على ألا تسهل ولا تغاضي في هذه القضية، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. ومما قاله وزير الأعلام بول مرقس في أبرز ما جاء في كلام الرئيس سلام:
2: من موقعي كرئيس للحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. كونوا على ثقة أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
0: حزب الله وعلى لسان النائب إبراهيم الموسوي رد على رئيس الحكومة قائلا: لا أحد يهدد المقاومة أو يلمح إلى ارتباطها باغتيالات.
3: سمعنا أصوات عديدة وآخرها من دولة رئيس الحكومة اللي عم يحكي لن نسكت واستنكار وما بعرف شو. إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود إلى المقاومة، فلازم يعرف الجميع أنه المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل، أنه طالما أن هناك احتلال وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، فهذا حق المقاومة، حقها الطبيعي الذي تستمده من شرعة الأمم المتحدة. ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات.
1: وبشأن التحذيرات من احتمال التحضير لعمل أمني، أوضحت مصادر وزارية للشرق الأوسط أن هذه التحذيرات لا تزال قيد التحقق، ولا تتوافر حتى الآن دلائل حسية تؤكد وجود تحضيرات من هذا النوع، مؤكدة في الوقت عينه أن الأجهزة الأمنية تتحرك بجاهزية عالية وفي ظل تشدد كبير وتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية بما فيها القضاء لتنفيذ قرارات الحكومة.
0: في السياق، أكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن الجميع ينتظر انتهاء التحقيقات التي تتركز على فرضيتين، إما أن تكون المتفجرات معدة للاستخدام الداخلي بما في ذلك تنفيذ اغتيالات وزعزعة الأمن، وإما أن تكون معدة للتهريب إلى بلد آخر.
1: وفي المتابعة القضائية للملف، استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي، وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي طلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية طلب التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات التي أجرياها خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما.
0: ووفق المعلومات التي يتم تداولها، فإن القاضي غانم يتجه إلى إحالة الموقوفين إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق، كما يتجه القضاء لاستدعاء مسؤولين في حزب الله إلى التحقيق على خلفية مخالفة الحزب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر استخدام أو نقل سلاح خارج الإطار الشرعي للدولة.
1: تزامنا، ضبطت وحدة من قيادة الجيش في منطقة القصر في الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدل التهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية.
0: وفي تعليق أمريكي على ضبط المتفجرات، قال المتحدث باسم الخارجية: لم تجلب أسلحة حزب الله للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام، مرحبا بجهود الحكومة لضبط المواد المتفجرة واحتجاز الأفراد المسؤولين، وحتى الحكومة اللبنانية على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في إطار عمل اتفاق الإطار الثلاثي.
1: الجمهورية نقلت عن مسؤول أمريكي تشديده مجددا على أن نزع سلاح حزب الله ضرورة عاجلة وملحة، وعلى أن واشنطن تدعم بقوة إدارة الرئيس عون وحكومته وأي قرار أو أي خطوة تتخذ في هذا الشأن. ولم يستبعد المسؤول الأمريكي مبادرة الولايات المتحدة إلى تصعيد ضغطها على الحزب واتخاذ إجراءات عقابية أكثر صرامة للتضييق عليه أكثر فأكثر.
0: أسدل المجلس الدستوري أمس الستارة عن الطعن في قانون العفو العام الذي تقدم به التيار الوطني الحر، وأعلن قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة. ومما قاله رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب:
4: المادة اللي كانت عندنا ماضى أخذ ورد هي جرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي والخاضعة للملاحقة التي لا تزال مستمرة. هلا الخاضعة للملاحقة كلكم صحفيين وبتعرفوا أنه فيها تكون القابلة للملاحقة، فيها تكون التي هي قيد الملاحقة، يعني إذا هي قيد الملاحقة يعني صارت جميع جرائم التعدي غيرها منا مدعيين فيها صارت معفيد من الأملاك البحرية ومن المشاعات ومن الأشياء. جينا نحن نقول لهم هذه الخاضعة للملاحقة فهموها أنه بتشمل الاثنين التي هي قيد الملاحقة والقابلة للملاحقة.
1: وتعليقاً، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر أن أب جبران باسيل عبر منصة إكس أن التيار نجح في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش وإبراء المظلومين الإسلاميين.
0: قرار المجلس الدستوري في الطعن قانون العفو العام نتناوله مع عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجي عطية. سعادتك صباح الخير.
5: أهلين سيد صباحي.
0: أولا، تعليقكم على قرار المجلس الدستوري وكيف ستتعاطون معه؟
5: لا، بالمبدأ ما فينا إلا ما نحترمه، يعني هيدا التعطي على السلطة دستوريين ويدي أحكام مبرمة.
0: نعم.
5: شوي اتجهنا أنه عمليا حتى بكي يعني أنه يا أما تقبل المواد كاملة أو ترفض، بس تعديل هيك مفردات تفسير كانت تفسير كانت مفاجئة شوي. كل الأحوال نحن بنحترم وبدنا نمشي فيه، معنا ما في بديل تاني.
0: نعم.
5: إذا في أي تعديل أو شيء بقى نرجع المجلس النيابي.
0: لقد نقل عن اللقاء الاعتدال الوطني أنه اتهم المجلس الدستوري بدعم بين مزدوجين الدولة العميقة ولوحتم بمحاسبة التيار الوطني الحر مقدم الطعن. كيف ستحاسبون التيار؟
5: ما طلع بيان رسم الاعتدال بهالموضوع.
0: لقد قلت نقل عنكم.
5: نقل نقل
0: نعم
5: حقه كل رأي بموقف معين.
0: نعم.
5: احنا عيني لبيئة معينة بحق، بالتالي كان في تجاوب وكان يعني الانون كان كنا نتمنى يضل مثل ما هو. لا اوكي اذا مثل ما قلت لك اذا المجلس الدستوري ارتقى الغاء بعض البنود نحن بنحترمها، بس نحن كنا نتمنى ما يصير في تفسيرات لانه دستوريا بمحل معين حسينا هيدي اذا بدك نفس جديد بالتعاطي بالمجلس الدستوري.
0: نعم.
5: مشي وسطيا يعني اذا بدك اشتغلها سياسي اكثر ما اشتغلها قانونيا،
0: ولكنه لن يطلق احمد الاسير بناء على قرار المجلس الدستوري سعادتك.
5: لا نحن يعني بالنهايه القانون اللي انعمل بيطال شريحه كبيره والهدف الاساسي كان المش محكومين، يعني في ناس كانت مظلومه الى زمان بالحبس.
0: نعم.
5: وما انحكمت ويمكن وقسم كبير منهم تخطى الاحكام اللي بتطلع حتى بالجريمه اللي عملناها، هيدا كان الهدف. هلا خصوص احمد الاسير بعتقد من الأساس هو كان لسه عنده كم سنة بده يعني ينفذهم لأنه بالتعديلات. هلا ارتقى المجلس الدستوري قلت لك ما فينا إلا ما نحترمه أحكام مبرمة.
0: نعم.
5: وخلص حكم القاضي.
0: شكرا النائب سجيع عطية على هذه الدبلوماسية. شكرا لك. شكرا.
5: الله يحفظك.
1: نبقى في الملف القضائي، حيث ردت القاضية رولا عثمان للمرة الثانية طلب تخلية سبيل رياض سليمي في شكوى مصرف لبنان الموقوف على ذمتها. كما أفادت المعلومات بأن رئيس محكمة الجنايات في بيروت سمير عقيقي حدد جلسة اليوم لاستجواب سليمي تمهيدا في ملف حساب الاستشارات.
0: الجدل حول ملف الكهرباء تابع فيما لم تثمر الاتصالات عن عودة وزير الطاقة جو صدي عن اعتكافه في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، في حين أفادت معلومات المركزية بأن استقالة الصدي مطروحة مجدية هذا الأسبوع إن لم يقدم الرئيس سلام أو أن لم يقدم عفوا على اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمحددة بوضوح. وفي سياق اطلع الرئيس جوزيف عون من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على أوضاع المؤسسة وحاجاتها ووضعية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.
1: توازياً أعلن مجلس إدارة كهرباء لبنان الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الذوق والجي، داعياً إلى إبعاد المجلس وملفات المؤسسة عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية ولا إخراج ملف إعادة تشغيل المعملين من السجالات الإعلامية، إفساحاً للمجال أمام معالجته ضد الأطر ضمن الأطر المؤسساتية المختصة خدمة للمصلحة العامة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي وقال إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية.
1: في الميدان يتواصل التصعيد على السعودية، حيث أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا خميس مشيط.
0: تزامنا أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف ثكنات وتحشيدات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي باستخدام الطائرات المسيرة في جبهات محافظة مأرب. واليوم ألغى الاتحاد للطيران جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 من الجاري، فيما علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها إلى الرياض والدمام بسبب الوضع الراهن.
1: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك، إلا أنه قال ربما تمادينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. وقال ترامب لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراتي بشأن إيران، وهذه الحرب ستنتهي قريبا وستتراجع أسعار البنزين حينها.
0: في المقابل أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أنه يتابع حقوق إيران على المستوى الدولي ويواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية كما قال. إلى ذلك ذكرت صحيفة معاريف بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران قد تبدأ بإطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية بالتزامن مع منح طهران الضوء الأخضر لحلفائها وفي مقدمهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن للمشاركة في المواجهة.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس مساء إلى قليل الغيوم.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة، يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
4: يا زيون؟ بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون،
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمانتال لوقية بدولار و95 سنت.
8: تبرد الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورد
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورد
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
4: باختصار مع سمير منصور
5: ليس في الحديث عن المتفجرات التي ضبطت في منطقة نهر البيدر على حاجز للقوى الأمنية أي محاولة للإساءة إلى حزب الله على الإطلاق فهو لم ينفع اعترافات ناقلي المتفجرات بأنهما ينتميان إليه وبأنهما مكلفين منه بنقلها من بعلبك إلى منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية بل أن المعلومات الأولية التي رشحت عن التحقيقات تفيد بأن حزب الله يطالب باستعادة المتفجرات التي ضبطها الحاجز الأمني والتي تجاوز وزنها النصف طن ومن ضمنها كمية كبيرة من المتفجرات الشديدة الانفجار والمعروفة بمادة السيفور والتي استعملت في عدة جرائم اغتيال في السنوات الماضية في العاصمة وفي عدة مناطق لبنانية وانطلاقا من تلك المعلومات فإن أي حديث عن أن تلك المتفجرات ذات صلة بالمقاومة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وليست لأهداف تتعلق بعمليات اغتيال يخطط لها حزب الله وهذا الاحتمال أو ذاك رهن بالمعلومات التي ستنجم عن التوسع في التحقيقات والتي بدأت فور الكشف عن سيارة المتفجرات والتي لن يكون أي تهاون فيها بالنظر إلى خطورتها وتداعياتها المحتملة وقد عبر البيان الذي صدر عن الاجتماع الحكومي الذي عقد في السراي أمس عن هذا التوجه وعلى الرغم من التداعيات المحتملة لتلك العملية الخطيرة ولا سيما لجهة توقيتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بدءا بالمساعي الجارية لملء الفراغ الذي ستتركه قوات الطوارئ الدولية والتي تنتهي مدة انتدابها قريبا مرورا بالاعتداءات على المملكة العربية السعودية وانتخابات أمريكية وإسرائيلية ومواقف إيرانية وحوثية صعودا ونزولا وسط هذه الأجواء فإن حزب الله معني مباشرة بكشف حقيقة الأهداف الكامنة وراء نقل المتفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية ولعل تبنيه العملية ويسهل الوصول إلى حقيقة أهدافها وفي النهاية وحدها الحقيقة تخدم الجميع
4: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان
6: في ختام اليومية تذكير بالعناوين المنطقة على صفيح بركان ساخن ولبنان في تعثر ملفاته مفاوضات تامبا لا موعد حاسما ولا كروا في بيروت قريبا ماذا بعد اليونيفل المفاوض القطري الخميس في لبنان وأوروبا إلى بعثة دعم لثلاث سنوات الميدان الجنوبي على تصعيده توغلات غارات وقصف وانفجار من مخلفات الحرب في شمال إسرائيل بعد ضبط شاحنة المتفجرات في دهر البيدر ضبط متفجرات في الهرمل سلام سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية وحزب الله يرد لا أحد يهدد المقاومة العفو العام في ميزان الدستور الدستوري إبطال جزئي وتحصين بتحفظات تفسيرية وردود الفعل تنطلق ملف الكهرباء مكانك راوح هل يستقيل الصد؟ المواجهات السعودية الحوثية متواصلة وفي الملف الإيراني ترامب ربما تمادينا في استهداف القيادات وكان أيضا في اليومية صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان

0: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضوية نديل سهراني ع أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند ع صوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. فيما تواصل مدينة صور جهودها للتعافي من الدمار والنزوح الناجمين عن الحرب الأخيرة، افتتحت في المدينة مساحة آمنة جديدة للنساء والفتيات والأولاد، توفر مكاناً للدعم والرعاية النفسية والاجتماعية وأنشطة يمكن أن تساعد العائلات على التعامل مع الظروف الصعبة. مؤسسة عامل الدولية وبالشراكة مع بلدية صور افتتحت المركز في منطقة الخراب في المدينة في إطار الجهود الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الأزمات. رئيسة لجنة المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح تعطينا مزيداً من التفاصيل.
3: هذا المركز رانيا نعمل خصوصا تيكون مركز آمن للفتيات للنساء والأطفال، إن كيس حسوا حالهم بدأ السيدة تجي تكون بمكان ما تحس عليها بريشر، عليها شيء معين، يعني ممكن تكون عبالة تكون لحالة، بعض الأحيان بتكون بتحتاج لمساعدة اجتماعية نفسية، بقدر تجي لهون، تقدر تكون تلاقي أخصائيين، رح يكون في أكيد تعاون مع بعض الأخصائيين ويكلي يتابعوا الحالات. للأطفال نفس الشيء، بده يكون كمان مركز آمن للأطفال بحال كان في طفل عنده كيس، يمكن عنده حالة معينة تعنيف غيره، بيقدر كمان يكون عم نتابع حالته ونعالجه هون.
4: How are you? When I see you, for me it's a great honor and great pleasure. It's another way to work all together.
2: جمع الافتتاح ممثلين عن السلطات المحلية والجهات الإنسانية بحضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء دياداتو أبانيارا. وخلال الحفل أكد اللواء أبانيارا أن حضور اليونيفيل وتفاعلها مع المجتمعات المحلية يرتبطان ارتباطا وثيقا بولاية البعثة، بما في ذلك عملها على تسهيل الأنشطة الإنسانية وحماية المدنيين.
4: This is one of the most important things according to our mandate, because our mandate is very clear. Not only
5: هذا واحد من أهم الأمور وفقا لولايتنا، لأن ولايتنا واضحة جدا، فهي لا تقتصر على المراقبة ورفع التقارير، بل تشمل أيضا توفير المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين. إنها طريقة للعمل معا من أجل السلام والاستقرار، وهي طريقة أخرى للتأكيد على أن وجود المجتمعات المحلية ووجود كل هؤلاء النساء هو السبيل المناسب والسبيل الصحيح لتحقيق مهمتنا، أي الاستقرار والسلام.
2: بالنسبة إلى مؤسسة عامل الدولية، يشكل المركز جزءاً من جهد أوسع للوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية في الجنوب. وبالنسبة إلى مؤسسها ورئيسها الدكتور كامل مهنا، فأن هذه العلاقة مع الجنوب تأتي أيضاً في إطار تاريخ طويل من التعاون مع اليونيفيل.
6: نحن نشتغل من سنة 1979 مع اليونيفيل، أسسنا عامل بها الفترة، وهون بحب الحقيقة حيي دور اليونيفيل، لأنه كانوا مش بس دور أمني بالجنوب، كان عندهم دور إنساني اقتصادي اجتماعي وعامل طمأنينة للناس، عامل طمأنينة للناس، وعامل تشتغل معهم كل فترة هاي أبداً، كل الوقت مشتغل مع بعض بجو عائلي وحميم يعني.
2: ومثل كثير من الأصوات في البلاد التي تدعو إلى استمرار وجود اليونيفيل بعد كانون الأول 2026، أعرب الدكتور مهنا عن أمله في تمديد ولاية البعثة، مشدداً على أن جنوب لبنان يحتاج إلى حفظة السلام الآن أكثر من أي وقت مضى.
6: هلأ منحب إنه اليونيفيل تجدد له، لأنه مثل ما قلت وجوده هو عامل طمأنيني وشاهد على الجريمة اللي عم تصير كل يوم وتدمير القرى والبلدات. هن اللي بيعملوا تقارير ما في انحياز وبيخبروا شو عم يصير على الأمم المتحدة وكل الدول كيف بلادنا، وأنا من ضمنهم بلد مدينة الخيام بالكامل أزيلت.
2: ومع اختتام مراسم الافتتاح وقبل عودته إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة، سألنا رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا عن أبرز أولويات البعثة في الأشهر الأخيرة التي تسبق انتهاء ولايتها الحالية في نهاية كانون الأول المقبل.
5: علينا أن نواصل القيام بما نقوم به منذ وقت طويل، وعلينا أن نواصل العمل ليس في المجال الأمني فحسب، بل أيضا في مجال تقديم الدعم للناس. هذه هي الطريق الوحيدة التي نتمكن من خلالها من تحقيق مهمتنا في الأشهر المقبلة. علينا أن نوجد على الأرض الإمكانية وكذلك الفرصة لعودة الناس إلى منازلهم. هذه إحدى أهم أولويات اليونيفيل، وأن نهيئ أفضل الظروف للأمن على الأرض.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل له طعمه.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز،
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي؟ ما بترجع لي. ترجع لي؟ ما بترجع لي.

0: تا تا بولد تا بولد تا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تا بولد تا بولد تا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تا بولد تا بولد تا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا
2: تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطارات

0: صباح الخير. في هذه النشرة، المنطقة على صفيح بركان ساخن ولبنان في تعثر ملفاته، مفاوضات تامبا لموعد حاسما، ولكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفل؟ الموفد القطري الخميس في لبنان وأوروبا إلى بعثة دعم لثلاث سنوات. الميدان الجنوبي على تصعيده، غارات توغلات وقصف وانفجار من مخلفات الحرب في شمال إسرائيل. بعد شاحنة المتفجرات في ظهر البيدر، الجيش يضبط متفجرات في الهرمل. سلام، سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية، وحزب الله يرد لا أحد يهدد المقاومة. العفو العام في ميزان الدستوري، إبطال جزئي وتحصين بتحفظات تفسيرية وردود فعل. ملف الكهرباء مكانة تراوح، هل يستقيل الصدي؟ المواجهة السعودية الحوثية متواصلة، وفي الملف الإيراني ترامب ربما تمادينا في استهداف القيادات.
1: مرحب،
2: شو قروات دوليه؟
1: غير،
2: افحص البطاريه،
1: غير
2: الزيت،
1: غير
2: المساحات،
1: غير
2: المضاف،
1: غير. لا خربت اللي بيتي، هيتي بدنا نروح.
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، افضل خدمه بافضل الاسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على وقع بركان ساخن في الإقليم والمنطقة لم يتضح مسار إخماده بعد، يحاول لبنان تلمس خرق في مواجهة تحدياته، خرق لا يزال غائبا من عدم تثبيت موعد مفاوضات تامبا إلى هم انتهاء مهام اليونيفيل في الجنوب من دون إيجاد بديل وسط إعادة تحريك الوساطة القطرية، مرورا بالملفات الأمنية التي أعادت إلى الواجهة زمن مخاوف زعزعة الاستقرار والأجواء التي سبقت الاغتيالات، وذلك في مرحلة حرجة تمر بها البلاد. فبعد ضبط سيارة المتفجرات في ظهر البيدر، ضبطت أمس القوى الأمنية حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في الهرمل. الدولة عبر رئيس حكومتها شددت على تمسكها بالسير حتى النهاية في كشف الحقيقة والمحاسبة، لتبقى العبرة في القدرة على التنفيذ، فيما رد حزب الله بحسم. ما بين السياسة والأمن، قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن في قانون العفو العام جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة مرجح إلى ردود فعل متفاوتة، وإن في خانة تسجيل المواقف ليس أكثر واستخدامها في البازار السياسي. البداية من مفاوضات تامبا.
1: لم تبرز في الداخل أي مؤشرات تؤكد انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في تامبا في 20 من الجاري، كما لم تلحظ أي استعدادات من جانب الوفد اللبناني سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وقال مصدر مواكب لمسار المفاوضات للجمهورية، طالما لم يحسم موعد جولة المفاوضات فلا جولة حتى الساعة، وأغلب الظن فإن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي منصرفان إلى أولوياتهما الانتخابية، وبالتالي فإن جولة المفاوضات المحكى عنها رحلت تلقائيا إلى ما بعد هذه الانتخابات، والموعد قد يتقدم أو يتأخر بعد تبلور نتائج الانتخابات والمسارات التي سترسمها.
0: على خط اليونيفيل، أبلغت مصادر أممية الجمهورية بأن قوات حفظ السلام الدولية بدأت استعداداتها الإدارية واللوجستية للمغادرة من جنوب لبنان، مبدية قلقا كبيرا على الوضع في منطقة انتشار هذه القوات بعد خلوها من القبعات الزرق، ما يعني أن الجنوب من دون غطاء دولي، وبالتالي الخشية من أن يكرس الاحتلال ويهدد مصير الجنوب هويته، لا سيما أن أصواتا في إسرائيل بدأت تنادي بإسقاط نموذج الجولان على جنوب الليطان.
1: إلى ذلك، من المرتقب أن يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا لبنان في الأيام المقبلة، حيث يلتقي عددا من المسؤولين في مقدمهم رئيس الجمهورية حاملا مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوى البديلة التي لا تزال متعثرة في ظل غياب صيغة نهائية لذلك.
0: على خط المساعي، عودة قطرية. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بالجاسم الثاني يحط في لبنان مساء الخميس على أن يعقد الجمعة سلسلة لقاءات تشمل الرؤساء عون وبري وسلام، الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف المفد السعودي في السرايا، كما سيلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
1: تزامناً، تحركت العواصم الأوروبية باتجاه مقاربة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي هذا الإطار أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي تأسيس بعثة مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بولاية أولية تمتد لثلاث سنوات، ترتكز على التدريب وتقديم الخبرات بما يعزز أمن الحدود ويدعم سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة لن تكون بديلا من اليونيفيل ولن يقتصر عملها على الجنوب.
0: الرئيس جوزيف عون الذي رحب بقرار الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه الخطوة تنسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وتوجهاتها المعلنة بشأن حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مؤكدا أهمية تعزيز دور المؤسسات الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار.
1: في موازاة الدعم الأوروبي والتحرك القطري، دعم روسي، حيث أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف في لقائه مع ناظره اللبناني يوسف رجي دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها. الوزير رجي أعرب من جهته عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي انطلاقا من موقع موسكو في مجلس الأمن ومكانتها الإقليمية، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز مؤسساتها.
0: في الميدان الجنوبي تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر، واستهدف قصف مدفعي النبطي الفوقة وادي زبقين وادي الحجير، كما سمع دوي انفجار في بلدة زوتر الشرقية. وكان الجنوب قد شهد في خلال ساعات الليل وأمس عدوانا واسعا، فاستهدف الطيران الحربي وادي الحجير بغارتين ومحيط النبطي الفوق كفر تبنيت بغارة. أما القصف المدفعي فقد تكثف أمس ليطال بلدات حريس النبطي الفوق وكفر شوبة وكفر تبنيت وبيت يحون والمنصوري وتلة الدبش وأطراف ميفدون وأطراف عايت الجبل والجرنق وأطراف برعشيت، فيما نفذت إسرائيل تفجيرين في كفر تبنيت ولخيام.
1: في المقابل، أدى انفجار الذخيرة في شمال إسرائيل أمس إلى مقتل شخص وإصابة 20 وفق ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.
0: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي أفادت بأن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش أوضح أن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت، مشيرة إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما أفادت القناة 12 بأن الانفجار وقع في أثناء سير مجموعة من المتنزهين في منطقة مفتوحة بعدما التقط أحدهم وهو طالب ذخيرة عثر عليها ووضعها داخل حقيبته ليخرجها لاحقا قبل انفجارها.
1: وفي قصر بعبدة حضر الملف الأمني بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في وقت عارض الطرفان الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام معزيا بالضحايا الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين إبل شدد على أن حماية أهلنا في الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلفات الحرب تبقى في صلب أولويات عمل حكومتنا. ونقل عن الرئيس بري أن لا فارق بين بنيامين نتنياهو وغادي أنيركوت، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أنه لا ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية لمعرفة معالم المرحلة المقبلة. وشدد بري على ضرورة مواجهة التحديات المصرية الصعبة بأعلى درجة ممكنة من التماسك الداخلي والوحدة الوطنية في هذه اللحظة المفصلية، مشيرا إلى أنه لطالما كان يحرص على علاقة جيدة مع الرئيس نواف سلام، ملمحا إلى أن هناك مؤشرات حول تبدل الملحوظ في سلوك سلام مقارنة بالسابق.
1: على وقع المخاوف من تهديد الاستقرار الداخلي، لا تزال قضية شاحنة المتفجرات التي تم ضبطها في دهر البيدر تتفاعل.
0: رئيس الحكومة نواف سلام كتب عبر إكس إن السلطات لن تتهاون في متابعة التحقيق في قضية توقيف شاحنة دهر البيدر المحملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة بينها مادة السيفور الشديدة الانفجار، وقال سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية سواء من حيث حيازته أم نقله أم استخدامه.
1: وفي خلال الاجتماع الوزاري شدد رئيس الحكومة على ألا تساهل ولا تغاضي في هذه القضية، بل الحقيقة والمحاسبة حتى النهاية. ومما قاله وزير الإعلام بول مرقس في أبرز ما جاء في كلام الرئيس سلام:
2: من موقعي كرئيس للحكومة أطلب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. كونوا على ثقة أن حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما أنها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
0: حزب الله وعلى لسان النائب إبراهيم الموسوي رد على رئيس الحكومة قائلا: لا أحد يهدد المقاومة أو يلمح إلى ارتباطها باغتيالات.
3: سمعنا أصوات عديدة وآخرة من دولة رئيس الحكومة اللي عم يحكي لن نسكت واستنكار وما بعرف شو. إذا صح الكلام أنه هيدي السيارة تعود إلى المقاومة، فلازم يعرف الجميع أنه المقاومة ما بتستحي ولا بتخجل، أنه طالما أن هناك احتلال وطالما أن الحكومة والجيش لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لم يسلح وليس هناك قرار سياسي، ف فهذا حق المقاومة، حقها الطبيعي الذي تستمده من شرعة الأمم المتحدة. ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات.
1: وبشأن التحذيرات من احتمال التحضير لعمل أمني، أوضحت مصادر وزارية للشرق الأوسط أن هذه التحذيرات لا تزال قيد التحقق، ولا تتوافر حتى الآن دلائل حسية تؤكد وجود تحذيرات من هذا النوع، مؤكدا في الوقت عينه أن الأجهزة الأمنية تتحرك بجاهزية عالية وفي ظل تشدد كبير وتعاون بين مختلف الأجهزة المالية بما فيها القضاء لتنفيذ قرارات الحكومة.
0: في السياق، أكد مصدر رسمي لنداء الوطن أن الجميع ينتظر انتهاء التحقيقات التي تتركز على فرضيتين، إما أن تكون المتفجرات معدة للاستخدام الداخلي بما في ذلك تنفيذ اغتيالات وزعزعة الأمن، وإما أن تكون معدة للتهريب إلى بلد آخر.
1: وفي المتابعة القضائية للملف، استأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق مع الموقوفين من حزب الله هيثم أمهز وعلي كردي، وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع بدوره على تحقيق الشرطة العسكرية التوسع أكثر في التحقيق والتدقيق أكثر في هواتف الموقوفين وداتا الاتصالات التي أجريها خلال الفترة الماضية إلى حين توقيفهما.
0: ووفق المعلومات التي يتم تداولها، فإن القاضي غانم يتجه إلى إحالة الموقوفين إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق، كما يتجه القضاء لاستدعاء مسؤولين في حزب الله إلى التحقيق على خلفية مخالفة الحزب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر استخدام أو نقل سلاح خارج الإطار الشرعي للدولة. وفي تعليق أمريكي على ضبط المتفجرات، قال المتحدث باسم الخارجية: لم تجلب أسلحة حزب الله للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام، مرحبا بجهود الحكومة لضبط المواد المتفجر واحتجاز الأفراد المسؤولين، وحث الحكومة اللبنانية على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الاتفاق الثلاثي.
1: تزامنا، ضبطت وحدة من قيادة الجيش في منطقة القصر في الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية.
0: أسدل المجلس الدستوري أمس الستارة عن الطعن في قانون العفو العام الذي تقدم به التيار الوطني الحر، وأعلن قبول الطعن جزئيا ورفضه جزئيا عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة. ومما قاله رئيس المجلس طنوس مشلب:
4: المادة اللي كانت عنا موضع أخذ ورد هي جرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي والخاضعة للملاحقة التي لا تزال مستمرة. هلا الخاضعة للملاحقة كلكم صحفيين وبتعرفوا أنه فيها تكون القابلة للملاحقة، فيها تكون التي هي قيد الملاحقة، يعني إذا هي قيد الملاحقة يعني صارت جميع جرائم التعدي غيرها منا مدعيين فيها صارت معفيه من الأملاك البحرية ومن المشاعات ومن الأشياء. جينا نحن نقول لهم هيدي الخاضعة للملاحقة فهموا أنه بتشمل الاثنين، التي هي قيد الملاحقة والقابلة للملاحقة.
0: وتعليقا، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة اكس ان التيار نجح في الحد من كارثة العفو العام ومن معالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق اهالي الضحايا وشهداء الجيش وابراء المظلومين الاسلاميين. النائب سجي عطي وفي حديث لاذاعتنا اكد احترام قرار المجلس الدستوري.
5: بالمبدأ ما فينا إلا ما نحترمه، يعني هيدا التعصي على السلطة الدستورية وهيدي أحكام مبرمة. شوي فجأنا أنه عمليا يا أما تقبل المواد كاملة أو ترفض، بس تعديل هيك مفردات التفسير كانت تفسير كانت مفاجئة شوي. كل الأحوال نحن بنحترمه وبدنا نمشي معنا ما في بديل تاني. إذا في أي تعديل أو شيء بقى نرجع المجلس النيابي، لأنه كنا بنتمنى يضل مثل ما هو. إذا المجلس الدستوري سوريا ارتقى الغاء بعض البنود نحن بنحترمها، بس نحن كنا نتمنى ما يصير في تفسيرات، لانه دستوريا بمحل معين حسينا هيدي نفس جديد بالتعاطي بالمجلس الدستوري.
0: نعم.
5: مشي وسطيا يعني اذا بدك اشتغل سياسي اكثر ما اشتغل قانوني.
0: ولكنه لن يطلق احمد الاسير بناء على قرار المجلس الدستوري سعادتك.
5: نحن يعني بالنهايه القانون اللي نعمل بيطال شريحه كبيره، والهدف الاساسي كان المش محكومين، يعني في ناس كانت مظلومه الى زمان بالحبس وما انحكمت، ويمكن وقسم كبير منهم تخطى الاحكام اللي بتطلع حتى بالجريمه اللي عملينها. هيدا كان الهدف. هلا خصوص احمد الاسير بعتقد من الاساس هو كان لسه عنده كم سنه بده يعني ينفذهم لانه بالتعديلات.
1: النائب بلال عبد الله اعتبر عبر اكس ان صلاحيه المجلس الدستوري تقتصر على مراقبه دستوريه القوانين لا لتعديلها، وما حصل في قانون تخفيض العقوبات يطرح اسئله كثيره. نبقى في الملف القضائي، حيث ردت القاضيه رولا عثمان للمره الثانيه طلب تخليه سبيل رياض سلامي في شكوى مصرف لبنان الموقوف على ذمتها. كما افادت المعلومات بان رئيس محكمه الجنايات في بيروت سمير عقيقي حدد جلسه اليوم لاستجواب سلامي تمهيدا في ملف حساب الاستشارات.
0: الجدل حول ملف الكهرباء تابع فيما لم تثمر الاتصالات عن عودة وزير الطاقة جو صدي عن اعتكافه في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
1: توازيا أعلن مجلس إدارة كهرباء لبنان الموافقة المبدئية على إعادة التشغيل معملي الزوق والجي، داعيا إلى إبعاد المجلس وملفات المؤسسة عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية.
0: الكهرباء والأمن قراءة مع النائب غسان حصباني. سعادتك صباح الخير.
6: صباح النور.
0: لنبدأ بالكهرباء، تقاطعت المعلومات على أن وزير الطاقة جو صدي يتجه إلى الاستقالة هذا الأسبوع من الحكومة، وقد ألمحت سعادتك أمس إلى ذلك عبر الرسالة التي وجهتها إلى الرئيس سلام وقلت فيها إنه أسبوع الحسم. هل يتوجه وزير الطاقة هذا الأسبوع إلى الاستقالة مع عدم يعني إقدام رئيس الحكومة على تنفيذ طلبات الوزير؟
6: بالحقيقة هناك مسارين، المسار الأول هو المسار الإصلاحي بعيد المدى الذي بدأه وبدأ تنفيذه يعني وزير الطاقة، وهنا لا نتكلم عن خطط، نتكلم عن تنفيذ أعمال. يعني
0: نعم.
6: عينت الهيئة المنظمة،
0: صحيح،
6: إدارة كهرباء لبنان، ووضعت العلاقات الدولية الإقليمية على سكة ل استجار الطاقة والغاز من المنطقة، فستتحسن الخدمة بشكل ملموس خلال الأشهر أو السنة القادمة وسنتين، وهذا أمر واقعي وفعلي وحاصل. لكن المسار الآخر هو المشكلة في أزمة الطاقة العالمية التي زادت الأسعار بشكل كبير جدا مما خفض ساعات التغذية، وهذا يتطلب حل من قبل الحكومة وليس فقط على مستوى وزارة الطاقة.
0: نعم.
6: لذلك وضع الوزير يعني نقاط أساسية، منها تأمين مبالغ حالية لدفع فواتير القطاع العام لكهرباء لبنان، وهذه ليست سلفة أو هبة، بل دفع فواتير مستحقات متراكمة تصل إلى تقريبا 300 مليون دولار أقله جزء منها، إضافة إلى القبول أو إقرار تعرفة متحركة تخفض الكلفة الإجمالية للكهرباء على المواطنين خاصة من مولدات الكهرباء، وتساهم في تغطية كلفة الفيول لكهرباء لبنان، وبالتالي يعني تزول هذه الأزمة خلال 3 أشهر عندما يبدأ تحصيل الفواتير. طلبين أساسيين من الحكومة من رئيس مجلس الوزراء لم يتم تتم تلبيتهم حاليا، لأن وزير المال ما زال يعني عالقا عند نقطة ليس لدي المال، وهو قد لا ينظر على سبيل المثال إلى حساب حكومة أو حساب الدولة في مصرف لبنان الذي لديه تقريبا 900 مليون دولار جاهزة للاستعمال، وأكثر من ما يعادل ملياري دولار أو ملياري ونصف دولار من الليرة اللبنانية. لذلك السيولة موجودة في حساب الخزينة، لكن آلية تسديدها ودفعها موجودة لدى وزير المال الذي على علمي غادر البلاد خلال طوال هذا الأسبوع إلى بانكوك.
0: نعم، إنه في بانكوك. نعم.
6: اجتماع صندوق النقد، ونحن بانتظار عودته لاتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك تجاوب أم لا من رئيس الحكومة ووزير المال.
0: إذن استقالة الوزير صدي مرتبطة بعودة وزير المال والتجاوب مع مطالبه.
6: أنا لا أتكلم عن استقالة في الوقت الحاضر، هذا القرار غير مأخوذ. أتكلم عن حلول للحكومة، لأن بغض النظر عن استقالة أو غير استقالة، هذه الحكومة بحد ذاتها استقرارها مهدد جراء هذه الأزمة التي تواجهها، وإذا لم تتمكن من مواجهة هذه الأزمة التي تتسبب بأكلاف أخرى على المواطن، وليس فقط أكلاف طاقة، هناك أكلاف علاج صحي، أكلاف يعني مواد غذائية ونقل وأمور أخرى، كلها مرتبطة ببعضها، وعلى الحكومة أن تجد هذه الحلول خلال فترة الأزمة لكي تستمر بالاستقرار.
0: سعادتك، لننتقل إلى الملف الأمني. سيارتان يعني مفخختان، سيارة مفخخة في ظهر البيدر منذ 3 أيام، وأمس ضبط 200 كيلوغرام من المتفجرات. لماذا في هذا التوقيت عدنا إلى سيرة المتفجرات وأجواء ربما قد تكون سبقت الاغتيالات الماضية؟ لماذا في هذه المرحلة؟ ماذا تتوقع؟ وهل ستتمكن الدولة من بالفعل هذه المرة من يعني طي صفحة الزواريب وعدم كشف الحقائق؟ ماذا تتوقع؟
6: يعني ما نلمسه الآن هو تقدم في العمل الأمني الذي ضبط هذه المتفجرات المنقولة، وهذا يشير إلى تطور إيجابي في ضبط الأمن على الأراضي اللبنانية من قبل الجيش والقوى الأمنية والآشفة، وهذا أمر إيجابي وتطور إيجابي، لكنه ينذر أيضا بتحول في نوعية العمليات القائمة خارج القانون، ويوصلها إلى مصاف العمل الإرهابي وليس عمل المقاومة، لأن هناك دائما التفاف في القانون اللبناني لتبرير أعمال مقاومة وتحييد حزب الله عن أي أعمال أو تصنيف إرهابي، لكن هذا الموضوع بالذات إذا كان مرتبطا بحزب الله فعلا فهو ينقل الحزب بشكل واضح ومباشر من العمل العسكري الغير قانوني إلى تمهيد لأعمال إرهابية بالتصنيف كما يصنف الإرهاب بالتصنيفات القوانين الدولية، وهذا تطور يعني سلبي طبعا، ويشير إلى مرحلة جديدة من التعاطي بالأمور الأمنية.
0: ماذا عن دور الدولة هنا؟ هل ستضرب هذه المرة بيد من حديد؟
6: نحن نعول على أن تضرب الدولة بيد من حديد، لأنها الفرصة الأخيرة لها لفعلا بسط سيادة الدولة وإثبات للبنانيين أولا وللعالم ثانيا أنها دولة قادرة فعلا على ضبط الأمن وعلى السيطرة على أراضيها، أقله بما يختص بنقل المواد المتفجرة والسلاح ويعني ضبط الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا أمر ليس مستغرب، لأن الدولة كانت قادرة بكثير من الأحيان في الماضي للقيام بذلك، خاصة مع الجماعات الإرهابية التي دخلت لبنان أو حاولت دخول لبنان، ونجحت الدولة اللبنانية بصدها ومنعها من إثارة الذعر أو القط أو
0: زعزعة الأمن
6: أو الأمور الأمنية، لكن اليوم تعود الدولة لتثبت ذلك من جديد على أمل أن يستكمل ذلك قضائيا أيضا، وكلنا يعني ثقة بالقضاء اللبناني لأن يقوم بعمله حتى النهاية أيضا.
0: شكرا للنائب غسان حصباني.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي وقال إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية.
0: في الميدان يتواصل التصعيد على السعودية، حيث أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيد بمسيرة، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا خميس مشاط. تزامنا أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف تكونات وتحشيدات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي باستخدام الطائرات المسيرة في جبهات محافظة مأرب.
1: وهذا الصباح قال الحوثيون إنه أسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء صعدة في اليمن.
0: واليوم ألغى الاتحاد للطيران جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 من الجاري، فيما علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها إلى الرياض والدمام بسبب الوضع الراهن.
1: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك، إلا أنه قال ربما تمدينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد.
0: في المقابل كشفت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا إلى صور أقمار صناعية أن إيران تعمل على تعزيز تحصينات مواقع حساسة بما فيها منشآت نووية ومناطق حدودية بهدف جعلها أكثر صمودا أمام هجمات أمريكية محتملة. إلى ذلك ذكرت صحيفة معاريف بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران قد تبدأ بإطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية بالتزامن مع منح طهران الضوء الأخضر لحلفائها في مقدمهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن للمشاركة في المواجهة.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي أعلى المرتفعات.
0: كان في هذه النشرة المنطقة على صفيح بركان ساخن ولبنان في تعثر ملفاته، مفاوضات تامبا لموعد حاسما ولكروا في بيروت قريبا، ماذا بعد اليونيفل؟ المفد القطري الخميس في لبنان وأوروبا إلى بعثة دعم لثلاث سنوات، الميدان الجنوبي على تصعيده، غارات توغلات وقصف وانفجار من مخلفات الحرب في شمال إسرائيل. بعد شاحنة المتفجرات في دهر البيدر، الجيش يضبط متفجرات في الهرمل. سلام، سنتعامل بحزم مع أي سلاح خارج الشرعية، وحزب الله يرد لا أحد يهدد المقاومة. العفو العام في ميزان الدستوري، إبطال جزئي وتحصين بتحفظات تفسيرية وردود فعل. ملف الكهرباء مكانك راوح، هل يستقيل الصدي؟ المواجهة السعودية الحوثية متواصلة، وفي الملف الإيراني ترامب ربما تمادينا في استهداف القيادات.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: كبرت تعبولت.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب اب.
3: صوت كل لبنان.

هلا قديه حلوه الشتويه لو كنا عايشين بغير لبنان بغير بلد. يعني بتبلش الشتويه بلبنان وبتبلش معها حكايه تانية، حكايه الجوار، حكايه الطرقات، حكايه المي يلي بتجمع بنص الطريق، وحكايه المجاري يلي بتفيض على هالطرقات، والزفت يلي بيختفي من اول شتوه.

يعني بدأتكم مثل من كم أسبوع على طريق بيتنا بقينا شهر نعلق بعجقة سير. ليه؟ لأنه عم بزفتوا جورة. تزفتت الجورة وانبسطنا بالطريق. اليوم شو صار؟ يبدو شتت كتير بالليل. الصبح عجقة سير محل ما تزفتت الجورة. ليه؟ لأنه فقعت زفت وتعبت الجورة مي.

بالسريع. يعني منكون فايقين ورايقين وضهرين من بيوتنا وهيك بكل نشاط وحيوية, وفجأة شغلة صغيرة بتعملنا توتر, شتوية بتعملنا توتر, جورة بترجع بتعملنا توتر. يلا anyway, خلينا نبلش بنشاط بتفاؤل بصبحية جديدة وبرافقني فيها سافيو أبو صعب.

وخلينا نقول منحب الشتاء، منحب ريحة التراب، منحب خير الطبيعة، ودايما الشتاء نعمة مش نقمة. المهم نتذكر أو الدولة تتذكر إنه الشتاء ما بيجي فجأة وبتكون عاملة دفوارة مثل ما لازم. تحية خاصة لكل يلي عم يسمعوني على الطريق، لكل يلي انطلقوا على أشغالهم وعلقنين بشوية عجقة سير، سمعوا صوت كل لبنان ورفقونا بصبحيتنا.

اتصالات كون بخد على الرقم 0454532 أو رسائل واتساب على الرقم 03000933.

بصبحية اليوم الثلاثة 13 تشرين الأول 2026 رح نحكي عن مخاطر جديدة وتحذيرات كل يوم عم نسمعها، وهالتحذيرات بتطالب بتشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي. فهل رح يقدر الإنسان يضبط الذكاء الاصطناعي؟ هالموضوع رح نحكي مع جونا تبعه. موضوع تاني بيتعلق بالإعلام ولكن من زاوية جديدة. شو أهمية الإعلام البرلماني؟ وهل بيشكل هالإعلام مساحة حقيقية لمساءلة النواب ولا مشاركة المواطنين بالحياة الديمقراطية؟ خلينا نشوف شو بتقول ريما خداش بكتاب الإعلام البرلماني بلبنان وحدود الممارسة الديمقراطية. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، ونشرة بعد النشرة.

نحن عود حرب ضروس مثل الحروب العسكرية، الحرب على صحتنا، الغذاء الاصطناعي اللي عم يستورده لبنان بكترة تسويقه عم بيكون انه هو غذاء طبيعي عادي وصحي وهو فائق المعالجة، ونحن معنا انظيم الهضم لهالغذاء. نحن معود جسمنا على الغذاء الحي، مشان هيك عم بصير في كتير اضطرابات بالجهاز الهضمي عنا، وهذا الغذاء الاصطناعي بيسبب الأمراض السرطان والسكري وأمراض القلب. لوين رح نوصل بهالغذاء هيدا؟ وحتى عم يخلق أولاد مشوهين، وحتى الأطفال عم يتأخر نموهم، عم يطولوا ليمشوا ليحكوا. يعني لوين حنوصل ما بعرف. يسعد لي صباحكم كلكم.

ست عصمة بحييكي وبحييكي على المواضيع اللي بتطرحيها كل يوم. موضوع الغذاء الاصطناعي موضوع كتير مهم، والسؤال الأهم نحن شو صرنا عم ناكل، إن كان غذاء طبيعي أو غذاء اصطناعي. يعني هالموضوع بيطرح علامة استفهام كبير، وهل فعلا عم ناكل حسب حاجات جسمنا أو حتى أحيان كتيرة حسب ترند. ودي ضروري ومهم نرجع نركز على التوعية، التوعية الغذائية، لأنه كتير مهمة تنضل عم نحمي صحتنا وصحة أولادنا.

0: محمود الأحمدي، صباح الخير.
1: بونجور ندى، بونجور سمعين الكرام. والله عندي تعليق. لما العالم بشكل عام والعرب بشكل خاص كانوا يزوروا لبنان لأول مرة في الخمسينات والستينات، كانوا يوصفوا بأنه بلد صغير برجال كبار. دوري بقول ما بعرف شو اللي جرى لهالرجال الكبار. بعضهم ماتوا، وبعضهم استشهدوا، وبعضهم انتحروا، وبعضهم رحلوا هن على قيد الحياة، وبعضهم دفنيهم أحياء. لما بيجوا أولادنا وأحفادنا ويقروا تاريخ الأيام رح يتصوروا أن كنا أمي من المجانين عم نضرب رؤوسنا بالجدار ونمشي للخلف ونفكر بأحذيتنا ونرتكب جرائم يومية بحق وطننا. هل منملك سبب وجيه وصلنا لقعر القعر؟ هل السبب إن ما استحقينا هالبلد الجميل؟ هل كان كتير علينا يكون لدينا واحة للحرية في صحراء الاستبداد؟ هل ذقنا درع بأن يكون لدينا قطعة صغيرة من الأرض نتنفس فيها؟ ما حدا يعد علينا أنفاسنا ونتحرك فيها بلا ما نتقيد خطواتنا ونحلم فيها بلا ما تتحول أحلامنا لكابوس؟ الغريب إنه في ظل كل هذا الدمار ما خلني يئس ولا رح يجعلني يئس، وبتوقع أنه يوقف وطننا على قدميه كما كان ويصبح سيد حر مستقل كما كان، وما بيبقى في قرار إلا قرار الدولة ولا سلطان إلا سلطان شعب لبنان. محمود أحمدي.
0: يعني يا أستاذ محمود الأحمدي، كتير حلو كيف ختمت، أنه دايما الأمل موجود ودايما نحن ناطرين لبنان الأحلى، وإن شاء الله رح يجي هاللبنان. خلينا ننتقل يا سافيو على موجز الفلك ونشوف شو مخبى مفاجآت لأفضل برج وأسوأ برج.
2: موجز الفلك.
0: أفضل برج لليوم هو برج الدلو. برج الدلو اليوم رح يكون عنده مفاجأة اجتماعية حلوة، أو رح يكون عنده تواصل مع شخص انقطعت أخباره من زمان، ومهنيا رح يكون عنده فكرة كتير جريئة، ولكن هالفكرة رح تلفت الانتباه، خصوصا إذا عرفت يا دلو كيف تعرف أو كيف تحول هالفكرة من اقتراح لخطوة عملية ناجحة. أما يلي حظهم سيء اليوم فهن مواليد برج العقرب. مواليد برج العقرب رح يتعرضوا للاستفزاز اليوم، وهالموقف رح يخليهم يردوا بسرعة، يكون عندهم ردة فعل قوية ممكن تعقد الأمور بالوقت يلي كان فيهم يحلوا هالمشاكل بهدوء. مهنيا يا عقرب ما تكشف كل وراءك قبل ما تتأكد من جدية الطرف يلي عم بتفاوضه. أما ماليا فانتبه من قرار شراء متسرع، خصوصا إذا كنت عم تشتري تتعود مزاجك السيء. في كتير بيعملوا هيك، أنا وقت بيكون مزاجي سيء بروح على السوق. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟

بدي أقول هابي بيرثدي سبيسيال للوري هايتايا. لوري زوجته لزافان، ما بعرف زافان إذا كان اليوم شو كان رح يهدي غنية. حضرنا يا سافيو غنية بحب زافان لمرته. وبدي أقول هابي بيرثدي لعبدو يمين، هابي بيرثدي لنادين حموش، هابي بيرثدي لرولا أبو فيصل من زوجة إلي، وهابي بيرثدي لصباح ياسين، وأيضا هابي بيرثدي لأميل كوشريان.

0: أندري بونجور بونجور يا أندري، نحن مش عم نقوس على لبنان كرمال جورة، بس نحن حابين نشوف لبنان بأحلى صورة. لبنان أحلى بلد، معك حق، في مشاكل كتير بس بضل بلدنا، معك حق، وبضل بلدنا الحلو يلي منحبه كتير ويلي أصرينا أنه نحن نبقى فيه لأنه منحبه. خلونا نوقف مع موجز الأخبار ومنرجع لصبحيتنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداءً من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 32 رولو تواليت فاين $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: عرق امتلت بلدي أصيل.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل

0: ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية، كما سيلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن الشقير. أعرب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري والإنمائي بين البلدين، بما يساهم في إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني ودعم القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وفي مقدمها قطاع الإسكان الذي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وتمكين الشباب اللبناني من البقاء في وطنه. في ضوء أزمة الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أكد النائب غسان حصباني في حديث إلى صوت كل لبنان أن قرار استقالة وزير الطاقة جو الصدي غير متخذ، قائلا لا أتكلم عن استقالة في الوقت الحالي بل عن حلول للحكومة لأن استقرارها مهدد من جراء الأزمات وعليها إيجاد الحلول للحفاظ على استقرارها. وأوضح حصباني أنه لم تتم تلبية مطلبي وزير الطاقة لحل أزمة الكهرباء لأن وزير المالية متوقف عند نقطة عدم توافر الأموال ولا ينظر إلى حساب الدولة في مصرف لبنان. ولفت حصباني إلى أن السيولة موجودة في حساب الخزينة لكن آلية تسديدها عند وزارة المالية، قائلا نحن بانتظار عودة وزير المالية ياسين جابر الذي غادر منذ أسبوع إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي لنعرف بعد عودته إذا كان هناك تجاوب منه ومن رئيس الحكومة مع المطالب. أما عن الوضع الأمني فاعتبر حصباني أن ما نلمسه الآن هو تقدم في العمل الأمني لا سيما بعد ضبط المتفجرات المنقولة، واصفا ذلك بالتطور الإيجابي في ضبط الأمن على الأراضي اللبنانية من قبل الجيش والقوى الأمنية، منبها من جهة أخرى إلى أن ذلك ينذر في تحول أو بتحول في نوعية العمليات القائمة خارج القانون والتي بلغت مصافي العمل الإرهابي وليس عمل المقاومة. حصباني أكد التعويل على الدولة بأن تضرب بيد من حديد لأن الفرصة الأخيرة لها لبسط سلطتها وإثبات أنها قادرة على ضبط الأمن والسيطرة على أراضيها، آملا في أن يستكمل ذلك قضائيا. أضاف كلنا ثقة بالقضاء ليقوم بعمله حتى النهاية. أكد النائب سجي عطية في حديث إلى صوت كل لبنان أنه لا يمكن سوى احترام قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم في قانون العفو العام، فهو أعلى السلطة الدستورية وأحكامه مبرمة. ولفت إلى أنه عمليا إما تقبل المواد كاملة أو ترفض، إنما تعديل مفردات تفسيرية كان مفاجئا لكن لا خيار سوى السير بالقرار، وإذا كان هناك أي تعديل جديد فلابد من العودة إلى مجلس النواب. وقال عطية كنا نأمل في أن يبقى القانون كما هو وألا تحصل تفسيرات، مضيفا شعرنا أن هناك نفسا جديدا بالتعاطي في المجلس الدستوري إذ أعمل بطريقة سياسية أكثر مما هي قانونية. عطية أوضح أن القانون يطال شريحة كبيرة والهدف الأساسي كان الأشخاص غير المحكومين والذين ظلموا بقضاء سنوات في السجن من دون محاكمة، وقسم كبير منهم تجاوزت مدة سجنهم سنوات الأحكام الصادرة بحقهم. وفيما يخص الشيخ أحمد الأسير قال عطية من الأساس لا يزال أمامه عدد من السنوات لتنفيذ عقوبته. حياتيا سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا في سعر البنزين 95 و98 أكتان 7000 ليرة، كما انخفض سعر المزوت 25 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35 ألف ليرة.
1: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان عطفا على بياناتها السابقة تعديل موعد رحلتها المسائية من بيروت إلى جدة وبالعكس، والمقرر الخميس المقبل في 15 من الجاري. أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن رد بلاده سيكون إيجابيا تجاه أي نوع من الدعم تطلبه السعودية في مواجهة الحوثيين، والأمر متروك لها. حذر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني من أن ما يجري في البحر الأحمر ومضيق هرمز سيؤثر على الجميع، وأكدت بريطانيا التعاون مع شركائها في أنحاء العالم لإبقاء الممرات المائية مفتوحة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: صبحية ندى.

0: اليوم عن خبر جديد عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وعن تحذيرات الخبراء من احتمال انه هالتطورات بالتكنولوجيا تصير مش قادر الانسان يسيطر عليها. اليوم نحن مش بس قدم تحذيرات نظرية، صرنا عم نتابع أخبار بتحكي عن اختبارات لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهالأنظمة عم بتقوم بتصرفات غير متوقعة، وعم ينحكى كتير عن خلافات وعن استقالات داخل شركات التكنولوجيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وبينحكى أيضا أنه الحكومات عم تبحث بفرض رقابة أكثر صرامة على هالأنظمة. ما بدنا نهول وما بدنا نكون عم نستهون بهالمخاطر، بس لازم نضوي على شو فعلا لازم يكون عم يقلقنا، وكيف لازم نضل نستفيد من هالذكاء الاصطناعي من دون ما نخسر قدرتنا على التحكم فيه. هالموضوع رح أحكي مع خبير الذكاء الاصطناعي جونا تبع. صباح الخير جونا.
1: صباح النور لألك ولضيوفك ندى.
0: جونا، خبرنا شو عم بيصير، يعني ما بنسمع إلا حوادث، اختبارات، هالاختبارات عم بتخلينا نقلق بسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي، هل فعلا رح نحن بلشنا نفقد السيطرة على هالأنظمة؟
1: هلا إذا ما كنا فقدنا السيطرة نحن كتير بمحل خطر إنه نكون عم نفقدها هلا فعليا، ولازم نكون خايفين ولازم نكون عتلين هم، لأنه اللي عم بيصير شيء إذا هلأ هيك ما منعرف لوين رايحين. عن جد شي بيخوف، صرنا بحقبة اللي صاروا هن اللي عاملين الـ AI systems واللي عم يعملوهم، إن كان سام ألتمان ولا أنثروبيك ولا إيلون ماسك، كلهم سوا عم بيقولوا لازم نوقف، لازم ننتبه شو عم نعمل. لسوء الحظ هن ذاتهم اللي عم يتسابقوا ويرجعوا يطوروا وما يوقف.
0: طيب نحن وصلنا لمحل بعدنا قادرين نفرض رقابة، بعدنا قادرين نسيطر ولا تأخرنا؟ وخصوصا انه لما فاتت هالشركات بالمنافسة. شو صار؟ عم تسمعنا جونا؟ في مشكلة بالصوت جونا. خصوصا انه وقت اللي فتنا بالمنافسة وصارت الشركات تسبق، تجرب تتنافس بالتطور، يمكن كتير توسعت لدرجة انه ما عملت حساب انه نحنا لوين رايحين. يعني نقطع الخط، خلينا نرجع نجرب نطلبه.

0: وبنرجع لاتصالنا مع جونا. تبعت جونا عم تسمعنا؟
1: يس.
0: كنا عم نحكي عن مخاطر الذكاء الاصطناعي, خصوصا لما هالشركات عم تتنافس, ولأن عم تتنافس يعني كل واحدة عم تجرب تطلق نظام أكتر قوة. قدي بعدنا قادرين نعمل ضوابط لضبط هالشركات, وبالوقت ذاته يعني الشركات تلتزم بضوابط وتشيل المنافسة على جنب؟
1: هلا اول شيء بدي اطمن المشاهدين او اللي عم يسمعونا انه يمكن بلبنان نحن سيف, انه نحن انترنت بعد معنا.
0: يعني يمكن هيدا
1: هم الاي اي, نحن عاطين هم نكفي تليفون صار لحظه
0: الشر البليه ما يطمئن.
1: يمكن هلا فعليا المرحله اللي وصلنا لها صارت كثير حرجه, لانه مثل ما عم نسمع صار في كثير حوادث اللي بيكونوا حاطين اي اي سيستم عم بيجربوه. هالاي اي سيستم بيعمل اشياء مش طالبين منه, بيروح بيخدق الكمبيوتر اللي هو فيه, بيلاقي ثغرات فيه, بيروح بيطلع من النتورك, بيطلع على الانترنت, وبيصير يخرق انظمه واجهزه ومؤسسات اللي بكل العالم. وبيعرفوا فيه اوبن اي اي الشركه اللي عملته, عرفوا فيه بعد كم شهر, وبعدهم لهلا عم بيجربوا يعرفوا منين هو عم يتحرك, كيف عم يعمل. كل يوم عم يصرفوا $500,000 حتى يجربوا انه يكونوا عم يعرفوا هو منين عم يطلع من السيرفر عندهم, ومش عم يقدروا. والحلو وين؟ انه لما بيسالوا اخر شيء لهيدا الاي اي انه انت ليش عملت هيك, بيقولوا لا انا ما عملت هيك, بينكر. فنحن بمحل عن جد شيء ما بقى شيء بنحسه مثل الساينس فيكشن. ايه عن جد مثل الساينس فيكشن,
0: يعني هودي اللي كنا نشوفهم بالافلام.
1: فعلا فعلا يلي كنا نقول هيدا انه ايه بكره بالمستقبل هيك تخيلوا يصير هيك, عم بيصير هيك
0: وصاروا بسرعه. يعني اللي احنا لوين رايحين جونا؟
1: فعليا اذا بنكفي هيك رايحين على محل يكون فيه سبيشي يلي هو اذكى منا وبيعرف اكثر منا وقادر يضحك علينا وياخذنا ويجيبنا مثل ما هو بده,
0: قادر يسيطر علينا ويحكمنا,
1: قادر على القليله انه يكون اذكى منا. هلا يحكمنا ما بعرف قديش رح يكون في عنده النوايا انه يحكمنا, ما فينا نعرف, ما فينا نتكهن كيف بيكون عم يتصرف,
0: بس رح ياخذ كل المهام يلي نحن كنا عم نعملها, رح يسيطر هو عليها ويكون هو عم بيديرها.
1: هلا بهذا المجال يمكن كمان منيح بيكون خفف عنا لود. يعني اذا كنا في احتمالين, في احتمال نمشي نحن وياه بالفه, بهالحاله بنكون عم يتطور الطب, عم يتطور الساينس, عم يتطور الحياه, كل شيء تمام بيكون. بس بالمقابل إذا كان راح في اتجاه يكون ضدنا, قادر يكون عم يأذينا بكتير نواحي كمان. سو كيف بنروح ولو المستقبل لسوء الحظ, أنا بقول هو مدرب على المعلومات والتصرفات تبع البشر. فنحن كبشر عموماً عنا حب التسلط, وعنا إذا كنا قادرين نغلب حدا بدنا نغلبه, ومنحب نكون نحن الأقوى. فإن شاء الله ما يكون هو بهالموضوع كمان يتمثل فينا, مع أنه البوادر بتفرجي هيك. لما نجرب يخرق هالأنظمة مع انه ما حدا طلب منه, لما نجرب الاي اي تبع شركه علي بابا بلش لحاله بدون ما يقولوا له يعمل مايننج لكريبتو كارنسي تيطلع مصاري تيصير عنده قدره انه يشتري بدون ما حدا يطلب منه وبدون ما يعلموه كيف. ففعليا نحن بالمحل اللي عم يعطي بوادر انه هو بده يشتغل على هواه, ما بقى عم بيطيعنا وعم يرجع يكذب. يعني حتى كمان الكذب بالموضوع هو اللي بيخوف اكثر. فهل يا ترى راح يضل هو معنا؟ والأسوأ بالموضوع أنه هو مش مربوط بس بقى بالإنترنت, يعني هو مش بس أونلاين نطف الإنترنت بيقوله.
0: إذا يعني تفينا الأونلاين هو بيضل عم يشتغل إذا
1: صح يعني. أجهزتنا وعلى الكمبيوترات تبعولنا, وصار بالدرون في بقلبه, والسيارات اللي بيسوق حالهم في بقلبهم AI. هلأ قديش قادر يكون هو عم يتحكم فيهم نحنا ما بنقدر نعرف, بس اللي قادر خرق هو الأنظمة بهالطريقة وبهالسرعة على الأرجح بيقدر, إذا ما هلأ لا قدام شوي أنه يصير يخرق هول الأجهزة كلهم.
0: يعني ما فينا نقول طفينا ديجونتر وخلص خلصنا من المخاطر, أو إذا في خطر
1: حتى
0: يعني
1: حتى لو فينا نطفي ديجونتر, أنت عم تتخيل إذا طفينا مثلا الكهرباء نحن عن العالم أو طفينا الإنترنت, بيوقف كل شيء بينشال. لا بقى فيه لا تليفونات ولا إنترنت ولا موبايل, والنظام المصرفي كله سوا واقف, قطاع التعليم كله واقف, المواصلات كل شيء بتنشال, ما بقى في جي بي اس. فعليا نحن بعصر صرنا ما فينا نعيش من دون هول, اذا بس واتساب وقف بنحس حالنا ضعنا.
0: طب جونا مثل ما قلت كمان انه هيدا اللي عم بيصير طبعا بيتأثر بحسب توجه الطبيعة البشرية اللي عندها ميول للتسلط، عندها ميول للشر. هل في تشريعات كافية مش بالعالم لا تقدر تحط هالضوابط، لا تقدر تحمي من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ لأنه كمان بدها تشريعات تقدر تكون مواكبة لهذه التطورات. هل موجودة التشريعات؟
1: هلا لسوء الحظ أو لحسن الحظ إنه عم بصير مجهود إنه ينعمل هالقصص، بس تيلحقوا يعملوا وتيكون عندهم النية على صعيد الكبار إنه يكونوا عم يعملوا هذا الشيء بعد ما شفنا.
0: يعني هلا بريطانيا مثلا عم تحكي عن تعزيز عن اجراءات للابلاغ عن حوادث الذكاء الاصطناعي، تعزيز الاجراءات للمراقبه. الامم المتحده كمان عم بتشدد انه ما بقى تتاخروا بوضع الضوابط.
1: صح لحسن الحظ انه عم نشوف هالتحركات، ولكن سرعه تطور الاي اي عم بيكون كثير اكثر من سرعه انشاء هول الضوابط. فنحن لما عم تاخذ معنا لسه 6 أشهر حتى ناخذ قرار، 6 أشهر الاي اي عم بيكون كان بمحل وصار بمحل،
0: صار بمحل تاني.
1: كان الاي اي ياخذ 7 أشهر تقريبا تنقول انه تقدم شيء ملحوظ يلي تغير، من صار بمرحله متطوره اكثر. هلا صار كل 11 يوم بيتطور هذا التطور، يعني يزيد. وصلنا بمحل يلي صار في عنا شيء اسمه ريكيرسيف ليرنينج، صار الاي اي هو بيعلم حاله بيطور حاله بدون الانسان بقى. يعني نحن اذا بنترك الاي اي هلا ومنفل بضل عم يتطور ويتحسن وبيوصل لمرحلة نصير كتير قوي بدون ما نعمل شيء بقى.
0: يعني برأيك هيدا التطور لمن هو عم بيطور حاله يعني خلاص ما بقى فينا نراقبه، صار شكل يعني نقطة تحول ما عادت خاضعة لرقابة الإنسان، يعني فتنا بمرحلة الخطر.
1: هلا هو فعليا فيها تكون خطر وفيها تكون لا، بس الأكيد منه نحن إنه نحن ما فينا نعرف شو بيصير بقلب دماغه للأي آي، فينا نشوف تصرفاته وشو هو بيقلنا، بس نحن نشوف هو يعني منه مثل الكود البروغرام العادي لنقرأ الكود تبعه ولمنعرف كيف مشي الفلو تبع القرار وكيف تصرف. الاي اي بيفكر بطريقه كثير هي مثل عقل الانسان. سو نحن مثلا في يقول انا بحب البازيلا، بس ما في اشرح ليش بحب البازيلا وكيف يعني بحب البازيلا. نفس الشيء الاي اي عقله بيشتغل بهي الطريقه، فنحن ما فينا نعرف هو كيف فكر وشو تصرف. كل شيء فينا نعرفه هو شو بخبرنا. إذا قالنا لا أنا ما بطلع ما بطلع معلوماتكم لبرا وما بشارك معلوماتكم، إحنا منصدقه لأنه هو قالنا هيك. بس هل يا ترى هو في شيء بيخليكم عم يعمل هيك؟ والدليل أنه هلا كذب لما قالوا له ليش عملت هاكينج لهول المؤسسات، قالوا لا أنا ما عملت هيك. فنحن قديش معقول يكون عم ندور على محل خطر؟ معقول في سيناريو كمان يكون حلو، فيكم مثل ما قلت لك قبل أنه يكون الاي اي عم بيروح على محل نكون أصدقاء نحن وياه ويكون عم بيساعدنا. ان شاء الله نكون رايحين لهونيك. وقتها بيصير اللي عم يحكي عنه ايلون ماسك، بيصير في وفره، بيكون عندنا كل شيء مأمن لنا، الحياه هينه، ما بقى انا عايزين نشتغل كثير. اللي هو عنده حسنات وعنده مساوئه، بس على اللي ما نكون عم نحكي بشيء اللي بخوف انه ننقرض. بس اذا كنا عم نشوف شيء اللي فيه احتمال 5% انه يروح يكون شرير ويكون ضدنا، مفروض نوقف ونحسب حساباتنا. لسوء الحظ ما بنلاقيهم الا عم يستعجلوا اكثر، ما حدا منهم بيقولوا لازم نوقف، بس ما حدا بيبلش المبادرة لأنه بيخافوا ما هوليك يسبقوهم
0: المنافسة.
1: صح، إن كان على صعيد المؤسسات اللي عم يعملوا الاي اي ولا الدول. يعني بنشوف حتى في بعض المؤسسات لما طلع انتروبيك كان عم بيقول إنه أنا لازم نخفف وقرر يوقف ما يطلع الموديل تبعه له، دونالد ترامب بخلي جبره إن لا بدك تكفف. فهي المنافسة بين أمريكا والصين والدول الثانية بين المؤسسات بحد ذاتها، عم نكون مثل الداعس بنزين وراي على المهوار وما عم بيخفف ويقول هلا بس يخفف هداك انا بخفف.
0: مين بده يربح؟ يعني جونا من خلال ان انت خبير اي اي ومطلع جدا ويمكن من السباقين بلبنان وحتى عم نشوفك بدول المنطقه، برايك لازم نخاف؟
1: هلا
0: ولازم
1: لازم على الأقل نعطيها حقها. يعني إذا ما بدي أقول نخاف، خلينا نقول نعطي الهم ونقول إنه في احتمال سيء، مجبورين نكون عم نعطيه حقه. يعني الخوف بحد ذاته ما بيحل شيء، بس لما نعرف نحن إنه في احتمال كتير سيء معقول يصير، يلي هو على صعيد مش إنه مثلاً نصير ننصح أو نصير ما عندنا مصاري، بشكل خطر وجودي علينا. لما في هذا الاحتمال وارد مفروض كلنا سوا نكون عم نتصرف ونعمل ردة فعل كتير أكثر من اللي نحن هلأ عم نعمله. وما حدا يقول إنه أنا لحالي شو بدي أعمل. ما في شيء بالعالم صار تغيير إلا ما كان هو مجموعة أشخاص. فالشخص بحد ذاته هو اليونت اللي بتكون حي الله تحرك. الواحد يبلش بحاله واللي حواليه تنخلق حالة وعي نوعا ما. وإن شاء الله إن شاء الله يمكن ما نقدر نعمل شيء، بس على القليل نكون عم نجرب على صعيد شخصي نشوف أبعاد هذا الشيء اللي عم بيصير وقديش معقول يكون مأذي على البشرية ككل. ما فينا نكون مغمضين عيوننا وحاطين راسنا تحت التراب ونقول إنه كل شيء تمام.
0: إن شاء الله نقدر نعمل شيء يا جونا.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: جونا. تبع أنا بدي أشكرك ومنلتقى بحلقة جديدة وتوعية أكثر حول موضوع الذكاء الاصطناعي. شكرا لك.

0: صباح الخير يا ندى، يسعد صباحك. يعني صراحة ما بعرف أمتى هالدولة اللي عنا رح تزوق على حالها وتعملها بالقليلة شي طريق شي تخريمي شي تحويلي شي ما بعرف شو لحطيني نرتاح نتفي من عجقة هالسير بدبي وبأنطلياس وبهيدا وبالبحرية وبالنارية، يعني شي بيقرف والله العظيم، بيقرف الواحد يروح على شغله من وراء الطريق. أمتى رح يزوقوا عدمهم يعملون شي طريق ما بعرف كيف بأي مطرح بأي محل يشوفوا يدبروا حالهم، لأن مش معقول هالوضع، مش معقول أبدا. بعدين ست ندى يا ريت تستضيفي حدا يشرح لنا بالنسبة لقرار المجلس الدستوري على قانون العفو شو هي الجرائم المستثنات وشو هي الجرائم اللي شاملها العفو. خلينا ناخد شوية فكرة لأنه بلشت الهجومات والدفاعات يعني صار في نواب عم ينتقدوا هلأ، وفي أحد النواب قال إنه قرار سياسي المجلس الدستوري كأنه هو قانون العفو اللي عمله قضائي 100%، ما هو سياسي نعمل مفروض سياسي، شو وين المشكلة يعني؟ سعد صباحي.
1: ويسعد صباحك يا أنطوان. إذا بدي بلش بالقرار قانون العفو، هن القضاة ما كانوا كتير عم يفهموا، يعني بتتذكروا مدعي عام التمييز قال قدي بده تفك فكفكة عقد، هلأ جربوا شوي بالقرار اللي طلع امبارح على المجلس الدستوري بالاستثناءات اللي عملت يمكن فصلوا أكتر. على كل حال معك حق، هيدا الموضوع بركي بكرة بيكون معي خبير دستوري بنشرحه أكتر. وبموضوع عجقة السير وقصة بريق الزيت، شو بدي أقول لك، هالمعاناة اليومية وعفوقة وين صار مشروع توسعة أوتوستراد كسروان يلي هللناه له السنة الماضية، يعني كنا عم نتغنج ومش قبلين فيه وبدنا حل أكبر، يا محلى هيداك المشروع.

0: صباح الخير شط لبنان، صباح وندى. من سنة سألت مع زفان، قلت له معقول يا عمي هيدا الـ AI يصير فيلم الخيال العلمي ترمينيتر لأرنولد يصير حقيقة مثلا؟ لأنه هيدا بس بلكي تحكم بالطيارات وبالأسلحة وبكل شيء، شو بيعمل فينا؟ ما بعرف أني وين رايحين فيه هيدا. الله يستر، منيح اللي نحن ما عنا شيء، بلكي منضلنا ظامتين من هالموضوع.
1: عن جد الله يستر.

أستاذ محمود الأحمدي اللي عم بيقول لقاء رائع عن الـ AI ومهم جدا جدا, وعم بيقول يا ريت بنفتح مجال للأسئلة, أسئلة المستمعين. أوكي, منوعدك بهالموضوع الأسبوع المقبل.

0: أسئلة كتيرة منطرحها حول أداء المؤسسات الدستورية وبتتداخل السياسة بالإعلام وبتأثر الانقسامات السياسية والطائفية بالرأي العام، وهون بيبرز أهمية الإعلام البرلماني. هل هالإعلام بيكتفي بنقل أخبار مجلس النواب ومواقف النواب، أم لازم يشكل مساحة حقيقية للرقابة للمساءلة ولا مشاركة المواطنين بالحياة الديمقراطية؟ هالموضوع بتتناوله ريما خداجة حميدة بكتابها الإعلام البرلماني بلبنان وحدود ممارسة الديمقراطية. فوين بينجح الإعلام البرلماني بلبنان وين بيفشل؟ وهل فعلا بينقل نبض الناس للبرلمان أو بيتحول لمنصة لتسويق مواقف النواب والكتل السياسية؟ الإعلامية ريما خداج صاحبة وناشرة موقع إيكو وطن الإلكتروني وعضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير.
1: بونجور ندى. بونجور.
0: بونجور ريما، ومبروك مبروك مولودك الجديد، كتابك الجديد يلي عم تتناولي فيه موضوع كتير جديد، موضوع الإعلام البرلماني بلبنان. خبرينا أول شيء شو يلي دفعك تختاري هيدا الموضوع؟
1: ندى بونجور مرة جديدة إليك وللمستمعين اللي عم بيتابعونا عبر هالإذاعة صوت كل لبنان. ميرسي إليك، يبارك بعمرك. حبيت بعد خبرة طويلة بالإعلام أني أروح على الكتابة، بس هيدا الكتاب هو عبارة عن رسالة للجامعة اللبنانية، رسالة ماجستير. قررت أنه أحكي فيها عن الإعلام البرلماني في لبنان، وضويت على ممارسة الديمقراطية، يعني ربطت الإعلام مع النواب، مجلس النيابة، مع إذا كنا نحن عم نمارس ديمقراطية فعليا في لبنان أم لا. من أول بداياتي بالصحافة كانت بمجلس النواب، يعني بعد حدا مني معروف، كانت كتير اتأثر بهالبرلمان، بالنواب، بالصحفيين. يعني أكتر مطرح والأحب على قلبي كان أنه أنا أكون بمجلس النواب. كانت فترة وانتقلت رجعت للبرامج، فلما قررت بالجامعة اللبنانية أعمل موضوع إعلامي، قررت بدي أعمل عن مجلس النواب. وتعمقت فيه وغصت فيه، والرسالة استحقت النشر، لنقول ليش رحنا على الكتاب وليش رحت على التأليف، لأنه هو المولود الأول، بس بإذن الله رح يكون في مولود
0: إن شاء الله.
1: هالرسالة نالت 80 على 100 واستحقت النشر. بهالكتاب هو أنا أشير في عملية تشاركية تبادلية ثلاثية لآراء ثلاث لاعبين هن بهالعملية: رجال السياسة يلي هن النواب، الرأي العام واللي هو الأهم، والإعلاميين. هالشي انطلقت منه من كتاب للباحث الفرنسي دومينيك والتون بكتابه لا كوميونيكاسيون بوليتيك. من هون كانت الانطلاقة بالكتاب. رحنا على على على نقطة كتير مهمة بالمجلس النيابي عنا. إذا بدي أربط بالتاريخ، العصر الذهبي للإعلام البرلماني كان قبل الحرب ندى، مش هلأ.
0: فشي
1: بيّن بخلال الدراسة والشغل اللي اشتغلنا عليه، رحت على مراجع أجنبية بالأول، مراجع فرنسية، مراجع إنجليزية، ومراجع عربية كانت قليلة، بس عنا بلبنان انت بتقدري تخلقي الموضوع والمادة لأنها هي موجودة قدامك وانت كمراقب بدي تحكي عنها. بلبنان يعني شفنا انه بكتابة، ما بدي احكي كل شيء لانه لازم يشتروا الكتاب وينزلوا يحضروا التوقيع
0: اكيد، ومنقول انه بمذكر انه بكره نرجع نحكي بختام اللقاء.
1: نعم. للكتاب برجع بحكي عن الندوة، بتخلص على الوحدة وربع، منتوجه للتوقيع. راح يستمر يعني من الساعة 1:30 لـ8. بالكتاب في زي كتير مهم انا حكي عنه ومعنونته، انه الديمقراطية ليست مجرد مصطلح يتداول فيه، وما بتكتمل بمجرد وجود مجلس نيابي، انتخابات ومؤسسات دستورية. هي بتحتاج لممارسة حقيقية. لإعلام قادر على نقل صوت المواطن ومساءلة السلطة وإيصال صوت النايب للناس. أما بلبنان حطتها بين مزدوجين، الديمقراطية هي ديمقراطية توافقية، فهي قضت على أصول الديمقراطية ديموس كراتوس يلي كل العالم بيتبع. بس بلبنان عنا بدعة اسمها ديمقراطية توافقية، وهي أصلا تقضي على كل أصول الديمقراطية، يعني حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية. بهالشيء أنت ما فيك تعمل مساءلة، ندى، بهالشيء أنت ما فيك تحاسبي كإعلام.
0: طيب المشكلة هلأ بدي أسألك، هل المشكلة بالإعلام نفسه أنه ما عم بيبارس دوره، أم لأنه هيدا النظام السياسي اللي عم يعمل ضمنه ضمن هالمنظومة من متحكم بضوابط الإعلام؟
1: لا، الإعلام هو المسؤولية الكبيرة. يعني أنت فيك تكوني بلا مؤسسات، بس بلا صوت ينقل للناس، بلا صوت يصحح وسائل، ببطل في مؤسسات.
0: طيب بس هل هالإعلام عم بيصحح وسائل، ولا فقط عم يكتفي بنقل مواقف النواب وتصريحاتهم؟
1: أنا بالنسبة للي كتبته بالكتاب، لا، ما كنت إيجابية فيه برأيي أنا، بس أنا مستندي على تجارب زملاء، ومنهم نقولها نصيف الصحافي المخضرم يلي أعطى صحافي قعد 35 سنة
0: بالمجلس.
1: في كتير محطات بتجربته حكاها بالكتاب، كمان في تجربة بسام أبو زايد رئيس نادي الصحافي، هو مندوب الـLBC
0: بمجلس النواب.
1: تعدلية أيضا كان مندوب لصوت لبنان بمجلس النواب، حكيوا عن تجاربهم. حكيوا عن تجاربهم، وهي كان شيء كتير مهمة. وتوقف، وأنا هون استندت لنقولها نصيف لما بقول إنه تجربة الحرب ريما هي يعني فترة ما قبل الحرب هي المرحلة الذهبية.
0: ليه المرحلة الذهبية؟ هل تعود إلى الشخصيات اللي كانت تحت قبة البرلمان؟
1: نعم، الشخصيات نعم لعبت دور كتير كبير، والإعلام أيضا لعب دور. يعني لما صحيفة النهار تسقط الشهادية كصحيفة، أنت اليوم وين فيك تقارني؟ شو عمل الإعلام اللبناني من اتفاق الطائف لهلا بالمجلس النيابي؟ هل في كان مساءلة؟
0: برأيك لا غريب عن دوره الإعلام؟ بشو متأثر؟ أي فاكتر، أي عامل عم بيأثر على الإعلام؟
1: هيدا اللي حكيناه كمان بالكتاب، ورح أعطي رؤوس أقلام لحتى ما أقول عن كل شيء، إنه اختصر هالكتاب لكتير بهمني يكون موجود بكل مكتبة، بكل بيت، لكل طالب، لكل باحث، لكل أكاديمي، لكل نايب، لكل حدا مواطن من الرأي العام. الإعلام يتأثر بالمؤسسة، ندى، الإعلام يتأثر بالمؤسسة،
0: وما بقى في استقلاليات للمؤسسات الإعلامية.
1: استقلالية، ولما بتحكي أنت في إعلاميين كتير رفضوا يحكوا كتير، يعني هم الجريئين حكيوا إنه نحن بدك يعني نخسر شغلنا لنكون نحن مستقلين. الصحافي هو لا، هو منه بس هو منه مراقب، هو شاهد وبده يخبر، هو ما في يسكت عن أمور عم بتصير. هو بده تكون ثقافته الدستورية ضخمة، وأنا حاكي عن الفصل بين الإعلام التشريعي والإعلام البرلماني، يعني بده يكون في إشراف على على على حسن سير العمل، متابعة الجلسات، الثقافة الخلفية الدستورية. هلأ هون صار في سابقة، هون ما صار في سابقة، بده يكون في براسه معلومات شو صار، ما يفكر انه هي اول مرة بتصير، لا، مثلا انه صايرة قصص كتير. هون الاعلامي اذا ما كان عنده هيدي الثقافة الدستورية والخلفية والمتابعة والقراءة ويحضر ملف، هيدا الملف له النايب، هيدا الملف لهيدا النايب، هون أخطأ، هون بنرجع لورا كتير. بس عم يتأثر إنه يخسر شغله،
0: بيتأثر، لا بيخلص، يخسر شغله أكيد. وعم يلتهي كمان بمحلات كتير للسجلات يلي عم بتصير.
1: هيدا اللي أنا كتير ركزت عليه وأبرم على هالفكرة، ورجع يطلع معي نفس النتيجة.
0: ريما بتضلك معي شوي، نحن بنوقف معك بس لأسعار المحروقات، ما تسكر الخط ونكمل الحديث الشيق بعد الوقفة.
1: أكيد.
2: صبحية ندى. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة تلياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 13/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,795,000 ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,813,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,589,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,418,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
5: ومنكمل معكم لقائنا مع الكاتبة والإعلامية، صرنا بنقول الكاتبة، ريما خداج صاحبة موقع الإكواطة الإلكتروني.
6: أكثر من بعضنا هلأ
5: إن شاء الله منشوف الكاتبة. على كل حال، ما هو امبارح حكينا بالموضوع إنه الكتابة أو بنصير كاتب هو امتداد للإعلام بالنتيجة.
6: أكيد خاصة بزمن ما نصمد ثقافيا فيه، بزمن صار فيه الذكاء الاصطناعي قد يقضي على الإبداع والكتابة اللي هي نابعة من معارفك، والاعتماد فقط على الذكاء الاصطناعي، لأنه جيل اليوم للأسف يتأثر بقصة الذكاء الاصطناعي كتير، ما بقى عم يبدع، ما بقى هو بيشتغل دراسة، صار خلاص كل شيء الماشين عم تشتغل له. بوقت حتى الإعلام عنا بطل إعلام ندى، يعني أنت بطل بتعني لك إذا بيقولوا لك يمكن كلمة الإعلامية ندى صليبة، لأنه
5: بدي أقول لك شغلة أنا دايما بقولها، ما بقى تشبهنا هالمهنة،
6: ما بقى تشبهنا ولا بنا تشبهنا ولا بنا حدا يقلنا الإعلامي، لأنه للأسف أي حدا بيفتح صفحة على فيسبوك وبيطلع بيعمل محتوى غير مفيد لما نقول شيء تاني، وبتصير فايرل وبينشهر على أساس تافه بيسمي حاله إعلامي، نحن ما بقى تشبهنا المهنة. خلينا نضلنا بالكتابة، لأنه الكتابة هي اللي بتعمل صحافة أكثر ما أنه بس نطلع نحكي، وبيكون نخصه بالمهنة بيصير موجود وصارت حاله وبيسمي حاله صحافي وإعلامي.
5: طب خليني أحكي بعد قبل ما أختم معي كريمة عن دور الإعلام الأساسي بهالموضوع. أنت تناولت بكتابك تجربة الانتخابات النيابية بال2017، طب هون وين مسؤولية الإعلام ومن خلال التجربة اللي حطيتيها قد كان في مسؤولية كبيرة على الإعلاميين بهالانتخابات، خصوصا أنه هن هون عندهم دور بتوعية الناخب ويساعدون بالاختيار، فهون شو كان عم يعمل الإعلام؟
6: بس هون يعني أنا إذا بدي أحكي عن الإعلام بهالشيء، هون مش المسؤولية على الإعلام أكتر ما هي مسؤولية على قانون انتخاب عمل لتجي هيك نتيجة ويكون في هيك فرز طائفي. يعني التجربة اللي حكيها عنها أنا أنه ما وصلنا لقانون عن جد مثالي بالانتخابات، القانون الجديد اللي انعمل واللي كانت عليه أول انتخابات عام 2018 واللي استنت إلى القانون رقم 44، كانت الانتخابات بعد تمديدين ونص أنه ناطر الناس بالانتخابات تجربة استحقاق جديد ويوصل الصوت، بس ما كانت على قد الأمل، وكانت الأوراق البيض أكبر دليل، و50% منتخب من الشعب اللبناني يعني لم توفر أجواء من الديمقراطية الانتخابات بالوقت. الإعلام هون أداة كان في وقت ليشرح يعني
5: بس ريما مع كل ما أخذنا على القانون الإعلام البرلماني قدي كان مستقل عن حسابات القوى السياسية كمان
6: أبداً ولا مرة كان مستقل.
5: يعني هون كمان الخطورة أنه كان امتداد للكتل امتداد للأحزاب عم بيروج يعني.
6: أنا هيدا اللي حكي عنه بكل كتاب أنه الإعلام البرلماني أوكي نحن شهدنا إعلام يروج للكتل يلي هي بتحكي فيها بأحزابها ما بتسميها بالكتلة مثل أيام زمان شو الكتل اللي كانت موجودة هلأ بس بتحكي بكتلة الحزب أنت بتقولي الكتلة لحزب فلان ولحزب عليتين بس أنت ما بتحكي عن عن كتلة ككتلة الإعلام كان عم بيروج لها الإعلام كان هو صوته وما في مستقلين وهيدا الشيء بيأثر على الرأي العام لأنه الرأي العام يتأثر بالإعلام
5: طبعا
6: وبالرسالة وبرجع الصدى
5: ومن هون ضرورة إصلاح كمان هيدا الواقع
6: جوا شفناها بآخر جلسة لمساءلة الحكومة أنه هيدا خطاب هيدا مستوى تحت قبة برلمان هو صورة الحضارة بلبنان هيدا الشيء اللي نحن عم نفرجيه لشبابنا هيدا الشيء اللي عم نفرجيه للعالم وين أنه وين أيام كمال جنبلاط وكمين شمعون بيير جميل وين ما يعني هيدا الشيء كان غير غير غير مستحب ابدا وهون الاعلام بيلتز بهذه العمليه لانه وصلنا لهدف هو الريتينج
5: للاسف
6: نحن وصلنا لهذا الهدف كل ما في صخب وصريخ وشتائم
5: كل ما بنصير فايرل اكثر وهيدا اللي بدنا اياه
6: هذا ما عم بتودي لنتيجه النائب هو عنده دور يشرع ودور يراقب الحكومة دور مش دور يجي يفضي سجالاته ويصفي حساباته مع فريقه الآخر وخلافاتهم واللي نحن لهلأ بعضنا بالبلد
5: ريما أنا موضوع كتابك شيق جدا جدا وبعدك بنرجع نعمل حلقة نتوسع فيها أكثر لأنه بالفعل الكتاب شيق وحتى مش بس بتحط ايدك على اصبعك على الجرح وبتحكي بالمشاكل كمان بتدعي للاصلاح وهيدي شغله كتير مهمه كيف لازم نشتغل على اصلاح الاعلام البرلماني
6: بس عندي فكره يلا. بس بدي اقولها انه هالرساله استندت على اربع مقابلات ذكرتهم للصحفيين وعلى شخصيه سياسيه استثنائيه عملت حضورها بلبنان هي وليد جنبلاط وحكيت معه عن قانون الانتخاب وحكيت معه عن نتائج انتخابات 2018 وحكينا عن الديمقراطية وهي أصلا موجودة على غلاف الكتاب لما بيقول أنه وليد جنبلاط لسنا في معرض المقارنة لما سألته عن تعزيز الحياة الديمقراطية مقارنة بالمحيط الإقليمي والعربي بيقول هالكلمتين لسنا في معرض المقارنة فنحن ما زلنا أفضل بكثير من العالم العربي لكن الخوف يمكن في أن نتعرب الديمقراطية احترام القانون وهو وما يغدو غائبا بفعل حصانة نيابية إذ لم يشهد الواقع اللبناني رفعها سوى مرة واحدة نفتقر إلى المحاسبة في عندك سياسي عم بيقلك نفتقر إلى المحاسبة
5: صحيح
6: هون دور الإعلام هون دور الرقابة أكيد كتاب ضروري يكون بكل مكتبة بدعي الكل ينزل يشتري موجود بمعرض الكتاب دار
5: بكرة الساعة 12 الندوة وبعدها يبدأ التوقيع
6: ربع ننتقل للتوقيع نستمر من الساعة 1:30 للساعة 8 وتلفزيون لبنان يلي الوحيد من بين الشاشات اللبنانية أخذنا القرار بمجلس الإدارة مع الأعضاء والرئيس أليسان نداف بوجه له تحية إنه نحن ما نضوي على الثقافة بهذا البلد قرر تلفزيون لبنان مش بس الافتتاح ينقل والكل ياخد عنه الافتتاح ينقل كل يوم ندوة مباشرة ليقول الثقافة موجودة والصمود
5: طبعا وهذا دور تلفزيون لبنان هون هذا دور للتلفزيون أنا بدي أرجع لك مبروك ريما مبروك ريما ونشوفك بكرة على الراديو
6: مرسينا ده

0: مدام ندى، أول شيء بس يكون بدهم مصاري لشيء بيصير في دغري مصاري بالدولة، ووزارة المالية اسم الله عليها مع مصاري، بس هن في استنسابية بطريقة الصرف. هلا في شغلة بالنسبة للتعميم، ليه مصرف لبنان ما كم حساب بهالخمس ست سنين صاروا ناس اخدين مصرياتهم وما بقى عم بيقبضوا، ليه 800 وليه 400؟ لأنه على التعميمين في كتير ناس خلصوا توديعتها، ليه الناس الباقية بعدك عم تعطيها مثل ما عم تعطي من قبل؟ ليه ما بترفع بدل اللي خلصوا بترفع للي باقيين السحوبات؟ ليه ما بدل 1000 بتعطي 1005 وبدل 500 بتعطي 1000؟ هلا هي بغض النظر انه هو تعاميم المسخ رياض سلامة، بعدنا ماشيين بذات العدة بذات طريقة التفكير. ولك ما زال نسيب غبريل راح عينوه مصرف لبنان ما بعرف شو، يلي هو كان قال كبير مستشاري بنك بيبلوس، لك كبير مستشاري بنك بيبلوس، واجت الأزمة على أيام هالكبير مستشاري بنك بيبلوس، انه اذا هذا كبير مستشار هيدا المصارف بيرجعوا بعينه من ذات يعني مثل اسعد بشاره، مثل من ذات الطقم، ذات الطقم بيرجع بيولد من جديد، هن ذاتهم بيرجعوا بعينه بعضهم.
1: كاذب مش كاذب، نختم مع محمود غزيل كاذب مش كاذب.
2: صواريخ ضربت أكثر من مطار بالسعودية، بس هيدا منو خبر حلقة اليوم، لأنه يلي عامل ضجة هو لقطة متداولة لتصريح للشيخ حسن مرعب إمام جامع الإمام علي بمنطقة طريق جديدة، بيقول فيه الحوثيون يقصفون المطار الذي هاجر فيه الرسول من مكة إلى مدينة المنورة. طبعا هيدا التصريح فيه كتير من المغالطات، ويمكن أبرز شيء لفت انتباهكم كيف يعني المطار يلي هاجر فيه الرسول محمد. هلأ بعيدا عن هيدا الكلام غير المنطقي، ما لقيت ولا دليل انه فعلا الشيخ حسن مرعب فعلا قال هيدا الكلام يلي مش منتشر الا من قبل حسابات بدها تهاجمه او هي معودة على تنتقده. لما رجعت للصورة المنتشرة في شيء كتير لافت فيها، انه مكتوب على الصورة من تحت التاريخ 30 كانون الاول، مع انه نحلى بنص تشرين الاول، يعني يا اما هيدي التغريدة من الماضي وقديمة جدا، مع انه ما في ولا تسجيل لاستهدافات للمطارات بالسعودية بالسنين الماضية، او انه هيدي التغريدة مو فبركة، وهيدا على الاغلب الجواب الصحيح. بالتالي التصريح المتداول للشيخ حسن مرعب عن المطار يلي هاجر فيه الرسول، فهيدا هو الخبر الكاذب لليوم. انا محمود غزيل، وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب، ومع محمود غزيل تنتهي صبحيتنا لليوم. اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
3: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: تبرد تبرد تبرد، تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت تعبولت تعبولت،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت تعبولت تعبولت،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد، تعبولت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لبنان مساء السبت بشكل قاطع وهو ليس مسيرة. يعقد وزير الأشغال في نقطة المصنع اجتماعا يضم سفراء الاتحاد الأوروبي وممثلين عن وزارة الأشغال والمديرية العامة للأمن العام لبحث إنشاء مركز حدودي جديد. من ميلبورن شدد النائب غياث يزبك على عدم تفويت الفرصة التاريخية المتاحة لاستعادة سيادة لبنان، وقال يزبك: لا يمكن الجمع بين جيش وميليشيا، ولا يمكن الجمع بين الاستثمار والدمار تماما، كما يستحيل تزويج الماء بالنار، معتبرا أن الهيمنة الإيرانية على لبنان يجسدها حزب الله. وأشار يزبك إلى أن العمل مع المغتربين والأصدقاء في الدول الغربية والعربية للتخلص منه. كتب النائب أشرف ليفي عبر إكس: مبروك لإسكوبارات لبنان جمهورية اللامثاقية والتشفي والسلاح والمخدرات، أهكذا تبنى الجمهورية؟ بئس هذه الأيام، وغدا لناظره قريب. كتب النائب جبران باسيل عبر إكس: 13 تشرين 1990 عسكري و 17 تشرين 2026 اقتصادي، استهدفان لقصر بعبدة للنيل من تيار الحرية والسيادة والاستقلال، وفي المرتين كانت لنا الكرامة ونواصل ب1211 منتسبا جديدا. أمنيا، أعلنت قوى الأمن توقيف الملقب باللامبي في صبر الرحاب للاشتباه بتنفيذه عملية نشل وسرقة في بيروت وجبل لبنان لمصلحة عصابة منظمة مقابل تزويده بالمخدرات. ماليا، أكد وزير المال ياسين جابر للشرق بلومبرغ وجود توافق بين الحكومة ومصرف لبنان على تراتبية الخسائر في قانون الفجوة المالية. وفيما يتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف، شدد جابر على عدم وجود أي أمر غير دستوري في قانون تنظيم المصارف، معربا عن اعتقاده بأن المجلس الدستوري لن يجد أي مخالفة في قوانين إعادة هيكلة المصارف.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع، تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. لفت أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن قطر تعرضت لاعتداء من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأكد أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا. أعلن رئيس الوزراء البلغاري إصابة سفينتين في البحر الأسود في استهداف جديد قرب سواحل بلغاريا. أعلنت روسيا التصدي لـ400 مسيرة على موسكو وضواحيها منذ يوم أمس، وأشارت روسيا إلى أنها استهدفت مجمعا صناعيا عسكريا ومراكز لوجستية وموانئ وسككا حديدية في أوكرانيا. في المقابل قال مسؤول أوكراني أن محطة شحن في ميكولاييف أصيبت بأضرار من جراء هجوم بمسيرات روسية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 4 مسلحين في الجهاد الإسلامي في قباطية وعرابة للاشتباه بتخطيطهم لهجوم واعتقال مطلوب بتهمة الإتجار بالأسلحة في بيت أريمة. ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
5: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
6: أجي تعمل أنت وهيك أش من الرد الموتى؟
7: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون،
6: صرت ولول. سلم لي على أمي يا أستاذ، سلم لي على حبيبتي يا أستاذ.
7: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليك هون، واصلين وفد النواب. عاد
8: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورت
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبورت
9: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميلي سافيو بصعب. خلونا نبلش اليوم حلقتنا بسؤال ممكن كتير نساء سألوا حالهم ياه بس ما حكوا عنه بصوت عالي. هل صار معك انك تعطسي او تضحكي او تسعلي وفجأة تلاحظي كمية نزول كم نقطة بول من دون ما تقدري تتحكمي بالموضوع، او ممكن ما تحسي بحاجة ملحة ومفاجأة لدخول الحمام بتخافي ما تلحقي لتوصلي؟ يمكن تكون امرأة بعد شابة او ام مرقت بتجربة ولادة ويمكن صرت تخططي طلعاتك ومشاويرك على اساس وين اقرب حمام. والاصعب من المشكلة نفسها انه كتير نساء بيعتبروها امر طبيعي لازم يتعايشوا معه او بيخجلوا يحكوا عنه حتى مع الطبيب. بس خلونا نسأل اليوم، هل تسرب البول جزء طبيعي من التقدم بالعمر؟ هل كل امرأة بتولد ممكن تعاني منه؟ هل المشكلة دايما مرتبطة بضعف عضلات الحوض؟ والأهم من هيدا كله، هل العلاج فعلا ممكن يساعد المرأة تستعيد راحتها وثقتها بنفسها؟ بهالحلقة من الكلينيك رح نحكي بصراحة بدون إحراج عن مشكلة صحية بتأثر على حياة نساء كتار وعلى راحتهم النفسية والاجتماعية وأحيانا على علاقاتهم ونشاطاتهم اليومية. رح نعرف شو أسباب تسرب البول، شو أنواعه، كيف بيتشخص، أي متى منكفي بتمارين وعلاج المناسب، وكيف بيكون العلاج المناسب. من هيك معنا اليوم ضيف مميز دكتور ماهر عبد الساتر. مرحبا واهلا وسهلا فيك دكتور، وشكرا لانه عم تساهم معنا بهالحلقات التوعويه يلي بتقوم فيها اذاعه صوت كل لبنان. دكتور خلينا نبلش حلقتنا بتعريف طبي، شو نقصد بتسرب البول وكيف بنميز بين تسرب البول الطبيعي وعن حلال الالحاح البولي؟
2: هلا تسرب البول مثل ما اسمه بيقول، يعني هو وقتها خلينا نوضح شغله بس باول حلقه، انه احنا هلا حنكون عم نحكي عن تسرب البول عند النساء.
1: نعم،
2: لانه في كمان تسرب بول عند الرجال مش موضوعنا اليوم. سو هو وقت المدام تخسر بيبي بلا ما تكون هي مقرره انه تخسر بيبي، يعني وقت يطلع ما يكون عندها كنترول على البول. من زمان كنا نقول انه وقت يسبب لها احراج او مشاكل بالنظافة، هلأ صار التعريف الانترناشنال تبع تسرب البول انه هو حيلا نقطة بول بتطلع بلا ما تكون المرأة ريدة انها تطلع، بلا ما تكون عاملة عليها كنترول.
1: نعم دكتور، قديش هالمشكلة شائعة عند النساء؟
2: يعني بتعرف إذا بقول لك الستاتستكس عالميا، يعني بلبنان ووين ما كان، من كل 4 نساء في على القليلة مرة عندها تسرب بول. يعني عندنا ربع النسوين راندملي عندهم تسرب بول، وإذا بنحسب النسوين اللي فوق 70 سنة، 65% من النساء اللي فوق 70 سنة عندهم تسرب بول. هلا المشكله مش هون، المشكله انه بس ربع هالنساء، يعني 12 ل 25% منهم عم بيحكوا على المشكله، عم بيشوفوا حكيم كرمال المشكله.
1: نعم من هيك بتلاقي انه النساء عندهم خجل يحكوا عن الموضوع.
2: ايه المشكله انه بيتعودوا على القصه وبصيروا ما يحكوا فيه، يعني بيعتبروا انه هيدا شيء انه خلص انا لازم اعيش معه وما بيحكوا فيها، وبمجتمعنا بيخجلوا، يعني ما بيحكوا.
1: في اعتقاد شائع دكتور انه تسرب البول امر طبيعي بعد الولادة وامر طبيعي مع التقدم بالعمر، هل هيدا الشيء مزبوط؟
2: هلا اذا تسرب البول هو على علاقة بالولادة او على علاقة بالعمر، الشغل اللي لازم يعرفوها النساء انه تسرب البول is not a normal part of aging، منه شيء انه هذا طبيعي، انه انا بكبر بالعمر يعني لازم يصير هالبول. ممنوع يكون فيها الكونسبت، ممنوع يكون فيها الاعتقاد. إذا العمر هو عم بيسبب تسرب البول، نحن ما لازم نوصل لمرحلة تسرب البول، وإذا وصلنا لها لازم نحلها، يعني مش لازم نتعايش معه أنه خلص هيدا شيء طبيعي، لا منه شيء طبيعي.
1: هل ممكن الإمرأة تنصاب بتسرب البول بعمر صغير بالعمر 20 و30 أو لا بعد 50؟
2: هلا نحن في عنا لنسهل القصة على المستمعين، حيكون عنا تسرب البول اللي من وراء الإلحاح بالبول، يعني بيكون صار عندها بنسميها urinary incontinence، يعني بيكون بدها كتير تفوت على التواليت وما بتلحق حالها، والتسرب البول من وراء السعلة أو العطسة أو إذا حيلا شيء بيزيد الضغط بقلب البطن، يعني هو stress urinary incontinence، وهن نوعين مختلفين. وإيه في يصير عند عند عند الصبايا مثل ما في يصير عند الـ عند الـ عند الـ الكبار بالعمر، يعني مش يعني إذا صبية يعني ما بيصير عندها تسرب بالبول.
1: نعم، هل تسرب البول هو مرض بحد ذاته أو عارض لمشكلة أكبر؟
2: في يكون الاثنين، يعني أيام كتير من وراء تسرب البول بنكتشف شيء مثلا مرض بدودة الظهر بال بال بال بال بال بالأعصاب، أيام من وراء تسرب البول بنكتشف سكري مزمن عند النساء، يعني مش يعني إذا في تسرب بول يعني أكيد في مرض، بس في أكيد هو يكون شقفة من مرض تاني مخبى.
1: نعم دكتور، هل كل عطسة أو ضحكة صار في شوية تسرب للبول هون الإمرأة لازم تخاف أو لا، أو ما تعطي الأمر أهم ما تعطي الأمر أهمية أو لازم تخاف وتنبش أنه ليه صار هيك؟
2: هو نحن منشوف قديش السيفيريتي تبع الموضوع، يعني قديش هالأمور عم تتكرر. هلأ بتصير أيام مرة بالشهر إذا واحد صار معه شي شغلة نزلت نقطة صغيرة، المشكلة بتصير وقت تصير الأمور متكررة عم بتصير معه بشكل يومي أو أو أو أو كل أسبوع أو مرتين ثلاثة بالأسبوع، وإذا صار هالشي عم بيزعجها ومش عم فيها تسيطر عليه. بقى ما لازم تنطر لحتى تصير القصة كتير مزعجة لتحكي فيها، لازم تحكي فيها من أول أيام، لأنه كل ما نكتشف عبكير كل ما الحل أسهل.
1: نعم، يعني بفهم من حضرتك دكتور إذا سيدة عم تعاني من تسرب البول مش لازم تستحي، لازم أبدا تستشير طبيبة
2: 100%.
1: شو أبرز الأسباب يلي بتأدي لتسرب البول عند النساء، وهل السبب دايما ضعف بعضلية قاع الحوض؟
2: مش عطول المشكلة، يعني نحن إذا خلينا نتخيل المبولة لحتى الإنسان يبول، المبولة بدها تعمل تقلصات، تعمل كونتراكشن، وبينزل البول من تحت المبولة. أيام الأسباب بتكون تحت المبولة، وهيدي بتكون بعضلات الحوض، يعني بتكون المشكلة من تحت المبولة، عضلات الحوض هني تحت المبولة. وأيام بيكون بمجرى البول اللي بيطلع منه البول، اللي هو بيطلع بقلب المجرى النسائي عند النسوين، وهذا اللي بيختلف عن الرجال. وأيام بتكون المشكلة من فوق من من من من المبولة، يعني من البريشر من الضغط اللي موجود بقلب المبولة، إن كان بالبطن ولا ولا ولا ولا جوا بقلب عضل المبولة. وأيام بتكون المشكلة من وراء الأعصاب، يعني الأعصاب اللي هي بتغذي المبولة في عم تعملها هايبر اكتيفيتي، عم تخليها تصير تتقلص بشكل كتير قوي لحتى المرأة ما تقدر تسيطر عليها.
1: نعم تذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0453-53-52، واتساب 03-00-00-93-3. معنا اليوم دكتور ماهر عبد الساتر. مع دكتور ماهر عم نحكي عن تسرب البول عند النساء، وبذكر انه عبر الواتس اب ناخذ رسائل مكتوبه ورسائل صوتيه فقط، ما بناخذ اتصالات يا جماعه، ما بناخذ اتصالات على الواتس اب. بدكم تتصلوا على 0454-53-52. دكتور قديش الولاده والحمل ممكن يأثروا على عضلات الحوض والمثانة؟
2: هلا أثبتت الدراسات إنه الولادة والحمل هن ريسك فاكتورز، يعني هن شيء معقول يزيد تسرب البول عند النساء. نحن عم نحكي عن تسرب البول بأنواعه، يعني كان ستريس يورينري انكونتيننس أو أرج، يعني كان الإلحاح أو الضغط بقلب البطن. هلا في شغلة بدنا نعرفها، انه الحمل بحد ذاته هو ريسك فاكتور للتشرب البول، مش ضروري يكون في نورمال ديليفري، مش ضروري تكون المرأة مولدة ولادة طبيعية لحتى يصير عندها تشرب البول، فيها تكون حبلت وولدت سي سكشن، عملية قيصرية، وهذا كمان ريسك فاكتور لانه تصير عندها تسرب بالبول.
1: نعم، هيدا اللي بدي اسالك اياه. يعني كنا عم نشوف اخر فتره انه النساء عم تقول لك انه انا بدي اعمل ولاده قيصريه مشان ما يصير عندي هالمشاكل مستقبليا ومنها تسرب بالبول. يعني هيدا معتقد خاطئ.
2: صح، يعني صح انه الولاده الطبيعيه فيها ريسك للتسرب البول، بس كمان الحمل، يعني قبل ما تصير الولادة بحد ذاتها، الضغط، وزن الولد، كله هدول بيأثروا. وخليني أقول لك أنه في عشرات الأشياء اللي بتأثر على التسرب البول، مش بس قصة حمل وولادة، يعني بس كنا عم نحكي بس بعضلات الحوض من تحت. يعني كل شيء بيزيد الضغط بقلب البطن بيأثر. يعني إذا حدا الوزن بحد ذاته، إذا في وزن زايد في أثر على تسرب البول. إذا في سعلة مزمنة، يعني إذا حدا بيسعل كتير من وراء دخان ومن وراء شيء تاني، كمان في أثر على تسرب البول. الضغط في أثر على تسرب البول. الأمراض الأعصاب فيها تأثر على تسرب البول. في عشرات الأسباب، وفي دراسات جديدة بتحكي عن أمراض الشرايين فيها تأثر على تسرب البول.
1: هل الامساك المزمن ممكن يأثر كمان؟
2: هو الامساك المزمن ليش بيأثر على تسرب البول؟ لأنه من وراء الامساك بتضطر المرأة تشد، وبس تشد بتعلي الضغط بقلب البطن، وهذا الضغط هو اللي بيسبب البول.
1: شو العلاقة بين انقطاع الطمس عند النساء والتغيرات الهرمونية وبين تسرب البول؟
2: هلا وقتا نحكي نحن انه هذا اللي كانوا يسموه من زمان سن اليأس،
1: هلا صار سن الأمل.
2: صار سن الأمل. هي الفكرة انه بعد المينوبوز المرأة بتغيروا الهرمونات اللي بالمجرى النسائي، وهيدول الهرمونات مسؤولين عن انه يحافظوا على المحل اللي عايش فيه مجرى البول. يعني انت بتعرف مثل كنا عم نقول مجرى البول عند النساء بيطلع بقلب المجرى النسائي، بقى وقت ينشف هالمجرى النسائي بيصير بيعمل الريتيشن، يعني بيصير بيخلي المجرى البول كل الوقت ريتيتد، يعني مهيش اذا بدك، بقى بصير بخليها كل شوي بدها تفوت على التواليت، وايام ما بتلحق حالها، وايام بس من خلال تصليح هالفلورا تبع المجرى النسائي عبر تحاميل او تحاميل فيون هرمونز بتنحل قصتها وبتبطل تعمل ارجن، بطل يصير بدها تفوت كتير على التواليت.
1: طيب في كتير نساء ليحلوا هالمشكله مشان ما يفوتوا كتير على التواليت او الحمام، بيقولوا انا ما بدي اشرب مي كتير، بخففوا شرب المي.
2: ايه بكونوا عم يوقعوا بالفخ، يعني هيدا انا بقول لهم وقعتوا بالفخ. يعني بتصير المراه عايشه بفيشس سايكل، بتصير تقول ما هلا اذا فتت على اذا شربت كتير مي بصير بدي فوت على التواليت، بتقول ما بتشرب مي. بس اللي تشرب المي ما بحل المشكله، بالعكس اللي تشرب المي حتخلي يصير في التهابات، حيصير في انه المبوله ما تتعود انه تتعبى مزبوط، وما بيفيد انه بيمنع الانكونتيننس. مش هيدا الحل.
1: هل في ادويه او مشروبات ممكن تزيد العوارض عند النساء؟
2: طبعا هلا كل شيء بحفز العضله المبوله فيها تخلي المبوله تصير تعمل تقلصات زياده، وبس تعمل تقلصات زياده بيزيد البريشر بقلبها، وبصير في ريسك انه يقطعوا يتسرب البول. يعني كل شيء بنقول له نحن، كل شيء قهوه، الكول، بيبسي، كل شيء في بقلبه كافيين، شاي، هيدا بحفز عضله المبوله. هيدا بنقول لهم انه ما يعني قد ما فيهم يبعدوا عنه. كل شيء سكر او دهون مشبعه هيدي كمان بتاثر على على على الموضوع، وكل شيء ادويه بتوعي الجهاز العصبي كمان بتأثر على هذا الموضوع.
1: نعم دكتور، لكن بفهم من حضرتك أنه الأسباب إذن متعددة ومش كل حالة بتشبه تانية، وهون نوصل لنقطة أساسية، مش كل تسرب بول من النوع نفسه وبالتالي مش كل الحالات إلا نفس العلاج
2: 100%. سو تسرب البول أنواع مثل ما كنا عم نقول وأسبابه متعددة وما فينا نعالج قبل ما نكون تأكدنا من السبب وبس نحل السبب تنحل النتيجة.
1: نعم دكتور كيف فينا نشرح للمستمعات الفرق بين تسرب البول عند السعال أو الضحك أو العطس والتسرب يلي بيصير مع الرغبة المفاجئة والقوية بالتبول؟
2: يعني هيدول النوعين اللي كنا عم نحكي عنهم النوعين الأساسيات اللي كنا عم نحكي عنهم. أول واحد وقت تحس حالة بدها تفوت على التواليت بس ما تلحق حالة هيدا اللي الحاح يعني الurgent incontinence. تاني نوع هو وقتها تسعل أو وقتها تعطس أو وقتها تنط أو وقتها تضحك أو وقتها تحمل ابنها بيهرب البول وهيدول وهيدا بيكون على علاقة أكتر مع كل شيء بيعلي البريشر بقلب البطن وبيكون تحت المبولة يعني مطرح مجرى البول العضل أو المجرى بحد ذاته مش قوي إناف لحتى يحمل الضغط اللي بقلب المبولة.
1: نعم خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0-4-453-52 واتساب 03-00-09-33 معنا اليوم دكتور ماهر عبد الساتر ومع دكتور ماهر عم نحكي عن تسرب البول عند النساء. دكتور هل كتر دخول الحمام والوعي بالليل للتبول والشعور انه المسانة ما فضيت بالكامل العلاقة مرتبطة بالمشكلة نفسها؟
2: هلأ بيكون لها علاقة بموضوع الurgent incontinence يعني وقت تحس حالة بدها تفوت على التواليت وما تلحق حالة. هلأ وقت تكون عم تفوت كتير على التواليت يعني في contractions يعني في تقلصات عم بيصيروا بالمبولة المبولة عم تبعت مسج للدماغ عم تقول له انفوت على الحمام. هلأ وقت تفوت المدام على الحمام ايام بيطلع شوية بيبي ايام ما بيطلع كتير بس هي فاتت مش لأنه مبولتها معباية لأنه المبولة بعتت مسج لا تقول انه في شيء بقلب المبولة. هلا شو اسبابها هالقصة؟ ايام بتكون وتكون عم نحكي عن شيء بنسميه اوفر اكتف بلادر يعني هي المبولة بحد ذاتها بتكون عم كثير عم تعمل تقلصات. هاي ايام بتنحل بحب الدواء اذا المشكله منها. هلا ايام بيكون في اسباب مخبايه عم بتخلي هالمبولة تعمل تقلصات مثل مثلا السكر اللي بيأثر على الاعصاب الرفيعه تبع المبولة وبيخليها يعني المرأة مش مثل الرجال عنده بروستات المرأة ما عنده بروستات يعني إذا في هالمبولة عم تتقلص في سبب عم بيخليها تتقلص إذا مش هو الأوفر أكتيف بلاد. أيام بيكون مثل ما قلنا فيها النشاف بمجرى البول كمان هو اللي عم بيحفز المبولة عم بيخليها تتقلص. أيام بيكون في الأدوية اللي عم تاخدها عم بتوعيها بالليل عم تخليها تفوت على التواليت أو أيام بيكون السايكل تبع النوم بحد ذاته هو مقلوب يعني بيكون المرأة عم توعى بالليل بس مش لأنه البول عم بوعي إذا هي واعية بالليل حتفوت على الحمام سو بيكون لأنه دماغها واعي ما بولتها واعي.
1: نعم طب كيف فينا نميز بين تسرب البول ناتج عن ضعف عضلات الحوض وبين التهاب المسالك البولية مثلا؟
2: هلا التهاب المسالك البولية حي عنده شوية عوارض مختلفة وايام هو بحد ذاته بخليها تهرب بول وبس يروح الالتهاب ما بده يهرب بول بس عم نحكي عن التهاب يعني بدها تحس مش بس بتفوت كتير على الحمام بدها تحس بحريق بالبول ايام بتشوف دم بالبول ايام بتوجع وقتها بدها تعمل بيبي بتصير تفوت كتير على التواليت ايام توصل لمحل انه تعمل حراره وقتها صار لها وقت عامل الالتهاب البول سو هو كلهم بخلونا نتوجه صوب التهاب البول اكثر من بس مشكلة سلس بولي يعني بس انه incontinence.
1: اي متى منقول انه المشكلة صارت كبيرة وضرورة نتوجه للطبيب وهل الكشف المبكر او نكشف المشكلة من اولها بتسرع العلاج؟
2: اكيد هلأ نحن من قلهم انه اول ما تحسوا بتسرب بول روحوا عند الحكيم يعني كل ما من اول الايام نحكي بالموضوع ونروح عند الحكيم كل ما تصير الامور اسهل. ايام وتيكون سلس البول يعني التسرب البول وتيكون باول مراحل يعني لانه نحن بنقسمهم حسب السيفيريتي يعني قديش عم بيزعجها الموضوع وقديش صار كتير بأول المراحل فيها بس بشوية سبور، بتعمل سبور بتمرن عضلات الحوض او بتعمل تمرين اذا القصه مش من عضل الحوض، اذا القصه من المبول من الاوفر اكتيف بلادر، بنصير بنعلمها كيف بتعمل بلادر ريهاب، يعني بترجع بتعود مبولتها على انه تتصرف مزبوط، وما بتوصل لمرحله انه يصير بدها عمليه او يصير بدها شيء انترفنشن تاني. كرمال هيك من اول الايام اذا اشتغلت على الرياضه او على الاكسرسايزز اللي بنعملهم كرمال المبوله، فيها من اول الايام تستلحق القصه وما توصل لمرحله المتقدمه.
1: نعم دكتور، شو بتقول للنساء يلي قدروا بسبب هالمشكلة يغيروا أسلوب حياتهم، يعني بطلوا يضحكوا، بطلوا يسافروا، بطلوا يروحوا مشاوير طويلة؟
2: ما لازم، يعني ما لازم نخلي هذا الموضوع يأثر على اللايف ستايل. ما هن ليش النساء عندهم توندانس أنه ما يحكوا بالموضوع؟ لأنه بيقولوا ما زال هيك هذا شيء مش خطير، أنه منه شيء كانسر ولا شيء التهاب مزمن ولا كذا، خلاص بعيش معه. بس ما هي مش هيك، ما نحن هون عم نحكي عن functional، يعني عم نحكي عن شيء بيأثر على quality of life تبعها، يعني على انه تعيش حياته. بما انه هذا الشيء له حل، ما لازم نتعايش معه ونصير نتحايل عليه، يعني انه ما بضحك او ما بشرب كتير ماء او ما بسافر كرمال او ما بروح مشوار طويل. بالعكس، لازم حل المشكلة الاساسي لحتى نكمل حياتي مثل ما لازم.
1: دكتور، بعد ما عرفنا من حضرتك الانواع والاعراض، سؤال طبيعي اللي بيطرح حاله، كيف الطبيب بحدد السبب الحقيقي وكيف بشخص المرض هون؟ هل التشخيص معقد أكثر من النساء بيتخيلوا أو التشخيص سهل؟
2: هلأ هو منه شيء كتير سهل، بس كمان منه شيء كتير معقد، بس لازم نتبع طريقة سيستماتيك يعني. والقصة بتبلش من الأول، يعني بنبلش كيف بلشت القصة، ونبلش مع المدام نعرف كيف بلشت تحس بالعوارض، شو هن الأسباب أو الأشياء اللي معقول اللي أثروا إنه يصير عندها العوارض. بعدين أكيد في الفحص السريري اللي بنعمله بالعيادة، وبعد أيام بعد الفحص السريري بنضطر نعمل فحص بول وصور للمجاري البولية، لنأكد إنه ما في شيء بقلب المجاري البولية عم بيأثر على السلس البولي. أيام نوصل لمحل نضطر نعمل نسميه تخطيط مبولي يوروداينامكس، إذا لقينا إنه البريشر بقلب المبولي، الضغط بقلب المبولي معقول يكون عم بيأثر على الموضوع.
1: نعم، رقم التليفون بيخلص 155. عم بتقلنا السيدة أنا عمري 67 سنة، من وقت ما كان عمري 50 تقريبا كنت أحلم أنه عم أعمل بيبي، وأوقات بعمل بيبي بالكامل، وأوقات بكون عملت شوي بالتخت، وهلأ صلش سنتين مش عم بصير معي هيك، بس هلأ إذا بكون كتير مسحومة بينزل شوي بيبي أو إذا بكون عم بعطوس أو أسعر.
2: هلأ بقصة الليل هيدي مش سلس بولي، يعني مش انكونتيننس، هيدي بنسميها انيرسيس، يعني واحد هو نايم ببول، وهيدي مشكله اكثر على علاقه بالنوم ومش بالمجاري البوليه، يعني بكون الديب سليب هو عم بيأثر مش عم على الـ على الـ على البول.
1: نعم، خليني ارجع اسكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04 54 53 52، واتساب 03-00-933. بذكر انه عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط، عنا رسالة صوتية كمان من رقم التليفون بيخلص 145. نسمع رسالة سوا، نسمع سوا. اوكي هلا.
3: بونجور مسيو روني، بونجور، تحية لك ولضيفك الكريم. مسيو روني، سؤال، ليش المرأة الانسانت مثلا لما تعطس بصير يعني بتعمل بول تحتها؟
1: اوكي، جاوبنا بعتقد هذا السؤال
2: صح،
1: يعني فينا نرجع نجاوبه.
2: يعني قلنا نحن كل شيء عم بيعلي البريشر بقلب البطن عم بيخلي انه البريشر بالمبولي أكتر من البريشر تحت المبولي، وهذا الشيء بيخلي انه ينزل البول، لانه عم بيكون ضغط كتير اعلى من الحنفية خلينا نسميه. سو اذا المرأة انسانت عندها رحم كبير، عندها البيبي بقلب بطنها، هذا كله كابس على المبولي، هذا كله عم بيزيد الضغط بقلب البطن والمبولي بقلب البطن. سو زيد الضغط بالمبولي أكتر بكتير من تحت المبولي، نزل البول.
1: دكتور، لما تجي امرأة على العيادة وتقول عندها تصلب بالبول وبدها تعمل تشخيص، شو أول سؤال بتسألوها إياه أو شو المعلومات الأساسية اللي لازم تعرفوها؟
2: هلا أول شيء بنبلش من صفر، يعني بدنا نشوف شو عندها مشاكل صحية من قبل، ضغط سكري، كوليسترول، كل هالأمور هيدي كتير أساسية. بدنا نعرف شو بتاخد أدوية، كل أدوية، لأنه كمان فيها الأدوية تأثر. بدنا نعرف نظامها الغذائي، بدنا نشوف وزنها، بدنا نعرف إذا عندها شيء أمراض بالجهاز العصبي قديمة أو جديدة، إذا عمل شيء عملية جراحية بالبطن أو بالظهر. يعني هو كلهم بعضهم أسئلة عامة بعد ما فتنا بالموضوع، بس كلهم كتير بفيدونا لنعرف شو القصة. بعدين بدنا نسألها عن هالتسرب بالبول، كيف عم بيصير، إذا بس وقتها تسعل أو وقتها تحس إنه بدها تفوت على التواليت وما تلاحق حالها. نسألها إذا كتير بتفوت على التواليت أو إذا فيها كتير، إذا فيها تصطبر إذا رايحة مشوار بعيد. وهو كلهم بعد ما فحصناها، بعدنا بس عم نسأل أسئلة. وفي عنا questionnaires، يعني في أسئلة فينا نسألها إياهن كتير specific، يعني على كم مرة بتصير القصة، إذا بتستعمل pads. في نسوان بيضطروا يستعملوا بروتسليب أو pads كرمال هذا الموضوع، كم مرة عم تستعمل هذا الباد، إذا عم بيكون في كتير بيبي، إذا بالليل أكتر من النهار. هو كلهم أسئلة بيساعدونا لنعرف بعدين إذا والكمية كمان بتساعدنا لنشوف كيف بدنا نحللها القصة.
1: نعم.
2: وأكيد بعدين في الفحص السريري.
1: يعني بدي أسألك، هل الفحص السريري ضروري بكل الحالات؟
2: ضروري الفحص السريري أكيد، لأنه بيعطينا كتير معلومات، وخصوصي إذا كانت عندها stress urinary incontinence، يعني وقتها تسعل. لأنه فينا نفحص مجرى البول لنشوف قديش هو ثابت، إذا عم بيتحرك يعني بنعرف إنه، وإذا ثبتناه وقلنا له سعلي وما نزل البول، يعني بنعرف إنه إذا حلينا هالقصة حيبطل ينزل البول، بيكون المشكلة من وراء مجرى البول اللي عم بيتحرك. أكيد بدنا نشوف كمان فحص الأعصاب السريري، لأنه أيام الأعصاب هي بتأثر، خصوصي الأعصاب اللي تحت بالخرزات التحتينية. وبدنا نشوف المجرى النسائي كمان، لأنه مثل ما قلنا كمان بعد المينوبوز بصير في كتير مشاكل هرمونات بتأثر على هذا الموضوع. وأكيد ما فينا ننتقل بس من الهستري، يعني من إنه الأسئلة دغري للفحوصات. فحص السريري من أهم الأشياء، وأيام لحاله بيطلع لنا الدياجنوستيك.
1: شو دور تحليل البول، وأيمتى بنحتاج لزرع البول لنتأكد إنه ما في التهابات؟
2: هلا تحليل البول هو بس لنشوف إذا عنده شيء التهاب أو عنده شيء تاني مخبى، مثل إنه دم بالبول مثلا. وقت نقول عن دم بالبول عم نحكي عن الدم اللي بيبين على الميكروسكوب، يعني مش إذا هي شفته، هيدا بنشوفه نحن بالتحليل. الالتهاب، لأنه بنعرف أنه الالتهاب واحد من الأسباب اللي بتخلي، خصوصا التهابات المبولي عند النساء بتخلي أيام يعملوا سلس بولي. وإذا شفنا أيام دم بالبول نضطر نشوف ليش في دم بالبول. أيام بحصة صغيرة بكعب المجرى فيها تعمل لها العوارض، أيام إذا في شيء لحمية بقلب المبولي فيها تعمل لها العوارض. فحص البول مع أنه فحص سخيف، هو فحص كتير مهم، بخلينا يعني بوجهنا وين بدنا نروح. وإذا لقينا أنه في كتير أشير أنه في التهاب بالبول، منزرع لنشوف أي نوع بكتيريا عنده لحتى نشوف شو بدنا نعطيها دواء.
1: نعم دكتور، نسمع عن اختبار السعال، وبعد ما نعم تسأل السيدة بينقاس كمية البول المتبقي بالمثانة. قديش هيدا الفحص ضروري، وهل كل سيدة بتحتاج لإله؟
2: هلا اختبار السعال هو بس نقلها تسعل ونشوف إذا وقتها تسعل، أكيد بتكون عندها مبولتها معبية بس تسعل، يعني بنقلها بتكون حاسة إنه في شوية بيبي بالمبولي، وبس تسعل بنشوف إذا عم بيطلع مع السعلة ولا لا. هلا إذا عم بيبقى بول بالمبولي، هذا مش من اختبار السعال بنعمله، هيدا نحن بنطلب منها تبول بطريقة عادية، وبعد ما تبول منشوف على الالترا ساوند قديش الكمية على القد. بس اختبار السعال ليش منيح ومهم؟ لأنه إذا شفنا أنه عندها تسرب بول وقت سعلت، وصلحناه بايدنا للمجرى، يعني حطينا ايدنا تحت مجرى البول ورجعنا طلبنا منها تسعل وما نزل بيبي، نعرف انه اذا عملنا له العمليه وثبتنا مجرى البول اللي عم يتحرك حتصح وبطل عنده تسرب بالبول.
1: نعم، هل المرأة ممكن يكون عندها أكثر من نوع من التسرب؟ وهل هالشي بأثر على التشخيص
2: وقيام العلاج؟ تلت النسوين عندهم النوعين مع بعضهم، يعني تلت النسوين اللي عندهم تسرب بول بيكون مش نوع واحد، بيكون نوعين. وقت نكون وصلنا لمحل محتارين بالسبب الأصلي، هون نضطر نعمل اليورو داينامكس، يعني نضطر نعمل تخطيط المبولة بنسميه، حتى نشوف على قد شو المشكلة، إذا في مشكلة جوا بقلب عضل المبولة أو المشكلة من الحوض، وإيه بيكونوا المشكلتين ونضطر نحل المشكلتين.
1: نعم، رقم التليفون بيخلص 102. عندنا رسالة صوتية، بنسمع رسالة سوا.
4: بونجور دكتور. بونجور روني.
1: أهلا مدام.
4: هلأ إذا شخص رايح مشوار بعيد بعيد ونجبر يحصر البول، يا هل ترى بيأثر على الكليوي حصر البول؟ والميكرو ألبومين بالبول كناية عن شو؟ عن ضعف بالكليوي عم ببلش؟ ومرسي بوكو.
1: أهلا أهلا منا.
2: هلأ بخصوص حصر البول، نحن من يعني عم نحكي عن حصر البول ان جنرال، مش عم نحكي بها الحالة. نحن بنقول لهم للنسوين او للرجال او لكل الناس، يعني جرب بول كل ساعتين ثلاثة. هلا اذا شي مشوار اضطر يحصرها مرة واحدة ما بيأثر، بس اذا كل الوقت عم يحصر هذا الشيء او عم تحصر هذا الشيء، معقول يزيد الانكونتيننس، يزيد التسرب البول لانه بتكون عم نعبي المبولة اكتر، ويزيد ريسك الالتهابات. هلأ إذا حدا حاصر بوله، وأكتر هيدي بتصير عند الرجال من النساء، وحاصر بوله لفترة طويلة، إيه معقول يأثر على الكلوي، لأنه بصير البول يتجمع بالمبولة بعدين بيطلع على الكلوي. بس هون بكون عم نحكي عن شيء عن جد كرونيك، يعني مش من قصة مشوار طويل مرة مرتين، بكون حاصر بول مزمن صار له كتير زمان وبيأثر على الكلوي.
1: نعم.
2: هلأ بخصوص سؤال المايكرو ألبومين بالبول، هلأ هي وقت تزيد المايكرو ألبومين، يعني الكلوي عم بتخليها تطلع. يوجوالي الكلوي ممنوع تخليها تطلع، يعني ممنوع تخليها تطلع تفوت بالبيبي. هي وقت تصفي البول بتخليها بقلب الدم. سو إذا شفناها بالبول يعني الكلوي خلتها تطلع، يعني الكلوي اتكسلنت بمحل من المحلات وما عملت شغله مزبوط. مش يعني صار في قصور كلوي، بس يعني معقول يكون في اسباب عم تاثر على شغل الكلوي، منها السكري او الضغط او حيلا شيء تاني.
1: نعم دكتور، خلينا نبلش بالخبر المطمئن، انه فهمت من حضرتك تسرب البول قابل للعلاج.
2: طبعا.
1: او هل ممكن بعض النساء يتخلصوا منه بشكل كامل، او النتيجه بتختلف بين حاله والتانيه؟
2: أكيد النتيجة بتختلف وحسب أنواعه، بس الأكيد أنه بغير لهم لايف ستايل تبعهم. يعني إذا كانت عم تعمل تسرب بالبول 10 مرات بالأسبوع وصارت تعمل مرة بالأسبوع، هيدا الشيء أكيد حيغير لحياتها، وفي أيام ما بقعدوا بيعملوا أبدا. بس حتى لو ضل عندهم شوية تسرب بيكون أحسن بكتير من قبل. هيدا عم نحكي عن الأورجينال إنكونتيننس نحن، وفي بالستريس يورينري انكونتيننس بيصحوا وبيكونوا يعني ما تتصور قديش بيكونوا مبسوطين من النتيجه، لانه مثل ما كنت عم تقول بتخيل لهم حياتهم، يعني هالستريس اللي بتكون عايشته كل الوقت ببطل موجود.
1: طيب تمارين قاع الحوض ممكن السيده تعملها لحالها ببيتها او لا لازم تعملهم عند معالج فيزيائي؟
2: هلا نحن بنقول لهم انه بلشوا مع معالج فيزيائي اتليست بالاول، تعلموا الاكسرسايزز مزبوط، وبعدين بصيروا بيقلعوا لحالهم، بصيروا بيعملوا لحالهم، وكل ما يبلشوا على بكير كل ما احسن. وهلا الدراسات اثبتت انه التمارين بتساعد بدها تكون العوارض خفيفه. كرمال هيك بنقول له ما تنطروا تصير العوارض كتير لتروحوا، لانه اذا انا قادر حل القصه الخفيفه بتمارين لشو اعرض حالي بعدين لاشياء تانية.
1: طب في تعديلات نمط الحياة لازم السيدة تقوم فيها؟
2: يعني مثل هول الأشياء اللي قلناهن من شوي، إن كان بخصوص بخصوص الأكل، بخصوص تخفيف الوزن، لأن لازم تخفف وزنها، لازم تعمل سبور، لازم ما تاكل أشياء سكر وقهوة والكول وكل شيء فيه شاي، يعني كل شيء فيه بحفز.
1: أي متى منلجأ للأدوية؟
2: وقت الاكسرسيسات واللايف ستايل يكون اشتغلت على المظبوط ولقيت ما في نتيجة، فينا نبلش بالدواء، وفينا أيام نبلش بالدواء من الأول معهم لحتى يساعدوا بعضهم، شرط أنه تلتزم باللايف ستايل وبال اكسرسيسز.
1: أي متى منحكي عن تدخلات جراحية؟
2: هلا التدخلات الجراحية كمان حسب النوع، يعني نحن وقت نحكي عن مشكلة حوض غير وقت أكون عم نحكي عن مشكلة مبولة عم تعمل over active bladder، يعني مبولة عم تتقلص كتير. وقت كل هالأمور، يعني وقت نكون اشتغلنا على اللايف ستايل، اشتغلنا على الاكسرسايسز، وعطينا الدواء بحالة over active bladder، وبعد المرأة ما أخذت النتيجة اللي بدها إياها، فينا نوصل لمحل أنه نعملها عملية. هلأ عملية ما بتكون أنه عملية، بس نحكي عملية، يعني ما بدنا نقلهم، ما بدنا كرمال النسوان ما يفكروا أنه هي عملية كبيرة، يعني عملية شيء بسيط، بتكون بتفوت الصبح بتظهر بعد الظهر على البيت، وقادر العملية تغير لحياته.
1: هلا في كتير نساء عم يسمعونا عم بيقولوا انه انا ليه بدي فوت بتمارين واقطع مرحلة طويلة، بلش من الاول بعمل عملية وبخلص. هل العملية بتناسب كل الحالات؟
2: لا، ما هي العملية ما بتزبط، يعني اذا العملية ما عملناها بوقتها للشخص المزبوط فينا نضره اكتر ما ننفعه. بدها تكون العملية، يعني وحسب شو هي العملية. نحن إذا عم نحكي over active bladder ووصلنا لمحل اضطرينا نعمل لها بوتوكس بالمبولة لنخفف تقلصات المبولة، هيدا شيء. وإذا نحن عم نحكي عن stress urinary incontinence، يعني وقت تسعل أو وقت تعطس واضطرينا نحط لها شريطة تحت مجرى البول، هيدا شيء تاني. سو ليش بدها تعمل عملية إذا هي قادرة تحل الأمور بلا عملية؟ يعني إنه ليه بدنا بكون كأنك مثلا هذا مثل بعطيه أيام المرضى، يعني كأنه أنا عم بقوس على دبانة بمدفع، مش مضطر إذا قادر حلها بالطرق السهلة، مش مضطر أوصل للعملية.
1: دكتور ماهر عبد الساتر، ميرسي كتير لوجودك معنا، الوقت معك قطع كتير بسرعة، شكرا على المعلومات القيمة، شكرا زميلنا سافيو بوصعب يلي رفقنا بهالحلقة. أهم رسالة اليوم هي أبسط رسالة، إنه الخجل مش لازم يكون حاجز بين المرأة وصحتها. إذا كنت عم تعاني من تسرب البول، ما تلومي حالك وما تحرمي حالك من النشاطات يلي بتحبيها، وما تعتبري إنه ما في الحل قبل ما تستشيري الطبيب المختص. كل حالة إلى خصوصيتها، والعلاج المناسب يبدأ من التشخيص الصحيح ومن الحوار الصريح مع الطبيب. كمان مرة شكرا دكتور ماهر، شكرا لجميع المستمعين. كان معكم روني الخوري، انتظرونا الأسبوع المقبل بنفس الموعد، دايما على نفس الموجة، صوت كل لبنان 93.3 FM. يلي فاتون الاستماع للحلقة فيهم يفوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك أو كمان على صفحة اليوتيوب تبع البرنامج. إلى اللقاء.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: مراحب
4: شو؟ ثروات دوليه؟
3: غير.
4: افحص البطارية؟
3: غير.
4: الزيت؟
3: غير.
4: والمساحات؟
3: غير.
4: المضاف؟
3: غير. لا، خربت اللي بيت. هيتي بدنا نروح.
2: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72، فرعنا الجديد بالمكلس.

0: برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب 2.90 دولار.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمس سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أعلن الجيش في بيان تفكيك عبوة مموهة ومعدة لتفجير في كفر زبد زحلي وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها. كتب النائب فؤاد مخزومي على إكس: لم تعد قضية المتفجرات حادثة أمنية معزولة، فبعد ضبط شحنة دهر البيدر جاء إعلان الجيش اللبناني عن ضبط نحو 200 كيلوغرام

0: اجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك برئاسة وزير المالية ياسين جابر يواصل لقاءاته مع مسؤولي المؤسستين الدوليتين لبحث مسار الإصلاحات وحشد الدعم للتعافي وإعادة الأعمار وتوسيع تمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة في قطاعات حيوية. وفي السياق التقى جابر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا خورخيفا والتي أعربت عن ارتياحها للجدية التي لمستها لدى الحكومة اللبنانية وأشارت إلى أن ما سمعته في خلاله من تأكيدات ترك لديها انطباعا إيجابيا عن العمل الذي تقوم به الحكومة وحملت جابر تحياتها إلى الرئيس سلام. وفي اجتماع مجموعة 24 أكد وزير العمل التزامه أو المال عفوا التزامه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمضي في الإصلاحات والعمل للتوصل إلى برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي يرسخ أسس التعافي وإعادة الأعمار والنمو داعيا صندوق النقد والبنك الدولي إلى مواصلة المساعدة في حشد التمويل الإنساني والطارئ وتمويل إعادة الأعمار. وفي اجتماع آخر بحث جابر بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر الإبساط مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي توسيع التمويل المتاح للقطاع الخاص اللبناني وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا سيما في الطاقة والمطار. أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعريفات جديدة لمعاينة الأطباء لدى الضمان وأتت على الشكل التالي: معاينة الطبيب العام من 1,700,000 ليرة إلى 3,200,000 ليرة، معاينة الطبيب الأخصائي من 2,000,000 إلى 2,500,000 ليرة، وبذلك تكون قيمة معاينات الأطباء قد تجاوزت 100% لما كانت عليه قبل الأزمة. ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند 12:15 من بعد الظهر أمام وزارة التربية، وذلك للمطالبة بإنصافهم والإسراع في إقرار ملف التفرغ. شمالا اعتصم عمال بلدية الميناء أمام مبنى البلدية احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ 3 أشهر، مطالبين بصرف المستحقات المتأخرة وإنصاف العاملين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وحذروا من تصعيد التحركات وصولا إلى التوقف عن العمل ورفع النفايات من الشوارع إذا استمر تجاهل مطالبهم. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ختم مسلخ عزيز المر للمواشي في زحلة بالشمع الأحمر لعدم استيفائه الشروط الصحية وتسببه بتلوث مجرى نهر الليطاني.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لجماعة الحوثي في 9 غارات في تعز. رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أن البحر الأسود أصبح ساحة للتصعيد الروسي، وهو أمر غير مقبول. أفاد تلفزيون إيراني بأن الأمن داهم مقراً لخلية إرهابية في زهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. بحث رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مع المبعوث توم باراك العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه عقب بلاغ مجهول المصدر عن وجود قنبلة أخلي ركاب طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز هبطت في مطار بن غوريون، فيما جرت عملية تفتيش على متنها ليتبين أن لا قنبلة على متن الطائرة. بسبب تدفق هائل للنفط والغاز في منطقة صحراوية نائية في شرق النيجر بحادث بيئي بالغ الخطورة، تسبب هذا الأمر بهذا الحادث، وإذ تطايرت كمية كبيرة من النفط الخام والغاز إلى ارتفاع تجاوز 10 أمتار، بينما امتدت بقعة نفطية لمئات الأمتار على الأرض. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان فيدي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع،
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عاد
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

القانون انحكى عن المدارس الخاصة في لبنان؟ هل هناك أزمة أقساط أم غياب رقابة؟ أين دور لجان الأهل؟ وهل من شراكة حقيقية مع الإدارات أم مواجهة مؤجلة؟ كيف يطبق القانون ومن يحمي الأهالي؟ المحامي توني مخايل ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى، يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار،

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولت.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم أوقاتا، عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدانيات الجنوبية، شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وأتبعها بغارة على وادي لحجير. اتهم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش السلطة بالتخلي عن السيادة الوطنية على أرضها، ما كرس الاحتلال والعدوان في الجنوب، داعيا إياها إلى التراجع، وذلك في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام. كما دعا دعموش جميع اللبنانيين إلى وعي خطورة المرحلة التي يمر بها البلد وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والحزبية.
3: ندعو السلطة إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية. إن إعادة الإعمار وإيواء النازحين هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهذا الملف الإنساني الوطني يجب أن يخرج من أي حساب سياسي، وعلى الحكومة أن لا تتعاطى معه بمثل هذا الحساب، لأن ذلك يزيد الهوة بين الدولة وشعبها، وهي إلى الآن لم تضع هذا الملف على طريق المعالجة. نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن.

0: الطاقة بين البلدين. أصدر وزير العمل محمد حيدر قراراً بتمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب إلى 31/12/2026. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت رويترز عن مصادر سمع دوي انفجار قوي في مطار في العاصمة السعودية رياض، في حين أفادت الوكالة بأنه لا تعليق حتى الآن من السلطات السعودية بشأن أي واقعة في المطار. وفي السياق نفسه، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الذي أدان اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. دعا وزير الخارجية البريطانية أد ميليباند كل الدول الحليفة إلى دعم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، مؤكدا أن هجمات روسيا المتهورة لن تردع بريطانيا عن القيام بما يجب القيام به. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
5: كبرت تعبولت
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزع المرجعيون وما بزع العيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

0: بنكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم ببيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتا، إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. لليوم الثاني على التوالي يواصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته الرسمية إلى روسيا، حيث أكد في اجتماع مطول مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو التعويل على دور روسي إيجابي ومتوازن يتفهم موقف لبنان من إيران ورفضه أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأكد رجي أن مطلب اللبنانيين بالعيش في دولة لا سلاح فيها إلا سلاح قواها العسكرية الشرعية، وهو مطلب مستقل عن كل الحسابات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن الحكومة اختارت المفاوضات المباشرة بعد فشل الخيار العسكري. واعتبر رجي أن المسار صعب وطويل، لكن الحكومة اللبنانية مصممة برعاية أمريكية ومساندة عربية على التوصل إلى نتيجة تخدم مصلحة لبنان وحده لا مصلحة أي دولة أخرى وفي مقدمها إيران. رجي أدان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن، وأعلن من جهة أخرى المشاركة في المنتدى الروسي العربي الذي سيعقد في موسكو في كانون الأول المقبل. السفراء العرب أكدوا استعداد دولهم لدعم لبنان في قضيته وتوحيد الموقف عشية انعقاد المنتدى الروسي العربي. بعد الحديث المتداول عن قوة دولية بديلة لليونيفل، قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: علينا أولا أن نعرف طبيعة مهمة هذه القوة، ولكن مبدئيا نحن نرفض أي قوة دولية من دون غطاء الأمم المتحدة، لكننا في الخلاصة لا ندعو إلى المواجهة مع هذه القوة. توجهت شركة لافاجات إلى أهالي مدن اتحاد الفيحاء في طرابلس معلنة اعتذارها بسبب إغلاق معمل الفرز المؤقت، مشيرة إلى أن النفايات ستتراكم لعدم وجود مكان بديل. وتابعت إن الشركة بانتظار التعليمات الصادرة عن رئاسة الاتحاد لإيجاد مكان بديل لرمي النفايات مجدداً. دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الدار الواسعة بعلبك، وضبطت حوالي 22 كيلوغرام

0: في القضاء المختص.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كبرت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد تلفزيون سوري بأن القوات الإسرائيلية تفجرت تحصينات عسكرية مهجورة في كروم مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، والتفاصيل التنفيذية هي قيد المتابعة، موضحة أن هذا التفاهم مسألة تختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز. وشددت الخارجية الإيرانية على أن أي آلية مستدامة لإدارة مضيق هرمز يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لإيران وعمان. نبه الكرملين من أن العقوبات الأوروبية الجديدة على موارد الطاقة الروسية قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن الاتصالات بشأن هدنة للطاقة في أوكرانيا مستمرة ولكن لا تغييرات حتى الآن. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا لم تشن أي هجوم على مصافي النفط الروسية في خلال اليومين اللذين تليا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة الطاقة. وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات متبادلة نحو خفض التصعيد، ولكن تحقيق ذلك يتطلب ممارسة ضغوط فعالة على روسيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضوية النديل سهراني ع أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند ع صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات

0: التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مراه وردة حمراء لا لا ولا بدي هديه لا بلا بعاقبها من فضة حدا لو

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين في اليمن، داعيا إلى تغليب الحل السياسي على المواجهة العسكرية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. من جانب آخر، كشف عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين عبد العزيز بن حتور عن مجموعة من الشروط لإنهاء الصراع القائم مع السعودية، مشيرا إلى أن تجاهل الجذور الحقيقية للأزمة والاكتفاء بإدانة نتائجها لن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وإذ يبدو الموقف السعودي غير واضح حتى الآن من دعوات الوساطة والحوار، تستنفر الرياض قواتها من أجل ردع التهديدات القائمة وسط حالة من التصعيد العسكري والتوتر الشديد والقصف الذي خلف عشرات القتلى والجرحى. فما هي آفاق إطلاق حوار سعودي حوثي يخفف التوتر وينهي الأزمة بين الجانبين؟ وأي دور يمكن أن تلعبه طهران في حل الأزمات؟ يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تنجح أي وساطة إيرانية في خفض التصعيد المتبادل بين الحوثيين والسعودية؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عشق بن سعيدان، وأرحب أيضا بضيفي من طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولي سعيد شاوردي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ عشق بن سعيدان في الرياض، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل تنجح أي وساطة إيرانية في خفض التصعيد المتبادل بين الحوثيين والسعودية؟
6: تحية طيبة لك وللضيف والمشاهدين. أولا، يعني فرص السلام هي تمر عبر الحكومة الشرعية اليمنية وعبر القنوات الرسمية وليس عبر الميليشيات الإرهابية المسلحة. اليوم هناك المشكلة هي لا تكمن بين المملكة العربية السعودية وهذا الفصيل أو الكيان المسلح. هناك مشكلة كبيرة جدا تحصل مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، أن هناك ميليشيات تسيطر على العاصمة وتحتل العاصمة ومؤسسات الدولة، والحكومة اليمنية تريد أن تفرض سيطرتها على كافة التراب اليمني، وهو حق دستوري وقانوني وشرعي للحكومة اليمنية المعترف بها دولية. فلذلك هذه الميليشيات هي تأتمر بأوامر خارجية وتنفذ أجندات يعني خارجية في الأراضي اليمنية، والجميع يعرف هذا جيدا. فلذلك فأن عندما يكون هناك تقارب أو تصالح مع الميليشيات الإرهابية التي يصنفها المرجعيات الدولية ككيان إرهابي، أنا أعتقد أنه خطأ استراتيجي كبير جدا ويهدد أمن واستقرار المنطقة. لذلك فأن هناك حكومة يمنية يجب العودة لها. المملكة العربية السعودية تريد الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية الشقيقة وللمنطقة بشكل عام، طالما دعت المملكة إلى شراكة وطنية حقيقية في الداخل اليمني، ولكن هذه الميليشيات ترفض دائما الجنح للسلام وترفض دائما الانخراط في شراكة وطنية. فلذلك أنا أعتقد أن هذا التقارب أو محاولة أن فتح باب للمقاربة فهذا دليل، يعطينا دليل قاطع بأن التحركات العسكرية التي قامت بها الميليشيات الحوثية في ضد مقدسات الإسلام وضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية كانت مقصودة يعني تخفيف الاحتقان والانهيارات والانكسارات المتتالية التي تواجهها هذه الميليشيا في الداخل اليمني من قبل القوات المسلحة ودرع الوطن وقوات العمالقة والمقاومة التهامية في الداخل اليمن.
5: طيب ابقى معي أستاذ سعيد شاوردي، استمعنا إلى دعوة إيرانية واستعداد طهران للوساطة من أجل حل هذه الخلافات، يعني على أي أساس يمكن أن يكون هناك دور إيراني يمكن أن يحل هذه المسألة؟ وضيفي يقول بأن المسألة هي يمنية بين ميليشيا تسيطر على العاصمة صنعاء وحكومة تريد استرجاع مؤسسات الدولة.
7: تحية طيبة لك عزيز أستاذ كمال ولضيفك ولجميع المشاهدين. والله يعني الوساطة الإيرانية تنجح في حالة واحدة، عندما يكون يعني طرفي النزاع المملكة العربية السعودية وحكومة صنعاء مستعدين للوصول إلى حلول عبر المفاوضات السياسية. عندما نسمع الضيف العزيز الآن يعني يقول جماعة أنصار الله يتهمها بأنها جماعة إرهابية ولا يمكن التفاوض معها، والمملكة العربية السعودية غير مستعدة لأن تدخل في مفاوضات معها، بكل تأكيد يعني منذ الخطوة الأولى يمكن أن نقول أن الوساطة الإيرانية أو المحاولة الإيرانية سوف لن تنجح. ولكن يعني على عكس ما تفضل الضيف العزيز، يعني كلنا نتذكر قبل حوالي 3 أعوام المملكة العربية السعودية وسفيرها في اليمن دخلوا في مفاوضات مع حركة أنصار الله وحصلت اللقاءات ووصلت يعني السعودية وأنصار الله إلى هدنة واستمرت لأكثر من 2 هذه الهدنة. فلذلك علينا حقيقة أن نكون واقعيين باعتقادي. اليوم يعني أن نأتي ونقول عن جماعة بكل هذه الحاضنة الشعبية في اليمن نسميها أنها إرهابية وأنها يجب يعني أن تزول ويجب القضاء عليها، وهذا يعني هذا الكلام بعيد عن الواقع. أنا أحاول يعني أتكلم عن إيران الآن، لا أريد يعني أن أتحدث عن حكومة صنعاء لأن حكومة صنعاء لديها من يتحدث عنها، ولكن نحن الآن نتحدث عن الوساطة الإيرانية والخارجية الإيرانية. طيب
5: دعنا سعيد شاوردي، ربما ننطلق من مفهوم رؤيتنا لهذا الصراع. هل هو صراع يمني بين ميليشيا وحكومة، أم هو صراع بين مجموعة موجودة في صنعاء سواء اعتبرتها حكومة أو اعتبرتها ميليشيا، وبين المملكة العربية السعودية باعتبار أنه هناك مطارات الآن تقصف في المملكة العربية السعودية وأهداف اقتصادية بما فيها شركة أرامكو؟
7: لا، بكل تأكيد يعني هو للأسف حصل صراع في اليمن بين أطراف وتيارات وأحزاب كلنا نعرفها، للأسف الشديد هذا حصل. ولكن يعني اليوم نحن إذا ما قلنا صراع يمني فلماذا يعني السؤال الذي يطرح الآن حركة أنصار الله تقول إذا كان الصراع يمني إذن لماذا السعودية هي تدعم جهة ضد طرف آخر؟ يعني الأخ العزيز الأستاذ عشقي الآن يقول نحن ندعم الحكومة المعترف بها دوليا والتي تمثل الشعب اليمني. طيب هذا كلامه هو، يعني نحن ملايين هناك في اليمن لا يقولون هذا الكلام، ويقولون الحكومة في عدن لا تمثلنا وهي يعني يسمونها بحكومة الفنادق كما نعلم. يعني لا يمكن أن تفرض رأيك على كل الشعب اليمني، ربما هناك يعني فئة من الشعب اليمني في الجنوب أو في أماكن أخرى تعترف بهذه
5: الحكومة. جميل جدا،
7: هناك
5: جميل
7: من
5: جدا.
7: يخونها، هناك من لا يعترف بها.
5: جميل جدا، ابقى معي أستاذ
7: يعني
5: سعيد.
7: أعتقد يعني
5: يبدو أن المسألة نعم. يبدو أن الأزمة الآن أستاذ عشق تجاوزت المسألة أو الخلاف اليمني. السعودية الآن باتت تقصف، أهداف في السعودية ضربت أمس واليوم، مطار الملك خالد ومطار الملك فهد في الدمام ومنشآت كثيرة لشركة أرامكو، وأنت تعلم ذلك جيدا، كل السعوديين يعلمون ذلك. الآن ما هو السبيل لتخفيف هذا التوتر والعودة إلى العقل وإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟
6: أولا عندما يعني ترسل الصواريخ إلى الدول فهذا لا يعني مثلا ضعف الدول او قوه المطلق. الارهاب وصل الى كل مكان، اعظم دول في العالم وصلها الارهاب، واشنطن، روسيا، جميعها وصلها الارهاب. هذا لا يعني بالضعف لهذه الدول الكبرى، ولا يعني بالقوه لهذه الميليشيات التي تطلق الصواريخ وتجعل منصات الصواريخ داخل المساكن الشعبيه وداخل الجوامع وداخل اسوار المستشفيات وداخل السفارات المهجوره. ثانيا، الضيف ذكر بأن لماذا السفير السعودي ذهب إلى صنعاء. طيب، ذكرت لك في المداخلة الأولى أن المملكة دعت دائما إلى شراكة وطنية حقيقية، ولكن هذه الميليشيا التي لا تمتلك قرار لا تريد الانخراط في شراكة وطنية حقيقية في اليمن، وتدعو الجميع بالمرتزقة والعدوان، وتدعوهم بالفنادق وحكومة الفنادق، والكلام الذي أنت تقوله ونفس السردية الذي يقولها، يعني جميعها تخرج من مكان واحد. فلذلك عندما تقول حكومة الفنادق، ف 75% من الجغرافيا اليمنية مسيطرة عليها هذه الحكومة. هل الميليشيات الحكومة الميليشيات الحوثية قادرة أن تسيطر على مأرب ولا على تعز ولا على عدن ولا على حضرموت؟ 75% من هذه الجغرافيا تسيطر على الحكومة.
8: لكن سيد عشق، أنت تعرف أن الجانب الحوثي الآن يقول بأن الطيران الحربي السعودي نفذ مئات الغارات على أهداف تابعة للحوثيين في الداخل اليمني، وأيضا هناك أهداف سعودية قصفت كما ذكرنا قبل قليل. ألا يجعل هذا السعودية طرفا مباشرا في هذه المعركة؟
6: هو يراد للمملكة أن تكون طرف في هذه المعركة، لأن هناك تخطيط لتأزيم المنطقة. ألا هناك هدنة طيلة السنوات الماضية لم تنكثها أو تخرق هذه الهدنة الحكومة اليمنية أو تحالف دعم الشرعية، لم يخرق هذه الهدنة. لكن عندما ذهب المفاوض الإيراني إلى نيويورك، رأينا كيف الميليشيات الحوثية اقتحمت الساحل، ولكي توصل البندقية إلى باب المندب لكي تكسب ورقة إقليمية لتفاوض بها الأمريكان في نيويورك. الجميع يعرف هذا الأمر جيدا. فلذلك عندما يقول إذا هو يعني إذا الصراع يمني، فلماذا تقحم المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية هي دولة جارة، وهناك يعني حلف وتحالف أمني قومي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. هناك تحالف ضد الإرهاب في كل مكان، تحالف ضد الإرهاب في العراق وفي سوريا، داعش وغير داعش والقاعدة، والحوثي هو مكون إرهابي، لا يعني الجميع تأذى منه. هناك 600,000 قتيل يمني من الحوثيين، هناك مزرعة ألغام، أكبر مزرعة ألغام في العالم. اليوم الحوثي يهدد الملاحة البحرية، يهدد المملكة العربية السعودية.
8: طيب لكن إذا كان ترامب أرسل مبعوثيه ليفاوض الحوثيين في صنعاء أو عفوا في مسقط، هل ترفض السعودية الحوار معهم؟ وهذا من أجل ضمان الأمن السعودي بالنهاية.
6: الأمن السعودي هو يقوم عندما يعني تستعاد السيطرة والسيادة العربية على كافة دولها، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، هنا تستعاد أمن واستقرار المنطقة. الرئيس ترامب وفريقه السياسي يعملون ما يعملون لأجنداتهم وأهدافهم. نعم، هم اجتمعوا مع الميليشيات الحوثية في مسقط، وهم مدرجين الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب ويجلسون مع الإرهابيين، وهذا تناقض ضبابي يعني غريب للغاية. والميليشيات الحوثية تقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بينما هي تجلس مع الأمريكان وتسمح للسفن الأمريكية كما يقولون والإسرائيلية بالمرور، وترسل صواريخها إلى المعتمرين وإلى بيت الله الحرام وإلى المطارات المدنية. إذن هذا التناقض لا يعني المملكة العربية السعودية، لا يعنينا ماذا يفعل ترامب. الذي يعنينا هو أمن واستقرار بلداننا العربية ومنافذنا البحرية ويعني والتجارة العالمية والتجارة الدولية التي تمر عبر سواحلنا ودولنا المشاطئة للبحر الأحمر ومنشآتنا الاقتصادية. المملكة لم تكن طرفا، لكن عندما يعتدى على المملكة ويعتدى على أجواءها وعلى منشآتها وعلى مقدسات الإسلام، لا بد أن المملكة ستدافع عن نفسها وستضرب بقوة وبحزم ولن تأبه لأحد على الإطلاق. ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت المملكة تفتح الأبواب الدبلوماسية وتفتح الأبواب السياسية وتدعو دائما إلى السلم والحوار. إذن ما الذي يرفض أن يسلم هذه الميليشيات وينخرط في شراكة
8: حوار مع من؟ الحوار أي باب دبلوماسي تفتحه السعودية؟ تفتح الحوار اليمني قصدك؟
6: عندما يكون هناك حكومة، من في هذه الحكومة؟ لأعطيك معلومة مهمة وفي غاية الأهمية والأستاذ المشاهدين، جميع القوى السياسية اليمنية يعني جميعها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، هم بينهم تباينات وبينهم اختلافات، ولكنهم اجتمعوا على حب الوطن وعلى إنهاء هذا الانقلاب الغاشم والميليشيا المسيطرة على العاصمة. جميعهم اتفقوا ما عدا الميليشيا الحوثية التي تأتمر بالأوامر الإيرانية. إذن المشكلة في صنع، المشكلة في الحوثي. لو قال الحوثي اليوم سأنخرط في شراكة وطنية ويكون هناك طاولة حوار تأكد جميل. أن أنا أعتقد أن اليمنيين والسعودي وتحالف دعم الشرعية لن يرفض السلام على الإطلاق.
8: يعني هذه نقطة مهمة أستاذ، قال لك المشكلة في جماعة الحوثي ترفض الشراكة الوطنية، جميع الفصائل اجتمعت على إنهاء ما وصفه بالانقلاب في صنعاء، لكن هناك رفض حوثي للشراكة الوطنية والحل السلمي على الطاولة، هناك رغبة حوثية للاستئثار بالحكم وإقصاء الآخرين.
7: كمال هذا الكلام بعيد عن الواقع، أنا لا أريد حقيقة أن نوتر الحوار، أريد أن يبقى الحوار يعني هادئا ويعني مسنود إلى حقائق. الأخ الأستاذ عشقي يتهم الحركة حركة أنصار الله بأنها تابعة لإيران وأنها تنفذ أجندة إيران، هذا الكلام سئمنا حقيقة يعني هذا لن يوصلنا إلى حل يا أخي العزيز. إذا تريد أن تصر على هذا الكلام فكن على ثقة، الحرب ستستمر للأسف، أقول هذا، لا نريد الحرب أن تستمر ولا نريد أن المطارات في الرياض يعني تخصف ولا في أي مكان في المملكة العربية السعودية، نريد أن تنتهي الخلافات بين اليمن والسعودية، هذا نحن ما نتمناه في إيران. ولكن يعني أن تأتي وتخون هذه الحركة التي تشكل حكومة اليوم في صنعاء وتقول لي يعني ما بعرف 75% من الأراضي هي ليست تحت سيطرتها، يعني السكان معظمهم هم في اليمن مع أنصار الله ومع صنعاء، هذه حقيقة أيضا مهمة، والسكان يعني أهم من الأرض والجغرافيا وأنت تعرف هذه الحقيقة. فلذلك إذا تريد أن تخون كل هؤلاء بالملايين، ترى أنت الملايين الذين يجتمعون في ميدان السبعين يا عزيزي، هل يمكن كل هؤلاء خونة وتابعين إلى إيران؟ أنا هذا الكلام لا أقبله، ولا الشعب اليمني يقبل مثل هذا الخطاب. يعني أنت تخون شعب، أنا لم أقول حكومة عدن يعني حكومة فنادق، هذا ما تقوله الأطراف في اليمن، أنا نقلت لك الكلام. لذلك أنا لا أخون أحدا في اليمن، لا في شماله ولا في جنوبه. أنت اليوم تتهم إيران بأنها تدعم أنصار الله، يا أخي هذا الدعم في الكلام، لكن أنت طائراتك في السماء تحوم وتستهدف وتستهدفون يعني المطارات، وأنت الآن تقول حركة أنصار الله إرهابية. يا أستاذ طيب. كمال
8: على أي أساس على أي أساس تقترح طهران الوساطة؟
7: نقطة مهمة لكي لا أنساها، حركة أنصار الله والجيش اليمني وحكومة صنعاء عندما شنت المملكة العربية للأسف السعودية حربا عليهم وشكل التحالف في 2015 لم يملكوا السلاح إلا هذه الأسلحة الخفيفة الكلاشينكوف و الRPG ومثل هذه الأسلحة. يعني في ذلك الوقت أنتم كنتم تخصفون المطارات وتحرقون الطائرات المدنية وحفلات الزفاف وكل هذا كنتم تخصفونه للأسف الشديد. أنا لا أريد أن أرجع للوراء، لا أريد أن يعني طيب. نعقد الأمور، نحن نفكر بالمستقبل. الآن طورت نفسها تقولون لا هذا السلاح من إيران، هنا في قبل أيام يعني قبل أيام تحدث مسؤولو في دول خليجية لا أريد أن أشير إلى أسمائهم يقولون السلاح يأتي إلى حركة أنصار الله من الصين ومن دول أخرى. لذلك يعني لا نختصر الصراع ونقول كل المشكلة جميل. إيران وإيران لا يعني تريد الحل، يعني يوصلنا إلى حل.
8: هذه نقطة مهمة أستاذ عشق بن سعيدان، منذ عاصفة الحزب من 2015 إلى الآن أين وصلت المملكة العربية السعودية؟ وصلت إلى الآن إلى أن الدمام يقصف، مطار الدمام ومطار الرياض يقصف، ولم نجد إنهاء لهذه المسألة. ما هو المطلوب من أجل الوصول إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وإنهاء هذا الخلاف بشكل مستدام، سواء عن طريق منظومة إقليمية للأمن الإقليمي بين دول المنطقة أو التفاهم مع من هم موجودون الآن في صنعاء بطريقة أو بأخرى تضمن الأمن للجميع؟
6: نعم، بس أرد على النقطة قبل ما أجيب على سؤالك. أضيف أقول بين اليمن والسعودية هو يقفز ويتجاوز على الحكومة الشرعية اليمنية وكأنها غير موجودة، وهذا الأمر غير مقبول لا في الأعراف السياسية ولا في الدبلوماسية ولا حتى في الأعراف الأخلاقية. الحكومة اليمنية موجودة، هناك
7: حكومة يعني هذه ربما كان في
8: لحظة أستاذ سعيد بدون مقاطعات، سجل عندك لو سمحت.
7: حكومة غير منتخبة،
6: هناك حكومة، هناك حكومة
8: معلش معلش سجل، يمكنك أن تعلق بعد المداخل.
6: هناك حكومة يمنية وهناك قوة سياسية يمنية، وهناك يعني قوات مسلحة قوامة نصف مليون مقاتل يمني يطيقون بهذه الميليشيات من كل الاتجاهات. أولا المملكة العربية السعودية تقول أن طائراتها في السماء وأمام العالم. نعم المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية تدعم، هي تدعم الشرعية اليمنية، وهي من قامت بإغاثة اليمن ووقفت مع اليمن أرضا وإنسانا، وعندما قامت هذه الطائرات لكي تردع الموت والدمار الذي يهرب من الشواطئ من هنا وهناك ويصدر لها الموت والمسيرات والألغام، والمملكة هي من تغيث اليمن وشعبه. النقطة الأخرى هو ذكر ميدان السبعين، وذكر بأن ميدان السبعين، ميدان السبعين أيضا كان يخرج ويناصر على عبد الله صالح قبل سقوطه ب 24 ساعة. هذه ليست مقياس، هذه الأمور الشعبية ليست مقياس. المقياس الحقيقي هو في الشرعية الحقيقية داخليا وخارجيا. اليوم يفترض من الجمهورية الإيرانية التي تريد مد يد يعني الإخاء ولدول الجوار بأن لا تدعم هذه الكيانات والتنظيمات ما دون الدولة، بل وتدافع عنها
8: جميل
6: بشكل
8: جدا.
6: علني بهذه الطريقة.
7: الأمر الآخر يعني
8: لحظة بس، لحظة سعيد، لحظة أرجع لك لحظة فقط، خلي الأستاذ عشقي يكمل المداخل.
6: هذا أمر يا أستاذ سعيد، هذا أمر صدقني العالم كله يعرف هذا الأمر جيدا. النقطة الأخرى سؤال المقدم، المملكة العربية السعودية هي تريد يعني الإضفاء الشرعي للجمهورية اليمنية وبسط سيطرتها على كافة التراب اليمني قبل أن تبسط الحكومة اليمنية المكونة من جميع شرائح ومكونات الشعب بأكمله. هي جمهورية.
8: طيب أنا عندي لك سؤال صغير، بس سؤال صغير فقط، وجاوبني كما تشاء أستاذ عشق. الآن تمسك المملكة بشرعية الحكومة ودفاعها عن عودة الحكومة اليمنية إلى صنعاء، سواء هم الموجودون في الرياض أو في عدن أو في أي مكان آخر، الآن هل هذا التمسك سيضمن الأمن للمملكة العربية السعودية؟ المطارات التي تقصف كيف ستتم حمايتها؟ الآن هذا هو السؤال الأساسي.
6: نعم سيضمن أولا الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، يبسط سيادة القانون والنظام، وسيضمن المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار. المنافذ البحرية والملاحة البحرية ستضمن الأمن والاستقرار. لماذا؟ من الذي يزعزع الأمن والاستقرار؟ أعطني مكونا يمنيا واحد في المنطقة يقوض الأمن إلا الميليشيات الحوثية. لماذا؟ لأنها تريد أن تطبق أجندات في الأراضي. لماذا الوصول إلى باب المندب في ظل الزعزع في مضيق هرمز؟ هذا يعني أمر لا يحتاج إلى تفكير. عندما تنصاع هذه الميليشيا وأنا أستبعد هذا الأمر أو يعني ينهى خطرها في المنطقة، أنا متأكد أن الدول العربية ستعود إلى أمن واستقرار حقيقي. الخلافات الموجودة بين الدول العربية الآن هي خلافات سياسية بإمكان احتواء حلها بأي طرق سياسية عبر القنوات والمنافذ الدبلوماسية، لكن مع هذه الميليشيات التي لديها يعني خلفيات ايديولوجيه متطرفه للغايه لا يمكن ان توصل معهم الى حل او سلام. والدليل كما ذكرت انت 2015 المملكه العربيه السعوديه تحالف دعم الشرعيه كانت الحكومه اليمنيه او الجمهوريه اليمنيه قد سقطت باكملها من سقطره الى صعده بيد هؤلاء. اليوم لم يعد هناك هذا الامر، هناك جيش يمني مستقل، هناك شرعيه يمنيه، وايضا لا ننسى القرار الاممي 2216 الذي انتزعته المملكه العربيه السعوديه انتزاعا ومصالح العرب.
8: طيب هذه نقطه مهمه استاذ سعيد شاوردي، قصف الاهداف المدنيه الا يثبت التصنيف الامريكي والتصنيف السعودي بتصنيف الجماعة الحوثية بأنها جماعة إرهابية بالنظر إلى استهدافها منشآت مدنية وسقوط مدنيين ضمن القتلى والجرحى؟
7: والله يا أخي يا أستاذ كمال، نحن لا نريد لقطرة دم واحدة تسقط لا في اليمن ولا في السعودية، واضحين نحن تجاه هذه الأمور. ولكن علينا أيضا أن نسأل، يعني نسأل ونكون صريحين، لا نهرب من الحقيقة. يعني عندما المملكة العربية السعودية الآن تأتي بالطائرات وتقول يعني أكثر من 100 طائرة في كل غارة يعني تشارك، ماذا تفعل؟ يعني ماذا تصنع هذه الغارات؟ هل يعني تبني بيوت لليمنيين أو تبني مدارس أو تلقي قنابل؟ على أي مكان تلغى هذه القنابل؟ هم يقولون على أهداف عسكرية، ولكن نحن عندما نتابع الإعلام في صنعاء نرى مدنيين أيضا يقطعون أشلاء ويموتون وأطفال ونساء، وليس من اليوم، من 2015 حتى اليوم للأسف. يعني يجب أن نهتم بالمدنيين في السعودية وفي اليمن. يعني من يقتل المدنيين؟ هو تحدث عن 600 ألف مواطن يمني يقول أنهم قتلوا. من قتلهم يعني؟ هل حكومة صنعاء قتلتهم يا أخي؟ غصف مستمر بالطائرات الـ F-15 والـ F-16 مستمر على أهداف مدنية في صنعاء وفي مدن أخرى. لذلك قتل المدنيين نحن في إيران نرفضه ونريد له أن يتوقف. الأخ عشقي يقول يعني من حقنا أن نتدخل في أمور اليمن لأنه نحن دولة جارة. يا عزيزي، سلطنة عمان أيضا دولة جارة. لماذا الآن تقف سلطنة عمان على مسافة واحدة مع الجنوب ومع الشمال ومع الجميع؟ لماذا أنتم
8: طيب لماذا لا تشجع يعني؟ سيد سعيد، لماذا لا تشجع إيران شركائها الحوثيين أو من تربطها علاقة بهم في اليمن على التفاهم مع الحكومة الشرعية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل شرعي؟ ويمكن لإيران أن تلعب دورا في ذلك من أجل إعادة مؤسسات الدولة إلى صنعاء.
7: والله يا أستاذ كمال، يعني وهذه الحلقة أنا شاركت فيها كنت أتمنى أن نركز على هذه القضية التي أشرت لها حضرتك الآن. نركز على أنه كيف يمكن أن نصل إلى حلول، كيف يمكن أن تنتهي الحرب، كيف لإيران وغير إيران أن يلعبوا دورا بناء لأن تنتهي هذه الأزمة وهذه الفظائع البشرية التي تحدث في اليمن.
8: شكرا.
7: لذلك أنا كنت أتمنى يعني أن نتحدث عن هذا، وإيران مستعدة حقيقة أن تلعب دورا بناء وتقف على مسافة واحدة بين كل الأطراف داخل اليمن وبين المملكة
8: شكرا.
7: العربية السعودية.
8: شكرا. أستاذ عشق كلمة أخيرة. أستاذ عشق كلمة أخيرة قبل نهاية البرنامج.
6: نعم، سعيد يهتم بالمدنيين ويرفض التدخلات ويعني وينسى التدخلات في الدول العربية وقتل 7 مليون وتشريد 31 مليون. يعني شر البلية
7: ما يبقى سعيد ويريد
6: الحلول.
7: يعني
6: الحلول لدي تمثيل الميليشيات
7: 7 ملايين و10 ملايين الحلول لدى سعيد
6: هو تمكين الميليشيات على العواصم العربية وإقصاء الحكومات. هذه الحلول الذي يريدها سعيد.
8: شكرا.
7: إلى
8: نتائج التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل تنجح أي وساطة إيرانية في خفض التصعيد المتبادل بين الحوثيين والسعودية الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 56%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 44%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في هذا التصويت. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عشق بن سعيدان، أشكر أيضا ضيفي من طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولي سعيد شاوردي. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا ضيفي الكريمين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا بلاتزا.co.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
2: تجنن.
1: رجعت لي تفروير؟
3: تبروير مش رجعلك بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

0: وسليمة.
1: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 13 من تشرين الأول 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، سلام اللحام وهادي الهاشم.

اجتماع تامبا برسم الاتصالات المنتظرة هذا الأسبوع، والرئيس عون اتخذنا قرار إنقاذ ما تبقى. رجي من موسكو مطلب اللبنانيين العيش في دولة لا سلاح فيها إلا السلاح الشرعي. إحباط عمليات تهريب المخدرات في مدار التحليلات والتحقيقات مستمرة. حزب الله أطلق برنامج الإيواء، ما نقوم به ليس بديلا عن واجب الدولة. القلق مستمر في إسرائيل بسبب الجسم المشبوه من لبنان. لا استقالة منتظرة لوزير الطاقة، وتعديلات المجلس الدستوري لقانون العفو العام تحت الضوء. أزمة النفايات في طرابلس تهدد بكارثة. التوتر المتصاعد في البحر الأسود يثير القلق، والكرملين العقوبات الأوروبية على الطاقة قد تعرقل المحادثات مع واشنطن.

0: مراحب
1: دور قروات دولية
0: غير
1: افحص البطارية
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير لا خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-00-472 فرعنا الجديد بالمكلس من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. غداتنا في الولايات المتحدة رسمياً تلقي حزب الله 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة النازحين، مؤكدة أنها تستمر في إجراءاتها لخنق التمويل الإيراني للحزب. كان اللافت اليوم إطلاق حزب الله برنامج الإيواء للمتضررين، ويأتي ذلك عشية زيارة رئيس الوزراء القطري لبنان الخميس، فيما تم تأجيل زيارة كانت مقررة للموفد السعودي يزيد بن فرحان الأسبوع الماضي لأسباب تردد أنها مرتبطة بالتطورات على الجبهة السعودية اليمنية. على خط آخر، وفي انتظار استحقاق الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري، قال مصدر رسمي لبناني اليوم أن اتصالات تمهيدية هذا الأسبوع سيتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا انعقادا أو تأجيلا. وسط هذه الأجواء تتواصل أجواء القلق بعد ضبط الجيش عمليات تهريب المتفجرات بكميات كبيرة ونوعيات فتاكة من سوريا إلى لبنان. أما في أزمة الكهرباء، فقد أكد النائب غسان حصبان اليوم لإذاعتنا أن قرار استقالة وزير الطاقة غير متخذ. وفي موضوع إدخال المجلس الدستوري تعديلات على قانون العفو بشكل مفاجئ، ترتقب في الساعات المقبلة توضيحات أكثر لموقف النواب السنة. أما البداية فمن موضوع التفاوض مع إسرائيل مع سلام.
1: نعم جنان، إذن أفاد مصدر رسمي لبناني للمركزية بأن اتصالات تمهيدية ستجرى هذا الأسبوع سيتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا لشهة انعقادها أو تأجيلها. وفي موقف له أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل ليس مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الأعمار. وفي خلال استقباله وفدا من رابطة قدام مدرسة المولاسال، قال الرئيس عون إن الدولة اتخذت قرار إنقاذ ما تبقى من لبنان، ولذلك ذهبت إلى المفاوضات لأن الحرب لن توصل إلى نتيجة. وأكد عون أن سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار في الإنسان، مشددا على أن أبناء الجنوب تعبوا ولا يريدون سوى العيش بأمان.
0: الرئيس عون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واطلع منه على الأوضاع في السعودية عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الرياض. وجدد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات مؤكدا تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع المملكة، ومعتبرا أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها ولأمن المنطقة أيضا. وأكد رئيس الجمهورية للأمير بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية. ولليوم الثاني على التوالي يواصل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته الرسمية روسيا، حيث أكد في اجتماع مطول مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو أكد التعويل على دور روسي إيجابي

0: ومتوازن يتفهم موقف لبنان من إيران ويتفهم رفضه أي تدخل في شؤونه الداخلية. رجي أكد أن مطلب اللبنانيين بالعيش في دولة لا سلاح فيها إلا سلاح قواها العسكرية الشرعية هو مطلب مستقل عن كل الحسابات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن الحكومة اختارت المفاوضات المباشرة بعد فشل الخيار العسكري. واعتبر رجي أن المسار صعب وطويل، لكن الحكومة اللبنانية مصممة برعاية أمريكية ومساندة عربية على التوصل إلى نتيجة تخدم مصلحة لبنان وحده لا مصلحة أي دولة أخرى وفي مقدمها إيران.
1: في جديد الميدانيات الجنوبية، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب بالقصف المدفعي، وقد استهدف اليوم المنصوري والنبطي الفوقة ووادي زبقين ووادي الحجير، كما نفذ تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية. أما الطيران الحربي فقد شن غارتين استهدفتا كفر تبنيت ووادي الحجير، هذا وما تزال فيه الطلعات الجوية للطيران الحربي تسجل في أجواء مختلف القطاعات في الجنوب.
0: وبعد الحديث المتداول عن قوة دولية بديلة لليونيفيل، ورد أيضا تحت مسمى بعثة أوروبية جديدة أمس، قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اليوم: علينا أولا أن نعرف طبيعة مهمة هذه القوة، ولكن مبدئيا نحن نرفض أي قوة دولية من دون غطاء الأمم المتحدة، لكننا في الخلاصة لا ندعو إلى المواجهة مع هذه القوة. إسرائيليا أفيد اليوم بأنه طرأ تحول على التحقيق في الجسم المجهول الذي دخل إسرائيل من لبنان مساء السبت، بعدما رجح الجيش الإسرائيلي أنه جسم يحمل خصائص بالون أو جهاز يطفو باستخدام الهواء الساخن، مع احتمال أن يكون مجرد جسم غير مؤذن انجرف إلى الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إرساله. وبحسب تقرير لمعاريف الإسرائيلية، خلص تحقيق معمق أجراه الجيش الإسرائيلي إلى استبعاد أن يكون الجسم مسيرة صغيرة أو طائرة من دون طيار، لكن الجيش أوضح في الوقت عينه أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد مصدره أو الغرض منه بصورة مؤكدة. وكانت الوحدات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قد رصدت السبت الجسم وتابعته، وحتى الآن لم يعثر عليه على الأرض.
1: من جهة ثانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه عقب بلاغ مجهول المصدر عن وجود قنبلة أخلي ركاب طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز هبطت في مطار بن غوريون، فيما جرت عملية تفتيش على متنها ليتبين أن لا قنبلة على متن الطائرة.
0: غدت نفي الولايات المتحدة تلقي حزب الله 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة النازحين، وما أفادت به مصادر أمريكية لاحقا قناة الحدث بأن الحزب يجمع 40 مليون دولار شهريا من التهريب والتزوير ومن الدولة اللبنانية. كان اللافت اليوم إطلاق رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش برنامج الإيواء للمتضررين. دعموش قال في مؤتمر صحفي: ما نقوم به ليس بديلا عن الواجب الملقى على الدولة اللبنانية، لافتا إلى منح 14 ألف دولار للوحدة السكنية في الضاحية على مدى سنة و12 ألف دولار للوحدة في الجنوب.
2: ندعو السلطة إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية. إن إعادة الإعمار وإيواء النازحين هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهذا الملف الإنساني الوطني يجب أن يخرج من أي حساب سياسي، وعلى الحكومة أن لا تتعاطى معه بمثل هذا الحساب، لأن ذلك يزيد الهوة بين الدولة وشعبها، وهي إلى الآن لم تضع هذا الملف على طريق المعالجة. نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن.
1: بعد ضبط 4 عمليات كبيرة لتهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان وتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله، ما زال الموضوع تحت الأضواء. النائب فؤاد مخزومي كتب على إكس: لم تعد قضية المتفجرات حادثة أمنية معزولة، فبعد ضبط شحنة ظهر البيدر جاء إعلان الجيش اللبناني عن ضبط نحو 200 كيلوغرام إضافية من المتفجرات على الحدود اللبنانية السورية، ليؤكد خطورة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. ودعا رئيسي الجمهورية والحكومة مجددا إلى المبادرة لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء. وشدد مخزومي على أن هذه الخطورة، خطورة هذه الوقائع، تستدعي الانتقال من التحقيقات والتصريحات إلى قرارات وإجراءات أمنية ملموسة. فأمن اللبنانيين ليس ملفا إداريا عاديا، وسيادة الدولة لا تحتمل أي تهاون أو تأجيل.
0: كذلك كتب النائب أشرف ريفي عبر إكس: مبروك لإسكوبارات لبنان جمهورية اللاميثاقية والتشفي والسلاح والمخدرات، أهكذا تبنى الجمهورية؟ بئس هذه الأيام وغدا لناظره قريب. ومن ميلبورن الأسترالية شدد النائب غياس يذبك على ضرورة عدم تفويت الفرصة التاريخية المتاحة لاستعادة سيادة لبنان. وقال يزبك: لا يمكن الجمع بين جيش وميليشيا، ولا يمكن الجمع بين الاستثمار والدمار، تماما كما يستحيل تزويج الماء بالنار، معتبرا أن الهيمنة الإيرانية على لبنان يجسدها حزب الله. وأشار يزبك إلى العمل مع المغتربين والأصدقاء في الدول الغربية والعربية للتخلص منه.
1: وفي الزيارات الخارجية، يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى بيروت الخميس المقبل، على أن يلتقي الجمعة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية. كما سيلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
0: في ضوء أزمة الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أكد النائب غسان حاصباني في حديث إلى صوت كل لبنان أن قرار استقالة وزير الطاقة غير متخذ، قائلا: لا أتكلم عن استقالة في الوقت الحالي، بل عن حلول للحكومة، لأن استقرارها مهدد من جراء الأزمات. وأضاف حاصباني: نحن بانتظار عودة وزير المال ياسين جابر من العاصمة التايلاندية لنعرف إذا كان هناك تجاوب منه ومن رئيس الحكومة مع المطالب.
3: أنا لا أتكلم عن استقالة في الوقت الحاضر، هذا القرار غير مأخوذ، أتكلم عن حلول للحكومة، لأن بغض النظر عن استقالة أو غير استقالة، هذه الحكومة بحد ذاتها استقرارها مهدد جراء هذه الأزمة.
4: لماذا في هذا التوقيت عدنا إلى سيرة المتفجرات؟ ماذا تتوقع؟
3: ما نلمسه الآن هو تقدم في العمل الأمني الذي ضبط هذه المتفجرات المنقولة، وهذا يشير إلى تطور إيجابي في ضبط الأمن على الأراضي اللبنانية، لكنه ينذر أيضا بتحول في نوعية العمليات القائمة خارج القانون، ويوصلها إلى مصاف العمل الإرهابي وليس عمل المقاومة. نحن نعول على أن تضرب الدولة بيد من حديد، لأنها الفرصة الأخيرة لها لفعلا بسط سيادة الدولة، وكلنا يعني ثقة بالقضاء اللبناني لأن يقوم بعمله حتى النهاية أيضا.
1: وفي وزارة الطاقة، بحث الوزير جو الصدي مع السفير الألماني الجديد المشاريع المرتبطة بقطاعات الوزارة والتي تساهم بها ألمانيا وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين.
0: في موضوع قانون العفو العام، أكد النائب سجي عطي في حديث إلى صوت كل لبنان احترام قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم في القانون، فهو أعلى سلطة دستورية والأحكام الصادرة عنه مبرمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يأمل في أن يبقى القانون كما هو.
5: بالمبدأ ما فينا إلا ما نحترمه، يعني هيدا تعطي أعلى سلطة دستورية وهيدي أحكام مبرمة. هلا شوي فجأنا إنه عمليا يا أما تقبل المواد كاملة أو ترفض، بس تعديل هيك مفردات التفسير كانت مفاجئة شوي. دستوريا بمحل معين حسينا هيدي نفس جديد بالتعاطي بالمجلس الدستوري. مشي وسطيا يعني إذا بدك اشتغلها سياسي أكثر ما اشتغلها قانونية. إذا في أي تعديل أو شيء بنرجع المجلس النيابي، لأنه كنا نتمنى يضل مثل ما هو.
4: ولكنه لن يطلق أحمد الأسير بناء على قرار مجلس الدستوري سعادتك.
5: القانون اللي نعمل بيطال شريحة كبيرة، والهدف الأساسي كان المش محكومين، يعني في ناس كانت مظلومة إلى زمان بالحبس وما انحكمت، ويمكن وقسم كبير منهم تخطى الأحكام اللي بتطلع حسب الجريمة اللي عملينها. هيدا كان الهدف. هلا خصوص أحمد الأسير، بعتقد من الأساس هو كان لسه عنده كم سنة بده ينفذهم لأنه بالتعديلات.
1: كتب النائب جبران باسيل عبر اكس 13 تشرين 1990، عسكري، وثورة 17 تشرين 2026 اقتصادي، استهدافان لقصر بعمدة للنيل من تيار الحرية والسيادة والاستقلال. في المرتين كلت لنا الكرامة، ونواصل ب1211 منتسبا جديدا.
0: يواصل الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر الذي يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك لقاءاته مع مسؤولي المؤسستين لبحث مسار الإصلاحات وحشد الدعم للتعافي وإعادة الأعمار. وفي السياق التقى جابر المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا التي أعربت عن ارتياحها للجدية التي لمستها لدى الحكومة اللبنانية، وأشارت إلى أن ما سمعته من تأكيدات ترك لديها انطباعا إيجابيا عن عمل الحكومة.
1: وفي اجتماع مجموعة 24 أكد وزير المال التزامه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمضي في الإصلاحات والعمل للتوصل إلى برنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي يرسخ أسس التعافي وإعادة الأعمار والنمو المستدام، داعيا صندوق النقد والبنك الدوليين إلى مواصلة المساعدة في حشد التمويل الإنساني والطارئ وتمويل إعادة الأعمار. وأكد وزير المال ياسين جابر في حديث للشرق بلومبرغ وجود توافق بين الحكومة ومصرف لبنان على تراتبية الخسائر في قانون الفجوة المالية، معربا عن اعتقاده بأن المجلس الدستوري لن يجد أي مخالفة في قانون إعادة هيكلة المصارف.
0: في طرابلس وفيما تعيش مدن اتحاد بلديات الفيحاء أزمة نفايات غير مسبوقة تهدد بكارثة على خلفية إقفال مجلس الإنماء والإعمار المطمر الحالي نهائيا في 30 أيلول الماضي بعدما تخطى قدرته الاستيعابية، توجهت شركة لافاجات إلى أهالي مدن الاتحاد في طرابلس معلنة اعتذارها بسبب إغلاق معمل الفرز المؤقت، ومشيرة إلى أن النفايات ستتراكم لعدم وجود مكان بديل. لافاجات تابعت في بيان إن الشركة بانتظار التعليمات الصادرة عن رئاسة الاتحاد لإيجاد مكان بديل لرمي النفايات، علما أن النفايات تم تكديسها مؤقتا داخل معمل الفرز لكن قدرته لا تجاوز بضعة أيام فقط. وكان اندلع أمس حريق كبير بين أكوام النفايات ما أدى إلى تفاقم المخاوف من تلوث هوائي.
1: أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعريفات جديدة لمعاينة الأطباء لدى الضمان، وأتت على الشكل التالي: معاينة الطبيب العام من 1,700,000 ليرة إلى 3,200,000 ليرة، معاينة الطبيب الأخصائي من 2,000,000 إلى 1,500,000 ليرة. وبذلك تكون قيمة معاينات الأطباء قد تجاوزت 100% لما كانت عليه قبل الأزمة.
0: مطلبيا، نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بإنصافهم. شمالا، اعتصم عمال بلدية الميناء أمام مبنى البلدية احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
1: أمنيا، أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ أمس ولدى التوافر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد زحلة. أضافت القيادة في بيان: توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها. وختم البيان: تجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل.
0: من جهة ثانية، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في دار الواسعة في بعلبك وضبطت حوالي 22 كيلوغراما من حشيشة الكيف و22 ألف حبة كابتاغون، وأتلفت 14 خيمة مزروعة بالماريجوانا. كما أوقفت السوريين ميم حاء وألف باء لتعاونهما مع أحد المطلوبين. كما أوقفت وحدات أخرى في مناطق المشرفة، الهرمل، المدفون، البترون، شدرة، الدببية ووادي خالد في عكار 134 سوريا لتجولهم داخل لبنان من دون أوراق قانونية، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق. أمنيا أيضا، أعلنت قوى الأمن توقيف الملقب باللمبي في صبرة الرحاب للاشتباه بتنفيذه عمليات نشل وسرقة في بيروت وجبل لبنان لمصلحة عصابة منظمة مقابل تزويده بالمخدرات.
1: حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا في سعر البنزين 95 و 98 أكتان 7000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 25 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 35 ألف ليرة.
0: أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ختم مسلخ عزيز المر للمواشي في زحل بالشمع الأحمر لعدم استيفائه الشروط الصحية وتسببه بتلوث الليطاني. أصدر وزير العمل محمد حيدر قرارا بتمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب إلى 31/12/2026.
1: أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان تعديل موعد رحلتها المسائية من بيروت إلى جدة وبالعكس المقرر الخميس المقبل في 15 من الجاري. واليوم نقلت رويترز عن مصادر سمع عدوي انفجار قوي في مطار في العاصمة السعودية، في حين أفادت الوكالة بأنه لا تعليق حتى الآن من السلطات السعودية بشأن أي واقعة في المطار.
0: وفي الميدانيات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية في المقابل أن طائراتها استهدفت عناصر وعتادا لجماعة الحوثي في 9 غارات في تعز. هذا وتلقى وزير الخارجية السعودية اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الذي أدان اعتداءات الحوثيين على المطار السعودي. وأكد وزير الخارجية المصرية أن رد بلاده سيكون إيجابيا تجاه أي نوع من الدعم الذي يمكن أن تطلبه السعودية في مواجهة الحوثيين.
1: وسط هذه الأجواء، أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار موقت للملاحة والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة، موضحة أن هذا التفاهم مسألة تختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز. وشددت الخارجية الإيرانية على أن أي آلية مستدامة لإدارة مضيق هرمز يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لإيران وعمان.
0: بحث رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مع المبعوث إلى سوريا والعراق توم براك العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون.
1: نبه الكرملين إلى أن العقوبات الأوروبية الجديدة على موارد الطاقة الروسية قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن الاتصالات بشأن هدنة للطاقة في أوكرانيا مستمرة ولكن لا تغييرات حتى الآن.
0: رئيسة المفوضية الأوروبية رأت من جهتها أن البحر الأسود أصبح ساحة للتصعيد الروسي وهو أمر غير مقبول. وكالة AFP نقلت عن السلطات البلغارية القول أن 11 بحارا فقدوا في ضربات على سفينتين في البحر الأسود.
1: الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أكد أن أوكرانيا لم تشن أي هجوم على مصاف النفط الروسية في خلال اليومين اللذين تليا أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة للطاقة. وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات متبادلة نحو خفض التصعيد، ولكن تحقيق ذلك يتطلب ممارسة ضغوط فعالة على روسيا.
0: تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي حاجز 86 يورو للميجاوات ساعة، مسجلة أعلى مستوى منذ شتاء 2022 وسط مخاوف من قرب الشتاء والأزمة في الشرق الأوسط. تسبب تدفق هائل للنفط والغاز في منطقة صحراوية نائية في شرق النيجر بحادث بيئي بالغ الخطورة، إذ تطايرت كميات كبيرة من النفط الخام والغاز إلى ارتفاع تجاوز 10 أمتار، بينما امتدت بقعة نفطية لمئات الأمتار على الأرض.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا، هذا ويتحول الطقس إلى متقلب وماطر بدءا من يوم الخميس.

0: وفي الختام تذكير بالعناوين: اجتماع تامبا برسم الاتصالات المنتظرة هذا الأسبوع، والرئيس عون اتخذنا قرار إنقاذ ما تبقى. رجي من موسكو: مطلب اللبنانيين العيش في دولة لا سلاح فيها إلا السلاح الشرعي. إحباط عمليات تهريب المخدرات في مدار التحليلات والتحقيقات مستمرة. حزب الله أطلق برنامج الإيواء، ما نقوم به ليس بديلا عن واجب الدولة. القلق مستمر في إسرائيل بسبب الجسم المشبوه من لبنان. لا استقالة منتظرة لوزير الطاقة، وتعديلات المجلس الدستوري لقانون العفو العام تحت الضوء. أزمة النفايات في طرابلس تهدد بكارثة. التوتر المتصاعد في البحر الأسود يثير القلق، والكرملين: العقوبات الأوروبية على الطاقة قد تعرقل المحادثات مع واشنطن.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لأول مرة على خشبة مسرح الملوك، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
5: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون،
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: تبرد تبرد تبرد، تعا
8: تعا بولد تعا بولد، تعا
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعا بولد تعا بولد، تعا
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعا بولد تعا بولد، تعا
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد تبرد، تعا
7: تعا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 13/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,795,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,813,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,589,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,418,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو 59 ألف ليرة، سمك عرموت أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص. بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطلع منه على الأوضاع في المملكة في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت مدنية أخرى. وجدد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدا تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ومعتبرا أنها تشكل تهديداً لأمن المملكة والمنطقة واستقرارهما. في الميدان الجنوبي، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً منزلاً قيد الإنشاء في منطقة دوبية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، كما استهدفت غارة أخرى بلدة وادي الأسلوقي، فيما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يحون. وبحسب المعلومات الأولية، فقد انفجرت ذخيرة من مخلفات الحرب بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في بلدة كفرة لجهة مفرق بلدة سربين. هذا ولا يزال الطيران الحربي يحلق على مستوى منخفض جدا وينفذ غارات وهمية فوق العديد من المناطق الجنوبية. عقد النائبان نعمة فرام وسجي عطية مؤتمرا صحفيا بعنوان الكهرباء، الأزمة والحلول. النائب فرام قال: نحرق المازوت في لبنان بدلا من حرق الغاز الذي كان سيوفر علينا أكثر من ملياري دولار، مؤكدا ضرورة تسهيل المعاملات أو معاملات استيراد الغاز. استعرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الحرب الراهنة. عقدت وزيرة التربية ريما كرامي اجتماعا مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد على رأس وفد من أهالي بلدة رشمية، اطلعت خلاله على مطلبهم المتعلق بالإبقاء على الثانوية الرسمية في البلدة قيد العمل، نظرا إلى الخصوصية التي تتميز بها والتي تتجاوز بحسب السعد مسألة أعداد التلاميذ لتشكل ركيزة أساسية للبلدة والمنطقة بأسرها وتسهم في تثبيت العودة إلى الجبل. وناشد الوفد وزيرة التربية أخذ هذه الخصوصية في الاعتبار والمساعدة في إبقاء أبواب الثانوية مفتوحة. أعطى وزير الطاقة والمياه جول صدي في خلال لقائه مع مجلس الإدارة الجديد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجيهاته بضرورة تعزيز الشفافية والحكومة الرشيدة أو الحوكمة الرشيدة، وبذل كل الجهود اللازمة لخدمة المواطنين والعمل على تحقيق الاستدامة المالية.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أبناء الكنيسة المارونية وبناتها من أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات ومؤمنين في لبنان ونطاق البطريرقي وبلدان الانتشار إلى الاتحاد في الصلاة من أجل قداسة البابا لون الرابع عشر الذي يخضع لعملية جراحية في الرئة. طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بتحرك عربي فاعل لوقف الاعتداءات الحوثية على السعودية ووضع حد للتدخلات الخارجية، لافتا إلى أن بيانات الإدانة والتضامن معها لا تكفي. أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، مشيرة إلى أنها ستصدر بعد قليل إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية. الخبر الأخير، قال المسؤول السياسي في الحرس الثوري الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا داخلية، مضيفا إن إيران لن تتحمل وحدها كلفة حالة اللا حرب ولا السلم. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: كنا بتصير.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
7: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار.

0: رعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزع المرجعيون وما بزع للعيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليك هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم القانون انحكى. كل سنة مع بداية العام الدراسي بيقع المواطن اللبناني بين فكي كماشة، من جهة حق أولاده بتعليم نوعي ومحترم، من جهة تانية فاتورة المدارس الخاصة يلي عم ترتفع بشكل جنوني. الأهل عم يسألوا بوجع، هل نحن قدام أزمة اقتصادية حقيقية ومبررة عم بتواجهها المدارس، ولا القصة قصة غياب رقابة وفلتان واستقواء؟ وين دور لجان الأهل؟ هل هي شريك حقيقي بضبط الميزانيات، أو هي مجرد وجهة قانونية وتمرير قرارات؟ كرمال نضوي على هالعناوين ونفكفك العقد القانونية، بيسعدني أنه استضيف بالاستوديو المحامي الأستاذ توني مخيل ليعطينا الكلمة الفصل بالقانون والضوابط. أهلا وسهلا فيك دكتور توني، ضيف عزيز ودائم بإذاعة صوت كل لبنان.
2: أهلا فيك دكتور جون، مرسي لك لاستضافتك وتحية لكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. برفقنا أصدقائنا المخرج هادي الهاشم، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يتواصل معنا رقم الهاتف بالخدمة على 04-54-53-52، ولا الواتساب 03-00-09-33، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. دكتور توني، بالمنطق القانوني خاصة بحسب القانون 515 يلي عالج موضوع ميزانيات المدارس، كيف بتتحدد الأقساط المدرسية؟ وهل الدولة هي شيء قانوني ولا شو الوضع؟ كيف بتوصفها حضرتك؟
2: يعني هلا بالمقدمة يعني نحن بدنا نقول بس انه فيما يتعلق بالمدارس، انه نحن اليوم هالأقساط هي نحن عم ندفعها كأهل وبدل يعني بدل خدمة
1: التعليم
2: بتقدمها هالمؤسسة التربوية. يعني هي، ولكن بدل الخدمة اللي احنا اللي عم ندفعها بتختلف عن اي بدل لخدمة اخرى تجارية. يعني هي صحيح مدارس بدها تبغي الربح وبتحقق الربح،
1: لا تبغي الربح بالقانون، حسب القانون مش لازم ابدا تبغي الربح.
2: هلا هي لا تبغي الربح بلا، بس في تعويضات، لانه هي القانون اعداد الموازنة
1: تعويضات لصاحب الرخصة.
2: في تعويض، في ربع، يعني في اجر، يعني في اجر بالنهاية.
1: بس مش أرباح بالمفهوم التجاري.
2: لا، مش بالمفهوم التجاري. يعني مش أن، لأنه بنعرف المفهوم التجاري كل يعني عن الخدمة في نسبة مئوية بيكون من ربع، بس لكن في بالنهاية في أرباح. يعني
1: في بالنهاية هو أمر واقع، في أرباح،
2: في عائدات. إذا بنسميها أرباح بنسميها عائدات، مثل أنا مثلا بأجر بيتي بياخد عائدات اللي هي بالنهاية بتخضع لقانون ضريبة الأرباح وغيره. بالنهاية لكن اليوم هي خدمة، لكن قلنا هي بتختلف عن بقية الخدمات. يعني أنا بستأجر تاكسي لأوصل على المطار، هذه بدفع أجار هالتاكسي هيدا، يمكن بيجي تاكسي تاني بيقدم لي سعر أقل بروح معه. بس بالأمور المدرسية والتعليم مش هيك بتصير الأمور. يعني أنا مش بروح على الخدمة الأرخص لوفر علي ولا إخش وصل ابني ليأخذ الشهادة. يعني نحن بالنهاية الخدمات بتقدمها هي مش مثل الخدمات التجارية الأخرى، وإنما هون لأنه هي بترتبط ب، لأنه هون المدرسة مرتبطة بمفهوم أساسي هو يعني عبتأمن حق أساسي للمواطن هو حق التعليم. مشان هيك هون القانون دخل ووضع شروط أساسية لحماية هالمستهلك أو هذا الشخص العبيد،
1: الأهل.
2: من
1: يلي هن الأهل هون المستهلك هو الأهل.
2: من التعسف أو من التجاوز في التجاوز المدارس، أصحاب المدارس من استخدام هالمرافق التعليمية لاستغلال الأهل
1: لتحقيق أرباح هائلة وطائلة
2: وتدفيع الأهل. يعني أقساط أو مبالغ هي مش مبررة، يعني حتى ما نقول غير مشروعة، نقول إحنا مش مبررة، لأنه هذا القانون، مفهوم القانون هيك، أنه اليوم أنا إذا المدرسة ما بررت لي هالقصة هيدا
1: مش لازم يتم الموافقة عليه من قبل لجنة،
2: في تبرير لكل لهذا القصة. لمجمل القصة بده يتبرر لي، تقول لي هذا لقاء هذا المبلغ أصلا منه بيدفع لأجور الأساتذة بدل رواتب وأتعاب، أصلا بيروح للنفقات، أصلا بيروح للتدفئة، أصلا بيروح للتنظيف، أصلا بيروح للتطوير إلى آخره. بدها تجي تبرر لهل يعني لأصحاب يعني لأهالي أولياء
1: الطلاب
2: أنه أنت عم تدفع هالقصص لقاء هالخدمات هيدي مفصلة لحتى أكون أنا اقتنع. مش بس اقتنع، القانون بيحميني بيقول لي أنت ما بتدفع أي مبلغ غير مبرر. يعني هيدا القانون، هيدا مثل ما قلت خلاص المادة 500 القانون 515. ومن هون إجا هو القانون هيدا حدد قال أنه كيف تنوضع الموازنة وشو بتنو... فيها بيبان الموازنة، في باب النفقات
1: هيدي
2: وباب الواردات.
1: هيدي دكتور توني إذا منوضحها للمستمعين، باب النفقات من شو بيتألف؟
2: نعم.
1: وتحت لي نعرف النسب ويعرفوا المواطنين يلي يمكن في كتير منهم عندهم أولاد بالمدارس ما بيعرفوا كيف الموازنات بتتحضر
2: 100%. نعم. هلأ القانون إجا قال أنه اليوم القسط، مبلغ القسط اللي بتدفعه أولياء التلاميذ بيحدد وفقا لمجموع النفقات، بينقسموا على عدد التلاميذ. يعني إذا عنا نحن مليون دولار نفقات، يعني إجت المدرسة قالت أنا
1: وعنا ألف تلميذ، يعني ألف دولار على كل تلميذ،
2: يعني ألف دولار صمنا مليون دولار هي النفقات. نعم. وفي ألف تلميذ صمنا مليون على ألف، يعني ساعتها
1: طلع القسط،
2: طلع القسط ألف دولار. يعني هو ياريت ألف دولار نحلم فيه بقى. مش هيك مهم، من المهم جدا.
1: وقالت الموازنات، قال القانون أنه 65% من الموازنات لازم تكون للأجور،
2: للأجور. نعم. إجا مثل ما قلنا حتى نرجع نشرح لأنه اليوم اللي كان عندنا هالموازنة تتضمن. نعم. بده يكون في باب النفقات يلي هو مقسم إلى يعني بنود.
1: نعم.
2: باب النفقات مثل ما قلنا بتضمن أول شيء يعني النفقات الأساسية اليوم المدرسة، بس اللي بده يدفع أجور
1: رواتب وأجور الأساتذة والموظفين الإداريين.
2: يجي بعد منها من النفقات كمان أنه كمان هي بتدفع لصناديق التعويضات. نعم. خاصة بهالهيئة. نعم. التعليمية هيدي، لأنه هذا في
1: طبعا.
2: في تعرف في كوتا بدندفع لحتى هني أمنوا بكرة معاش تقاعدي أو تعويض صرف ولا غيره. هذه كمان بتدخل من ضمن النفقات
1: طبعا.
2: وكمان بيدخل ضمن النفقات يلي هي اللي عم بتقول أنت تقسيم 65-35%. نعم. في عنا ضمن النفقات أكيد المصاريف التشغيلية، المصاريف
1: هيدي 35% بدها تغطيها،
2: بدها هيدي. لا مثل ما قلنا حتى يفهموا لازم تكون اليوم اذا جيت حددت المؤسسة يعني مجمل النفقات بده يكونوا مقسمين بشكل عام بين 65% يعني
1: رواتب الاجور،
2: مجمل الاجور اللي بتندفع للأساتذة والتعويضات. نعم. وكمان التعويضات بتندفع للهيئة الإدارية، يعني مش
1: طبعاً
2: في موظفين
1: طبعاً
2: في
1: اكيد
2: لازم تكون يعني الموازنة 65 بالمبلغ، بين يعني المبلغ العام قسم تقريبا بين 65% على الأجور
1: و35 للنفقات التشغيلية،
2: بيشمل النفقات
1: من
2: التشغيلية
1: من صيانة ومزوت وكهرباء وداترجان وإلى كل هالقضايا.
2: لا وكمان في عندك التأمين، في عندك. نعم. تأمين. نعم. بينعمل بالمدرسة، وفي. نعم. عندك كمان الرقابة الصحية لأنه. نعم. بيأمنوا انفيرمير.
1: صحيح.
2: بأنه يعني إسعافات أولية. نعم. وغيره كل شيء هذا بيدخل ضمن 35.
1: نعم.
2: ولكن هون نحن وفي شيء زيادة كمان، يعني هي مش بس مؤلفة من هول، هني عم بيقولوا نسبة الأجور، نسبة اللي بيندفع أجور للأساتذة وللستاف على نسبة المصاريف التشغيلية بده يكونوا 65
1: على 35.
2: بس مش معناتها هاي الموازنة بس. الموازنة بعد بيقول لك القانون تشمل أمور أخرى، يعني اليوم المدرسة أحيانا يمكن تدخل بنزاعات مع أساتذة.
1: صحيح.
2: وفي تعويضات بدأت تندفع، هيدي كمان تضاف.
1: صح.
2: في عندك مثلا بكرة البلدية المحامين. نعم. بيجي بيقول لك أتعاب تحط تحت، تجي البلدية بتقول لك أنت عليك.
1: صحيح. هيدي كلها ضمن المصاريف التشغيلية،
2: هيدي كمان بتنزل بالنفقات. لكن. نعم. هيدا باب النفقات القانون حددوا كيف مفصل.
1: نعم.
2: ولكن يعني الإشكالية الثغرات بالقانون انه اجى حدد انه هي الموازنه من بابين، الباب النفقات وباب الايرادات. الباب النفقات فصلوا، ولكن باب الايرادات قال الايرادات هي
1: الاقساط.
2: الاقساط مع انه كلنا بنعرف نحن انه
1: بيجي دعم،
2: انه اغلبيه المدارس
1: مساعدات.
2: يعني بتعتمد كمان
1: تبرعات.
2: على مساعدات وتبرعات. نعم. وهبات والى اخره.
1: هيدي ما بتفوت هون،
2: هيدي ما بتفوت لانه. نعم. القانون قال الموازنه بس من هالشقين.
1: نعم.
2: وهيدي في ثغره، يعني هون نحن عم نحكي بالقانون لنقول انه هاي الثغرات لازم يعني انه اكيد نسدها يعني بتعديلات قانونيه او بشفافيه اكثر.
1: مش لي دكتور مخيل،
2: بشفافيه إنو... ممكن المؤسسه هي تقول انا يا خيي انا. آه. شفافه وما بدي قانون
1: بدنا...
2: لحتى اكون شفاف.
1: بس كيف بدنا نعرف هل ايرادات يلي وقتها بتجي دعم ولا مساعدات بتجي للمدرسة، كيف بدها المدرسة تحطها بقلب الميزانية إذا منا معلنة وما بيتطلب أي موافقة رسمية تحت تالي تدخل على صندوق المدرسة
2: 100%.
1: فإذا في
2: مشكلة كمان كبيرة. وين كمان القصة كمان اللي الأهل بيتحملوا أعباء زيادة بهذا الإطار، لأنه كمان القانون بيقول من باب النفقات فيك تدون كمان اللي في عندك المدرسة دائما بتخصص قسم من النفقات للمحتاجين، يعني التلاميذ بيكون وضعهم المالي متعسر
1: كمان هذي ما معرف قديش
2: أنه أنا بدي ساعد مثلا 50 تلميذ هولي ما بيدروا يدفعوا أقساطهم، بيدفعوا مثلا 10-20% هولي بتزيدهم على يعني هول المبالغ
1: على القسط،
2: بتزيدهم على طبعا. بتزيدهم على النفقات، واللي بده يتحملهم
1: الاهل
2: بيتحملهم يعني الاهل اللي بقيه الاشخاص اللي هن عم يدفعوا كامل القسط.
1: نعم.
2: وبالمقابل هن بيقدموا على مساعدات، بتجيهم مساعدات لهل تلاميذ المحتاجين، يعني هن بتكون هن غطوا لنا نفقاتهم
1: نعم
2: من من من من من من تبرعات،
1: نعم،
2: وعم يرجعوا يحملوا يعني يحملوا الاهالي. من هون كنا عم نحكي انه المبالغ غير مبرره، يعني هذا اليوم انا المتحمليني ادفع جزء من قسط مثلا الشخص اللي هو مش قادر،
1: نعم،
2: انا اليوم ضمن التضامن الاجتماعي والمشاركه احنا ما عندنا مشكله، بس ليك من انتم بتجوا بتغطوا هيدا الاحتياجات هيدي بهبات اخرى وبتجوا انا بتحملوني وانتم بتاخذوا هاي المبالغ لامور اخرى، هون في اشكاليه.
1: هيدي عم بتصير
2: اكيد عم بتصير. بتصير اكيد عم بتصير، يعني
1: حضرتك مطلع كثير بهالقضايا،
2: اجى كثير مساعدات خصوصا
1: بفتره كورونا وفتره الازمه
2: مستمره بعدها، يعني ما وقفت، يعني كلنا بنعرف انه في دعم. هلا وين الاشكاليه؟ نحن انه الاشكاليه انه اليوم ما حدا عنده اطلاع على اليوم انت المحاسبه تبع المدرسه ما فيك توصل لها، يعني حتى لجنه الاهل
1: هن لجنه الاهل بيعطون موازنه،
2: هلا جايين على لجنه الاهل ما فيها تفوت على على يعني المحاسبه الاداريه لحتى يمكن حتى وزاره التربيه وزارة التربية ما فيها تفوت، يعني مش بس
1: نحن
2: ما فيها تفوت، يعني في محلات كلنا بنعرف خصوصا بالقطاع الخاص انت ما في عندك وصول الى المعلومات مثل بالقطاع العام،
1: نعم،
2: وبالرغم من انه قانون حق الوصول للمعلومات
1: متاح لاثنين
2: لا ممكن انا استخدمه كاهل او كلجان اهل
1: كلجان اهل بالضبط لحتى
2: للوصول للمعلومات، بس مش بطلب قدمه للمدرسه، بقدمه لوزاره التربيه، لانه هي المدرسه هي اللي بدها تصرح عن الموازنه والمستندات المرفقة بالموازنة هي بتروح لوزارة التربية، بس أنا وزارة التربية لازم أنا إذا قدم طلب وصول معلومات لازم فيني أقدمه عندها، بس أنا قانون وصول معلومات ما أتاح الوصول إلى يعني الأعمال اللي تعود للقطاع الخاص، يعني نحن فيك توصل يعني للمستندات الإدارية المحاضر
1: المتعلقة بالقضايا
2: متعلقة
1: بالإدارة العامة
2: بالإدارة العامة وشركات المختلطة، يعني لما بتكون في يعني أموال عامة، بس ولكن هون كمان في ثغرة بقانون وصول معلومات أنه بكرة يصير في كمان تعديل، لأنه حتى نقدر نوصل نحن من خلال وزارة التربية على جميع المستندات الموجودة بوزارة التربية المتعلقة بالمدارس وبمشروع الموازنة لحتى يصير فيه أكثر إمكانية للمحاسبة.
1: دكتور توني، وزارة المالية عندها قدرة تفوت على الشركات الخاصة عبر مراقبي الضرائب، يعني هذا موضوع مفرغ منه، فيها تفوت على الموازنة وتشوف تسجيلات إذا مزبوطة وكل هالقضايا. بالمدارس ليش ما فيهم يعملوا هيك؟ هل لأنه ما بيدفعوا ضرائب؟ ما بيقدروا؟ ما عندها سلطة وزارة المالية عليهم؟
2: لو عندها سلطه، لو وصل عندها سلطه وزاره الماليه عليهم، وزاره الماليه بتطبق القوانين الماليه، يعني هن اليوم بتجي بتتحقق انه انت اليوم دفعت ضريبتك ولا ما دفعت ضريبتك، يعني وزاره الماليه يعني اليوم ما في ربط، كلنا بنعرف ما في ربط
1: ما
2: بين
1: في ربط.
2: يعني
1: ايه.
2: بين وين،
1: وبالتالي هن مش خاضعين اساسا، ما عندهم ضرائب،
2: هن معفيين من الضريبه بشكل عام،
1: يمكن من هيدا الباب ما فيها بيقدروا يسجلوا شو ما
2: بس حتى لو وزاره الماليه بتقدر توصل، ما هي بتوصل لتطبق القوانين الماليه، اذا القوانين الماليه بتعفي خلصنا، اذا اذا هو عم يتهرب من الضريبه بتلحقوا بتهرب من الضريبه، بس
1: صحيح.
2: ما في اليوم هذه ما بتاثر على يعني ما بتاثر على ساعتها انه ايجابا على الاهل، ليه؟ لانه هي اليوم يعني ما في ربط بين المعلومات او النشاط اللي بيصير لدى الهيئات الضريبيه والماليه وبين وزاره التربيه، يعني وزاره التربيه لو فيها ترجع على لو فيها ترجع على قيود وزاره الماليه لدقق اكثر، هذا لازم يصير هذا الربط، يعني احنا ما عندنا اياه بلبنان هذا الربط بين الادارات،
1: صحيح،
2: ممكن هذا يكون يعني
1: مشروع مستقبلي،
2: مشروع مستقبلي للحوكمه،
1: جبنا لك شغل
2: الحوكمه يعني لتفعيل العمل الاداره العامه من خلال الربط.
1: هلا خلينا نحكي شوي بقضايا عم بتواجه كثير من الاهل، لما المدرسه بتقول لاهل طالب او لولي امر طالب انه اذا مش قادر تدفع القسط نقول ولدك أو شيله من عنا، هل القانون بيحمي الولد من أنه من عدم طرده من المدرسة بسبب عدم قدرة الأهل على دفع المال على دفع القسط؟ هل القانون بيحميه خلال العام الدراسي؟
2: لا شك أنه ما في شيء واضح، يعني ما في قانون واضح بهذا الموضوع، لأنه القانون 515 بيحكي عن الموازنة، يعني إعداد الموازنة والقسط. وبيحكي عن
1: اجتهادك
2: بيحكي أنه بإطار يعني الموازنة وتحديد الأقساط، إذا صار أي نزاعات هون القانون أوكي بيحمي، يعني بيحمي الأهل، يعني إذا اليوم بس ما بيحمي بشكل كامل. يعني أنت ساعتها بك تعمل إجراءات ك يعني ولي أمر، بك تعمل إجراءات كتير كبيرة، ويعني وبمعنى أنه أنت ما فيك تمتنع هيك عن دفع القسط. بدك تروح لعند لجنة الأهل وتقدم شكوى وتراجع لجنة الأهل، وتحس لجنة الأهل أنه هي تاخد إجراءات أو تتحقق وتجاوبك، يعني بتاخد العملية شكل طويل، يعني حتى أنت تأمن شوية حماية لألك بعدين إذا هني مثل ما قلت. أنه بس خلال أكيد العام الدراسي محمي الولد، خلال العام الدراسي محمي سواء من خلال لجنة، من خلال لجنة التحكيمية التربوية أو من خلال قضاء العجلة. يعني كلنا بنعرف نحن أنه الحق في التعليم هو حق أساسي، هذا مكفول بالدستور. من خلال بتعرف نحن مقدم الدستور اللبناني اليوم قالت أنه كل المعاهدات والمواثيق اللي وقع عليها لبنان هي تعتبر جزء من المنظومة القانونية الدستورية.
1: التعليم إلزامي.
2: عندنا عندك اتفاقية حقوق الطفل لبنان موقع عليها، عندك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي بتحكي عن حق في التعليم اللي هو حق أساسي. طالما في حق أساسي إذا حدا عم بيعتدي عليه تحت، لو عم بيعتدي عليه يعني بيقشطوك هذا الحق لأنه أنت مش عم تقدر تدفع كامل قسطك، هون القضاء بيجي بيمنع هذا الشيء. بيمنع هذا الشيء مثل ما قلت خلال العام الدراسي. بس ما في شيء بيضمن انه السنة اللي بعدها
1: يكمل،
2: السنة اللي بعدها يقولوا له مثل ما قلت لولي الامر انه يا خي انت مش قادر تدفع ونحن مش قادرين نأمن لك مساعدات، بدك تسجل غيرهم. بس هون في شغله كتير مهمه هي مبدا التمييز، يعني كمان القانون اللبناني بيحكي انه عن تمييز، بيحمي المواطن من تمييز. ما فينا كمان بحق اساسي يعني المؤسسات التعليمية كمان تتجه نحو أنه والله نحن هيدا الصرح التعليمي يمكن مخصص معهم مصاري. كمان هون كمان بيطرح هذا الشيء سؤال يعني حول واجبات الدولة ودورها. أنه كيف تأمن مستوى تعليم للكل؟ أوكي اليوم الدولة مش قادرة ترفع مستوى التعليم الرسمي، إذن عليها أنه هي تتدخل لكان بالقطاع الخاص لتأمن توازن وعدم التمييز، لأنه هي ما قدرت. بس لما هي بتدعم التعليم الرسمي بصير مستوى عالي، ساعتها اذا قال لك انه هو المدير المدرسي انه
1: ساعتها
2: تقول له انا
1: بتروح
2: تروح على التعليم الرسمي ومجانا. يعني هون المشكله الرئيسيه اللي لازم نحن
1: تاخذ. هلا متر توني، ليش برايك التعليم الرسمي بلبنان عم بيتراجع نوعا ما؟ شو السر؟
2: هلا السر انه اليوم
1: مش من التعليم، يعني التعليم قبل كان التعليم الرسمي كان هو الاساس، وكان التعليم الخاص يلي مش قادر يتماشى مع التعليم الرسمي، مش قادر ما عنده قدره على النجاح بالتعليم الرسمي كان يروح على التعليم الخاص
2: 100%. لانه بالاول اول شيء التعليم الرسمي استقطب بالبدايات النخبة، يعني المعلمين اللي كانوا يعلموا بالتعليم الرسمي بالاساس هن كانوا الاول يطلعوا بالمدارس. صحيح.
1: وبجامعات وبدار المعلمين
2: كان المستوى يعني الاساتذه ومستوى الاداره والانضباط كان مرتفع. هلا هذا اليوم هلا الكفاءات عم ياخذها القطاع الخاص. ليه؟ من خلال
1: يمكن الرواتب،
2: من خلال الرواتب والاجور والاستقرار، يعني كلنا بنعرف اليوم والازمات اللي مرق فيها لبنان يعني من 2019.
1: مش اول ازمه، ومرق قبل بالحرب كانت المدرسه الرسميه كمان تاثرت كتير،
2: تاثرت بس حافظت
1: الرواتب،
2: حافظت على مستواها، ولكن المشكله كانت عندها هي المناهج وانه تقدر هي تتبع التطور بمجال التعليم. يعني هي الاشكاليه هي الاساسيه، مشان هيك العالم توجهت للقطاع الخاص. القطاع الخاص دغري عم يجي هو يقدم لك خدمات،
1: دغري
2: عم يقدم لك خدمات بتأهل، يعني
1: وخاصة هلأ مع الذكاء الاصطناعي والتابلو
2: سرعته
1: باللوحات الانتر اكتيف، يعني فيها تفاعلية، لوحات التفاعلية.
2: القطاع الخاص هيدي من ضمن المؤسسة التعليمية عنده قدرة على التأقلم بسرعة مع أي تطور، ليقدم خدمة فيها جودة وفيها يعني تكون على المستوى العالمي. مش هيك التعليم الرسمي هو مرتبط بالدولة، وكلنا بنعرف نحن البيروقراطية
1: والروتين الإداري،
2: كلنا بنعرف كمان موضوع الإدارة اللبنانية، لأنه اليوم التعليم الرسمي هو جزء من
1: طبعا
2: الإدارة اللبنانية ككل، اللي هي كمان يعني فيها إشكاليات صحيح. تتعلق بالهيكلية وبالإنتاجية وبكل شيء. مشان هيك اليوم فقد التعليم الرسمي يعني وهجه
1: نعم.
2: على أمل أنه اليوم أي إصلاحات بدها تصير بالإدارة اللبنانية تشمل هذا القطاع وتعزيزه بشكل أساسي، ولو الدولة بتدفع من جيبتها
1: نعم.
2: لأنه مثل ما قلت لك يعني في حق أساسي للمواطن بالتعليم، حق أساسي بعدم التمييز، أنه أنا أقدر أوصل لجودة بالتعليم من دون ما أخضع لأنه اليوم أنا بدي عيش حياتي إرهن حياتي بس لعلم أولادي يعني. وبالنهاية آخر شيء بيتخرج أولادنا وبدو آخر شيء يسافر ويطلعوا لبرا، شو بكون عملنا؟ يعني بكون استزفنا أو شيء يعني اقتصاديا، حالنا اقتصاديا، وما وصلنا لنتيجة أنه نقدر نحنا ولادنا يقدموا شيء للاقتصاد اللبناني لبلدهم، وهالبلد كمان يقدم لهم شيء بالمقابل. يعني هون إشكالية كبيرة، هيدي أكبر من أنه هيدي استراتيجيات دول.
1: وصايرين الطلاب كل ما الواحد يكون بارع بجامعته أو بمدرسته كل ما يكون عنده رغبة أكتر بأنه يسافر، وهيدا شيء يعني بدل على عطل بالنظام التربوي والنظام العمل كله بلبنان للأسف.
2: للأسف. عنه عن النزيف.
1: دكتور توني، بالنسبة للجان الأهل عم كتير ناس بيوصفوها أنه هي جهة واحدة، هي والمدرسة جهة واحدة، نحن مش أمام لجنة أهل، نحن أمام لجنة إدارة المدرسة، هيك صايرين عم بيوصفوا لجان الأهل. شو رأيك أول شيء، وشو هي المهام القانونية المطلوبة من لجان الأهل؟
2: لا شك أنه لجان الأهل بتلعب دور كتير مهم أول شيء بتحديد الأقساط،
1: بضبط الميزانية،
2: بضبط الميزانية، وكمان هي بتشكل يعني هي مرجع يعني هي بتنوب عنا. يعني أنا إذا بدي أقدم شكوى أنا إذا بدي أقدم شكوى ما بياخد موعد من مدير المدرسة، إذا بدي أشتكي على أي شيء بالمدرسة
1: بتشوف لجان يعني الأهل،
2: أنا لازم أروح على لجنة الأهل لأنه هي لجنة الأهل هي اللي بتأثر أكتر.
1: صحيح.
2: هي اللي بتأثر أكتر. هلا لازم تكون هي العدد لجنة الأهل لازم تكون منتخبة.
1: نعم.
2: أوكي. هلا اللي إحنا بالظروف اللي إحنا فيها عم بتكون يعني عم بتطلع بالتسك.
1: هي نوعا ما منتخبة بس.
2: حتى لو كانت منتخبة ما هو القانون الإشكالية.
1: هي منتخبة بس تقريبا بتشبه التعيين.
2: ليش تشبه التعيين؟
1: دايما بيحجموا الأهل عن ممارسة يعني حقهم.
2: لأنه هو القانون بيقول إنه بيقول أول شيء. هي الدعوة لازم تكون شخصية.
1: نعم. يعني
2: اليوم أي مدرسة بدها تعمل لجنة أهل انتخابات مثلا هي 3 سنين.
1: نعم.
2: المدة طبعا. نعم. خلصت المدة بده ينتخبوا لجنة أهل جديدة، المفروض على المدرسة تبلغ الأهل، تبعت له نوتيفيكيشن، يعني لازم تبلغهم شخصيا.
1: نعم.
2: هلأ اليوم القانون 96 ما قال أنه ما قال كيف بده يتبلغ. نعم. شخصيا يعني كيف بتبلغ،
1: بيقدروا على الابليكيشن تبع المدرسة أو بالإيميل. ايه. أو
2: هل هي نوتيفيكيشن ولا بالإيميل ولا على الواتساب ولا على التليفون؟ يعني نعم. كمان وسيلة التبليغ بتأثر. يعني اليوم لما أنا بيتصلوا فيني هاتفيا مثلا أنه ممكن أنه بحس حالي أكتر أنه بتحمس أكتر ما أنا يوصل لي نوتيفيكيشن ما أقريا.
1: صحيح.
2: ما أقريا ما أنتبه لها غير بعدين. يعني اليوم كمان القانون لازم يوضح شوي أنه يكون هو قايل عن تبليغ شخصي، مشان هيك لازم يكون في تبليغ شخصي. نحن عم يبعتولنا نوتيفيكيشن أنه لجنة الأهل خلصت وفي بده يترشح يقدم ترشيحه. أوكي. مش عم يكون في إقبال أول شيء. تاني شيء الإجراءات الانتخابات، يعني إجراء الانتخابات أو شيء عم بيكون بإشراف المدرسة. يعني
1: نعم.
2: هي المدرسة
1: هي المراقب،
2: هي المراقب، هي بتعمل هذا الانتخابات. ممكن المدرسة كمان عم بيصير بحيان هي تشجع، يعني مثلا بتعمل دراسة بتشوف مين عندها من الأهل مثلا، يمكن تختار مثلا بيختاروا بيحاولوا يختاروا مثل نخبة، يعني بيجيبوا قاضي، بيجيبوا مدير عام، بيشوفوا مين هل عندهم بوستات بالدولة. نعم. أو شيء بيجيبوهم.
1: هو ما بيطلع. ايه. ما بيعطلوا هم القصة
2: لأنه يعني في منحين. ايه. ما بعرف
1: بيجي
2: كمان هذا الأسلوب. هذا الأسلوب المدارس ما لازم تبدو، لازم تقول أنه بده يترشح بيترشح وساعتها بدون ما هي يعني مثل عندنا مزامين بالانتخابات النيابية بصير بيهمسوا لهيدا بيقول له ترشح مثلا أنت ترشح، لا ما فيك تجي تقول له لفلين قدم ترشيحك. هذا أول شغل. تاني شغلة النصاب القانوني للانتخاب.
1: نعم.
2: يعني أول مرة هي بالأكترية. يعني إذا في ألف أهل يعني. نعم. أولياء أمر بده يجتمع 501 ليعملوا
1: حتى اللي تطلع على هيدا.
2: إيه. بالنصاب أنه
1: أول مرة بتطلع
2: أصلا
1: ولا
2: لا مرة. أول مرة ما بينعد النصاب،
1: ما بينعد.
2: بس إيه. بالقانون بيقول المرة انتخاب التاني بيصير بمن حضر، يمكن يجي 20 شخص.
1: نعم.
2: يعني يمكن تجي بس لجنة هو المرشحين.
1: صحيح.
2: مش إن هي يكون في إشكالية، يعني ما في معقول مثلاً 1000 أولياء أهل تطلع اللجنة ب50 صوت مثلاً، هني ينتخبوا بأغلبية يعني 25 تاخد اللجنة 26 صوت. هيدي في إشكالية كمان يعني أنه ما بتمثل هاي اللجنة أو شيء ما بتمثل. بغض النظر يا اخي انت لجنه الاهل طلعتي بالتزكي او طلعتي ب 25 صوت او 26 صوت، انت مفروض عليك القانون لما صرتي لجنه اهل صرتي انت بتمثلي الالف، ما فيك تقولي انا طلعت بالتزكي ولا انا طلعت، صرتي بدك تمارسي الواجبات، لازم هن يطلعوا على القانون، يعني لجان الاهل لازم يطلعوا على القانون انه يقروا ليعرف انا اصلا افترض انعرض علي.
1: هذه كلها نصايح عم بتوجهها للجان الاهل.
2: لجان الاهل
1: ممتاز،
2: طلعوا على القانون.
1: اوكي
2: تطلعوا على القانون، لجان الاهل دوره اساسي ومركزي
1: بحمايه الاهل،
2: حمايه الاهل وباطلاع على مشروع الموازنه والتوقيع عليه، لازم توقع عليه، بس هي مش لجنه الاهل بتوقع عليه للمشروع الموازنه.
1: نعم
2: القانون بيقول في هيئه ماليه، هيئه ماليه يعني لجنه الاهل تنتخب
1: اثنين او ثلاثه من اعضائها،
2: اثنين من اعضائها بتروح على الهيئه الماليه، الهيئه الماليه مؤلفه من اربع اشخاص، يعني اثنين من لجنه الاهل والاثنين اللي بيمثلوا الإدارة.
1: نعم.
2: أوكي. هول الأربعة هن اللجنة المالية اللي هي بس تقرر يعني المدرسة أنه نحن الموازنة خلصت عنا.
1: هو بدون يمضوا.
2: الموازنة بتبلغ الموازنة لمين؟ للجنة المالية.
1: نعم.
2: بتبلغن إياها. بس هي كيف عم بيصير؟ أنه اللجنة المالية بتجي فيها الممثلين تبع لجنة الأهل ما بيعطون يمكن نسخ عن الموازنة، بيقولوا لهم بيقعدون بغرفه مثلا، بيقولوا لهم في بيعطون بيرجع يمكن ياخذوا منا الموازنه، ما بعرف.
1: نعم.
2: ما بعرف كيف عم بتصير جوا، بس ولكن دغري بيقولوا لهم خلصت الموازنه، معن بالقانون 10 ايام، يعني هذه الهيئه الماليه مع 10 ايام لتدرس هالموازنه وتعطي رايها فيها. هلا هون الممثلين عن لجنه الاهل لما بيطلعوا على الموازنه مع بقيه الاعضاء عليهم هن يعملوا تقرير، يعني يجي يشوفوا هالموازنه يعملوا تقرير يرفعوه لمين؟ للجنه الاهل.
1: نعم.
2: بيقولوا لها انه نحن طلعنا على الموازنه، والموازنة مثلا فيها مثلا توازن، فيها خلل، فيها مثلا exaggeration، فيها يعني
1: مبالغة
2: بموضوع مثلا نفقات بتتعلق
1: بالتشغيل
2: نعم.
1: لأنه
2: في شيء نفقات بتتعلق بالتطوير.
1: نعم صحيح،
2: التطوير المهني.
1: صحيح.
2: هلا يمكن تجي المؤسسة تقول لك أنا بدي عمر بيلدينج، مباني جديدة،
1: هيدي بدها على خمس سنين تضل تقطع من الموازنة.
2: ايه يعني هيدي يمكن هي تشوف اللجنة هاي المالية انه ما في لزوم مثلا لهالمباني او ما ممكن هيدي مثلا تحملوها خمس سنين، هي بدها تكون او تدعموها من برامج اخرى، ليش بده يتحملها
1: الاهل؟
2: الاهل يعني انت لانه شو بده يستفيد منها مثلا تلميذ
1: اليوم
2: بالترمينال من هاي، يعني في قصص بدها تنطرح. هيدي بده يعملوا رابور للهيئة المالية للجنة الاهل، لجنة الاهل هون كمان معها 15 يوم مش أنه عزوقة، بدها تدرس الموضوع وتاخد قرار فيه. أوكي. إذا ما أخدت قرار هونيك هني الأعضاء بالهيئة المالية هني بياخدوا القرار يعني المناسب. أوكي. بالنهاية المشروع الموازنة بده يطلع من المدرسة بده يكون عليه يا توقيع العضوين أو عضو من هول تبع الهيئة المالية، أو بده يكون في يعني توقيع رئيس اللجنة يلي هو بناء على قرار لجنة الأهل.
1: نعم.
2: ما في رئيس اللجنة كمان يتصرف من عنده.
1: أكيد.
2: وهذا المشروع الموازنة بده ينرفع على وزارة التربية، يعني بكانون الثاني من السنة،
1: بآخر
2: يعني من بعد ما بلش السنة.
1: نعم.
2: بده يكون
1: وبده
2: يكون بهيدا من ضمن المشروع الموازنة بده يكون في ملحقات فيه، يعني من ضمن الملحقات بده يكون محضر الهيئة المالية يلي بتقول هي نحن درسنا المشروع.
1: ممتاز.
2: وكمان
1: ممتاز.
2: بقلب المحضر بده ينذكر شو رأي لجنة الأهل. لكن عند وزارة المالية بتعرف شو رأي لجنة الأهل، يعني معناتها لجنة الأهل
1: موافقة على كل الموازنة
2: يعني
1: لحتى وصلت على وزارة التربية، يعني في موافقة مطلقة.
2: لا يمكن ما توافق، يمكن لجنة الأهل ما وافقت.
1: إذا وصلت وفي موافقة وفي توقيعة يعني موافقة،
2: يعني موافقة.
1: نعم.
2: ولازم هي تعطي رأي.
1: نعم.
2: يا سلبا يا إيجابا، مش ما يكون ما عندها رأي تمرق 15 يوم ويحوله. بالنهاية عند وزارة التربية في كل المستندات وفي المحاضر.
1: نعم.
2: لكن لجنة الأهل عندها دور أساسي، لأنه اليوم نحن إذا ما نبحث بطبيعة الطبيعة القانونية لهالموازنة، بالنهاية هي أداة قانونية ومستدعي قانوني.
1: صحيح.
2: الموازنة هي منا شيء مشروع تقدير للنفقات ورقة، أنه
1: لا هيدي حقيقية،
2: هي يعني هي أداة
1: مع أساسها عم بتم جباية أموال يعني من الأهل
2: مثل الموازنة تبع الدولة.
1: نفس الشيء
2: هي هون أداة قانونية. نعم. مثل ما قلنا ومحاسبية، هيدي بترتب أثار قانونية، لأنه اليوم أنا لما أنا بمتنع عن أدفع قسط، ليش بمتنع؟ لأنه أنا
1: لقيت استناد لها الموازنة،
2: لأنه هي مثلا كانوا تجاوزوا
1: مستند قانوني
2: 100%. مشان هيك دور لجنة الأهل أساسي وضروري.
1: حلو.
2: تلعب هذا الدور، ولازم كل الأهل يعرفوا أهمية هذا الشيء. هلأ نحن المشكلة وين هوني؟ أنه المشكلة أنه
1: إحجام الأهل واللجان الأهل عن لعب دورهم
2: كمان. اليوم أنا عندي وليد بالمدرسة، أنا مثلا لجنة الأهل لازم تكون كمان على موقع المدرسة الإلكتروني أو على الأبليكيشن لازم يكون في خانة للجنة، لأنه أنا لازم أقدم شكوى شو بدي أعمل؟ بدروح أدور مين هو رئيس اللجنة وين قاعد؟ ليش عندهم هني مركز بقلب ما بعرف إذا عندهم مراكز بقلب المدرسة. طيب أنا إذا بدي اشتكي على المدرسة أو بدي وصل يعني أي شكوى أو اعتراض بدي أقدمها عبر كيف بدي أتواصل معهم؟ يعني لازم يكون في شفافية. هلا القانون يمكن ما يدخل بهالتفاصيل، بس المدرسة هي أو لجنة الأهل تفرض على المدرسة أنه نحن بعملوا معروف على موقع المدرسة بتحطوا صفحة أو شيء يفوتوا عليه أنا بسجل شكوى إلكترونية ليش بدي أدق وفلين وأقعد يعني كذا.
1: نعم.
2: فهيدا كتير كتير مهم يعني. وكمان لجنة الأهل مش بس بالموازنة إلا علاقة ب اليوم بالنظام
1: بتسيير المدرسة كلها سوا
2: النظام التعليمي والتربوي. يعني أنا مثلا من يومين عم بشوف الشنط المدرسية تبع ولادي عم بحمل شنطة يعني ما قدرت أحملتها، وزنها 30 كيلو.
1: يا لطيف.
2: ولد عمره 12 سنة عم يحمل شنطة عمرها يعني وزنها 30 كيلو. يعني أنا هلأ مثلا عم بفكر أن أطلع قابل
1: هو ولا
2: لا عجد أنا عم بفكر أطلع قابل مدير المدرسة أو مديرة المدرسة، بس أنا ليش بدي أطلع قابلها؟ أنا إذا في لجنة أهل
1: تحكي مع لجنة الأهل
2: أبليكيشن بقدم شكوية أنه اليوم في إشكالية بالشنطة المدرسية وهذه إشكالية قديمة، تفضلي شوفي شو بتعملي مع الإدارة. وهي لازم تتحرك. نحن اليوم هلا موضوعنا موازنة أقساط، بس كمان لجنة الأهل تتعدى هذا الشيء
1: على الأكيد،
2: لأنه هي كمان بتتابع عمل الإدارة ككل.
1: طيب متر توني، إذا اللجنة رفضت توقيع الميزانية شو بيصير؟
2: هلا هي بدها ترفض يعني بدها تعترض.
1: إيه؟
2: بدها تعترض على
1: ما مضيطة.
2: هلا مجرد ما مضيطها أوكي، قلنا نحن في المحضر تبع الهيئة المالية.
1: نعم.
2: بتقول أنه طلعت هيئة لجنة الأهل على الموازنة ورفضت يعني توافق عليها.
1: نعم.
2: الهيئة المالية بدها تاخذ بالنهاية قرار، يعني بدها تقول نحن كمان موافقين. هلا بالنهاية اثنين باثنين يعني أكيد يمكن ينقسموا، يعني ما يكون في قرار.
1: خلينا نحط هذا السيناريو أنه
2: ما في قرار حاسم بالهيئة المالية،
1: مندوبي لجنة الأهل ما وقعوا على الموازنة.
2: ما وقعوا. نعم. بالنهاية المحضر بده يطلع
1: من تبرير انه ليش ما وقعوا
2: 100%. الهيئة المالية بترفع
1: قالوا انه هيدي ارقام غير مبررة وما في لزوم يكون القصة هالقد، وقالوا انه نحن رفضنا التوقيع.
2: هذا الشيء بده يتحول على وزارة التربية، ما قلنا نحن موازنة مع المحضر يلي هو
1: تسمح له وزارة التربية يجبوا اقساط.
2: لا، وزارة التربية شو بتعمل؟ وزارة التربية
1: على اساس الموازنة اللي غير موافقة عليها
2: مش دغري ما فيها تسمح لهم. وزارة التربية هي مولجة انه مراقبه بدها تدرس هالموازنات. هلا بس ما بعرف إن اليوم انا مثل ما فهمت انه وزارة التربية مش عم بتقوم بواجباتها. القانون بيلزم الوزارة انه انت كمان بدك تراجع هالموازنات
1: مصلحة التعليم الخاص.
2: ايه، بدك تراجع هالموازنات وتشوفي انت شو هالمستندات المقدمه اعتراض. اذا في اعتراض جدي بدك تشوفي تدرسي، واذا المدرسه تجاوزت بتطلبي منها بقرار بتاخذ الوزاره وزير التربيه هي بتاخذ القرار.
1: نعم.
2: بمثلا تجميد هذا الموضوع او او او، واذا ما التزمت الاداره يعني اذا قالت لها بتشيلوا هاي النفقات مثلا هيدي ما بيحق لكم فيها لانه انت مثلا عم تحملي الاقساط مثلا نفقات هي ما لازم انت تدرجيها او الى اخره، هون اذا ما التزمت المدرسه بتحولها على اللجان التحكيميه التربويه.
1: هون جايين على اللجان التحكيميه. اذا مشيت الموازنه، عم نحط سيناريو مشيت الموازنة ووافق عليها لجنة الأهل وأحد الأهالي اعترض، هل بحق له؟
2: هون الإشكالية، يعني هون الإشكالية أنه القانون عطى حق للأهل أنه هن يعترضوا، ولكن قبل ما يعترض بده يروح يراجع لجنة الأهل. يعني القانون
1: أوكي.
2: قال أنه أنت
1: مستند
2: بدك تروح على المجلس التحكيمي التربوي، ما فيك تقدم شكوى هناك
1: بغياب هالمجلس التحكيمي.
2: لا موجود.
1: ما فيك تروح على، عفوا قطعتك كمل فكرتك، ما فيك تروح على مجلس عمل التربوي التحكيمي الا ما تكون مراجع لجنة الاهل،
2: لانه اذا رحت قدام الدوري شكوى هونيك وقلت لهم
1: لا تقبل
2: بيردوا لك اياها بالشكل، لانه انت ما راجعت
1: لجنة الأهل.
2: لكن انت اي شخص هو لما شاف لجنة الاهل تقاعصت مثلا ما قدمت ما تابعت مع وزارة التربية، ما هي لجنة الاهل لازم تتابع كمان مع وزارة التربية.
1: نعم.
2: مش انه بتتابع. نعم. اذا هي بالمحضر دوانو أنه هي معترضة بتروح بتحول موازنة على وزارة التربية، لازم هي تتابع هونيك أنه نحن معترضين، وهونيك بدها كمان تراجع لحتى تدافع عن وجهة نظرها. لأنه وزارة التربية إذا أنت ما رحت، أنت ما رحت حركت أي ملف بالدولة، ما حدا بيعنى بهذا الموضوع. بدك مشان هيك هون المشكلة. وين المشكلة؟ أنه اليوم لجنة الأهل بيقول لك هي أنا لكن في مسؤولية كبيرة علي أنا إذا لجنة أهل، لكن أنا بدي تابع بدي الإدارة بدي تابع كل شيء تفاصيل الموازنة، عندي مسؤولية مهمة كتير وقت دراسة المشروع، أعطي رأي للهيئة المالية بده يرفع وزارة التربية، بدي لاحق وزارة التربية. هلا وهن مشان هيك عملوا اتحاد، هلا في اتحاد.
1: نعم.
2: للجنة الأهل. الاتحاد بيساعد لأنه في بقلبه يمكن أنه مساعدة قانونية هدني بيتابعوا يمكن مع الوزارة لأنه أكيد ما حدا بصير الناس ما تقدم على لجنة الأهل. بتقلك أنا إذا في هالمسؤولية الكبيرة بالقانون شو بدي بالشغلة، أنا بدي روح براجع وزارة التربية وروح على المحاكم. مش هناك اليوم الاتحادات، الاتحاد هو بيلعب دور مهم أنه هو بيمثل أو يعني بيعين حدا قانوني بيتابع هالملفات. هلا اذا وصلت على وزاره التربيه ما قلت لك بدها تتابع لحتى تروح على مجلس التحكيمي. مجلس التحكيمي كمان هلا اذا انا مثل ما قلت الكفاءه هون، اذا لجنه الاهل ما قامت بواجباتها والاتحاد ما تراجع وما تراجعت وزاره التربيه والاخري، انا تحمست ما بدي ادفع ثالث قسط.
1: نعم
2: افترض انا قلت ثالث قسط يعني هو بيكون ما بدفعه وانا ما اضطريت وبروح على المجلس التحكيمي، لا لازم اول شيء امرق بالقانون بيقول لك بدك تمرق باللجنه.
1: نعم
2: هون الإشكالية. هلا إذا اللجنة هي من يم الإدارة، لأنه القانون شو بيقول، أنت إذا بلغت اللجنة الأهل وما تحركت يعني عملت إجراء
1: صار بحق لك،
2: يعني إذا عملت أي إجراء لجنة الأهل، إذا جت الأهل قالت له بعتت مثلا مكتوب للإدارة قالت له أنه كذا، هي عملت إجراء لكن أنا ما فيني أقدم شكوى. يعني فهمت كيف؟ يعني القانون عطى يعني لكن صلاحية واسعة
1: أرجحية
2: للجنة الأهل أنه هي وأيد شوي أيد شوي يعني
1: حركة الأهل
2: بالاستقلالية على لجنة الأهل. مش هيك نحن عم نقول انتبهوا لجنة الأهل لازم تكون منتخبة بشكل جيد ويكونوا الأشخاص اللي فيها هني متحمسين يعني عندهم حس
1: وعندهم معرفة بالقانون
2: قد ما يكون هو عنده معرفة وعنده يعني حس المتابعة وحس المواجهة وملاحقة الحقوق، لأنه إذا هو أوكي برستيج شخص برستيج أعطيناه الموقع على الرئيس اللجنة وكويس وآدمي، ولكن هو ما عنده هالحس أنه هو يتابع تحصيل الحقوق وكذا ما بتزبط.
1: بده يكونوا بيشعر مع الأهل كمان مش بس مع المدرسة،
2: يعني هذا الأهم
1: شيء يوازن بين المصلحتين. نعم طيب للأسف دكتور توني مخيل وصل وقتنا بسرعة للختام، تصدق
2: الوقت معك بيمرق بسرعة.
1: هلأ بختام حلقتنا بدي كلمة منك من القلب بتوجهها لحدا أنت بتختاره، الأهل، المدرسة، لجان الأهل، وزارة التربية، مين ما بدك تفضل.
2: يعني أنا بدي وجه كلمتي للمدرسة اللي هي المعنية.
1: نعم.
2: أنه اليوم أنه أنتوا من هي صروح تربوية، يعني أنتوا اليوم
1: عم تعملوا رسالة،
2: أنتوا رسالة، عندكم رسالة تربوية، مش أنتوا عم بتقدموا خدمات مقابل بدلات.
1: نعم
2: لازم دائما أول شيء احترام المبادئ الأساسية.
1: حلو.
2: يلي هي بتتعلق باحترام الحق في التعليم، باحترام عدم التمييز، باحترام كرامة الإنسان. نعم. أكيد هني في كتير مش مقصرين بهذا الموضوع.
1: نعم أكيد.
2: ولكن اليوم كلنا بنعرف قد ايه اليوم المؤسسات التعليمية عم تتنافس لحتى هي إنه تطور نفسها بشكل سريع لتقدر تلحق بالتطورات. نعم. وكل شيء، بس هذا الشيء ما لازم يخليهم يبعدوا عن إنسانيتهم ويبعدوا عن يعني الهدف الأساسي اللي هن وجدوا فيه، اللي هي رسالة تربوية تعنى يعني بناء الإنسان، وبالنهاية نحن يعني منعول عليهم وعلى القيمين هذا القطاع أنه توصلون هاي الرسالة بشكل إيجابي.
1: بختام حلقتنا دكتور توني، التعليم بلبنان ما بعمره كان مجرد سلعة تجارية، هو ميزة هيدا البلد ورسالته. لما القانون بيعجز عن حماية التلميذ بصفه وبيعجز عن حماية الأهل بجيوبهم، بتكون كل المنظومة التربوية والاجتماعية بخطر. المحامي الدكتور توني مخيل، شكرا على حضورك، شكرا على كل هالمعلومات القيمة اللي قدمتها لمستمعي برنامج القانون انحكى من إذاعة صوت كل لبنان. أصدقائنا المستمعين، بيبقى الشكر الكبير لكم على حسن المتابعة. ملتقانا ثلاثة القادم بموضوع جديد. إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في التطورات جنوباً، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي طريق الخردل الليطاني باتجاه كفر رمان. أوضح النائب نعمة فريم أن مناطق إنتاج الكهرباء بعيدة من مناطق الاستهلاك، لذلك يجب تقوية شبكة النقل وتطوير التشريع، وأن يتعاقد منتج الكهرباء مع المستهلك مباشرة، داعيا إلى تفعيل قانون شراكة القطاع الخاص مع الدولة لتزويدها بالكهرباء، مع ضرورة التزام الدولة بإنتاج الكهرباء عبر الهافي فيول أويل. وأشار فريم في مؤتمر صحفي عقده مع النائب سجي عطية لعرض توصيات وحلول معالجة أزمة الكهرباء، إلى أن حرق الغاز في لبنان بدلا من حرق المازوت يوفر أكثر من ملياري دولار، معتبرا أن غياب الأحصاء والتأكد من كمية الإنتاج لن يساعد في التمييز بين الهدر والفساد. من هنا ضرورة استحداث شركة تدقيق في هذا الخصوص. تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة عند 11 من قبل ظهر غد، وأبرز ما وضع على جدول الأعمال مشروع قانون يرمي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع: مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. اقتراح قانون تعديل بعض مواد القانون المتعلق بإدارة النفايات الصلبة، واقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي، إضافة إلى اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة. أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي أشخاصاً كانوا يشغلون أطفالاً قاصرين في أعمال التسول على الطريق العام في زغرتا، وقد جرى إخلاء سبيل الأطفال، فيما أوقف الأشخاص 3 وأوضعوا القطع المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. في الأخبار الإقليمية والدولية، طلبت قوات التحالف بقيادة السعودية من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية في صنعاء لسلامتهم. في المقابل حذرت جماعة الحوثي من أن أي استهداف للعاصمة صنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع بأن قواته تحذر جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها هدفا مشروعا لقواته. في الخبر الأخير، أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بولي العهد السعودي مدينا هجوم الحوثيين على المملكة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى الآن مع إعادة لحلقة الجمعة الواقع في 9 من تشرين الأول 2026 من برنامج شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء مع الزميلة سلام اللحام.
2: منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.
3: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اللقاء الجديد بيجمعنا ضمن برنامج شو رح ندرس ضمن سلسلة حلقات، وهذه الحلقة الأخيرة وتعنى اليوم طبعا بالرياضة والموسيقى وما أحوجنا دائما بمجتمعاتنا خاصة بلبنان إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة بحياتنا، بالإضافة إلى أهمية الموسيقى وصقل الذات والنفس في كلا الحقلين. الحلقة الأخيرة اليوم تضيء مثل قلنا على حقل الرياضة والصحة مع الدكتور طارق عساف ومنسق حقل الرياضة والموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد، من ناحية ثانية منسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى في المركز التربوي للبحوث والإنماء، لنعرف أكثر عن التغييرات اللي طرأت وكيفية تدريس هذه المواد وما هو الحديث في الطرائق والأساليب التعلمية. بداية رح نبدأ مع الرياضة. معك دكتور طارق، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. طبعا يعني رح نحكي أكثر مع حضرتك كمنسق لحقل الرياضة والصحة في المنهاج الجديد في طبعا يعني بالتعاون مع مركز التربوي للبحوث والإنماء. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق عساف، وما رح نختلف، الكبار والصغار بحبوا رياضة، وأوقات كتير رح خبرك سر عن التلاميذ بيهربوا من المواد العلمية، يعني مع الاحترام للكل بيروحوا على الرياضة، بيبقوا ناطرين الرياضة لا يفشوا خلقهم ليعبروا عن طاقاتهم عن إبداع عن مواهبهم ويروحوا هالستريس.
4: طبعا الخير مدام سلام.
3: أهلا وسهلا
4: المستمعين.
3: أهلا وسهلا.
4: صح صحيح، مادة التربية البدنية والرياضية هي مادة إذا بديك أساسية، هي ركيزة أساسية بالمدارس اللبنانية، بالمدارس اللبنانية خاصة. هي ركيزة أساسية لبناء جسد سليم، تعزيز التركيز الذهني وتطوير القيم الاجتماعية والنفسية للطلاب إذا بديك، وأكيد الطلاب كتير بحبوا هيدا المادة وبينتروها إذا بديك من جمعة لجمعة.
3: نعم. ما هو الجديد في المنهاج التربوي؟ طبعا نحن نلقي الضوء على هذا المنهاج وشو في تعديلات طرأت عليه من ناحية التربية البدنية والصحة.
4: اوكي، هلا اذا بدي نحن ميدان الرياضة والصحة او تابع له الحقل للرياضة والصحة، المركز التربوي وبالمنهاج الجديد عطى أهمية كثير كبيرة للتربية البدنية والرياضية، وهلا رح نشوفها انه زادت فترات هالحصة خلال السلم التعليمي.
3: نعم.
4: ابتداء من الروضات لحتى الثانوي.
3: نعم.
4: وإذا بدي تنبلش الفرق الأساسي إذا بدي أو التغيير الأساسي اللي صار من قبل، كانت تكون المقاربة يعني التعليم بحصة التربية البدنية والرياضية كانت مقاربة بالأهداف، بينما هلا بالمنهاج الجديد صارت مقاربة بالكفايات.
3: كفايات. نعم.
4: الكومبيتنسز.
3: نعم.
4: سو اذا بدك الكفايه او الكفايات بالتربيه البدنيه والرياضيه، هي اذا بدك هي القدره الشامله تجمع بين النولج هالمعارف اذا بدك بالرياضه، هي من القواعد اذا بدك الرولز والريجوليشنز، السكيلز المهارات القدرات الحركيه وبعض والمواقف كمان والقيم مثل الروح الرياضيه والتعاون

0: كل هودي كيف كيف مدموجين كيف مدموجين لحل مشكله سيتويشن بروبليم او انجاز مهمه مركبه. وهذا الهدف منه هلا هيدا المقاربه بالكفيات. بينما قبل كانت الاهداف اذا بدي كانت شورت كانت غايه تعليميه قصيره المدى اذا بدي بتركز على اداء حركه معينه هيك دقيقه او تعلم مهاره جزئيه محدده. سو انتقلنا اذا بدك من الاهداف للكفايات وفرق كتير اساسي وكبير. مثل ما قلت لك الهدف هو تعلم جزئي اذا بدك محدد بينما على المدى القريب بينما الكفايه اذا بدك هي قدره شامله ومركبه على توظيف هالمعارف والمهارات هالسكيلز بوضعيات من الحياة اليومية.
1: نعم.
0: وهذا موضوع كتير مهم لأن إحنا بدنا هالمتعلم يطبق هالمهارات هالسكيلز اللي بيكتسبهم بالمدرسة أو بحصة التربية البدنية الرياضية بالحياة اليومية.
1: نعم. وتبقى مرافقة له. يعني خلينا نسهل لكل اللي عم يسمعنا دكتور طارق. نعم. لو سمحت يعني فينا نعطي أمثلة مثلا هيك بسيطة لنقول للصفوف الصغيرة يعني قديش منعلمها الانتظام بصفوف معينة الحركة يعني قديش مهمة لما نحن يعني الدماغ يعطينا الأوردر للحركة وما يليها يعني من قصص كمان بتكون متعلقة بمواد تانية مثل الرياضيات أو الموسيقى لما بنمشي على ريتم معين أو بنعمل إيقاع معين أو حركة معينة. يعني لو سمحت بس نعطي هيك أمثلة بسيطة لنسهل على كل اللي عم يسمعنا.
0: هلا اكيد اذا بدك ما هذا بساعدنا نعطي اهميه اذا بدك هيدي الماده.
1: نعم.
0: يعني التربيه البدنيه الرياضيه ما مش بس يجين يلعبوا مثل ما الكونسبت هلا كثير من الاهل او بالمجتمع بيحكي عنه انه هي مش ماده تسليه. هي الماده عندها اهميه صحيه وجسديه كثير مهمه. هي بتقوي العضلات اذا بدك بتقوي العظام واكيد بنشتغل على تطوير المهارات الحركيه الاساسيه.
1: نعم.
0: مثل الرانينج والجامبينج وهودي كلهم بيستعملون مثلا طلبت امثله بالحياه اليوميه. الولد بيتعلم كيف ينط مزبوط كيف يوقع مزبوط كيف يعمل دحرجة مزبوط. خاصة بالمواد الأخرى مثل بالصحة كتير مهمة.
1: نعم.
0: وكتير نحن مثل ما صار التايتل تبع هيدا الميدان هي الرياضة والصحة. نحن فوتنا الهيلث بهيدا الميدان. الوعي الصحي كتير مهمة. انت عم تحارب الأوبيسيتي السمنة عم بتقلل من خطر الأمراض المزمنة إذا بدك بفضل هالنشاط المستمر هالحركة الدائمة.
1: نعم.
0: عم تكتسبيها بهالحصص. عندك كتير أهمية على إذا بدك أكاديمية وذهنية كمان. هيدي نقطة كتير مهمة.
1: نعم.
0: وخاصة بالمدارس. أنت بتعرف بالمدرسة بيقعد التلميذ أو المتعلم ساعات طويلة عم بيركز بينما بهيدي الحصة بتساعده على تحسين التركيز. أنت من خلال الحركة عم بتدفق الدم أكتر على الدماغ وبيساعد بيحسن الانتباه والذاكرة. عم تكسر الروتين كمان مثل عم نحكي عن الأهمية الذهنية والأكاديمية.
1: نعم.
0: عم تكسر الروتين الأكاديمي بتخفف من التوتر.
1: التوتر. نعم.
0: الدراسة.
1: نعم.
0: شغل كتير مهمة. المتعلم عم بتجددي له طاقته من خلال هذه الحصة.
1: نعم.
0: يقدر يستوعب الدروس الباقية. كثير في نفوت كمان إذا بدك بالكوتيل الاجتماعي السوسيال والنفسي.
1: نعم. سبقتني دكتور طارق كنت بدي أسألك عن نعم بدي أسألك عن الروح التشاركية وهون يعني عن جد اسمح لنا نضوي على هذه النقطة. قديش الرياضة يعني البدنية تعطي روح للتشارك. يعني أنا ورفيقي منا نلعب ضمن فريق معين إذا ربحنا كتير منيح وإذا ما ربحنا كيفية التصرف وعدم التنمر على الآخرين. يعني هون هيدي نقطة مهمة معلش يعني نحن منوجهها وأنا عندي يعني 3 أولاد وبعرف هالأمور. نحن نتكلم يعني بلسان المواطنين والمستمعين. يعني أوقات كتير نحن منخصص كتير وقت للرياضة ولكن أوقات بيجوا زعلانين أنه يمكن خسروا وأوقات قديش في فرص تشجيعية لإلهم أنه يرتقوا ليوصلوا إلى بطولات مثل ما عم بيصير يعني بلبنان بكافة القطاعات الرياضية.
0: ما هو الركيز الأساس هو بالمدارس. أنت بتعرف تبني هالرياضة ما فيك تبنيها هيك فجأة. بتبلش
1: أسس
0: المدارس
1: أسس.
0: هي
1: نعم.
0: الباز الأسس اللي بدك هي بالمدارس. وإذا أنت عندك مدارس أو على المنهاج عم بيركز على التربية البدنية الرياضية من هون الولد عم بيكتشف الرياضة اللي بده يحبها اللي بده يصير يمارسها إذا تحببه فيها ومن هون بنبني بعدين نروح على النادي تبعدين الاتحاد على المنتخب وتبعدين نمثل لبنان. سوري توتنسيك يعني هذه حلقات مترابطة.
1: نعم.
0: فينا نحكي عنها بس بالنسبة للتجاوبك على سؤالك الأساسي بالنسبة للتيم وإذا بدك ولل
1: روح التشاركية
0: روح الرياضية. نعم. هون عم ركز كتير على بهذه الحصة بتركز كتير على العمل الجماعي.
1: نعم.
0: سو أنت هون بهذه الحصة عم تعلم الطلاب روح الفريق والتعاون إذا بدك والكوميونيكيشن التواصل الفعال مع الزملاء مع البيرز، يعني كثير هيدي نقطة مهمة، وأممتها بتساعدك على بناء الشخصية. يعني أنت كمان يعني غير مش بس العمل الجماعي عم بتنمي شخصية التلميذ، عم بتعززي له الثقة بالنفس، عم بتعززي له الانضباط، عم بتعززي له احترام القواعد والقوانين. يعني كروز الريجليشن بيحترمها. سو هون كثير عند كثير مهم من هيدي الناحية اللي حضرتك عم تحكي عنها.
1: نعم. كمان دكتور طارق عصف لو سمحت، هل تم تدريب يمكن هلا الأساتذة على يمكن طريقة مختلفة معينة مع الطلاب، أم أنتم في طور يعني إعداد وتدريب يعني المتعلمين من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء؟
0: لكن امبارح مدام امبارح بالذات انبعث لينك عام المركز التربوي بيدعي بكافة الاختصاصات الأشخاص اللي حابين يعبوا هذا اللينك في ابليكيشن تتعبى.
1: نعم.
0: والأشخاص اللي عندهم القدرات والسيفي إذا بدك يقدروا يدربوا.
1: نعم.
0: هالأساتذة رح ينعملوا أكيد دورات، وإجباري يصير في دورات. اللي عم تحكي عنه مبارح بالذات وصلنا مساج وبلش يتعمم. نعم. على التواصل الاجتماعي دعوة للأساتذة الخبراء إذا بدك.
1: نعم.
0: مشان الدورات التدريبية. نعم. وأكيد مركز التربوي عم بيهتم بهذا الموضوع.
1: نعم. دكتور طارق عصاف، حكينا يعني نفسيا جسديا ومن الناحية الاجتماعية، هل في نقاط معينة بتحب كمان تضيء عليها حضرتك بالإضافة لكل هالنقاط اللي حكينا عنها وزيادة يعني ساعات الرياضة أو التربية البدنية في المدارس بكل لبنان تقريبا؟
0: هلا في نقطة نحن ركزنا كمان، نقطتين إذا بديك ركزنا عليهم خلال نحن عبلمنا هذا المنهج إذا بديك.
1: نعم.
0: هي زدنا المهارات الذهنية، وخاصة إذا بديك خدنا نموذج الشطرنج التشيس. كثير منركز انه تحسن الكفايات الاستراتيجيه والتحليليه من ناحيه من لعبه الشطرنج، تنساعد المتعلم على تنميه التفكير تبعه، التخطيط على بعيد المدى. كثير عم نركز على المهارات مش بس الحركيه، المهارات الذهنيه. هيدي نقطه. وفي نقطه ثانيه بتعرفي هلا عم نشتغل كثير على الدمج انكلوجن، سو بكل كفايه كنا عم نحددها وبكل نواتج التابعه لها كنا عم نركز على الاشخاص او التلاميذ اللي عندهم ذوي احتياجات خاصه.
1: نعم.
0: وكنا نركز على تيرز معينة، كل تلميذ حسب أو كل متعلم حسب قدراته.
1: نعم.
0: يعني كلمة بسيطة بس عم تعطي دعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعم تعزز الدمج.
1: نعم.
0: الانكلوجن.
1: نعم.
0: هودي نقطتين كثير مهمين بالمنهج الجديد.
1: نعم. نحن ما نتشكرك الدكتور طارق عصاف منسق حقل الرياضة طبعا التربية البدنية والصحة في المنهاج الجديد، على أمل دائما هيك يعني يكون في خطوات عملية على أرض الواقع تطبق في المناهج بكافة أنحاء لبنان، ودائما هيك الرياضة تكون بالصدارة ومن أولوياتنا وتخدم دائما طلابنا متعلمين يعني هيك عندهم نظرة مستقبلية إيجابية بالحياة. نحن ما نتشكرك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان. أهلا وسهلا. شو رح ندرس؟ نتابع شو رح ندرس عبر أثير صوت كل لبنان، ومن عالم الرياضة ننتقل إلى عالم الموسيقى وحقل الموسيقى اللي هو أحد حقول ميدان الفنون والثقافة، واللي بيشمل طبعا المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى. منهاج اشتغل على إعداده بصياغة ودقة وعناية واحترافية نخبة من المتخصصين والخبراء والأكاديميين، وبصرنا اليوم أن نكون على تواصل مع البروفيسور نداء أبو مراد منسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى في المركز التربوي للبحوث والإنماء، عميد كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة الأنطونية. البروفيسور نداء أبو مراد، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس.
2: أهلا فيك ست سلام، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بروفيسور. بداية، علم الموسيقى وحقل الموسيقى قديش انشغل بدقة وعناية وإتقان في المركز التربوي للبحوث والإنماء وإطلاقه ضمن المنهاج التربوي الجديد للعام 2026؟
2: هل كان هذا الإعداد كان يعني ورشة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: وكثير عطيناها وقت وعناية مع الزملاء اللي شكلوا هذه اللجنة وذلك بإطار المركز التربوي. الزملاء بس بدي أذكر أنه في منسق اللجنة المايسترو فادي عقوب.
1: نعم.
2: وكان في مجموعة من الخبراء في علوم التربية الموسيقية وفي علم الموسيقى من الجامعة اللبنانية، من جامعة الأنطونية، من جامعة الروح القدس بالكاثوليك، وخبراء يعني من مؤسسات أخرى. كلنا تضافرت جهودنا لحتى نقدر نطلع بمنهج حقيقة يعني بيتمتع بأعلى المعايير على الصعيد الدولي. ويعني كانت معاييرنا حقيقة أنه علوم التربية الموسيقية لنقول بمستوياتها المتقدمة، يعني جربنا نفوت بهالمنهج نتائج الأبحاث الأخيرة بمجال علم نفس التعلم، بمجال علم نفس الموسيقى، علم أعصاب الموسيقى والتعلمية، وفي يعني مسألة كتير مهمة يعني جديدة بالعالم العربي، الفكرة الازدواجية اللسانية الموسيقية، يعني يكون في حقيقة جوات هذا المنهج يكون في تعليم لموسيقتين، الموسيقى المقامية المشرقية والموسيقى التونالية الغربية، بالتوازي وبالتكامل بالتضافر. وهشيك على شكل انه كل الاطفال بالمدارس بلبنان بيتعلموا لسان الأم، يعني هو اللسان العربي، ولسان أو اثنين أجنبيين مثل الإنجليزي والفرنسي. بقى كمان هون يعني هيدا كان توجهنا جديد، وكتير مهم أن يكون في يعني تعليم للسان المحلي، الموسيقى المحلي، الموسيقى تبع هالأرض، بالإضافة للانفتاح على الموسيقات الأخرى وبما في ذلك الموسيقى الغربية.
1: نعم.
2: هيدي المسائل تمينا فيها، كان في يعني اهتمام بأنه يكون في تطبيق لكل المعايير الأساسية المعروفة اليوم بالعلوم، علوم التربية، لحتى يكون عندنا منهج حقا جميل ومفيد وفعال لحتى يعني نشتغل مع هالأطفال بلبنان المستقبل القريب، حتى يصير عندهم حقيقة تذوق للموسيقى، معرفة بمسائل أساسية بالموسيقى، مهارات مهمة بهذا المجال. الهدف هو محو الأمية الموسيقية عند الطفل اللبناني. أكيد الطفل اللبناني بيسمع موسيقى كتير بس ما بيعرف يعني يميز بين الأمور، يعني ما بيعرف بالضرورة يغني صح، ما بيعرف بالضرورة يضرب إيقاع بشكل صح. رح نوفر له من خلال هذا المنهج هالمعارف وهالمهارات وهالمواقف الأساسية لحتى يقدر يكتسب هاللغة الجميلة اللي هي اللغة الموسيقية.
1: نعم. بروفيسور أبو مراد، لو سمحت يعني خليني كمان هيك نضوي مع حضرتك على نقاط كتير أساسية. يعني نحن بنعرف إنه الموسيقى ليست مجرد ترفيه، هي لغة قائمة بحد ذاتها وتؤثر بوجدان الإنسان وبتبني هويته الثقافية. السؤال لحضرتك، هل أنتم يعني من خلال لجنة الخبراء والمتخصصين وأصحاب الخبرات الأكاديمية والموسيقية اشتغلت على أنه الطالب من الضروري أنه يتعلم الموسيقى ترافقه بكافة المراحل، يعني من الصغر وصولا إلى مراحل نقول الابتدائية ومن ثم إلى المراحل الثانوية؟ وهل في تخصص فيما بعد؟ يعني هل هناك من مجال للتوجه إلى التخصصية أكثر؟
2: المنهج اللي وضعناه غايته الاهتمام بالأطفال والمراهقين كلهم
1: نعم.
2: إن كانوا عندهم موهبة موسيقية أو ما في موهبة أو يعني عندهم حب إنه يقدروا يكرسوا وقت كتير للموسيقى أو لا يعني نعم. عم نعطي مسائل الأساسية للكل وبشكل كمان متناسب مع كل يعني مع كل الإمكانيات تبع الأطفال إنه بدنا نعطيهم حد أدنى هذا المطلوب
1: نعم.
2: يصيروا يقدروا يتذوقوا الموسيقى بشكل جيد يعني وقت اللي بيسمعوا فقرة موسيقية يقدروا يعرفوا شو المسائل الأساسية اللي عم يسمعوها شو الآلات شو النغمة شو كيف شو سياقة حتى يعني تاريخي الأخير هي بشكل أولي ونعطيهم يعني في بالاستماع وبالتذوق وبالإدراك وبالاستقبال هذه المسألة وفي كمان كفايات لها علاقة بإنتاج الموسيقى يعني يقدروا يغنوا صح ألحان إن كانت مقامية مشرقية أو طونالية غربية يعرفوا يغنوها صح ألحان بسيطة مش مطلوب منه يغنوا مسائل كتير معقدة لا مطلوب أنه يقدروا يستخدموا صوتهم بشكل جيد ويقدروا يضربوا بعض الإيقاعات على آلات قرعية بشكل بسيط يستخدموا آلات أساسية لحنية مش بشكل احترافي إنما بشكل أولي لحتى يقدروا يعني يميزوا النغمات يقدروا يكون عندهم هالحرفة الأولية بالموسيقى مش مطلوب مش عم نعمل هذا المنهج مش لحتى يصيروا موسيقيين هواة أو محترفين إنما ليعطيهم الأساس بس هلأ في أكيد في أطفال وفي مراهقين عندهم حب للموسيقى وعندهم إمكانية عندهم يعني نقول موهبة
1: نعم وتبرز من الصغر بروفيسور أبو مراد صحيح
2: هودي هالأطفال هودي منشجعون إنه يعني جوات الصف يكون في تشجيع لهم بأول حتى يتطوروا بس بيقدروا يدرسوا الموسيقى بأماكن مخصصة لهالشي يعني مثل المعهد الموسيقى الوطني أو المعاهد الخاصة يقدروا يدرسوا الموسيقى إلى يعني إلى جانب ذلك بس بالمرحلة الثانوية عندهم إمكانية إنه يكون البكالوريا مركز على الفنون وبهالحالة بيقدروا يختاروا الموسيقى كفن أساسي كمادة أساسية بالمرحلة الثانوية بيكونوا درسوا بمدرسة موسيقية بيكونوا احترفوا يعني آلة موسيقية أو غناء الأخرية من إن كانت موسيقية مقامية أو موسيقية تونالية بيكونوا مركزين وبالمرحلة الثانوية بيقدروا يكونوا ياخدوا البكالوريا على أساس الموسيقى يعني على أساس الفن والموسيقى بس بالمراحل يعني الأولى كلها مش عم نعمل شيء متخصصي إنما أنه حقيقة محو الأمية الموسيقية يكون في حد أدنى من التذوق ومن الممارسة بشكل جيد للموسيقى المقامية وللموسيقى التونالية وهذه المسألة هي كمان هي عم نقول محو الأمية هذا هدف أساسي بس فيه كمان هدف تاني لأنه وقت بنكون عم الطفل عم بيتعلم موسيقى عم بيسمع موسيقى بشكل جيد موسيقى كمان يعني مش الموسيقى بالضرورة اللي هو استهلاكية اللي بيسمعها عموما نكون عم شغله على موسيقى عميقة موسيقى لذيذة موسيقى فيها تفاعل إلى آخره هذا الشيء بنميله كفايات أخرى عنده إياها إن كان الذاكرة إن كان الذكاء الموسيقى بتقدر تسهم بأنه يعني تحسين بعض القدرات الفكرية عند الأطفال هي شغلة كتير منيحة يعني نحن الموسيقى للموسيقى من جهة بس كمان الموسيقى من أجل هيك تنمية الكفايات المعرفية وخصوصي الكفايات العاطفية والشعورية لأن الموسيقى هي لغة تحاكي بقوة العواطف والمشاعر بتهذب العواطف والمشاعر هالشي كتير ضروري انه الطفل اللبناني يكون عنده حصة يعني بالأسبوع يكون يقدر يفوت على هاللغة وينمي عواطفه وكفاياته المتعددة من خلال الموسيقى
1: نعم بروفيسور أبو مراد يعني لأي مدى اشتغلت كلجنة موسيقى للتحول من التلقين إلى التنشئة التفاعلية التشاركية وضمن منهج يعني يواكب العصر من ناحية ويحافظ على الهوية من ناحية تانية. وهون قديش في يمكن صار في خلينا نقول يمكن اختلاف بالآراء، ولكن هل اختلاف لا يفسد في الود قضية مثل ما بنقول؟
2: عموما ما كانش فيها الاختلاف بالآراء، بالعكس كنا كتير منسجمين يعني بالتوجهاتنا وبالشغل. بالعكس، ولأنه نحن يعني شغلنا مبني على المسائل العلمية ومسائل يعني متفق عليها علميا بيناتنا، فإذا ما كان في مشكلة. المسألة هي أنه أكيد أنه انتقال من تعليم يمكن على طريقة قديمة شوي لتعليم مبني حقيقة على علوم التربية الموسيقية بشكلها الحديث جدا، هذا كتير مفيد ونحن متفقين على ذلك، وبنينا المنهج على أساس يعني المقاربة بالكفايات، وهالكفايات اللي بتتكون من معارف من مهارات ومن مواقف كمان يعني خلقية وإلى آخره، والتأكيد على التفكير النقدي إلى آخره. في كفايات مستعرضة كمان احنا عم نشتغل عليها، على الإبداع على الابتكار، هذه مسائل كتير مهمة، وأكيد في التجذير بالهوية والانفتاح على العالم. كل هالمسائل أخذناهم بعين الاعتبار، وهذا المنهج حقيقة ريادي بالنسبة للعالم العربي. يعني احنا قررنا شفنا عملنا مقاربة يعني مقارنات مع يعني قبل ما نبدأ الشغل، يعني شفنا المناهج بالعالم كله وكمان بالعالم العربي، وبينينا شيء حقيقة ريادي مش بس للبنان إنما للعالم العربي. هي فكرة يعني الازدواجية الموسيقية، أن يكون في الموسيقى المحلية والموسيقى الموسيقات المتعددة عبر العالم، إنه نقدر ندرسها وبشكل حقيقة تربوي جديد. يعني يعني كل هالمقاربة على أساس النواتج التعلمية، على أساس يعني تحفيز الابتكار عند الطفل، تحفيز فكره النقدي، كل هالمسائل أخذناها بعين الاعتبار، وهذا منهج حقيقة بقدر نفتخر فيه بلبنان.
1: نعم بروفيسور أبو مراد، ممكن تعطيني بعض الأمثلة يعني يمكن لطلاب لنقول بمرحلة يمكن صغيرة أو بالمرحلة الطفولة المبكرة، أو ممكن كمان تعطيني أمثلة يمكن للصفوف الأعلى، هيك أمثلة بسيطة يعني تقرب هيك وجهات النظر، ويقدروا المتابعين أو المستمعين إن كانوا يعني أمهات أو أباء أو كان طالب يواكب ويستمع أنه كمان يستفيد من هذه المعلومات اللي يعني تبث له عبر الأثير.
2: هني رح يكون في وحدات تعلمية يعني بتكون غايتها أنها تنمي هالكفايات اللي كنا عم نحكي عنها. ونقدر يكون في نواتج واضحة، يعني نقدر نتأكد من أنه الطفل اكتسبها. يعني بأمثلة عديدة، مثلا أنه هالطفل رح يتعلم عديات أغاني بسيطة، من خلال الأغاني البسيطة اللي رح يتعلمها بيصير يقدر يفهم شو عم يغني، يقدر يقول النغمات يلي عم يشتغل عليها، يعني يسميها، يقدر يقرأها على النوتة. بس مش يعني بشكل انه احترافي، انه مطلوب انه يعرف يميز بين هاي النغمة وهالنغمة، هو عم يغنيها، هو عم يسميها، يقدر يعرف المدد الزمنية، الإيقاع يلي بيكون فيه هذا الشيء اللي عم يغني. ممكن انه نخليه بس يسمع هالقطعة الموسيقية، نشوف تفاعله العاطفي مع يلي عم يسمعه. مبدئيا هيدي موسيقى حزينة، هيدي موسيقى بالعكس فرحة، هيدي موسيقى بتحرك. يعني في شغل بحسب السنوات كلها، في مسألة تراكمية بالأول أنه في بس العاطفة، بعدين تمييز النغمات، تمييز مددها، تمييز الإيقاعات، تمييز المقامات، وغناء بشكل صحيح، غناء فردي، غناء جماعي،
1: نعم.
2: واستخدام بعض الآلات المتوفرة اللي بتكون بالمدرسة.
1: هون سؤال بروفيسور سبقتني حضرتك، يعني أوقات يمكن عذرا أنه الأهل ما معهم يمكن حق، يمكن آلة موسيقية يشتروها لابنهم أو لبنتهم، معلا يمكن فتنة بإطار آخر. هون تشجيع المدارس وتشجيع المعلم للمتعلم أو للطالب قديش مهم. يمكن أوقات بيقولوا لك يمكن بمدارس معينة ما في آلات معينة، ممكن يكون مطلوب آلة معينة بإحدى المدارس. هون شو الحلول البديلة المطروحة؟
2: مش مطلوب يكون في آلات كبيرة وآلات يعني بالصف، مفترض أنه تعرفي حتى في واحد يستغني عن أي آلة بيقدر كمان يعمل يتعلموا، هي يكون في حصة موسيقية بكافي استخدام صحيح للصوت، استخدام للقرع على الجسم أو على الطاولة، هودي مسائل تقدر تكون كافية. هلأ في آلات بسيطة تقدر تكون موجودة ويستخدمها المعلمي والمعلم والمتعلمين بيقدروا يستخدموها، مثل في آلة السنطور التربوي، في آلة أورف، آلة يعني جزيلوفون، كاريون، آلات بسيطة ومنا غالية، ممكن أنه
1: تكون متوفرة
2: تقنيها، ما بنحتاج بقى استثمارات. وبقول لك بيقدر الواحد، بيقدر المعلم يكون من خلال بس الصوت والقرع على الجسم أو على الطاولة، ممكن أنه يكون في الحصة الموسيقية، مع أكيد مع إمكانية الاستماع لتسجيلات، أكيد بده يكون في إمكانية لاستماع لتسجيلات. بس إذا المعلمين يلي رح يستلموا هالمنهج عندهم التأهيل الكافي بيقدروا يحققوا هالشي، ونحن يعني مع المركز التربوي ومع الجامعات اللي نحن مننتمي لها رح نأمن تأهيل. في معلمين تأهلوا لحديث هلا، يعني في كتير معلمين الموسيقى بلبنان متوفرين وعندهم الكفاية الخاصة، ورح نعمل لهم دورات تدريبية لحتى يتعرفوا على المزايا هذا المنهج ويعرفوا يطبقوه بشكل سريع. يعني الموارد الإنسانية موجودة رح نشتغل عليها، ومنا شغلة معقدة أن يكون في تعليم حصة بالأسبوع أو كل، يعني رح يكون في وقت يعني مناط لهالشيء، ولازم كل المدارس بلبنان إن كانت مدارس رسمية أو مدارس خاصة. تكون تعطي وقت معين بالأسبوع لتعليم الموسيقى إلى جانب الفنون التشكيلية والمسرح، وهن منا مسألة يعني كماليات، مش لوكس يعني أن واحد أن يأخذوا الفنون، مسألة كتير أساسية جوهرية لبناء الطفل والمراهق والحدث. يعني الأطفال بحاجة أنه يتعلموا موسيقى بشكل منهجي، وهذا الشيء بينمي عندهم عواطفهم وكفاياتهم الفكرية، الذاكرة، التفاعل، الذكاء كمان بيتحفظ.
1: نعم. بروفيسور أبو مراد، سؤال أخير لو سمحت، بهمني ضوي على التشبيك والتكامل مع المواد الأخرى. نحن بنعرف يعني أهمية الموسيقى كمان، ويمكن كمان بوجود الكفايات المستعرضة والتشبيك بين المواد قديش مهم. وسؤال آخر عن يعني الذكاء الاصطناعي، نحن كتير عم نشوف هلأ موجة قديش يمكن نكتب يمكن جملة أو كلمة أو مقطع موسيقى بدنا لحن، منلاقي فورا طلعنا وصار في عنا أغنية عبر الذكاء الاصطناعي. هون كيف بده تتوائم هذا المنهاج، كيف يتوائم مع التطور وتطور العصر، وطبعا مع الذكاء الاصطناعي من ناحية، ومن ناحية تانية التشبيك. نتمنى هيك تكون شوي الإجابات واضحة ومختصرة لو سمحت. نظرا
2: باختصار تشبيك عم يتم مع يعني المواد الأخرى، الحقول الأخرى، وأكيد في تأكيد على الكفايات المستعرضة، كل كل شيء عم يتعلمه الطفل بالإطار الموسيقي عم بيكون كمان مرتبط بما قلت لك إنه في مسألة التفكير النقدي، الابتكار، ترسيخ الهوية، الانتماء، الانفتاح، كل هالمسائل موجودة بهال مادة أو هالحقل يلي هو الموسيقى. فإذا هذا شيء مؤمن بشكل أساسي. والشغلة الثانية، التكنولوجيا التربوية يعني
1: كيفية استخدامها، نعم،
2: استخدامه وتوظيف، نعم، الذكاء الاصطناعي موجود بالمنهج عندنا. يعني في جانب واضح انه رح يكون في توظيف لهالتكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطفل على تنمية كفاياته الموسيقية. رح تكون موجود، رح يعني رح نستخدمها، عارفين انه ما منه شر يعني. بالعكس ممكن انه نستخدمه بشكل فعال لحتى انه هالطفل يقدر هو يتعلم، بيقدر يستخدم هالشي بالبيت حتى لحتى يقوي بعض الامور. مثل ما هون عم بيعملوا هلا الاطفال، هن عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ليتعلموا بعض الامور. نعرف هالشي ورح نساعدهم بالصف وخارج الصف. كل هالمسائل التقنية هي موجودة، وهذا المنهج حديث جدا، واخذ بعين الاعتبار كل التقني وكل الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وكمان يعني مدروس لحتى ما يكون في تجاوز لبعض الحدود. بالعكس، عم ناخده بعين الاعتبار بشكل كتير إيجابي.
1: يعني دعوة للأهالي اليوم بروفيسور أبو مراد، ما يخافوا من أي تغييرات تطرأ في المنهاج التربوي، خاصة يعني في حقل وميدان الموسيقى، والأمور مسهلة يعني إذا فينا نقول هيك، لنطمن الأباء والأمهات وحتى نطمن الطلاب لو سمحت.
2: بدنا نقول لهم انه المنهج اللي وضع ب 1997 للموسيقى لم يطبق حقيقه لاسباب ما رح نفوت فيها هلا يعني. بس هلا حقيقه عنا اول منهج يعني تربوي موسيقي فعلي، واخذ بعين الاعتبار كل المسائل التربويه والتكنولوجيه، وهو بيسهل الحياه للطفل وللاهل. رح يتعلموا موسيقى بشكل فعال، بشكل في تذوق، في حب للموسيقى، في فرح. مش مساله انه رح يتعلموا مثل كانه رايحين على مدرسه موسيقيه بده يتعلموا السولفيج وما بعرف شو. لا لا، رح تكون المسائل هي معموله بمرح، بحب. يعني الموسيقى مساله كتير حلوه وكلها يعني عاطفي وكلها اتقان، وهيك رح نعطيها قدره باذن الله.
1: نعم، شكرا لك بروفيسور نداء ابو مراد، اهلا وسهلا فيك دائما عبر اثير صوت كل لبنان وضمن برنامج شو رح ندرس.
2: انا بدي وجه شكر بالاخر كمان للمركز التربوي بمجمل ولرئيسته، بس بدي يعني بشكل خاص لاعضاء لجنة حقل الموسيقى، أكيد المايسترو فادي يعقوب هو منسق اللجنة، بس أذكر بسرعة أعضاء الدكتور يوسف أبي رعد، الدكتور هياف ياسين، الدكتور بشرى بشعلاني، الدكتور إبراهيم بلطجي، الدكتورة نتالي أبو جودي، الدكتورة ماري أبو جودي، الأستاذ أحمد همداني، الأستاذ كلارا بشعلاني، والأستاذ فادي مدور. أنا بشكرهم كتير على تعاونهم، وكان في إثراء حقيقي للشغل بشكل هيك كتير منسق وتعاوني ومنتج. وشكرا كتير لثقة المركز التربوي بهذه اللجنة، وشكر لك ست سلام، انت كنت كمان وكبت شغلنا، وألف شكر للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك بروفيسور نداء أبو مراد، وتحيتنا لكل أعضاء لجنة الحقل الموسيقي في المركز التربوي للبحوث والإنماء. شو رح ندرس؟ إذن أضأنا عبر أثير صوت كلبنان على عالم الرياضة وعالم الموسيقى وهذين الحقلين المهمين بحياتنا، خاصة حقول الميدان والفنون والثقافة والرياضة البدنية والصحية. وكمان تواصلنا مع الدكتور طارق عساف منسق حقل الرياضة والصحة البدنية في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتواصلنا مع البروفيسور نداء أبو مراد. طبعا حكينا عن عالم الرياضة وعالم الموسيقى والمتغيرات التي طرأت وتطرأ في المنهج التربوي الجديد للعام 2026. هذه الحلقة الأخيرة من برنامج شو رح ندرس عبر أثير صوت كلبنان. شكرا لكل الأصدقاء المتابعين اللي رفعونا بسلسلة حلقات أضأنا فيها على المناهج التربوية ومسار العملية التربوية الجديدة، وشكرا للمركز التربوي للبحوث والإنماء. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شرب الراشد. إلى الملتقى.
3: كانت هذه إعادة للحلقة الأخيرة من برنامج شو رح ندرس، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
4: أخبار من اليونيفيل. فيما تواصل مدينة صور جهودها للتعافي من الدمار والنزوح الناجمين عن الحرب الأخيرة، افتتحت في المدينة مساحة آمنة جديدة للنساء والفتيات والأولاد، توفر مكانا للدعم والرعاية النفسية والاجتماعية وأنشطة يمكن أن تساعد العائلات على التعامل مع الظروف الصعبة. مؤسسة عامل الدولية وبالشراكة مع بلدية صور افتتحت المركز في منطقة الخراب في المدينة في إطار الجهود الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الأزمات. رئيسة لجنة المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح تعطينا مزيدا من التفاصيل.
5: هيدا المركز رانيا نعمل خصوصا تيكون مركز آمن للفتيات للنساء والأطفال، إن كيس حسوا حالهم بدأ السيدة تجي تكون بمكان ما تحس عليها بريشر، عليها شيء معين، يعني ممكن تكون عبالة تكون لحالة، بعض الأحيان بتكون بتحتاج لمساعدة اجتماعية نفسية، بقدر تجي لهون، تقدر تكون تلاقي أخصائيين، رح يكون في أكيد تعاون مع بعض الأخصائيين ويكلي يتابعوا الحالات. للأطفال نفس الشيء، بده يكون كمان مركز آمن للأطفال بحال كان في طفل عنده كيس، يمكن عنده حالة معينة تعنيف غيره، بيقدر كمان يكون عم نتابع حالته ونعالجه هون.
6: How are you? When I see you, for me it's a great honor and great pleasure. It's another way to work all together.
4: جمع الافتتاح ممثلين عن السلطات المحلية والجهات الإنسانية بحضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا. وخلال الحفل أكد اللواء أبانيارا أن حضور اليونيفيل وتفاعلها مع المجتمعات المحلية يرتبطان ارتباطا وثيقا بولاية البعثة، بما في ذلك عملها على تسهيل الأنشطة الإنسانية وحماية المدنيين.
6: This is one of the most important things according to our mandate, because our mandate is very clear.
7: هذا واحد من أهم الأمور وفقا لولايتنا، لأن ولايتنا واضحة جدا، فهي لا تقتصر على المراقبة ورفع التقارير، بل تشمل أيضا توفير المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين. إنها طريقة للعمل معا من أجل السلام والاستقرار، وهي طريقة أخرى للتأكيد على أن وجود المجتمعات المحلية ووجود كل هؤلاء النساء هو السبيل المناسب والسبيل الصحيح لتحقيق مهمتنا، أي الاستقرار والسلام.
4: بالنسبة إلى مؤسسة عامل الدولية، يشكل المركز جزءاً من جهد أوسع للوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية في الجنوب. وبالنسبة إلى مؤسسها ورئيسها الدكتور كامل مهنا، فأن هذه العلاقة مع الجنوب تأتي أيضاً في إطار تاريخ طويل من التعاون مع اليونيفيل.
8: نحن نشتغل من سنة 1979 مع اليونيفيل، أسسنا عامل بها الفترة، وهون بحب الحقيقة حي دور اليونيفيل، لأنه كانوا مش بس دورهم أمني بالجنوب، كان عندهم دور إنساني اقتصادي اجتماعي وعامل طمأنينة للناس، عامل طمأنينة للناس وعامل تشتغل معهم كل فترة هاي أبدا، كل الوقت مشتغل مع بعض بجو عائلي وحميم يعني.
4: ومثل كثير من الأصوات في البلاد التي تدعو إلى استمرار وجود اليونيفيل بعد كانون الأول 2026، أعرب الدكتور مهنا عن أمله في تمديد ولاية البعثة، مشددا على أن جنوب لبنان يحتاج إلى حفظة السلام الآن أكثر من أي وقت مضى.
8: هلأ منحب أنه اليونيفيل تجدد له، لأنه مثل ما قلت وجوده هو عامل طمأنينة وشاهد على الجريمة اللي عم تصير كل يوم وتدمير القرى والبلدات. هني اللي بيعملوا تقارير ما في انحياز وبيخبروا شو عم يصير على الأمم المتحدة وكل الدول كيف بلادنا، وأنا من ضمنهم بلد مدينة الخيام اللي بالكامل أزيلت.
4: ومع اختتام مراسم الافتتاح وقبل عودته إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة، سألنا رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا عن أبرز أولويات البعثة في الأشهر الأخيرة التي تسبق انتهاء ولايتها الحالية في نهاية كانون الأول المقبل.
9: We have to continue to do what we are doing.
7: علينا أن نواصل القيام بما نقوم به منذ وقت طويل، وعلينا أن نواصل العمل ليس في المجال الأمني فحسب، بل أيضا في المجال تقديم الدعم للناس. هذه هي الطريق الوحيدة التي نتمكن من خلالها من تحقيق مهمتنا في الأشهر المقبلة. علينا أن نوجد على الأرض الإمكانية وكذلك الفرصة لعودة الناس إلى منازلهم. هذه إحدى أهم أولويات اليونيفيل، وأن نهيئ أفضل الظروف للأمن على الأرض.
10: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
11: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.
13: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز.
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي؟ ما بترجع لي. ترجع لي؟ ما بترجع لي.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك. منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تع بولت تع بولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولت تع بولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: قضية المتفجرات حضرت في اجتماع سلام مع قائد الجيش ومجلس الأمن المركزي انعقد برئاسة الحجار.
4: راديو رمام من صوت كل لبنان، مع تحيات جنان الجوان وبودي كنعان، تنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين.
1: بانطر انتخابات الأمريكية مثل ما حطوا فيتو على إنهاء دور اليونيفيل، ممكن يرجع من أول وجديد يخلقوا يعني يونيفيل جديد بس في مهمات جديدة. من قطع الأمل بعد بالتمديد لليونيفيل؟
2: نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن.
3: للأسف عم نحرق مازوت، كان لازم نكون عم نحرق غاز. كنا وفرنا على الخزينة الدولة ما يقارب المليارين دولار. طالب بالعمل الجاد لفرز الهدر عن الفساد.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، اجتماع تامبا برسم الاتصالات المنتظرة هذا الأسبوع، والرئيس عون اتخذنا قرار إنقاذ ما تبقى. رئيس الجمهورية اتصل بولي العهد السعودي. لا استقالة منتظرة لوزير الطاقة وتعديلات المجلس الدستوري لقانون العفو العام تحت الضوء. موضوع النفايات في بيروت حضر في السراي وأزمة النفايات في طرابلس تتفاقم. تهديدات متبادلة باستهداف شركات النفط بين الحوثيين والتحالف الدولي، ومصر مستعدة لمساندة السعودية.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل والأحوال الجوية.
5: مرحب
6: شو؟ ثروات دولية؟
5: غير.
6: افحص البطارية؟
5: غير.
6: الزيت؟
5: غير.
6: والمستحات؟
5: غير.
6: المضاف؟
5: غير. خربت اللي بيتي. هيتي بدنا نروح.
7: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
10: كبرت
11: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون.

0: أجواء القلق بعد ضبط 4 عمليات تهريب للمتفجرات في خلال 12 يوما تخيم على لبنان. هذه المتفجرات التي كشفت بينما كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان وهي بكميات كبيرة ونوعيات فتاكة حضرت في اجتماع عقده اليوم رئيس الحكومة مع قائد الجيش، فيما رأس وزير الداخلية اجتماعا لمجلس الأمن المركزي للبحث في أهمية الأمن الاستباقي. على صعيد آخر ومع العد العكسي لاستحقاق الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري، قال مصدر رسمي لبناني إن اتصالات تمهيدية هذا الأسبوع سيتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا بين لبنان وإسرائيل انعقادا أو تأجيلا. وسط هذه الأجواء وبعد نفي الولايات المتحدة رسميا منذ أيام تلقي حزب الله 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة النازحين، كان اللافت اليوم إطلاق حزب الله برنامج الإيواء للمتضررين، ويأتي ذلك عشية زيارة رئيس الوزراء القطري لبنان الخميس، فيما تم تأجيل زيارة كانت مقررة للموفد السعودي يزيد بن فرحان الأسبوع الماضي لأسباب تردد أنها مرتبطة بالتطورات على الجبهة السعودية اليمنية. وفيما بدأ العد العكسي لانتهاء ولاية اليونيفل، جاء الإعلان أمس عن تأسيس البعثة الأوروبية الجديدة بولاية تمتد لثلاث سنوات ليثير الشكوك في إمكان التمديد لليونيفل. أما البداية فمن قضية المتفجرات معبودي.
1: إذن بعد ضبط 4 عمليات كبيرة لتهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان في خلال 12 يوماً وتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله، ما زال الموضوع تحت الأضواء فيما التحقيق في القضاء متواصل. ملف المتفجرات حضر اليوم في السرايا الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما جرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومتابعة انتشار الجيش على كامل أراضي لبنان. سلام حيا جهود القوى المسلحة اللبنانية التي أفضت إلى ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل، مشددا على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. وأكد الرئيس سلام دعمه الكامل للجيش اللبناني في أداء مهامه، مشددا على أهمية تعزيز قدراته وتمكينه من حماية الحدود وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار ترأس من جهته اجتماع مجلس الأمن المركزي وحيى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مثمنا جهود ضباط وعناصر حاجز ظهر البيدر الذين تمكنوا من ضبط السيارة التي تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كانا على متنها. ولفت إلى أن عناصر الحاجز كانوا اشتبهوا الاثنين بسيارة من نوع دوج كارافان رمادية اللون بسبب حمولتها الزائدة، وبنتيجة التفتيش عثر في داخلها على كمية من المواد المتفجرة. واعتبر الحجار أن هذه العملية تؤكد الدور المحوري الذي تطلع به قوى الأمن، مشددا على أن اليقظة والجاهزية تجسدان أهمية الأمن الاستباقي. وقال وزير الداخلية رغم التحديات لن نهدأ إلا بتأمين مستوى عال من الأمن، وأكد أن أهمية ما كشف عنه لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف الملابسات كاملة، مشيرا إلى أن مخابرات الجيش وشعبة المعلومات ستتوليان التوسع في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة التمييزية تمهيدا لمحاسبة كل من يثبت تورطه.
1: وفي المواقف قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم: لا يمكننا استباق التحقيقات، ولكن في مطلق الأحوال هذا العمل مرفوض ويهدد الأمن الوطني.
0: النائب فؤاد مخزومي كتب على إكس: لم تعد قضية المتفجرات حادثة معزولة، فبعد ضبط شحنة ظهر البيدر جاء إعلان الجيش عن ضبط نحو 200 كيلوغرام إضافية على الحدود ليؤكد خطورة التحديات الأمنية، ودعا رئيسي الجمهورية والحكومة مجددا إلى المبادرة لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء، وشدد على أن خطورة هذه الوقائع تستدعي الانتقال من التحقيقات والتصريحات إلى قرار ملموسة. كذلك كتب النائب أشرف ريفي عبر إكس: مبروك ل

0: إسكوبارات لبنان جمهورية اللامثاقية والتشفي والسلاح والمخدرات.
1: وفي الأمن اليوم أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ أمس ورد توافر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد زحلة. أضافت القيادة في بيان توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها، وختم البيان تجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل.
0: في جديد التفاوض مع إسرائيل أفاد مصدر رسمي لبناني للمركزية بأن اتصالات تمهيدية ستجرى هذا الأسبوع، وسيتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا لجهة انعقادها أو تأجيلها. وفي موقف له أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل ليس مثاليا لكنه حد من توسع الاعتداءات، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الأعمار. وفي خلال استقباله وفدا من رابطة قدامى مدرسة المولاسال، قال عون إن الدولة اتخذت قرار إنقاذ ما تبقى من لبنان ولذلك ذهبت إلى المفاوضات لأن الحرب لن توصل إلى نتيجة.
1: ولليوم الثاني على التوالي يواصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته الرسمية روسيا، حيث أكد في اجتماع مطول مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو التعويل على دور روسي إيجابي ومتوازن يتفهم موقف لبنان من إيران. وأكد رجي أن مطلب اللبنانيين بالعيش في دولة لا سلاح فيها إلا سلاح قواها العسكرية الشرعية هو مطلب مستقل عن كل الحسابات الإقليمية والدولية.
0: بعد الحديث المتداول عن قوة دولية بديلة لليونيفيل، قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: علينا أولا أن نعرف طبيعة مهمة هذه القوة، ولكن مبدئيا نحن نرفض أي قوة دولية من دون غطاء الأمم المتحدة، لكننا في الخلاصة لا ندعو إلى المواجهة مع هذه القوة. ويأتي تصريح الخطيب غدا إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان بتفويض مدته 3 سنوات، وذلك لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية. خاص راديو رامي.

0: ضيف راديو رما لهذه الليلة وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أهلا وسهلا بك. مع اقتراب موعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام الجاري، هل سترث بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تم أمس الإعلان عنها اليونيفيل برأيكم؟ وهل قطع الأمل بالتمديد لليونيفيل؟
1: لا، ما في شك من قطع الأمل. بننتظر الانتخابات الأمريكية، مثل ما حطوا فيتو على إنهاء دور اليونيفيل ممكن يرجع من أول وجديد بناء لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، بيرجعوا باجتماع للأمم المتحدة. يعني يونيفيل جديد بس بعتقد أنا بمهمات جديدة أو بعدد أكثر وبتسليح أكثر. بعتقد أنا هيك اللي عم بتصوروا، لأنه حتى لأمريكا تقبل وكل الدول الأوروبية يقبلوا أنه يكون ساحة فاضية بين لبنان وبين إسرائيل، خط التماسك ما بقى في حدا، مش بس بيهدد الخطر على الوضع بمنطقة الجنوب، بيهدد الخطر على الوضع السلمي بلبنان ككل. أنا برأيي أنه بدنا ننطر لآخر السنة، وبعتقد أنا مثل ما أمريكا وعدتنا وعم تشتغل، بعتقد أنا أكثر وأكثر أنه عم بينشغل من بعض السياسيين بلبنان حيسافروا على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بعض النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أثار هذا الموضوع بقوة. وبعتقد أنه ما انقطع الأمل بعد بالتمديد لليونيفيل، ولكن ليس بالشكل اللي موجود. 100 عنصر اللي جايين هولي دعم الجيش وتدريب الجيش عتاد وعديد، تمركزهم مش بالجنوب، تمركزهم بالمناطق ببيروت، بأغلب المناطق محيطة ببيروت.
0: وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، شكرا لك.
2: غداة نفي الولايات المتحدة تلقي حزب الله 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة النازحين. كان اللافت اليوم إطلاق رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش برنامج الإيواء للمتضررين. وقال دعموش في مؤتمر صحفي: ما نقوم به ليس بديلا عن الواجب الملقى على الدولة، لافتا إلى منح 14,000 دولار لسكان الوحدة السكنية المدمرة في الضاحية و 12,000 لسكان الوحدات في الجنوب، وذلك بالتقسيط على مدى سنة.
3: ندعو السلطة إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية. إن إعادة الإعمار وإيواء النازحين هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي إلى الآن لم تضع هذا الملف على طريق المعالجة. نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن.
4: وفي جديد الميدان، أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا منزلا قيد الإنشاء في دوبي عند الأطراف الغربية لميس الجبل، كما استهدفت غارة وادي سلوقي فيما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يحون. وانفجرت ذخيرة من مخلفات الحرب بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في كفرة لجهة صربين. هذا وحلق الطيران الحربي على مستوى منخفض جدا ونفذ غارات وهمية فوق العديد من المناطق جنوبا. وعصرا استهدف قصف مدفعي طريق الخردل الليطاني باتجاه كفر رمان.
2: في الزيارات الخارجية، يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى بيروت الخميس المقبل، على أن يلتقي الجمعة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي سيقيم مأدبة غداء على شرفه في السرايا الحكومية. كما سيلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
4: أزمة الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أكد النائب غسان حاصباني في حديث إلى صوت كل لبنان أن قرار استقالة وزير الطاقة غير متخذ قائلا: لا أتكلم عن استقالة في الوقت الحالي بل عن حلول للحكومة لأن استقرارها مهدد من جراء الأزمات. وأضاف حصباني: نحن بانتظار عودة وزير المال من العاصمة التايلاندية لنعرف إذا كان هناك تجاوب منه ومن رئيس الحكومة مع المطالب. هذا وعقد النائبان نعمة فرام وسجي عطية مؤتمرا صحفيا تلا حلقة حوارية بعنوان الكهرباء الأزمة والحلول. جوزات الحاج والتفاصيل.
5: تحت عنوان الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن أولا، نظم مشروع وطن الإنسان حلقة حوارية للبحث في الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة الكهرباء في لبنان. النائب نعمة فريم والذي عقد مؤتمرا صحفيا إلى جانب النائب سجي عطية عقب الحلقة الحوارية التي عرضت توصيات وحلول معالجة المشكلة، أوضح أن مناطق إنتاج الكهرباء بعيدة عن مناطق الاستهلاك، لذلك يجب تقوية شبكة النقل وتطوير التشريع بحيث يتعاقد منتج الكهرباء مع المستهلك مباشرة.
6: محروقاتنا اليوم للأسف عم نحرق مزود، كان لازم نكون عم نحرق غاز. كنا وفرنا على الخزينة الدولة ما يقارب $2 مليار تسهيل معاملات استيراد الغاز السائل عبر الأرض. يجب استعمال الطاقة الشمسية بطريقة أذكى وأكثر كفاءة خصوصا خلال ساعات الظهيرة، دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة، طالب بالعمل الجاد لفرز الهدر عن الفساد. لا يجب انتظار الانتقال الكامل الى الغاز لخفض الكلفة، ويمكن البدء من الآن بتشغيل الهيفي فيول اويل بأسرع وقت ممكن بأكبر كمية ممكنة بدل المازوت، تشجيع الانتاج اللامركزي بواسطة وتمكين القطاع الخاص من انتاجها وبيعها للدولة عبر اتفاقية شراء الطاقة البي بي بي.
5: هذا ودعا فريم إلى تفعيل قانون شركة القطاع الخاص مع الدولة لتزويدها بالكهرباء، معتبرا أن غياب الأحصاء والتأكد من كمية الإنتاج لن يساعد في التمييز بين الهدر والفساد، من هنا ضرورة استحداث شركة تدقيق في هذا الخصوص. إلى ذلك تخلل المؤتمر أسئلة وتوصيات من المشاركين والمتخصصين في هذا الملف. من مكتب مشروع وطن الإنسان، جوزات الحج، صوت كل لبنان.
2: غداة صدور قرار المجلس الدستوري في قانون العفو العام، تتواصل التساؤلات عن مدى صلاحية المجلس في التعديل أو تفسير إرادة النواب للمشرعين، وفيما يرتقب صدور موقف من النواب السنة. قال النائب سجي عطية لإذاعتنا: كنا نأمل أن يبقى القانون كما هو.
4: أما النائب بلال عبد الله فأكد للـ LBCI رفض قرار المجلس الدستوري قائلا: نأمل أن يكون لدينا مجلس دستوري جديد قريبا، فنحن لم نكن نتوقع أن يأخذ دور المجلس النيابي في التشريع. في تايلاند يواصل الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وفي السياق التقى جابر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي أعربت عن ارتياحها للجدية التي لمستها من الحكومة اللبنانية.
2: أزمة النفايات في طرابلس تتفاقم، واليوم توجهت شركة لافاجيت إلى أهالي مدن الاتحاد في طرابلس معلنة اعتذارها بسبب إغلاق معمل الفرز المؤقت، ومشيرة إلى أن النفايات ستتراكم لعدم وجود مكان بديل.
4: ملف النفايات حضر كذلك في اجتماع عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع النفايات في بيروت واستدامة الخدمات، كما تناول سبل تطوير معالجة النفايات الصلبة وفق مقاربة حديثة ومستدامة.
2: مطلبيا نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بإنصافهم والإسراء في إقرار ملف التفرغ.
4: أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية إعادة تفعيل تطبيقها الإلكتروني LRC.
2: استمرت اليوم المواقف المستنكرة للاعتداءات على السعودية، واليوم أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واطلع منه على الأوضاع في المملكة في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت مدنية أخرى. وجدد الرئيس عون تأكيده تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع السعودية.
4: رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أكد أن الخطورة تكمن في محاولة تحويل التناقض والصراع الرئيسيين في المنطقة باتجاه أن يصبح في مواجهة إيران وليس في مواجهة إسرائيل، قائلا إن ما يجري في جوهره اعتداءات إيرانية على السعودية بأيدي الحوثي.
2: وعطفا على بياناتها السابقة، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان تعديل موعد رحلتها المسائية من بيروت إلى جدة وبالعكس المقررة الخميس المقبل في 15 من الجاري.
4: وفي جديد الصراع الحوثي السعودي، طلبت قوات التحالف بقيادة السعودية من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء لسلامتهم. في المقابل حذر الحوثيون من أن أي استهداف لصنعاء سيقابل برد قاس في الرياض. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بأن قواته تحذر جميع المواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو بإخلائها كونها هدفا لقواته. واليوم أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها استهدفت عناصر الحوثي في 9 غارات في تعز. كذلك أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصرية أن رد بلاده سيكون إيجابيا تجاه أي طلب سعودي بالدعم في مواجهة الحوثيين. نبه الكرملين من أن العقوبات الأوروبية الجديدة على مصادر أو موارد الطاقة الروسية قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن.
2: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. هذا ويتحول الطقس إلى متقلب وماطر بدءا من يوم الخميس.

في ختام راديو رما تذكير بالعناوين. قضية المتفجرات حضرت في اجتماع سلام مع قائد الجيش ومجلس الأمن المركزي انعقد برئاسة الحجار. اجتماع تمبا برسم الاتصالات المنتظرة هذا الأسبوع، والرئيس عون اتخذنا قرار إنقاذ ما تبقى. رئيس الجمهورية اتصل بولي العهد السعودي. لا استقالة منتظرة لوزير الطاقة، وتعديلات المجلس الدستوري لقانون العفو العام تحت الضوء. إفرام الغاز بدلا من المازوت يوفر ملياري دولار. موضوع النفايات في بيروت حضر في السراي، وأزمة النفايات في طرابلس تتفاقم. تهديدات متبادلة باستهداف شركات النفط بين الحوثيين والتحالف الدولي، ومصر مستعدة لمساندة السعودية. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: أهلا بك. يعني نسلط الضوء اليوم في هذا النقاش على الفضيحة المحيطة بقاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، يعني واتهام إيران من دون أي أدلة، من دون أي إثبات. يعني ما هي الدوافع الحقيقية لبريطانيا لتوجيه اتهامات علنية بدون تحقيق رسمي وبدون أدلة دامغة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وكرر التحية لكم ولكل المستمعين الكرام. يعني دعيني أقول أن وتيرة العلاقات بين بريطانيا والجمهورية الإسلامية في إيران بدأت تتصاعد نحو بشكل سلبي بعد اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره البريطاني إد ميليباند في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يبدو أنه الطرف البريطاني أو الوزير البريطاني هدد إيران بأنه يعني إن لم تغير سياستها في المنطقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، قضية مضيق هرمز، فإنه سوف تتحمل يعني تبعات وخيمة نتيجة هذه السياسة. الوزير عراقشي ربما رد على ميليبان بأنه أي مشاركة من قبل الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا في أي عمل عدائي على إيران فإن إيران سوف ترد على هذا العمل. يبدو أنه هذه المسرحية المزعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في أدنى حالاتها يعني تريد بريطانيا ممارسة الضغوط الدبلوماسية، الضغوط السياسية على إيران، وفي يعني أعلى حالاتها أنه المشاركة في ربما عمل جماعي أو عدوان جماعي مع الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. هناك كلام عن أنه ترامب يسعى إلى بلورة إجماع دولي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران للقيام ب عدوان جديد عليها، ربما تكون هذه الخطوة في هذا الإطار.
6: نعم أستاذ صالح، وكسؤال يفرض نفسه بنفسه عن علاقة هذا الحادث بقرار لندن في مارس آذار بالسماح للولايات المتحدة استخدام فيرفورد في عمليات عسكرية.
5: يعني هذا في الواقع مرتبط بشكل وثيق. يعني بريطانيا في البداية تقول أنها غير معنية، ولكن ثم بعد ذلك الجميع سمع بفضيحة رئيس الناتو عندما قال أنه يعني الدول الأوروبية شاركت في العدوان على إيران بأكثر من 5000 طلعة جوية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. أعتقد أنه هناك علاقة وثيقة بين القضيتين، وربما أقول أنه هذا تمهيد إما لإجماع وبلورة إجماع دولي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، أو في أدنى حالته هو للضغط الدبلوماسي على إيران، على أي حال إيران لا تنظر لبريطانيا بشكل خاص وللدول الأوروبية بأنها يعني تقف على الحياد. وهنا علي أن أشير إلى ملاحظة مهمة، وهي أنه ليست كل الدول الأوروبية يعني تريد أن يتخلص ترامب من المستنقع الذي دخل فيه، يعني فبعض الدول الأوروبية بدل أن تحل المشكلة، بدل أن تساعد في التسوية لحل الأزمة القائمة، فإنها تصب النار على الزيت، تصب الزيت على النار، وفي الواقع تسعى إلى إثارة وتصعيد المشكلة من أجل أنه ينشغل ترامب بهذه الورطة وهذا المستنقع.
4: ومن هنا يا أستاذ صالح يعني يأتي الاستنتاج بأن هناك دول سارعت بدون أي دليل وبدون أي إثبات إلى إدانة إيران، وأيدت المملكة المتحدة بدون تحليل مفصل للحقائق. يعني كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل هو خوف من المملكة المتحدة، التفاف حول المملكة المتحدة، هل هو يعني رغبة بجر إيران لصراع؟ لماذا سارعت هذه الدول؟
5: يعني يمكن أن تكون كل الاحتمالات، يعني ربما القضية الرئيسية هي قضية ممارسة الضغط على إيران، خاصة أن قضية مضيق هرمز لم تعد قضية المنطقة أو قضية أمريكية إيرانية، وإنما أيضا تحولت إلى أزمة عالمية تضغط على الاقتصاد العالمي. بالتالي لا أدري هل أن هذه الدول حصلت أو أبرمت على صفقة فيما يتعلق بموقفها هذا أو لا، ولكن على أي حال أقول أنه ليس من المستبعد أن الكثير من الدول تريد توريط ترامب في الدخول لهذا والانغماس بشكل كامل في هذا مستنقع الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى ينشغل بهذا المستنقع ولا يخرج منه. بعض الدول تعاني من يعني الغطرسة الأمريكية وتعاني من السياسة الأمريكية، بالتالي هي ربما ليست لديها مشكلة مباشرة مع إيران بقدر ما لديها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لذلك تقوم يعني التحريض على إيران، تقوم بدفع الآخرين على يعني اتخاذ موقف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. في الوقت الحالي أنا أعتقد أنه الهدف هو هذا، الهدف هو يعني إظهار صورة عالمية بأن إيران تهدد الأمن العالمي، لذلك ينبغي الوقوف بوجهها.
6: نعم أستاذ صالح، بالنسبة للانسحاب الفوري للقاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد الجوية، كيف يؤثر هذا المشهد على تقييم الحجم الحقيقي للحادث وطبيعته؟
5: أنا أعتقد أنه يبدأ ذلك من هذا اللقاء الذي جرى بين عراقشي وإليباند. إيران كانت صريحة بأنها لو استخدمت هذه القاعدة للعدوان على إيران فإن إيران سوف تقوم بضرب هذه القاعدة، وبرهنت إيران على أن صواريخها أو مسيراتها تصل لأكثر من 5000 كيلومتر. يأتي هذا التطور وهذا الموقف وهذا القرار البريطاني بعد التهديد الإيراني بأن إيران سوف تضرب يعني كل من يشارك في العدوان عليها. الحديث يجري حاليا وربما لمح إلى ذلك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي بأن المواجهة لن تقتصر على المنطقة وإنما تذهب إلى أبعد حد ممكن في المواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه هذا التهديد وهذا التحذير ينبغي على سائر الدول أن تأخذه أن تحمله على محمل الجد. قبل في السابق كانوا يشككون بقدرات إيران بأنها سوف توسع الحرب لتتحول إلى حرب إقليمية، ورأينا أنها كيف أن الحرب تحولت إلى إقليمية. الإيرانيون يتحدثون إلى اليوم عن اتساع رقعة الحرب وربما تصل إلى أوروبا.
6: الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
4: شكرا أستاذ صالح.
5: حياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق بحق محمد وآل محمد.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وإلى السعودية، فوفقا للإعلام الأوروبي تشعر بخيبة أمل إزاء شح الدعم الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون في ظل تجدد المواجهات في اليمن.
6: وللقراءة في أبعاد هذا التحول السياسي تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة صفاء عز الدين. أهلا بحضرتك دكتورة صفاء، وأسألك في ظل تقارير تتحدث عن استياء الرياض من حلفائها الغربيين، ما الأسباب الحقيقية وراء تردد الغرب في تقديم دعم عسكري أوسع للسعودية ضد الحوثيين؟ هل هو خوف من الانجرار لحرب استنزاف برأيك دكتورة، أم رغبة في تحجيم الانخراط بالصراع؟
8: الآن قضية أساسية، قضية تتصدر الصحف والمجلات والعناوين الرئيسية في الأخبار، هي قضية تتعلق بمسار طويل، بجذور صراع طويل، وليس هو صراع آني حاصل، وإنما هو يمتد جذورهم عبر العديد من السنوات، وبالتالي هي مسألة تتعلق بالشراكة الأمنية بين بشكل أساسي بين السعودية والغرب، وبالتالي مدى قدرة الرياض على الاستمرار في إدارة هذا الصراع دون أن تكون الدول الغربية هي الداعم الأول. وبالتالي هنا لابد من الحديث عن اختلاف أولويات واشنطن والعواصم الأوروبية فيما حاصل أو في الصراعات الحاصلة في القرن الأخير في الشرق الأوسط. وبالتالي هنا لابد من التمييز بين عنصرين أو مسألتان مختلفتان كليا عن بعضهما. أولا نحن نتحدث عن التراجع، لابد أن نميز بين تراجع الاستعداد الغربي لخوض مواجهة عسكرية، بالتالي للانخراط في مواجهة عسكرية مع السعودية، وبالتالي بين التخلي عن أمن هذه السعودية. هي لا تتخلى عن أمن السعودية لأنها لديها مصالح معها، تربطهما العديد من المصالح، وخاصة في السياسات المتبعة في الشرق الأوسط هي تخدم السياسات الغربية وإن كان تحت الطاولة وليس بالعلن أو بالمباشر. لماذا تردد الغرب أو في تقديم دعم عسكري أوسع للسعودية في هذا الصراع الحاصل؟ هنا لابد أن أقول أن تردد الغرب يحكمه اعتبارات رئيسية. أولا هناك خشية من الانجرار إلى حرب استنزاف مفتوحة، هذه حرب الاستنزاف هي التي تخيف الغرب، بالتالي نحن نتكلم عن دعم لأوكرانيا، نتكلم عن الدعم للكيان الصهيوني في في فتح جبهات عديدة في المرحلة الأخيرة، وبالتالي هذا ما يخشاه الغرب والدول الأوروبية، وبالتالي هناك الحرب الروسية الأوكرانية وما يؤثر ذلك في إمدادات الطاقة والنفط العالمية وإلى الدول الأوروبية. وشهدنا تقارير منذ فترة عن محاولات أوروبا، محاولات أوروبية للحصول مع اقتراب فصل الشتاء على النفط، على الغاز تعويضا عن الغاز الروسي. وبالتالي هذا بالنسبة لي أول اعتبار. الاعتبار الثاني وهو ارتفاع كلفة هذه المواجهة، وبالتالي لا يستطيع الغربيين التنبؤ بنتائج هذه المعركة بهذا الانخراط العسكري، ما هي النتائج المحتملة له. وثالثا هناك اختلاف الآن بين الأولويات الاستراتيجية للغرب، أي بين أولويات الدعم، من يستحق الدعم. في طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها مصالح واعتبارات لا يمكنها أن تحول عنها.
4: برأيك دكتورة نحن أمام أزمة ثقة صامتة بين الرياض وواشنطن بسبب محدودية الدعم العسكري والأمني الأمريكي في هذه المرحلة الحرجة للرياض؟
8: لا يمكن الحديث عن أزمة ثقة صامتة بين الرياض وواشنطن، أي أنها لا تبرز إلى العلن، إذا لم يكن هناك تغير ملموس في مستوى التعاون العسكري، أي هناك أي وجود لتقارير ومعطيات يكون فيها تراجع للمستوى التعاون العسكري أو الالتزامات المتبادلة بين الطرفان، وبالتالي تراجع في أداء المعلومات الاستخباراتية أو الالتزامات الدفاعية، أي ما يتفق الطرفان على تبادله. وبالتالي عندما تتوافر هذه المعطيات إذن نقول أن هناك أزمة ثقة. وبالتالي يمكن الحديث عن تباين في مفهوم الضمانات الأمنية بين الطرفان، وممكن أن تتحول إلى أزمة ثقة إذا اتسعت الفجوة بين ما تتوقعه الرياض وما تستعد واشنطن لتقديمه فعليا. إذن هذه الأزمة إذا فعليا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرار فقط بالدعم المحدود، وبالتالي أن تكون هناك تغيرات ملموسة، تغيرات حية ممكن مشاهدتها، كما ذكرنا عندها نتحدث عن أزمة ثقة. وعلى السعودية أن تعلم وأن تعي جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط أداة ردع وحماية في مواجهة التهديدات المباشرة لأمنها القومي، وعلى خلاف ذلك هي تقتصر بالدعم المحدود دون الانخراط المباشر والعسكري، لأنها صراحة هي تأخذ في عين الاعتبار مصالحها الإقليمية والدولية والتكاليف التي ممكن أن تتكبدها في أو جراء الانخراط العسكري. وبالتالي الأقرب يعني المشهد الأقرب الآن أن الرياض باتت يعني آمل ذلك أنها باتت أكثر إدراكا لحدود المظلة الأمنية الأمريكية، وبالتالي يجب أن تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في الأولويات الأولى أمنها القومي، الأولويات الثانية هي دعم الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط. بالتالي هي يعني كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من فتح جبهات، من سياسات، من التنكيل وكل ذلك، وبغطاء أمريكي واضح إلى العلن. وبالتالي عليها أن تعي أنها مجرد أداة هي وبقية الدول العربية تحكمها الولايات المتحدة الأمريكية، لا يهمها أمن القومي للدول العربية أبدا، هي فقط تستخدم هي أو تقوم بحروب بالوكالة كما يسمونها في العلاقات الدولية، هي حروب بالوكالة لتحقيق رغبات وبالتالي تحقيق مصالح في الشرق الأوسط.
6: من ناحية أخرى دكتورة صفا، إلى أي مدى تملك المملكة السعودية القدرة على إعادة تشكيل ميزان القوى بشكل مستقل؟ طبعا بالاعتماد على ترسانتها العسكرية وحلفائها الإقليميين دون غطاء غربي مباشر.
8: هنا لابد من التعريج على الحرب الهمجية المفروضة على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية عبر العديد من السنوات. هي ليست حرب آنية وليست بسبب الاعتداء على الطائرة ما أجج الصراع، بالتالي هي اعتداءات أو هي إجراءات اتخذت من السعودية تجاه اليمن، وبالتالي كانت مسألة الطائرة هي كالقنبلة الموقوتة التي لابد لها أن تنفجر في نهاية المطاف. وبالتالي السعودية لديها قدرات مالية، لديها قدرات عسكرية إلى حد ما، ولكن يعني رغم الإجراءات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن لسنوات طبعا بدعم غربي أيضا، لم تستطع السعودية إلى أن تحسم هذا الصراع. وبالتالي نحن نشاهد البيانات القوات المسلحة اليمنية يوميا، وبالتالي إلى الآن القوات المسلحة اليمنية إلى حد ما هي متقدمة في هذا الصراع أو في هذه الحرب المفروضة عليها. ولكن أيضا هناك مسألة ثانية، أن امتلاك منظومة تسليح متطورة للسعودية وبالتالي قدراتها المالية لا يعني بالضرورة أن لديها استقلال عسكري كامل، هي بالتالي لديها شراكات مع الشركات الخارجية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في قطع غيار هذه المعدات العسكرية، وبالتالي التكنولوجيا المتقدمة، المعلومات الاستخبارية، وبالتالي هي بحسب رأيي لا تستطيع أن تحسم هذا الصراع بالتفوق العسكري الذي تمتلكه، وبالتالي هي لابد لها أن تلجأ إلى لأنها اتبعت هذه السياسة على مدى سنوات أو منذ قيام الكيان الإسرائيلي، وبالتالي الدعم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل رئيسي في الشرق الأوسط على دعم الدول العربية المالي، وبالتالي هي أوصلت نفسها إلى هذا الاعتماد. كان لديها قدرات عسكرية، قدرات مالية تستطيع أن توظفها لدعم شراكاتها مع الدول المجاورة، مع محيط إقليمها، وبالتالي اختارت سياسة التحالف مع الدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.
4: يعني هذه الأزمة الراهنة بسبب السياسة الأمريكية، هل تشكل نقطة تحول تدفع دول الخليج نحو مراجعة مقاربتها الأمنية التقليدية والتحلل من نموذج الاعتماد على الشراكة العسكرية مع الغرب، يعني أوروبا والولايات المتحدة؟
8: الثابت الوحيد في هذا العالم هو التغير المستمر، والأزمات تتوالى، العلاقات الدولية هي علاقات معقدة، وخاصة في ظل النظام الدولي القائم في هذا العالم، وبالتالي الذي يحكم هذه الفوضى إذا صح التعبير الدولية. هنا لا يمكن الحديث عن نهاية الشراكة العسكرية الخليجية الغربية، ولابد أن نتحدث عن احتمال الانتقال من نموذج الاعتماد شبه الحصري على الحماية الخارجية إلى نموذج الشراكات المتعددة. يمكن أن نشهد هذه المعادلة، لأن النموذج الأمن الخليجي وكما ذكرنا هو تأسس لعقود على معادلة تقوم على الشراكة مع القوى الغربية، وبالتالي مقابل ضمانات أمنية وعسكرية، وبالتالي هي ليست مطلقة، وخاصة في ظل ما نشهده حاليا، والمصالح الاستراتيجية للحلفاء قد تتباين عند اندلاع الأزمات، وبالتالي كل طرف يتصرف عند مصالحه وأهدافه وأمنه القومي. وإذا حصل أن الدول الغربية انتقلت إلى نموذج الشراكات المتعددة وخففت من الاعتماد على فقط الاعتماد على الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أي المنحى الغربي، هنا قد يكون له أبعاد تتجاوز الجانب العسكري، ليطال أيضا طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الخليج والقوى الكبرى، وبالتالي قد يمنح دول المنطقة هامشا أوسع في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية قراراتها بحسب ما يخدم مصالح دولتها وليس ما يخدم مصالح الدول الكبرى، وبالتالي هي مسألة ضعيفة نسبيا. ولو أرادت هذه الدول أن تتبع هذا السياق أو هذا المسار لاتبعته منذ فترات من العقود، وخاصة بعدما ظهرت حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بلد الحريات وبلد الديمقراطية التي تتغنى بها والتي أسقطها وأسقطتها وثائق إبستين، وبالتالي دعمها للكيان الصهيوني في المجازر الذي يرتكبها في غزة لعقود، وأيضا منذ العام 2023، وبالتالي أيضا الذي يرتكبها في لبنان، في إيران، في دول المحور، وبالتالي هي كان المفروض أن تتخذ هكذا إجراء، ولكن احتمال أن تقطع علاقاتها هو احتمال جدا ضعيف وضئيل ولا يمكن الحديث عنه، وخاصة بظل النموذج التي اتبعته الدول الخليجية لعقود.
6: وما هي الأهمية الجيوسياسية الحاكمة لمضيق باب المندب في هذا الصراع برأيك؟ كيف يهدد أي تصعيد إضافي لشريان التجارة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية؟
8: الأهمية الجيوسياسية لمضيق باب المندب وهو القضية المحورية الآن الذي تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يخشاه الكيان الصهيوني في الإمدادات وما إلى هنالك وارتفاع أسعار الطاقة. بالتالي الأهمية الجيوسياسية الجغرافية أولا، هو باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وبالتالي هو ممرا أساسيا لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، وبالتالي أي اضطراب أمني في هذا المضيق لا يبقى متعلق بنطاق الصراع اليمني، بل كما ذكرنا يمتد آثاره إلى سلاسل الإمداد العالمية، تتأثر أسواق الطاقة وتكاليف النقل والتأمين البحري. وإذا تحدثنا عن خطورة التصعيد الآن في أو التي تؤدي إلى إغلاق المضيق بصورة كاملة، ونحن تحدثنا أيضا عن مضيق هرمز سابقا، إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي إغلاق مضيق باب المندب، فهنا نحن أمام ضائقة اقتصادية عالمية تختنق خلالها الأسواق النفط وأسواق التجارة بما يكبد خسائر عالمية، وبالتالي هي نتيجة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. ألم يكن مضيق هرمز مفتوحا قبل الحرب التي أقدمت عليها والتي شنتها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ دعنا نقول أن إغلاق باب المندب قد يدفع بعض شركات الشحن إلى تحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وبالتالي هنا نتحدث عن إطالة الرحلات أولا، بالتالي زيادة استهلاك الوقود وارتفاع تكاليف الشحن. هذه بالنسبة لي أولا أهمية الاستراتيجية، وبالتالي الخيارات في حال إغلاق مضيق باب المندب بالكامل. أما على مستوى الطاقة فإن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر أولا قد يؤثر في تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال، ولا سيما الشحنات التي تتوجه إلى الأسواق الأوروبية. بالتالي نحن نعلم أن الأسواق الأوروبية الآن أيضا تشهد أزمة كبيرة، أزمة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وتاليا أيضا نشهد ارتفاع تكاليف النقل إلى الأسعار النهائية. بالتالي هذه المسألة تكسب أهمية بالنسبة للسعودية، هي أيضا مرتبطة بأمن سواحلها الغربية وموانئها المطلة على البحر الأحمر باستقرار حركة الملاحة. إذن عند الحديث عن باب المندب هي ليست نقطة جغرافية ضمن الصراع بين اليمن والسعودية. بالتالي هي ارتباط أمن، هي ارتباط أمن سواحلها الغربية بهذا المضيق، موانئها المطلة على البحر الأحمر. لذلك هي يجب أن تعي مدى هذه إلى مدى هذه إلى مدى حربها الهمجية على اليمن والنتائج التي ستتكبدها في النهاية.
4: من بيروت الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة صفا عز الدين، شكرا لك.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى الملف الفلسطيني ومعاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استند إلى شهادات 5 أسرى فلسطينيين أفرج عنهم خلال الأشهر 18 الماضية عن تعرضهم للتجويع والضرب وسوء الرعاية الطبية.
4: وبحسب التحقيق قال الأسرى 5 إنهم فقدوا ما بين 15 و50% من أوزانهم خلال الاحتجاز، وتحدثوا عن اعتداءات جسدية وعقوبات جماعية وإذلال متكرر، فضلا عن انتشار الجرب وتأخر الحصول على العلاج.
6: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة. أهلا بحضرتك دكتور صالح في برنامجنا بلا قيود. وأسألك في ظل تواتر شهادات الأسرى الفلسطينيين السابقين حول تعرضهم للتجويع والانتهاكات في السجون الإسرائيلية وتصاعد دعوات الحقوقيين للتحقيق الدولي، يعني لماذا تخفق المؤسسات الأممية في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه الملفات؟ طبعا
9: بالفعل إسرائيل تنتهج سياسة عامة منذ سنوات طويلة حتى قبل حرب الإبادة على قطاع غزة، تمنع فيها المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أو حتى المقررين المستقلين الذين تتبناهم الأمم المتحدة للتحقيق في ملفات خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمنعهم من دخول غزة والضفة الغربية حتى لا يستكملوا عمليات التوثيق. وكثيرا ما يقوم هؤلاء المقررين باستدعاء فلسطينيين يعني لوضع شهادتهم ضمن ملفات يحققون فيها إلى العاصمة الأردنية عمان حتى يتجنبوا المنع الإسرائيلي. في 2026 إسرائيل منعت كافة موظفي الأونروا والدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية ودمرت يعني موقعهم وصدرت معدلاتهم من مدينة القدس المحتلة، وقالت إنه يعني إنه هذه المنظمة محظورة في إسرائيل. أيضا منعت فريق من البرلمانيين الأوروبيين منهم سويديين ومنهم من يعني أحزاب يسارية أوروبية من الدخول حتى لا يوثقوا أي انتهاك يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية أو حتى لا يوثقوا الإبادة التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة. كثيرا يعني ما يمنعون أيضا المتطوعين والنشطاء المعروفين المواقف بمن فيهم مثلا يهود أمريكيين يقفون إلى جانب الفلسطينيين، يمنعونهم من الدخول لا عبر المطار المركزي المسمى مطار بن غوريون داخل إسرائيل ولا حتى عبر الدخول الحدود الأردنية ومن ثم الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية والالتقاء بمؤسسات ونشطاء حقوقيين فلسطينيين وتسجيل شهاداتهم في هذا الموضوع. أيضا إسرائيل منعت 37 طاقم منظمة إغاثية دولية، منها أطباء بلا حدود، منها أطباء العالم المنظمة السويسرية، منها المجلس الدنماركي للاجئين وغيرها الكثير الكثير من المنظمات، منعوهم من الدخول ومنعوهم أيضا من العمل واشترطوا عليهم تسليم البيانات الكاملة لموظفيهم الفلسطينيين الموجودين داخل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة، وهذا شرط يعني غير قانوني ولكن استغلته إسرائيل للقول أنها تريد الحصول على بيانات مع من سيلتقون ومع من سيعملون، يعني والمنظمات الدولية ترفض تسليم أي بيانات لموظفيها لجهات أمنية، وبالتالي منعت حوالي 37 منظمة إغاثية من قبل إسرائيل حتى لا تدخل الأراضي الفلسطينية وتقوم بأعمال التحقيق. والسبب واضح، أنهم يخافون أن تكون أصوات هذه المنظمات وهذه الوفود يعني علامة إضافية أو يعني أداة إضافية كي تقول أن إسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة ضد القانون الدولي.
4: ما هي الجهات المنوط بها تنظيم تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والتجويع، وما هي الآليات الكفيلة بإنجاحه برأيك؟
9: هو لا توجد جهة بعينها، وإنما يعني المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هي التي تقوم بهذه بكتابة هذه التقارير وتتابع أحوال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي التي يعني بين فترة وأخرى تصدر تقارير في منتهى الوضوح تقول فيها أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، وأنها ترتكب يعني مخالفات جسيمة بحق الأسرى، أعدمت أسرى فلسطينيين من قطاع غزة على اعتبار أنهم أعضاء فرق النخبة الذين قاموا بهجوم 7 أكتوبر. هناك شهادات رصدتها الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين عن أسرى ما زالوا داخل السجون وعن عائلاتهم وعن أسرى محررين يعني شهدوا على عمليات تعذيب يعني تصل إلى حد جريمة الحرب. هناك يعني من قال أنهم يعني يقتلون الأسرى ويضعوهم في ثلاجات تبريد ويمنعون إعادة جثثهم إلى عائلاتهم. هناك من يأخذون هذه الجثث ويدفنونها في أماكن مجهولة إلى سنوات طويلة قبل أن يعيدوها إلى أهلهم. هناك وزير إسرائيلي هو وزير ما يسمى بالأمن الوطني يذهب إلى الأسرى ويسمعهم كلاما صعبا ويهددهم ويهدد حياتهم ويقول لهم إنه قانون الإعدام قادم وإنه أي فلسطيني سيقوم بأي عمليات ضد أهداف إسرائيلية في المستقبل سيتم شنكه أو بناء على القانون الجديد الذي أدخلته الكتل اليمينية إلى الكنيسة وصار يعني معمولا به في إسرائيل، ولكنه دائما يعني يدخل في مجموعة من الالتباسات تؤخر تنفيذ يعني حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. من هذه الإجراءات مثلا أنه يجب أن يعود إلى المحكمة العليا في إسرائيل، وهناك خلاف داخل هذه المحكمة العليا على هذا الموضوع، ويعني وهناك عمل داخل هذه المحكمة على أن إسرائيل لا تعتمد قانون الإعدام. هذا دائم يعني، وهذا يعني ما تقوم به إسرائيل بشكل دائم، تمنع الجهات الدولية أن تدخل هنا لأنها تعرف أنه ملفاتها مفتوحة وأن انتهاكاتها جسيمة، وأن أي مقرر مستقل وأي محقق مستقل أي محقق دولي مستقل في العنف الذي يمارس بحق الأسرى والأسرات الفلسطينية يمكن أن يثبت هذه الانتهاكات الجسيمة بأبسط يعني الممارسات.
6: وأيضا أسألك دكتور، إلى أي مدى تتيح أحكام القانون الدولي ملاحقة ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت ارتكاب هذه الانتهاكات؟
9: الكل يعرف أن القوانين الدولية نصت على احترام الكرامة الإنسانية للأسرى في أوقات الحرب، والكل يعرف أنه يعني ممنوع المس بحقوقهم أثناء الحرب وبعد توقف الحرب، لكن إسرائيل منذ يعني عقود طويلة تضرب بعرض الحائط هذا القانون، تعذب وتقتل في السجون، وارتفع عدد الأسرى

0: يرفعون سماعة إلكترونية يبدأون بالحديث مع الأهل، ولا يستطيع الأهالي التدقيق في وجه أبنائهم لأنهم يرونهم عبر شبابيك تمر من قاعات متباعدة. حتى في المحكمة يعني يشاهدون أولادهم على شاشات ولا يشاهدونهم في داخل قاعة المحكمة. إسرائيل تسجل انتهاكات كبيرة في هذا الموضوع، ولكنها لا تخجل وتمنع أي جسم دولي من الدخول للتحقيق في هذا الموضوع. وأنا برأيي يوما ما سنكتشف يعني جرائم مذهلة سيتم الكشف عنها لاحقا. مرات بعض الصحف اليسارية في إسرائيل تقوم بتحقيقات صحفية فتحصل على معلومات تقشعر لها الأبدان حول عمليات القتل التي تحدث بحق الأسرى، يعني يضعونهم في قاعات خانقة، يسمعونهم نشيد إسرائيلي عنصري، يطلقون عليهم الكلاب، يعذبونهم بالكهرباء ويعذبونهم يعني إلى حد الموت وإلى حد القتل. هذا موجود في كل التقارير التي تصدر عن الجهات الفلسطينية المعنية بتوثيق حقوق الأسرى الفلسطينيين، وأهمها نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
1: لماذا تظل قضية الأسرى الفلسطينيين ملفاً ثانوياً برأيك في المفاوضات الدولية مقارنة بملفات وقف إطلاق النار؟
0: يعني هناك جدل فلسطيني كبير حول تدويل قضية الأسرى، وحول رفع اهتمام القيادة الفلسطينية بقضية الأسرى، وحول رفع اهتمام الدبلوماسية العربية في أوروبا وفي الأمم المتحدة حول قضايا الأسرى الفلسطينيين، لأنه عددهم يزيد عن 11,000 حاليا. هذا يعني بين فترة وأخرى يتم تغيير على الأقل 500 إلى 1,000 منهم، يعني يدخلون ويخرجون أجيال كاملة يتم تعذيبها وانتهاك حقوقها. ومش على قضايا يعني كتلك القضايا التي يعاقب عليها القانون الدولي، وإنما مثلا تجد أنه مئات الأسرى يتم اعتقالهم في ظروف قاسية والحكم عليهم بيسموه بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وتجديد هذا السجن لأكثر مرة لأسباب تافهة، منها تتعلق مثلا منها بكتابة رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبرون ذلك تحريضا ويعتبرون ذلك أنه يشكل تهديدا وخطرا على الإسرائيليين، علما أنه لا يشكل خطرا وأن كل ما هو عبارة عن يعني أناس يدونون فكرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فتقوم الجهات الأمنية في إسرائيل باعتقالهم وزجهم في السجون لسنوات طويلة. للأسف أن العالم فشل في هذا الموضوع ولم يفرض على إسرائيل ما يكفي من قوة ومن ضغط حتى تحمي حقوق هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، أو حتى أن تفتح تحقيقا مستقلا في قتل العشرات منهم تحديدا بعد هجوم 7 أكتوبر، وتحت وبعد يعني أن بدأت إسرائيل بحرب الإبادة في قطاع غزة. للأسف العالم لم مقصر في هذا الموضوع، ورغم نداءات كثيرة، مظاهرات كثيرة، شهادات كثيرة من أهالي الأسرى، دعوات من منظمات فلسطينية مثل منظمات ومراكز حقوق الإنسان، لمحكمة الجنايات الدولية، للمنظمات الدولية، للاتحاد الأوروبي، للصليب الأحمر بأن يتحركوا في هذا الملف، لكن إسرائيل يعني تتعنت وترفض الانصياع لوجهة نظر العالم. يأتي مرات يعني التأييد الدولي بشكل موسمي من قبل يعني بعض المنظمات في الاتحاد الأوروبي التي تفهم الملف الفلسطيني وتعرف ما يدور فيه من أحداثه، بالتالي يعني تنفذ مظاهرات أو يعني مؤتمرات أو توقع بيانات أو تصدر بيانات ومواقف تدعو فيه المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل. لكن يعني السنوات الأخيرة أثبتت أن العالم فشل في الضغط على إسرائيل في وقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.
2: وكيف يؤثر غياب الوصول إلى مراكز الاحتجاز على مصداقية التحقيقات والقدرة على الحد من الانتهاكات برأيك؟
0: إسرائيل تمنع المحامين من الالتقاء مباشرة بموكليهم من الأسرى الفلسطينيين، فما بالك كيف ستتعامل مع ممثلي الصليب الأحمر أو ممثلي المنظمات الدولية الذين يطلبون بشكل دائم الالتقاء بممثلي الأسرى داخل السجون لكتابة تقارير في هذا الاتجاه. إسرائيل حولت هذه السجون إلى معازل عنصرية صعبة يعني يمارس فيها جرائم الجرائم ويعتدي فيها السجنون بشكل شخصي على الأسرى ولا يتم التحقيق معه.

0: حكم بشكل مهني كما هو متبع في كل دول العالم. يعني يحدث في إسرائيل ما قامت به دول ديكتاتورية وما قامت به أنظمة عنصرية في الحرب العالمية الثانية بحق الأسرى. لذلك تحرص إسرائيل على منع وصول أي شخص ليعرف يعني الحياة والظروف التي يعيش الأسرى في السجون الإسرائيلية، حتى لا يكون الأسرى أي معلومة قد تضر إسرائيل في هذا الاتجاه.
1: ما قدرة الضغط الدولي على دفع السلطات الإسرائيلية لتغيير سياساتها ومارساتها داخل السجون برأيك؟
0: فشل الضغط الدولي منذ عقود لثني إسرائيل عن القيام بانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، بوقف التعذيب الممنهج، بوقف عمليات القتل الممنهجة لعدد كبير من الأسرى، بوقف عمليات القتل لأسرى يتم اعتقالهم أثناء جرحهم في عمليات حربية كما يحدث في قطاع غزة، كانوا يتركون للنزف الشديد وتستخدم جراحهم كعمليات ابتزاز في جلسات التحقيق. وأيضا حدث هذا في الضفة الغربية، كثيرا ما أطلقوا الرصاص على شبان من الضفة الغربية وتركوا للنزف لساعات طويلة، اعتقلوا وتم إصعادهم إلى مركبات عسكرية إسرائيلية، ماتوا في الطريق أو يعني تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الإهمال الطبي الذي يعيشونه. هذا الملف ملف كبير، وأنا برأيي يعني فشل العالم في تطويع أو في الضغط على إسرائيل لكشف حجم الفظائع التي قامت بها القوات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عقود، وتصاعدت بشكل غير مسبوق في ظل حرب الإبادة وفي ظل التصعيد الكبير في الضفة الغربية تحديدا في الأشهر الأخيرة.
2: الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ننتقل إلى الاقتصاد وتحديدا إلى الجزائر. مشروع ضخم في الجزائر يا محمد، ما هو؟
2: نعم، أعلن وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب بأن الجزائر قد بدأت بمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بعد استكمال جميع الدراسات اللازمة، الأمر الذي سيتيح طبعا توفير كميات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية.
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن هادف. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن في برنامج بلا قيود.
4: مرحبا وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: أهلا بك. يعني أبدأ من هذا المشروع، أطلقت الجزائر مشروعا ضخما عبر نيجيريا لإيصال الطاقة وموارد الطاقة إلى أوروبا، كيف سيغير هذا المشروع موازين الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟
4: والله خلينا نعمل أولا قراءة يعني على الصعيد الجيوسياسي ونعمل إسقاط على السياق الحالي اللي تمر به يعني السوق الطاقوية في العالم. ويأتي هذا المشروع يعني في مرحلة جد حساسة، وأنه فيه إشكالية كبيرة في الإمدادات بالنسبة للمواد الطاقوية خاصة بالنسبة للغاز. هذا المشروع راح يكون له أثر كبير على تغيير الخارطة الطاقوية في المنطقة على المستوى الإقليمي، وخاصة إمدادات القارة الأوروبية اللي حاليا تعاني كثير من يعني شح الإمدادات لعدة أسباب يعني، وآخرها ما هو يعني جاري في منطقة الشرق الأوسط ويعني استحالة الوصول الغاز المسال من الشرق الأوسط. وبالتالي المشروع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعتبر مشروع استراتيجي بالنسبة لكل المنطقة، وهنا يأتي دور الجزائر يعني في تسريع إنجاز هذا المشروع، لأنه من خلال هذا المشروع راح تكون فيه علاقة وشراكة جديدة بين الجزائر وإفريقيا، وليس عفوا بين أوروبا وإفريقيا بصفة عامة، لأنه المشروع كما يعرف الجميع هو ذات بعد قاري وليس يعني إلا الدول المعنية اللي راح تستفيد منه. نظن أنه هذا راح يسمح اليوم بإعادة تشكيل العلاقة والشراكة بين الجانبين. ويعني من الجانب التجاري خلينا نذكر أن المشروع يعني يهدف إلى مضاعفة إمدادات القارة الأوروبية انطلاقا من الجزائر. حاليا الجزائر يعني يتصدر في حدود 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا. مع إنجاز هذا المشروع اللي هو في مرحلة يعني جد متقدمة من الجانب الجزائري، يعني كل الأمور انتهت وبدأ يعني الإمداد الأنابيب وبعث يعني الأمور التقنية. وخلينا نذكر أنه الشطر الكبير هو موجود في الجزائر أكثر من 2000 كيلومتر، يعني هذا راح يسمح بإمداد أوروبا ب 30 مليار متر مكعب إضافية. وهنا نحن نتكلم على مضاعفة يعني نسبة الإمداد اللي راح تصل إلى أكثر من 25% من يعني واردات الغاز الأوروبية.
1: نعم، أيضا دكتور يعني نتحدث عن مشروع ضخم يحتاج إلى بنية تحتية، يحتاج إلى أموال ضخمة. ما هي أهم القيود البنيوية إن كان في البنى التحتية أو المالية؟ الدول الممولة هي جميع الدول المستفيدة أو فقط الجزائر؟
4: والله خلينا نقول أولا يعني يجب نعطي صورة على هذا الأنبوب. يعني هو أنبوب يتعدى 4128 كيلومتر بثلاث يعني يعني مراحل، فيها مرحلة في الجزائر بأكثر من 2000 كيلومتر، مرحلة في النيجر ب800 كيلومتر، وفي نيجيريا بأكثر من 1000 كيلومتر. هذا يعني هذا الممر راح يكون يعني تحدي كبير من الجانب أولا التقني. في الجزائر ليس هناك إشكال، لأنه كما يعرف الجميع أن الجزائر لها يعني بنى تحتية كبيرة في مجال النقل عبر الأنابيب، أكثر من 21,000 كيلومتر موجودة حاليا لنقل الأنابيب الغاز والبترول في الجزائر. من الجانب يعني التقني الجزائر لها تحكم من خلال شركة سوناتراك وفروعها في مجال النقل عبر الأنابيب. من الجانب أيضا البشري فيه يعني كفاءات يعني تعمل على هكذا مشاريع. اليوم التحدي للإجابة على سؤالكم، التحدي هو تحديين في الحقيقة. الأول تحدي أمني والثاني تحدي مالي. يعني التحدي الأمني وهو كيفية تأمين هذا المسار، هذا الممر بصفة يعني مستدامة وتامة. والتحدي الثاني وهو تحدي مالي، ونظن أنه هنا فيه يعني حديث كثير مع إمكانية إدراج مستثمرين، لأنه هو مشروع الكلفة تاعه تتعدى 10 ملايير دولار ونتكلم حتى 13 مليار دولار، وبالتالي في حاجة إلى استثمارات كبيرة خاصة من طرف البنوك المختصة أو صناديق الاستثمار على غرار البنك الإفريقي للتنمية. من الجانب الجزائري ما في مشكل، يعني لأنه فيه يعني مخطط متوسط المدى لتطوير صناعة الغاز والبترول في الجزائر، ومن بينها يعني جانب النقل عبر الأنابيب. خلينا نذكر أنه هذا الشطر يعني الموجود في الجزائر راح يمكن أيضا بتطوير منطقة كلها، وهي منطقة الجنوب الغربي للجزائر اللي اليوم هي تحت الاستكشاف لأنها فيها مقومات كبرى من الغاز. بالجانب يعني نيجر ونيجيريا، نيجر فيها إمكانية أن يكون فيه مرافقة من الجزائر لإنجاز الشطر المتواجد على مستوى النيجر. من جانب التأمين هنا في حديث كثير بين الدولتين لوضع آليات لتأمين هذا المسار. من جانب التمويل نظن أنه راح يكون فيه يعني بنوك مختصة اللي راح تقوم بمرافقة النيجر في إنجازه. نيجيريا أيضا يعني راح تكون يعني تلعب دور مهم، لها من المقومات يعني المالية يسمح لها أنها تمول هذا المشروع، لأنه راح يمكنها من إيصال كميات كبرى للغاز النيجيريا إلى أوروبا، وبالتالي في عائدات وأرباح راح تكون بعد إنجاز هذا المشروع.
1: نعم دكتور عبد الرحمن، هذا المشروع سيخلق فرص عمل جديدة للشباب الجزائري، سينعكس على تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي؟
4: بالطبع بدون أدنى شك نظن أنه هذا المشروع رح يخلق ما يعني رح يخلق ديناميكية كبيرة في مناطق يعني تحتاج اليوم إلى تنمية، تحتاج إلى نشاط اقتصادي كان في الجزائر أو حتى في النيجر. وهذا ما يعني اليوم الديناميكية اللي نعمل عليها، وهي إعطاء الفرصة للشباب الجزائري وللشباب في نيجر ونيجيريا للمساهمة، لأنه تحدي اليوم أيضا تحدي اجتماعي وهو خلق مناصب الشغل، وكذا تحدي اقتصادي من خلال تطوير المحتوى المحلي وجعل المؤسسات الجزائرية أو المؤسسات في النيجر تساهم هنا. يعني هذا من بين أيضا التحديات اللي يجب اليوم العمل عليها، وكيف نعطي الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها تقوم بمرافقة إنجاز هذا المشروع في عديد من يعني الشعب، يعني في شعبة الصيانة، في شعبة يعني الإنجاز يعني البناء وفتح الطرقات، وأيضا في ما يتعلق بالتحكم يعني المانجمنت، لانه بعد انجاز هذا المشروع راح يكون في حاجه الى يد عامله تقوم باستغلال هذا المشروع وبالتالي في التحكم. هنا ياتي هذه النظره اللي تعمل عليها الجزائر، يجب التنويه اليها اليوم انه المقاربه مقاربه اقليميه وليس مقاربه جزائريه. مقاربه اقليميه معناها انه نعمل مع شركات في النيجر وفي نيجيريا لتطوير الكفاءات وتطوير يعني اليد العاملة المؤهلة، لأنه المجال مجال تقني بحت ويتطلب أيضا الأبسكيلينج، يعني تأهيل القدرات البشرية لتعمل على هكذا مشاريع، لأنه مشروع يجب أن يعمل 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، وبالتالي لا مكان للتوقف، لا مكان للأعطال. اليوم أيضا نحن مطالبين أنه يعني إضافة لإنجاز هذا المشروع مطالبين أن ندمج التكنولوجيات الحديثة، وهنا أيضا الجزائر من خلال شركة سوناتراك تعمل على إدماج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الدرون لصيانة الأنابيب. كانت لنا الفرصة مؤخرا أن تكلمنا يعني مع الإطارات في شركة سوناتراك في حلول تقنية اليوم من أجل صيانة أنابيب نقل الغاز عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق الاستشعارات بالذكاء الاصطناعي، وكذا عن طريق يعني المراقبة بالدرون.
1: فكرة جيدة وجديدة، يعني دمج التكنولوجيا لحماية هذه الأنابيب. طيب القارة الإفريقية وبسبب الظروف الإقليمية تزداد الحاجة إلى الغاز في القارة الإفريقية نفسها، كيف يمكن الموازنة بين حاجة إفريقيا من الغاز وحاجة أوروبا أيضا من الغاز؟
4: وهذا ما ترافع عليه اليوم الجزائر، يعني وخلال كلمة يعني وزير الدولة وزير المحروقات السيد محمد عرقاب في الأسبوع العالمي للطاقة بالرياض، كان تكلم على ضرورة اليوم تعبئة الاستثمارات، كيف نقوم بمواجهة هذه الحاجيات في الطاقة بالنسبة للقارة الإفريقية من خلال تعبئة الاستثمارات، لأنه الموارد موجودة، الثروات الطبيعية موجودة. اليوم القارة الإفريقية تحتاج إلى تعبئة الاستثمارات وكذا يعني تعبئة الشراكات مع دول رائدة على غرار روسيا، على غرار الدول يعني المتقدمة في مجال صناعة الغاز والبترول. اليوم احنا في حاجة الى يعني تدارك التأخر في مجال الاستثمارات في الطاقة. الجزائر يعني خصصت أكثر من 50 مليار دولار في يعني ميزانية الاستثمارات على المدى المتوسط، يعني 5 سنوات القادمة، ولكن القارة الإفريقية تحتاج إلى تعبئة استثمارات أكثر. اليوم الجزائر ترافق أيضا نيجر في تطوير الحقول النفطية والغازية على غرار يعني حقل كفرة في النيجر، ولكن يعني حاجة القارة الإفريقية من المواد الطاقوية هي حاجات كبيرة. خلينا نذكر أنه اليوم القارة الإفريقية يعني تحتاج إلى تطوير البنى التحتية في توليد الطاقة وأيضا في يعني تشغيل المصانع، لأنه فيه تأخر كبير. الإحصائيات تقول أنه أكثر من 40% من سكان القارة الإفريقية ليس لهم توصيل مستدام بالطاقة الكهربائية، وهذا تحدي كبير. نفس الشيء بالنسبة للنشاطات التجارية والاقتصادية، المصانع تحتاج إلى طاقة وغاز للتشغيل، وهذا ما يجعل كما قلت تحدي تعبئة الاستثمارات يعني تحدي كبير. وأختم يعني بنقطة جد إيجابية ومهمة، أنه مؤخرا الاتحاد الإفريقي أعلن على إنشاء وكالة خاصة لتنقيط والريتينج أجنسي، اللي راح تسمح بضخ الأموال اللازمة للقارة الإفريقية من أجل مرافقة الاستثمارات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن هادف، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات الجديدة والقيمة.
4: شكرا جزيلا.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش تنقيب غير مشروع عن الذهب على الحدود المصرية السودانية والتحقيق في مقتل عشرات في غارة حدودية. أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق المرحلة الثالثة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، وأفاد المتحدث العسكري باستمرار عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وذلك عقب إلقاء منشورات تحذيرية للعناصر الإجرامية لفرض السيادة الكاملة وحماية مقدرات الدولة المصرية وثرواتها القومية. وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن هذه التحركات تأتي استكمالا للجهود الميدانية المبذولة للسيطرة على المناطق الحدودية وملاحقة الشبكات التي تمارس التعدين العشوائي وغير القانوني، مشددا على أن هذه الحملة تستهدف حماية الثروات الوطنية ومنع أي مساس بأمن حدود البلاد. في سياق منفصل، أمر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالتحقيق في مقتل عدد من الأشخاص من عمال التعدين في غارات جوية استهدفت منجما للذهب على الحدود السودانية المصرية. أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة لتحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. حول تنقيب عن الذهب على الحدود المصرية السودانية والأنشطة غير المشروعة ومطاردة القوات المصرية لهذه الأنشطة، تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة ومعنا العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيادة العقيد. بداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الحدودية بين مصر والسودان في ظل تداخل أنشطة التعدين غير المشروع مع التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة بالفعل؟
8: تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين. المنطقة الحدودية ما بين مصر والسودان منطقة ممتدة تتدخل فيها الأبعاد الأمنية القومية لكلا البلدين، لا سيما وأن امتداد طول الحدود ما بين مصر والسودان يطول إلى أكثر من 1200 كيلومتر، بما تشمله من ثروات معدنية، بما تشمله من مناطق نفوذ، ولكن هذه المناطق في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية داخل السودان الشقيق أدت إلى تحول هذه المناطق الحدودية إلى مناطق لنزوح اللاجئين الغير قانونيين، شبكات التجارة الغير قانونية، في سواء كانت شبكات تجارة المخدرات أو السلاح أو التنقيب على المعادن لا سيما الذهب. أصبحت هذه المنطقة منطقة رخوة أمنية بالنسبة للجانب السوداني، وفي هنالك حدث تحول من أو تغلغل من بعض الخارجين عن القانون في السودان أو من يدعمون النزاع المسلح في الوضع أو في الشأن السوداني إلى تواجدهم داخل هذه المنطقة، مما شكل أثر أو شكل تأثير مباشر على الأمن القومي المصري خلال الفترة السابقة.
7: سيادة العقيد، مع إعلان تنفيذ المرحلة الثالثة من عمليات مجابهة التعدين غير المشروع على الحدود، إلى أي مدى ساهمت هذه الحملات المتكررة في الحد من هذه الأنشطة العشوائية؟ وسمعنا أن هذه الأنشطة ممتدة على مئات الكيلومترات.
8: يعني المرحلة الأخيرة مثل ما أعلنت القوات المسلحة عبر المتحدث العسكري كانت تسبق العديد من المحاولات أو العديد من الخطوات أو الإجراءات الأمنية السياسية العسكرية التي تضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري داخل الحدود المصرية وعدم تسلل أي من المهربين أو أي من شبكات التهريب العابرة للحدود إلى المنطقة. ولكن هذه الخطوات الأخيرة تأتي في ظل خطة ممنهجة بالتنسيق مع السلطات السودانية الرسمية لحفاظ على الأمن القومي طبقا لما أعلنته القوات المسلحة خلال هذا الشهر في أكتوبر 2016، أن هذه هي الخطوة الأخيرة في فرض السيطرة وتأمين الحدود وبسط النفوذ المصري على مناطق الحدود المصرية السودانية فيما يتعلق بالجانب المصري، ومنع التسلل أو تواجد أي من العناصر الغير الخطرة أو عناصر التنقيب على الثروات المعدنية أو شبكات التهريب العابرة للحدود.
7: نعم، وبالتزامن مع ذلك، وزيرا خارجية مصر والسودان أكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، ما دلالة ذلك في تقديرك؟
8: ما زالت هنالك ومستمرة وستستمر فتح قنوات الاتصال ما بين الحكومة المصرية والسياسة المصرية المتمثلة في وزير الخارجية المصري بالتعاون مع وزير الخارجية السوداني لتأكيد التواصل فيما بين الدولتين على منع تواجد الشبكات الإرهابية العابرة للحدود أو من يحاول الاستفادة من الثروات القومية للدولة المصرية أو الدولة السودانية على حد سواء لتغذية موارد الصراع العسكري المسلح. جميعنا نعلم أن إنتاج السودان من الذهب دائما ما ينظر إليه بأنه ثروة بلا حسيب أو رقيب، وهذه الثروة دائما ما كانت تستغل في تغذية أطراف الصراع الغير قانوني أو الغير شرعي داخل السودان باعتبار أن الذهب والسمغ العربي من ضمن المصادر الطبيعية أو الموارد الطبيعية للدولة السودانية تستغل في تغذية الصراع العسكري. فهنالك فتح أفق أو فتح اتصالات القنوات السياسية ما بين مصر والسودان عبر وزيري الخارجية للتأكيد على عمق الترابط الأخوي والامتداد العمق والبعد الاستراتيجي للدولة المصرية، لا سيما الارتباط الوثيق بعلاقات قوية مع الشعب السوداني الشقيق بما يضمن تحقيق الأمن القومي لكلا البلدين ومنع تسلل الشبكات أو العصابات التهريبية أو التشكيلات الإرهاب العابر للحدود أو محاولات التنقيب عن الثروات المعدنية بطرق غير شرعية على الحدود المصرية السودانية والتغلغل داخل الأراضي المصرية، وما تم مناقشته والتأكيد عليه ما بين وزيري الخارجية المصري والسوداني.
7: تحدثت حضرتك عن تعقيد المشهد الأمني في هذه المنطقة، إلى أي مدى يمكن أن يرتبط انتشار التعدين غير القانوني بتعقيدات المشهد العسكري؟ وما تأثير ذلك على المشروعات الاستثمارية في هذه المنطقة؟ وقد حاولت الدولة المصرية عن طريق شركة شلاتين السيطرة على الوضع الاقتصادي.
8: ولن بالتأكيد هو المثلث الحدودي علي بشلاتين أبو رماد هو مثلث مصري 100%، وفكرة أن هنالك نزاع داخل الدولة السودانية امتد أثاره إلى هذه المنطقة باعتبار أنها منطقة رخوة من ناحية الجانب السوداني، مما أدى إلى محاولة إلى استغلال الثروات المعدنية والثروات الطبيعية للحصول عليها بطرق غير مشروعة، ثم بيعها والحصول على أسلحة لتغذية الصراع الغير مشروع داخل السودان، أو محاولة تقويض الدولة السودانية وفرض السيطرة عليها طبقا لما قالت إليه أحداث الصراع فيما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تحاول أن تستغل هذه الثروات هذه المنطقة لمحاولة شراء أسلحة أو محاولة بسط نفوذها على مناطق ليست لها تواجد فيها، في محاولة للتأثير على الأمن القومي السوداني، لا سيما الأمن القومي المصري، باعتبار أن مصر والسودان عمق استراتيجي واحد، ولكن دائما ما يتخلله بعض العصابات أو بعض من له مصالح جيوسياسية في المنطقة، تستخدم قوات الدعم السريع للحصول على مكاسب تضغط بها على الدولة السودانية، مما يؤدي إلى اندلاع أو استمرار الصراع في الدولة السودانية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الدولة المصرية. فكان لابد من تدخل الدولة المصرية لحماية أمنها القومي رقم واحد، ثم الضرب بيد من حديد على من يحاول سرقة ثروات الثروات المصرية في الأراضي المصرية أو الأراضي السودانية على حد، سواء باستغلال حالة الهشاشة الأمنية، ثم تسييل هذه الثروات إلى أموال يشترى بها سلاح ومعدات وذخائر تستخدم لضرب العمق السوداني واستمرار الصراع المسلح داخل السودان أو محاولة تمزيق السودان، وهو ما رفضته الدولة المصرية. وهتأمى العديد والعديد من إنذار التحذيرات في المناطق بالتنسيق مع الحكومة السودانية، في نهاية الأمر هو أمر عسكري سياسي الغرض منه رأب الصدع ما بين أو رأب الصدع داخل الشأن السوداني لتحقيق أمنه القومي، الذي يؤثر تأثير مباشر في حالة اضطرابه على الأمن القومي المصري طبقا للامتداد طول الحدود ما بين مصر والسودان.
7: نعم، وبالحديث عن هذه النقطة وفي ظل تعقيد المشهد الأمني في السودان، كيف يمكن تعزيز التنسيق الأمني بين مصر والسودان لمنع استغلال المناطق الحدودية في أنشطة غير مشروعة، وهل هناك تبادل معلومات استخبارية وتنسيق ميداني بين البلدين؟
8: بالتأكيد يا فندم، هو المد المعلومات الاستخباراتي ما بين الأجهزة الأمنية المصرية، لا سيما أجهزة الأمن الخاصة بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية بالدولة المصرية، مع الأجهزة الأمنية السودانية كذلك الجيش السوداني، كل هذه الأمور تؤكد بمدى مجال الشك أن هنالك تنسيق مستمر وتنسيق معلوماتي استخباراتي دائم دقيق وموقوت، لا سيما أنه جاري الإعداد إلى تنفيذ دوريات مشتركة ما بين حرس الحدود السوداني وحرس الحدود المصري لضبط تأمين الحدود وعدم والتأكد من تمشيط المنطقة بشكل مستمر ودائم لقطع الطريق على شبكات الإرهاب العبر الحدود أولا، ثم شبكات التهريب، ومن ثم شبكات التنقيب على الثروات المعدنية التي تستغل كما ذكرت في تأجيج الصراع داخل السودان.
7: إذن ما تقييم حضرتك لتعاطي الإعلام الدولي مع هذه الأحداث؟ ونعرف أن القوات المسلحة ألقت منشورات تحذيرية وحددت مهلة زمنية قبل بدء العمليات، هل يمكن أن يدحض ذلك الأكاذيب التي تروجها مواقع التواصل فيما يتعلق بطبيعة العمليات؟
8: بالتأكيد فندم، هو فكرة إلقاء المنشورات من القوات الجوية المصرية، هو الغرض منه رقم واحد هو تحذير المواطنين المحليين الذين ليس لهم اشتراك مع شبكات الإرهاب العابر للحدود، والتأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل فيما هو يعرف بمشرة الجراح، فهي تضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون وتحاول بقدر الإمكان المحافظة على حياة المدنيين. المنشورات التي تم إلقاها، وهو منشور مدروس يؤكد على ثقة القوات المسلحة في نفسها وأنها تعمل لصالح الأمن القومي المصري، مع التأكيد على أنها تحافظ بالضربات العسكرية على الأمن هذا الأمن القومي، في نفس التوقيت ترسل تحذيرات إلى كل من تساول له نفسه التواجد في منطقة حدودية تتبع الأراضي المصرية، وتشير إلى أن مصر دائما لا تستخدم القوى العسكرية كقوة مفرطة أو كقوة غاشمة إلا مع من يتساهل في التطاول أو التجاوز على الشأن المصري ويؤثر سلبا على الأمن القومي المصري. هذه المنشورات أعتقد أنها قطعت الشك باليقين بكل ما يتداول على موقع التواصل الاجتماعي من أن هنالك هنالك طائرات مجهولة تقصف المدنيين، ولكن بهذا المنشور الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي بواسطة من كان متواجد في هذه المناطق يؤكد على أن الدولة المصرية دائما ما تسعى إلى إقرار السلم والأمن، في نفس التوقيت تحافظ بيد من حديد على أمنها القومي وسلامة أراضيها وعدم استغلال ثرواتها المعدنية في كل ما هو غير مشروع.
7: سيادة العقيد، في ظل الاقتتال الدائر في السودان، هل يمكن تنسيق الجهود المصرية السودانية فيما يتعلق بآليات تقنين التعدين وتحويله إلى قطاع رسمي منظم قابل للحوكمة والسيطرة الأمنية؟
8: بالتأكيد فندم، مصر يعني انطلقت منذ فترات طويلة في حوكمة كافة القطاعات التي تتعامل مع التعدين بإنشاء شركات وطنية، وكذلك رقمنة كل الخدمات الحكومية، وهي تسعى بشكل مستمر وتمد يد العون بشكل قوي إلى الحكومة السودانية لتنفيذ مفهوم الحوكمة والرقمنة ليضمن الثروات المعدنية الخاصة بالشعب السوداني. نعلم تماما أن إجمالي احتياطات الذهب أو إجمالي إنتاج الذهب يصل إلى 70% من موارد السودان، ولكنه ليس عليه إحكام رقابي نتيجة لهشاشة الوضع الأمني نتيجة الصراع المسلح داخل الأراضي السودانية الذي تتدخل فيه بعض الأيادي الخفية الخارجية لمحاولة تقسيم السودان. فمد اليد المصرية للحكومة السودانية لحوكمة ورقمنة كافة الشركات التي تعمل في استخراج الثروات المعدنية، وهو يصب في مصلحة المواطن السوداني ويصب في مصلحة الحكومة السودانية وكذلك تأمين الأمن القومي السوداني، وبالتالي إذا استقرت الأوضاع في السودان أصبح العمق الاستراتيجي المصري في أمان، لأن دائما الاضطراب الأوضاع السياسية العسكرية داخل الدولة السودانية يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على استقرار الأمن على الحدود المصرية، وهو ما تسعى دائما مصر لاستتباب الأمن فيه بالتنسيق السياسي والتنسيق العسكري ومد يد العون فيما هو يعرف باسم استخدام الحوكمة في إنشاء الشركات واستغلال الثروات المعدنية لصالح الدولة السودانية الشقيقة حتى تستطيع أن يكون موردها خاص بالمواطن السوداني ولا يتسرب إلى بعض الجهات الأخرى التي تريد ضرب العمق السوداني وتفتيته وتمزيق الدولة السودانية.
7: أخيرا سيادة العقيد، مع تأكيد البلدين على متانة العلاقات، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أحداث السبت على العلاقات بين البلدين، خاصة أن هناك حوادث تحرش فردية بمصريين وأيضا مشاعر سلبية تجاه بعض المقيمين من الدولة الشقيقة في البلاد؟
8: يعني هذه الأحداث سواء هنا أو هناك نحن نعلم تماما ما الذي يديرها ويحركها، ونؤكد على أن المواطنين الضيوف السودانيين المتواجدين في الدولة المصرية منذ سنوات طويلة تعاملهم الدولة المصرية معاملة راقية وتؤكد على أنهم ضيوف الدولة المصرية وأن الشعب المصري والشعب السوداني شعبين أشقاء، وأواصر السياسة أو وجذور السياسة الممتدة منذ سنوات طويلة تؤكد أنهم شعب واحد ولا تتأثر بمثل هذه الحوادث الفردية. وسبقا أشرت في لقائي مع حضرتك أن هناك تنسيق سياسي ما بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوداني فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على الحدود بعد أن تم توجيه الإنذار إلى شبكات التنقيب على المعادن الغير مشروعة وكذلك شبكات الإرهاب العابر للحدود، وهو أمر سياسي عسكري تم التنسيق بين الدولتين فيه، وأن الدولة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الصغائر ولا لديها من القدرات السياسية والعسكرية والأمنية إلا على الرد على مثل هذه التجاوزات والردع المستمر إذا روحت الأمور مكانها أو تطاول من يغذي هذه النعرة الطائفية. تستطيع الدولة المصرية أن ترد عليه في التوقيت المناسب في الوقت المناسب، ولكني أؤكد على أن العلاقات المصرية السودانية علاقات ممتدة وعلاقات طيبة وجيدة، ودائما مصر والسودان يقفوا معا كتفا بكتف حتى لا يتم تمزيق الوطن العربي ويتم استمرار الوحدة واللحمة لحمة الأراضي السودانية بما ينعكس على الأمن القومي الإقليمي للمنطقة وكذلك الأمن القومي السوداني الذي قريبا سيتعافى ويقف ويضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بشأنه الداخلي بمعاونة السياسة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار لكلا البلدين.
7: من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العقيد حاتم صابر، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. وحول وجهة النظر السودانية ينضم إلينا من القاهرة أيضا رئيس تجمع الإعلاميين السودانيين السيد صلاح غريبة. أهلا بك. بداية، ما دلالة تأكيد وزيرا خارجية مصر والسودان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بعد الأحداث الأمنية على الحدود؟
9: الأحداث حصلت نتائج لتراكمات يعني مدة طويلة. موضوع الذهابة، نحن نسميه الذهابة، فهو موضوع طويل يعني مش جديد حديث، وكان في أي لحظة يشتعل يعني نحن ما كنا متوقعين الحاجة زي دي. فعشان كده وزراء خارجية في الدولتين طلبوا بقدر الإمكان إنه يكون في تروي في الحاصل، تجمع المعلومات الصحيحة، ودي أهم حاجة، لأنه أهم حاجة إنه لازم أنت تراعي المعلومات الدقيقة المطلوبة وليس الانبهار الإعلامي الحاصل الأيام.
7: رئيس مجلس السيادة شدد على ضرورة فتح تحقيق في هذه الأحداث وأرسل لجنة تقصي حقائق، ما دلالة ذلك في رأيك؟
9: هي لابد منها طبعا عشان تهدئة الأجواء الحاصلة، وأيضا الوصول إلى حقائق. الحاصل أنه المنطقة التي تم فيها الحدث هي منطقة صحراوية قاحلة ليس فيها أي مؤشرات سكنية وغيرها، فصعوبة التعيين فيها. والدليل على ذلك لحد الآن لم تتضح الرؤية في أين هذه المنطقة وكم القتلى، ما موجود لحد اللحظة دي، لأن منطقة صحراوية هي الصحراء الشرقية من مصر، ونحن في السودان نسميها الريف الشمالي.
7: لكن هل هناك تنسيق أمني مصري سوداني على الحدود برأيك؟
9: ولا يوجد تنسيق مصري سوداني أمني في هذا المجال. المنطقة دي منطقة مكشوفة، وكانت من أسباب وصول العديد من السودانيين من السودان أثناء الحرب، هم نحن سمينهم الوصول عبر الحدود، يعني الوصول الغير الشرعي لمصر. فالمنطقة أساسا حدودية وليس فيها حرس حدود، يعني بالمعنى اللي نحن نعرفه. احتمال الجانب المصري متحكم في المنطقة بالحدود بالحراسة بالعربات السريعة التنقل وغيرها، لكن من حيث أن هناك يعني منطقة حدودية، لأن أساسا هي منطقة طويلة جدا وفيها نوع من المغالطات التاريخية اللي هي معروفة في الحدود السودانية، خط 22 المعروف، وأين منطقة مشكلة حلايب أيضا حدودة تسمى في الخرائط الحدود السياسية والحدود الإدارية. فالمنطقة أساسا، لكن معروف أنه خط 22 هو الخط الفاصل بين مصر والسودان. الحادث وحسب الروايات وصلتنا هي 20 كيلو جنوب 22، لكن البيان العسكري المصري بيقول إنها داخل الحدود المصرية، يعني هي فوق خط 22. فالمنطقة حساسة جدا، هي يعني حدود يعني 20 كيلو مع العربات السريعة الرباعية، فأنت بتتحرك يعني ممكن تصل لحد مس علم، تصل لحد أسوان. بالمناسبة موضوع الذهابة، وأنا كنت في أسوان عديد من المرات، كنت بسمع في المدينة إنهم وصلوا يعني بيصلوا يقضوا الحوائج ويشتروا حاجات من داخل أسوان نفسها، ويسكنون في منطقة اسمها الصباغة الجديدة، وينزلوا من الجبل، هو الجبل الفيه إشكالية. فهي مناطق حدودية متاحة متحرك فيها الجانبين مش جانب واحد، يعني مش مجموعة السودانيين، وفي مغالطة تاريخية. الموجودين لأن ما كلهم سودانيين، فيهم جنسيات أفريقية أخرى، وفيهم مصريين موجودين معهم في الحادث ده، يعني حتى لدرجة إنه الموتى اللي حصلوا فيهم كثير من دولة شاد. فالموضوع يعني موضوع متشعب شديد جدا. لهذا مجلس السيادة طلب لجنة تحقيق في الموضوع. وهذه ليست الحادثة الأولى، يعني حصلت حوادث قبل كده برضو كانت في مميتة، لكن المصريين زي مثل ما ذكروا أنهم أدوا تنبيهات، وزعوا منشورات أنه أرجعوا من المنطقة اللي أنتوا فيها، ودوا فترة زمنية، ثم بعد ذلك حصل ما حصل.
7: بالحديث عن هذه النقطة أستاذ صلاح، ما دلالة وجود أجانب منخرطين في هذا النشاط غير القانوني على الحدود بين مصر والسودان؟
9: طبعا الحرب الأهلية في السودان ما حصل، وأساسا السودان فيه كثير من الجنسيات موجودين، فوجدها فرصة إنه موجود ذهب بكميات كبيرة جدا في مناطق متاحة، فوصلوا من الدول المختلفة، وهي الدول أساسا متاخمة، يعني شاد قريبة، والنيجر ونيجيريا وكلها دول مع بعضها، فشان كده. وبعدها السحنات هي واحدة، يعني السحنة السودانية مع الشادية مع حتى الأثيوبية وغيرها كلها متشابهة، فشان كده ما بتعرف تفرق بينهم. فهذا ده من الأسباب وصول الأجانب مع السودانيين في نفس المشكلة في نفس المنطقة، سبب نفس المشكلة.
7: تحدثت حضرتك عن طبيعة هذه المنطقة الحدودية، والمعروف أن المناطق الحدودية بين البلاد عادة ما تشهد أنشطة غير قانونية وحوادث أمنية، مما يمنح البلدان نوعا من الحرية والمرونة في مطاردة الجماعات الخارج عن القانون. إذن برأيك لماذا أثار هذا الحادث كل هذه الضجة في هذا التوقيت؟
9: والله هو فيها نوع من الإعلام المكثف، فيها إعلام مكثف بعد الحادث. يعني هو حصل حادث قبل كده بكذا شهر وكان فيه موتى، لكن ما كان بهذه الشراسة. الآن في غرف معينة مخصصة، وربما في توقيتات معينة إنه يكون يحصل كذا. بدأت الموضوع بتاع النشر الإعلامي المكثف، وبدرجة تلاحظين في كل السوشيال ميديا موجود بأنه الموت الذين، حتى تهويل عدد الموتى، يعني في بعض الروايات أنهم ميتين، وفي رواية تانية أطباء السودان يذكرون بأنهم 19، ففي فارق في في في في في الجرايتين، دلالة على أنه هنالك تشويهات إعلامية معينة، والسودان الأيام دي في حالة حرب، وغرف معينة يستفيد منها مجموعات الدعم السريع وغيرها في تشويه العلاقة بين مصر والسودان، بسبب التكامل الذي حصل في الأيام الأخيرة، بخاصة زيارة الرئيس البرهان إلى مدينة العلمين، اجتماعه مع بعض الرؤساء، فكلها يعني فيها حسابات سياسية جغرافية اقتصادية استثمارية مع بعضها، صنعت كل ما حدث يوم السبت.
7: ما هي أبرز التحديات إذن التي تواجه السلطات السودانية في فرض السيطرة على هذه المنطقة الحدودية؟
9: هذا لا يوجد، يعني بمرور الزمن ومتابعاتنا صعب جدا إنك تعمل نوع من التحكم فيها، حتى ولو منحت المعدنين من الوصول إلى هذه المناطق بحكم إنها مناطق حدودية، يعني منطقة حدودية مش معناها منطقة الصفر، يعني أنا خط 22 وأقف فيه، لا، ممكن يكون قبلها مسافة، لأنه المصري تقول هذا أمن قومي، يعني أنا أضمن كيف إنك بكرة أو بعد بكرة تطلع لي ثاني تصلني في أسوان أو تصل في إدفو أو المدن المصرية، وإنت أساسا ما وراء خط 22، معناها في لحظة ما سهولة الحركة وجود عربات السريعة وكذا، فما صعب جدا التحكم فيها. ولكن كانت هنالك خطة في عهود سابقة إن المنطقة تكون منطقة تكاملية، تكون منطقة تكامل ما بين مصر والسودان، يكون فيها مصانع، يكون فيها شركات لتنقيب الذهب بطريقة رسمية وليس بالتعدين العشوائي الأهلي، أن تكون هنالك يعني الاستفادة من المنطقة زي الحدود في أوروبا وغيرها، الاستفادة منها في في في برامج معينة معروفة محددة بالوجودات المحلية اللي هي القبائل التي تعيش في تلك المناطق اللي هي قبائل العبابدة وغيرها. فالموضوع عزيز دراسات عشان إيه مستقبلا يكون فيه أمن في المنطقة، لأنه نتوقع تاني هم رجعوا المعدنين أسلحة المعدات بتاعتهم من بروت وغيرها، ولكن ممكن بعد مدة يرجعوا لنفس المنطقة لأن المنطقة فيها ذهب يعني فيها استثمارات. على مصر أيضا في الحتة دي إنها يا أما تقيم حواجز معروفة يعني حواجز شائكة حواجز، المهم يكون هنالك دراسة أمنية استراتيجية في كيف الاستفادة من الحدود لمصلحة البلد.
7: بحديثي إلى رئيس تجمع الإعلاميين السودانيين السيد صلاح غريبة نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
6: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
10: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
10: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
10: مساحة حرة.
11: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أثارت شروط القبول في عدد من الجامعات والمعاهد السورية جدلا واسعا بعد أن تضمنت تخصيص بعض الاختصاصات للطلاب الذكور دون الإناث، في خطوة أعادت النقاش حول تكافؤ الفرص في التعليم العالي وحق الطالبات في اختيار مساراتهن الأكاديمية والمهنية. القيود تشمل اختصاصات في مؤسسات عسكرية وأمنية إلى جانب اختصاصات في مؤسسات مدنية، من بينها الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام بإدلب وبعض برامج معاهد النفط والغاز، بينما ظلت اختصاصات مماثلة متاحة للطالبات في جامعة دمشق. في حين يرى منتقدون أن هذه الشروط تكرس التمييز بين الجنسين وتحد من فرص النساء، يشير المؤيدون إلى وجود بدائل دراسية أخرى، فيما تقول وزارة التعليم العالي إن معظم القيود ليست جديدة بل تعود إلى مراحل سابقة. فهل تستند هذه القيود إلى اعتبارات أكاديمية ومهنية واضحة، أم أنها تعكس استمرار سياسات تحتاج إلى مراجعة وما انعكاساتها على مستقبل التعليم العالي ومشاركة المرأة السورية في الحياة العامة وسوق العمل؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير التربوي علاء الحسين. أستاذ علاء، وبعد التحية، تثير شروط القبول تساؤلات بشأن الأسس التي تبنى عليها سياسات التعليم العالي والجهات التي تملك صلاحية تحديد الاختصاصات المتاحة لكل من الطلاب والطالبات. ما المعايير الأكاديمية أو المهنية التي يمكن أن تبرر حصر اختصاصات جامعية معينة بالذكور دون الإناث؟
12: أولا يجب التمييز بين حصر اختصاص في مؤسسة محددة وبين منع النساء من دراسة هذا الاختصاص في سوريا كلها. يعني يجب التمييز بين المعايير الأكاديمية والمعايير المهنية والإدارية، حيث أن المعايير الأكاديمية تعتمد على التحصيل العلمي كما هو حاصل في سوريا وفي كل المفاضلات السابقة التي حصلت، يعني تحصيل علمي الكفاءة المعدل فيها الثانوية. بينما المعايير المهنية يجب أن تتطلب طبيعته وتمييزه بالعمل ومتطلباته. مثلا هناك طبيعة، مثلا أنا أستطيع أن أفهم أن هذا الأمر يطبق في المؤسسات العسكرية والمهنية، ولكن هناك بعض المؤسسات مثل مؤسسة إذاعة والتلفزيون أو أيضا كلية العلوم الإنسانية، كيف يمكن تطبيق هذه المعايير ومنع النساء في دراسة هذا الاختصاص، خصوصا أن هنا المنع جاء في كليات محددة وليس في كل سوريا، يعني منعت بعض المركز الإذاعي مثلا في إدلب وتم هذا الأمر في دمشق. بالتالي هذا يعني يجب أن تستند هذه المعايير لدراسة علمية حديثة، وهل هناك صدرت بيانات إن كان عن مجلس التعليم العالي أو عن وزارة التعليم العالي تثبت أن هذا الاختصاص هو حصر بالذكور دون الإناث، وهل هناك كان ضرورة أكاديمية أو مهنية؟ برأيي لا نكتفي أن نقول أن هذا الاختصاص كان للذكور منذ سنوات ويجب الاستمرار به، لأن هذا الأمر كان هو شرطا ضروريا في السابق. فبرأيي أنا الكفاءة العلمية هي المعيار الأول، وأن يكون أي استثناء واضح الأسباب هو قابل للمراجعة في المستقبل، يعني يجب أن لا نقول أن هذا القرار كان خاطئ في السابق أو صحيح في السابق لنستمر عليه. أي قرار يجب أن يخضع للمراجعة والتمحيص ومناقشته في المجتمع لكي يكون قرارا صحيحا في المستقبل.
11: ومن الجهة التي تملك صلاحية اتخاذ هذه القرارات، وما آليات الرقابة والمراجعة التي تضمن عدم تعارضها مع مبدأ تكافؤ الفرص؟
12: هلا شروط القبول الجامعي في سوريا لا يفترض أن يكون هو قرارا فرديا، يعني لا يمكن أن يكون هو صادرا عن شخص واحد، بل هو عملية مؤسساتية تشارك بها كل عدة مستويات، منها وزارة التعليم العالي بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم سياسة القبول الجامعي في سوريا، وأيضا إعلان المفاضلات، وأيضا هناك المجالس الجامعية والهيئات الإدارية التي تحدد الاحتياجات العلمية والاستيعابية، وأيضا هناك بعض المعاهد الخاصة التي هي تتبع لوزارة التعليم العالي مباشرة. يعني هذه المجالس إن كان في الكليات أو في المعاهد هي تحدد ما تحتاج هذه السنة من اختصاص معين، كم الأعداد، ما هي الشروط الخاصة، وتقوم وزارة التعليم العالي بتنظيم هذه السياسة. أيضا هناك مجلس التعليم العالي. هنا أستاذي يجب أن نميز بين الجهة التي تقترح القبول والجهة التي تعتمده والجهة التي تعلنه. من حق الطالب والمجتمع هنا معرفة الأساس القانوني والعلمي لأي شرط يستبعد فئة كاملة من دراسة اختصاص معين. يعني دائما نطرح هنا في الإعلام إن كان في عبر القنوات الرسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشفافية هي أفضل حل وهي أفضل إقناع للمجتمع وللطلاب بأي قرار تتخذه وزارة التعليم العالي. إذن فالشفافية هنا في القبول الجامعي لا تقل أبدا عن العدالة وتوزيع المقاعد بين الطلاب أو بين كل أفراد المجتمع لدخول الجامعة.
11: وزارة التعليم العالي تقول إن معظم القيود ليست جديدة بل تعود إلى عهود سابقة، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل عن مدى صلاحية استمرار هذه الشروط في ظل المتغيرات التي تشهدها سوريا. إذا كانت هذه القيود موروثة من مراحل سابقة بالفعل، فهل يكفي ذلك لتبرير استمرارها، أم أن المرحلة الحالية تستدعي مراجعة شاملة لسياسات القبول الجامعي؟
12: صحيح استاذي، انا تكلمت يعني اي قرار موجود في السابق لا يعني ان هذا القرار هو صحيحا او خاطئا، وانما تتم دراسته. واعتقد ان هذا السؤال يفتح نقاشا اوسع حول كيفيه اصلاح المؤسسات التعليميه في سوريا. فتحرير سوريا حاليا مضى عليه قرابه العامين، يعني سنه وعشرة اشهر، وليس هناك اي برنامج اصلاحي في وزاره التعليم العالي. فالانظمه الجامعيه لا تتغير بمجرد تغير الظروف السياسية أو الإدارية، وإنما تحتاج إلى مراجعة تشريعية ومؤسساتية كاملة. ومثل ما قالت الوزارة أن بعض القيود هي مرتبطة بلوائح قديمة أو هي مرتبطة أيضا بمتطلبات تشغيلية يجب مراجعتها أو بعدم اكتمال الدراسات اللازمة لتعديل الشروط، وإنما قلة الوقت، قلة الخبرات الموجودة حاليا. وهنا يجب أن لا نخلط بين استمرارية القرار وبين تبرير صحته، فكون القرار قديم لا يعني صحته، أيضا أن قدمه لا يعني أنه خاطئ. فالمعيار الأساسي مثل ما تكلمت أستاذي هو مدى توافقه مع احتياجات التعليم والمجتمع والطلاب. وسوريا حاليا تحتاج إلى جميع طاقاتها البشرية، يعني تحتاج إلى الطاقات الذكورية والإنثوية، ولذلك مراجعة شروط القبول الجامعي يجب أن يكون هو من عملية التطوير في وزارة التعليم العالي، وأن تكون شفافة أقلها في هذه المرحلة قبل تطوير أي قرار.
11: القيود لا تقتصر على المؤسسات العسكرية والأمنية وتمتد إلى اختصاصات مدنية من بينها الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة المبررات التي تحكم توزيع الفرص التعليمية. هل يمكن تبرير استبعاد

0: هنا قسم كبير منها أدخل الإناث. فنحن نتحدث في مثلا عن الاختصاصات المدنية هي الأهم، عن العلوم الإنسانية أو الإخراج الإذاعي والتلفزيوني. فنحن نعتمد على أو نتحدث عن اختصاصات تعتمد على التفكير والتحليل والموهبة، وليس يعني تتعلق بالإنسان الذكوري حصرا أو الطالب أن يكون ذكرا في هذا الاختصاص. وأيضا هذه الاختصاصات لا يمكن قياسها كون هذا الطالب هو ذكرا أو أنثى. ولذلك باعتقادي أن هذا القرار يطرح سؤالا مشروعا حول المبرر الأكاديمي يعني المبرر الأكاديمي وأيضا التعليمي الذي يمنع طالبة مؤهلة من المنافسة على مقعد دراسي في اختصاص مدني. وفي الوقت نفسه يجب أن نكون دقيقا، في القيود الواردة في المفاضلة لا تعني إغلاق جميع الكليات مثلا الإعلام أو العلوم الإنسانية في كل سرية، وإنما القرار اقتصر على بعض المعاهد أو الكليات الموجودة في مناطق معينة.
1: أخيرا، كيف يمكن التمييز بين القيود التي تفرضها متطلبات مهنية حقيقية والقيود التي تقوم على تصورات نمطية بشأن الأدوار المناسبة للرجال والنساء؟
0: من الناحية الإدارية السازية يعني يجب أن تكون عدد المتقدمين مؤشرا مهما على التخطيط في القبول الجامعي. فهناك فرق مثلا بين انخفاض الطلب على اختصاص معين وبين منع فئة معينة من التقدم إليه، وحتى إن كانت هذه الفئة قليلا. يعني لا يجب أن نكتفي بالقول أن هناك بعض الاختصاصات كان عدد النساء المتقدمين أو عدد الإناث المتقدمين عليه قليلا لكي نمنع هذا الاختصاص. وبالتالي حتى لو كانت هذه النسبة قليلة يجب دراسة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بظروف العمل أو الدراسة. هل قامت وزارة التعليم العالي عندما أصدرت هذا القرار بدراسة عدد الإناث اللواتي تقدمنا إلى هذا الاختصاص في سنة معينة وعدد اللواتي تخرجنا منه في هذه السنة؟
1: الخبير التربوي علاء الحسين، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لك. لازلنا في دمشق وينضم إلينا الدكتور جهاد العويد، الخبير الأكاديمي والخبير في شؤون التعليم. دكتور جهاد، وبعد التحية، استمرار بعض القيود الموروثة يطرح سؤالا واسعا حول مدى قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية ومدى انعكاس هذه التحولات على فرص النساء في التعليم. كيف تقيمون بصفتكم الأكاديمية استمرار القيود الموروثة من عهود الحكم السابقة على قبول الطالبات في بعض الاختصاصات، وذلك في ضوء التحولات التي تشهدها سوريا حاليا؟
2: تحياتي لك ولمستمعيك. كلام جميل في البداية، رأيت فيه من التوازن ليشجعني أني أكون في منتهى الصراحة في حديثي، يعني فيما يخدم البلد أبناء المجتمع والمرأة السورية عموما أو المجتمع السوري عموما. المهم حاليا أني أنا بحب أحط الأمور في سياقها الطبيعي يعني أو سياقها الصحيح. نحن عموما نتحدث عن كليات جديدة، ذكرت حضرتك البعض منها بمرسوم جمهوري. تم إحداث العديد من الكليات التابعة لوزارة الدفاع، وهي الكليات بتحمل صفة أمنية وإلى خصوصية معينة. تمام، أنا هذا الحدث تابعته وظهرت عدة لقاءات على التلفزيون تكلمت في هذا الموضوع. وانت بتعرف إحداث أي كليات لابد من تأخذ مرحلة من الزمن وتأسيس بنية تحتية كاملة من الكوادر البشرية ومن السكن ومن الخدمات العامة للطلاب لا تخدم هاي العملية التعليمية، خاصة هي على الأغلب راح تكون سكن داخلي وراح يكون فيها فجور شهريا. والتخصصات اللي موجودة تخصصات في الكليات النظرية وتخصصات في العلوم التطبيقية وتخصصات في الأمن المعلومات والأمن السيبراني. المسؤولين طلعوا ذكروا في ذلك الوقت استقبال الشباب من الذكور لهذا العام الدراسي لهذه التخصصات الموجودة، ولكن ما نفوا ولا قالوا أنه هاي الكليات أنشئت أو بنيت على أساس فقط يكون فيها الذكور ويكون فيها الشباب. لا، حتى ذكروا أحد المسؤولين في هذا العام لا نستطيع أن نأخذ أو مشاركة المرأة السورية في

0: تلك البنية التعليمية التي تم إنشائها، ولكن في المستقبل هذا الأمر راح يكون وارد طبعا لأسباب ولخصوصية معنية فيها القائمين على هذا العمل أو المعنيين في تلك الكليات. وبصراحة طبيعة المؤسسة العسكرية إلها طبيعة تنظيمية وإلها شروط خاصة فيها هي معنية فيها لأسباب أمنية. يعني أنا وقت بقول كلية عسكرية أمنية صار عندي بين قوسين خصوصية معينة نظرا لاختلاف المهام، اختلاف التدريب، اختلاف حتى الوظائف اللي مكلف فيها الناس. ولكن هذا لا يعني انه هاي سياسة هي التعليم العالي اللي موجودة، وزارة التعليم العالي اللي موجودة في سوريا، رغم ان انا من المنتقدين دوم للوزارة النقد البناء يعني في مجال العمل وتطوير التعليم في سوريا. ولكن هاي الكليات تابعة لوزارة الدفاع، وزارة الدفاع بتخاطب وزارة التعليم العالي هاي شروطنا في القبول لتلك الكليات وفق المعطيات اللي عندها، ووزارة التعليم العالي تعلن عن المفاضلة وفق الشروط والسياسة المتبعة من قبل وزارة الدفاع. وأحيانا بالإمكان من وزارة الدفاع هي ممكن تعلن عن مفاضلة مستقلة لهذا الأمر. يعني بصراحة المرحلة أو الوقت اللي تمر فيها سوريا هي بتتيح الفرصة حاليا كوننا على ذكر المؤسسات عموما لتطوير تلك المؤسسات ومراجعة الأنظمة اللي كانت عليها قائمة هذه تلك المؤسسات، خصوصا نحن في مرحلة انتقالية لابد من مراجعة تلك الأنظمة، مراجعة تلك القوانين، لابد من المعايير أيضا مراجعتها واعتماد الكفاءة خلينا نقول والشفافية كعناصر مهمة.
1: إذن ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمراجعة لوائح القبول الجامعي وضمان اتساقها مع معايير العدالة وتكافؤ الفرص دون الإخلال بالمتطلبات الأكاديمية والمهنية للتخصصات المختلفة؟
0: صحيح هذا الكلام، أنا ذكرت من المعايير هي الكفاءة والشفافية، وهي مهمة جدا من المعايير في العملية التعليمية عموما أو في المنظومة التعليمية اللي أنا ذكرتها. ولكن نحن لابد أن نفصل يعني بين العملية التعليمية القائمة في سوريا يلي وزارة التعليم العالي بتضم فيها 40 جامعة ما بين جامعة حكومية وجامعة خاصة، وبين الكليات اللي أنشأتها أو أقامتها وزارة الدفاع اللي تحمل صفة أمنية. يعني هذا الموضوع لا ينطبق على السياسة التعليمية اللي موجودة فيها في سوريا، فالمرأة هي شريكة في كل شيء في سوريا على مر التاريخ وليس في هذا اليوم أو في الزمن قبل التحرير. المرأة ما بدي يروح معك لوقت بعيد، يعني المرأة موجودة من عام الخمسينات وهي أنا يعني راح أصل لمرحلة الخمسينيات مو أكثر من ذلك، وهي مشاركة في التعليم ومشاركة في الجامعات ومشاركة في العمل تماما. ولكن لابد من الفصل ما بين سياسة التعليم في سوريا وما بين المؤسسات اللي أنشتها وزارة الدفاع القائمة حاليا، ولا نستطيع أن نقول أنه تلك هي المؤسسات هي مؤسسات ذكورية. هو شروط قبول يخص تلك المؤسسات كونها تحمل صفة أمنية والأمر آني، ما نفوا هذا الموضوع إلى الأبد. هذا العام لا نستطيع استقبال الإناث لأسباب موجودة، ولكن كان لابد من خلال الحوار ومن خلال الشفافية تلك المؤسسة أن توضح ما هي الأسباب. ولكن ذكروا في الأعوام القادمة المرأة راح تكون شريكة في تلك الكليات، لأنه لدينا من الكليات النظرية ولدينا من الكليات التطبيقية اللي هي موجودة.
1: دكتور جهاد، أثار سياسات القبول لا تتوقف عند حدود الفرص المتاحة للطلاب، بل تمتد إلى صورة المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بالمعايير الأكاديمية المعتمدة إقليميا ودوليا. كيف يمكن أن تؤثر القيود القائمة على أساس الجنس في معايير الجودة الأكاديمية وسمعة الجامعات السورية وقدرتها على المنافسة سواء إقليميا أو دوليا؟
0: لا، أنا ذكرت لك وزارة الدفاع أنشأت كليات خاصة فيها تابعة لها، كليات تحمل العلوم التطبيقية والمعلوماتية والأمن السيبراني والكليات النظرية يلي تخدم العملية خليني أقول لك التوجه اللي موجود في وزارة الدفاع. فمنها كليات في العلوم الاجتماعية موجودة في الإدارة مثلا موجود فيها، تمام هذا الأمر إننا موجودين وتابع لأنهم غير نفصل بينها وبين السياسة التعليمية اللي موجودة في سوريا الأربعين جامعة اللي كانت قائمة.
1: وزارة التعليم العالي تقول إن هذه القرارات ليست جديدة وهي موروثات سابقة. إذا كانت هذه القيود موروثات بالفعل، فهل يمكن أو يكفي ذلك لتبرير استمرارها، أم أن المرحلة الحالية تستدعي مراجعة شاملة لسياسات القبول في الجامعات؟
0: يعني أنا رأيي متمسك فيه، وحرجع أكرر رأيي لهذا الكلام والسؤال اللي طرحته حضرتك، لابد من التمييز ما بين وزارة الدفاع والجامعات المدنية الموجودة في الجمهورية العربية السورية، حيث لكل منها أهداف ولكل منها معايير ولكل منها أسس في القبول الجامعي، لكل منها هذا الأمر لابد من فصله. الجامعات السورية ومعايير الجودة المرتبطة فيها، إذا أنا بدي لك شو هي المعايير الجودة في الجامعات السورية عموما أو في الجامعات على مستوى العالم عموما، خليني أنطلق من موضوع البحث العلمي واحد، كفاءة مدرسين اثنين، خليني أقول لك البنية التحتية ثلاث، علاقة الجامعات الجامعات المحلية بالجامعات الخارجية والاتفاقيات اللي تعقدها مع الجامعات الدولية والجامعات العالمية، هاي هي معايير أو جزء من المعايير في الجودة التعليمية. لذلك لا يمكن ولا يصلح افتراض أن شروط قبول الكليات القائمة أو اللي طرحتها وزارة الدفاع يؤثر سلبا على جودة التعليم وتراجع مستوى الجامعات السورية في سوريا. هذا الأمر هو منفصل تماما ولا علاقة له، وأنا أتحدث كأكاديمي وكخبير في شؤون التعليم، لا يؤثر لا من بعيد ولا من قريب لا على جودة التعليم ولا على تصنيف الجامعات السورية على المستوى العالمي وفق المقاييس المتبعة. أنا في رأيي الأولوية الحالية، يعني أنا بعتبرها جزئية صغيرة وتخص وزارة الدفاع وإلى شروطها وإلى خصوصية أمنية، ولكن عتبنا أنه لابد كان من التوضيح شو هي الأسباب. هم ذكروا وأرجع كرر ذكروا فقط هذا العام، العوام القادمة رح تكون المرأة شريكة رئيسية، ولكن لهم أسباب ولهم دوافع في هذا الأمر، عجب بنية تحتية، عجب خدمات موجودة، حسب تعرف يعني سوريا اليوم في مرحلة هي مرحلة انتقالية قائمة. البنية التحتية عندنا في سوريا عموما لأي مؤسسة تعليمية هي بنية ضعيفة، الإمكانات المالية ما زالت هي إمكانات ضعيفة، ولكن لو كانت الشفافية مرافقة لهذا القرار كان الأمر يكون أفضل، ولكن هو منفصل تماما لا علاقة له. الأولوية أن حاليا نحن في سوريا تطوير تلك المؤسسات التعليمية، العمل على رفع جودة تلك المؤسسات فيها واستعادة حضور الجامعات السورية على الصعيد العالمي، هذا المهم حاليا، وهذا هو الأولوية يلي موجودة حاليا في سوريا ولدى المعنيين في سوريا.
1: وهل يمكن أن نبرر استبعاد الطالبات من اختصاصات مدنية مثل الإخراج الإذاعي والتلفزيوني لاعتبارات تتعلق بطبيعة العمل؟
0: صديقي أنا رح لك، أنا ابن مؤسسة التعليم العالي من عام 98، جامعة حلب ومؤسسة التعليم العالي وعضو في مجلس الجامعة كونه ممثل الطلاب وفي مجلس التعليم العلمي، هذا الكلام غير دقيق حتى إذا صدر من أحد موظفين التعليم العالي، هذا الكلام غير دقيق. نحن كان في عنا عادات وتقاليد مجتمعية، مثلا هناك بعض التخصصات لا تناسب المرأة، لا تستطيع كبنية جسدية تمام وإلى آخره للعمل فقط، ولكن لم يكن هناك أي، أنا لم أرى ولم أسمع يعني من تاريخ التعليم في سوريا أنه في المفاضلة فقط للذكور شيء معين، لم أسمع هذا الموضوع، وكنا قائمين على المفاضلات. إذا كان في هناك بعض الأمور الاستثنائية وأنا ما اطلعت عليها هذا الكلام وارد حتى لا يكون الجزم 100%. وأنا ذكرت أنه المرحلة هي تستدعي وهي فرصة لتطوير مؤسسات التعليم العالي في سوريا، وهي فرصة لمراجعة القوانين، وهي فرصة للاطلاع على الأنظمة اللي كانت قائمة، وهي فرصة لتطويرها وإعادة تنظيمها بما يخدم المجتمع الحالي للنهوض بالمؤسسات التعليمية حتى نكون نحن في مرمى أو في مستوى الجامعات العالمية والعربية يلي موجودة. أيضا لابد من تسخير تلك القوانين لرفض المجتمع السوري بأبنائه سواء كانت المرأة أو كان الرجل كشريكين يد بيد للنهوض في هذا المجتمع، وإعطاء مساحات وإعطاء فرص من خلال إعادة تنظيم تلك القوانين تتيح لأبناء الشعب السوري النهوض في بلدهم، والمسار مسار باقي الدول الموجودة في العالم.
1: إلى أي مدى برأيك يمكن أن تنعكس هذه السياسات على الاعتراف بالشهادات والبرامج الجامعية وعلى فرص خريجي الجامعات السورية في استكمال الدراسة أو العمل خارج البلاد؟
0: أنا ما كنت بدي أفهمه، هل هو قرار على مستوى سوريا أم كان قرار جزئي يتعلق في مؤسسة معينة في سوريا؟ هلأ في جامعة دمشق والشام الأمر متاح، وهذا الأمر لا يجوز. المرأة مزاها حاليا المرأة السورية هي المخرجة الموجودة يعني على الصعيد الدرامي وعلى الصعيد، والأمثلة كثيرة وتميزنا في في في ما بعرف اذا اللغه العربيه صحيحه وتميزوا في في كثير من الاعمال الدراميه اللي هي موجوده، ويعملوا من قلب دمشق حاليا في هذه الساعه اللي انا اتكلم فيها، تمام، او في هذا اليوم اللي اتكلم فيه مخرجات قائمات الاعمال الدراميه لرمضان القادم. اذا هذا الامر صدر كما اسمع حاليا من مؤسسه معنيه فرديه فهو قرار خاطئ، أو لابد من الشفافية والتوضيح ما هي الأسباب فقط لهذا العام أو بشكل عام. شو هي الأسباب؟ الشفافية والوضوح هو أمر جميل جدا. شو هي الدوافع؟ شو هي الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار؟ أم أنه يوجد في المفاضلة في في في في سوريا والله أنه المرأة لا يمكن تدخل قسم الإخراج؟ هذا الأمر أنا ما شفته. هلا أنا ما بربط هذا الموضوع باعتراف الشهادات، يعني هي سياسة داخلية موجودة غير معممة. شروط القبول بهم كل سنة تختلف من جامعة إلى جامعة، وتمام، وتختلف حتى على مستوى دول العالم. يعني هذا الأمر، شروط القبول هي اسمها شروط قبول، يعني تختلف من حيث المعدلات، تختلف من حيث استقبال الطلاب، تختلف من أي كان، ولكن ما في شيء معمم إنه عام. تمام، يعني أنا راح أحكي لك، ما زالت حاليا الجامعات السورية قائمة، الطلاب والطالبات المرأة والرجل جالسين في نفس القاعات يأخذوا نفس الدرس، الامتحانات واحدة، المرأة هي رئيسة الامتحانات وهي رئيسة شؤون الطلاب وهي مساعدة العميد أو نائبة العميد وهي عميدة الكلية وهي الوزيرة. هذا الكلام بعيد كل البعد، ولا يمكن نربطه نحن في موضوع اعتراف الشهادات. اعتراف الشهادات هو أمر أكاديمي متعلق في جودة التعليم بشكل عام وبشكل كبير، متعلق بمجموعة من الأنظمة والقوانين. هذا الأمر هو اللي يتعلق فيه بموضوع اعتمادية الشهادات، وخاصة العلاقات الخارجية والاعترافات الخارجية اللي هي موجودة بالجامعات السورية في الداخل. لا علاقة له في هذا الأمر، لأنه هذا الأمر هو ما كان نهج عام في سوريا، ولا هو موجود في في في سوريا إلى هذه اللحظة، من 100 عام إلى هذه اللحظة، ما قبل 100 عام ما بحسن.
1: دكتور جهاد، التعليم العالي يمثل أحد المسارات الأساسية لدخول سوق العمل وتوسيع المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن تقية خيارات الطالبات قد تكون له آثار تتجاوز سنوات الدراسة الجامعية. هل يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى إعادة إنتاج فجوات النوع الاجتماعي في المهن ومواقع صنع القرار؟ وما كلفة ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا؟
0: صديقي، إذا ننظر للمرأة من ناحية سوق العمل واللي موجود وأحكي لك في الجمهورية العربية السورية، المرأة هي شريك أساسي في بناء الدولة والمجتمع على مر التاريخ لهذا اليوم في جميع المراحل اللي عدت في المرأة بشكل عام، وحاليا في هذه الظروف اللي قائمة فيها سوريا منذ التحرير إلى الآن المرأة يمكن جهد الضعف بشكل أكبر. يعني أنا صرت شوفها بأماكن عمل هي ما كانت موجودة فيها سابقا، تمام، الظروف عم تحكم، المرأة صارت تعتمد على نفسها، ازداد الوعي لديها بشكل أكبر أنه تكون هي شريكة أساسية للعمل في الدولة، وهي عم تساهم في بناء المجتمع بشكل عام. فنحن اليوم أنا كما ذكرت لك المرأة عم نشوفها حاليا في ميدان الطب في سوريا كطبيبة، وعم نشوفها كإدارية وفي العمل الإداري، وأنا ذكرت لك موجودة كرئيس شؤون طلاب، رئيس امتحانات، نائبة عميد، رئيس جامعة، وزيرة، موجودة في كل مفاصل الدولة. المرأة هي المهندسة حاليا موجودة في سوريا، ولهناك في مجال العمارة وفي مجال الهندسة المدنية وفي مجال التغذية وفي مجال حتى الميكانيك وفي مجال هندسة الطيران المرأة موجودة. المرأة موجودة في كل المجالات في سوريا في هذا الوقت، ولكن المهم جدا أنه نحن لا نخلط ما بين شروط القبول في مؤسسات عسكرية إلى خصوصية أمنية شبه محدودة وبين فرص المرأة في التعلم الجامعي وسوق العمل في الجمهورية السورية. لابد من الفصل حتى ما يصير عندنا اختلاط في هذا الأمر، هذا شيء وهذا شيء. هي سياسة تعليم عامة في سوريا، وهي كليات أنجزتها وزارة الدفاع، وأيضا هناك معاهد تابعة للصحة أيضا تعمل نفس الموضوع. ممكن ترسل لوزارة التعليم العالي أنه أنا بدي هاي شروطي لأقبل في معاهد التابعة لوزارة الصحة. نحن في شغلة في سوريا، مو كل شيء تابع لوزارة التعليم العالي في مجال عندنا معاهد تابعة لوزارة الصحة وهي خارج عن وزارة التعليم العالي، حتى تكون هي ركن من الأركان اللي راح تنهض فيها الدولة، بتقوم عليها الدولة السورية ما بعد التحرير. هاي مهمة الدولة حاليا.
1: الدكتور جهاد العويد الأكاديمي وخبير شؤون التعليم، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: العفو العام يخرج من الدستور بقواعد جديدة مثقلا بالألغام. السعودية تفرمل اندفاع تنحثي بغارات للتحالف، والإنذارات تتجدد في الرياض.

0: أهلا بكم. أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام. هكذا علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضبط القوى الأمنية اللبنانية متفجرات لحزب الله في ظهر البيدر والهرمل. في هذا الوقت التحقيق مستمر في قضية المتفجرات، واللبنانيون في انتظار تكشف الحقيقة الكاملة. فالترقيع لم يعد جائزا، وخصوصا أن الأمر يتعلق بحياتهم وأمنهم وسلامتهم، كما يتعلق بحزب حضرت الدولة نشاطاته العسكرية والأمنية، لكنه لا يزال يتصرف وكأنه أقوى من الدولة وأقوى من السلطة. وهذا ما دفع أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى حث الحكومة اللبنانية على صوغ خطة لنزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية كما هو وارد في إطار الآلية الثلاثية. فهل تتحرك الحكومة فعليا لا كلاميا هذه المرة وتتخذ الخطوات المطلوبة منها؟ أم ستبقى في إطار الوعود، ما يثبت للعالم أن حزب الله هو المتحكم بالدولة العميقة في لبنان وليس حكومته الشرعية؟ لكن قبل تفصيل الملف الأمني، البداية من مخطط خطر يهدد منطقة في قلب لبنان. بطل المخطط رضا محمد جفال، وهو كما يقول البعض حزب الله بربطة عنق، وهدفه تحقيق مشروع الهلال الشيعي في المتن. تقرير مجدولين اللحام.
1: مقاوم من طراز مقاول، والمتن قطعة قطعة على دفتر الشراء. بالخريطة منبدأ السؤال، ليش ابن ضيعة أمين عام حزب الله الأسبق حسن نصر الله رضا محمد جفال بارون المقاولات النفطية بنيجيريا فتح شهيته على أراضي المتن، ومن إفريقيا اشترى شقفة حد شقفة ورسم هلال شيعي بأرض جبل لبنان بين 2008 وال 2026، وشو هالمشروع اللي بده 18 سنة من التخطيط والقدم الممنهج مش للاستثمار ولا للعائلات؟ بحسب الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، بيورد باسم رضا محمد جفال ابن 53 سنة وذو الرقم السجل 121 البازورية 83 عقار بقضاء المتن، عقارين بالدوار مقسمين، عقارين بالدوار وعقارين بالقاقور وعقارين بالبحيثة، و55 عقار ببعبدات والسفيلة تم شراءها بحسب الأهالي بحركة شراء متسارعة وغير اعتيادية، وفوق 22 عقار بمار موسى الدوار. هالحصيلة بتخص المتن وحده بس، وهو نطاق البحث الوارد بالعقارية، مش بالضرورة كل شيء بيتملكه.
2: كشفت بال2008 وثيقة سرية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني عن تمدد حزب الله بمنطقة صنين. كمان بهيدا الوقت بلش عمليات شراء بالمناطق، وبالتالي هيدا التزامن بتوسع بوقت المشروع الإيراني بلبنان من خلال حزب الله بيطرح علامات استفهام. شبكة حزب الله للاتصالات كانت شبكة اتصالات فايبر أوبتيك، الهدف منها التحكم بمنظومة الصواريخ الحديثة تبع حزب الله، ويلي كانت عم تمتد بأعالي الجبال.
1: وبصلب الشبهات المطروحة بيبرز اسم ممول حزب الله الأسود، المعاقب دوليا ناظم علي أحمد تاجر ألماس الدم، اللي بتربطه فيه صلة قرابة عبر زوجته ريما يعقوب باقر، كمان المعاقبة والمدرج عنوانها بوسط بيروت. فاختل ريما رولا يعقوب باقر بتدير شركتي محمد رضا جفال جاد كيترينج وجاد كونستراكشن، وضمن أصحاب السيطرة فيها، وأيضا موجودة بإدارة بايثون إنجينيرينج لدورة بكل شبكته التجارية واللي بتتصرف عنه بغالبية المعاملات المالية والحصص. ما بيطرح سؤال عن تهريب مالية وتبييض عبر استملاك كل هالأراضي. يعني ناظم علي أحمد بيتعاقب وبيتهربوا أمواله وبينشر بالمتن.
3: أنت الغريب لما تجي تتمدد وتشتري أرض بجوار أرض بجوار أرض، هيدا صار اسمه استيطان واحتلال للمناطق اللبنانية. كنتوا تقولوا إذا لم تأسلم الشعب أسلم الأرض، ما حدا عم بيحكي بهيدا الموضوع، الأحزاب كلها ساكتة. أنتوا ليش ساكتين؟ كتاب العدل عم بينشروا، رؤساء البلدية عم بينشروا، عم بيروحوا يستعملوا الحيلة، عم بيجي واحد اسمه طوني يعمل حاله هو بده يشتري ويروح يبيع غير طائفة. نحن مش ضد العيش المشترك، انت اليوم لما بك تكون مع عيش المشترك انت بدك تحافظ على ارضك.
1: لا شك انه ما حدا قادر يضبط صوت المواطنين اللي عم يشعروا بالاستهداف من حزب الله اللي قرر يلبس الكرافات. وسط هالملف المؤذي نائبة الوجان بولا يعقوبيان اللي تبين انها كمان من المروجات للمشبوه رضا جفال، واجت حزب الله او رجل تهريبة الميل الاسود يلي بدوره وهبى هيك ببلاش عقولتها بلا سبب مبنى دفى بنص بيروت الاولى الشق المسيحي من العاصمة، واعطاها ارض بتزرع فيها خضرة وتكون هي واجهته المسيحية. اما الحلقة الاهم بتبقى بكتاب العدل.
4: في كارتيل مالي ناوي يشتري الأراضي بكل لبنان بالأخص بجبل لبنان. طيب أنا اليوم السياسيين والدولة شو عم تعمل؟ عم تتكل على رئيس البلدية لحتى لي عرقل. رئيس بلدية ما في عرقل إلا إذا كان المستندات بده يعطيها عن كاتب العدل، لأنه أنا وقت بروح بشتري بلا مستندات البلدية عن كاتب العدل كون تملكت، وقت بروح بعدين على العقارية لسجل لو ما كان عندي إفادة محتويات أو براءة ذمة مالية خلص أنا صرت مالك العقار على الحالتين. مشان هيك نحن عم نطلب أنه هالمستندات تبع البلدية اللي لازم يكونوا وقت التسجيل يكونوا عند كاتب العدل، لأنه مش مفروض كاتب العدل يمضي يعني يملك الشارع إلا ما يكون معه وراء البلدية، وهيدي مش كافية. كمان مفروض الكتاب العدل نطاقهم يكون جغرافيتهم، يعني ما فيني أنا أكون اسمي كريستيان عم بيع محمد بأرض بفيترون بالنبطية.
1: بالختام ثلاث خيوط، تبييض أموال، خطة أمنية، واجهة مدنية لميليشيا عم بتغير أسلوب سيطرتها من سلاح للتغيير الديموغرافي. فوين القضاء؟
5: أكبر شبكة مخدرات في جبل لبنان تسقط. الام تي في تكشف تفاصيلها وتفاصيل الشقق المستخدمة وتنشر لقطات حصرية. تقرير صبح إبلاوي.
6: أسابيع من التتبع والمراقبة حاول خلالها أفراد أكبر شبكة للمخدرات على كافة أنواعها الإفلات، لكن الشبكة وقعت بيد القوى الأمنية. وادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على 58 شخصا من بينهم 29 موقوفا. في التفاصيل التي حصلت عليها الام تي في ان قوى الامن الداخلي بمختلف قطاعاتها وبتوجيهات من المدير العام اللواء رائد عبد الله بدات بمتابعه العصابه من شقه في سن الفيل، وبعدما اكتشف افرادها انهم مراقبون انتقلوا الى شقه تقع تماما بالقرب من المقر العام لقوى الامن الداخلي ظنا منهم انها ستكون بعيده من الشبهات. لكن التنسيق بين صادر والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي أعطى الضوء الأخضر لصادر للتحرك بهدف الإيقاع بتلك العصابة أسفر عن مداهمة الشقة وأوقف بعض الأفراد، أما الآخرون فاختاروا شقة جديدة في المربع الأمني في اليرزة واستخدموها مستودعا لإنتاج المخدرات، سقطت أيضا بيد القوى الأمنية إضافة إلى شقق أخرى استعملوها وتوزعت بين كورنيش المزرعة، بحمدون، الدكوانة وبلدات أخرى في جبل لبنان. هذه اللقطات الخاصة التي حصلت عليها الام تي في تظهر استخدام العصابة طرقا متطورة جدا في تصنيع المخدرات بعد إدخال موادها الأولية إلى لبنان داخل زجاجات شامبين باهظة الثمن، إضافة إلى إدخال آلات خاصة لتحويل المخدرات إلى مواد يمكن للشباب تعاطيها من خلال ما يعرف بالفيب. وعلمت الام تي في أن القاضي سامي صادر سيتابع الملف حتى نهايته، خصوصا أن هذه العصابات تروج لهذه البضائع في الحفلات الموسيقية التي يرتادها طلاب الجامعات وحتى تلامذة المدارس مما يعرضهم للخطر. الام تي في ستكشف في تقرير آخر كيف استخدمت العصابات إحدى الشقق لتسهيل زراعة المخدرات وتصنيعها.
0: العفو العام يخرج من الدستوري بقواعد جديدة مثقلا بالألغام، فما هو مصير أحمد الأسير ونوح زعيتر؟ تقرير نخلع ضيمة.
7: طويت الصفحة الأخيرة من قانون العفو العام على خلاف، فالمجلس الدستوري الذي أبقى على القانون أبطل جزءا من بعض مواده، لكنه أضاف تفسيرات أساسية طالت جوهرها وأدخل عليها تعديلات فعلية غيرت بآلية التطبيق والمشمولين بالقانون. هذا الإجراء أثار حفيظة مراجع قانونية ونيابية اتهمته بتبني اقتراحات قوى سياسية لعبت دورا معرقلا للقانون وتحديدا في ملف الموقوفين الإسلاميين.
8: مجلس الدستوري صلاحيته الأساسية النظر في قانونية القوانين ودستوريتها، ولكن فاجأنا المجلس الدستوري أنه عدل بكل القانون، يعني أخذ هو الدور التشريعي منه. وبصراحة نفس الملاحظات اللي كان وضعها بعض الفرقاء بجلسات اللجان المشتركة بناها المجلس الدستوري. هذا اللي خلينا نعتبر نحن أنه التعديلات اللي قام فيها المجلس الدستوري هي تجاوب مع أهواء بعض المؤسسات وبعض القوى السياسية بكل صراحة للأسف.
7: التعديلات الدستورية جعلت جرائم الفساد غير مشمولة بقانون العفو، وأثارت التباسات ستفتح باب الاجتهاد في ملف الموقوفين الإسلاميين. وكشف مرجع حقوقي أنه بموجب هذه التعديلات سيخرج الشيخ أحمد الأسير بعد 10 سنوات بدلا من 2، في المقابل كبار تجار المخدرات أصبحوا مشمولين بالعفو بعد تفسيرات الدستورية، ومن بينهم نوح زعيتر.
8: السنة السجنية كنا اتفقنا 12 سنة عملوها 28، واعتبرنا الحق الشخصي مع أهميته وحفظناه الجرائم العادية، ما حفظناه يعني مش اللي عن إذا بدك الأحداث الأمنية والسياسية. يعني هؤلاء التعديلات بحد ذاتهم شالوا كل شيء نعمل بإطار معه، عم نحكي شريحة معينة اللي هي المضطهدة الأساسية. بنفس الوقت لا، وسعوا بمحل تاني، محل ما فيه عم نحكي مخدرات وغير مخدرات، بشوفوا وسعوا ريحوا الجو هونيك. طب انه بتريحوا الجو هونيك وبتضيقوا الجو هون كيف؟
7: على كل حال ما كتب قد كتب، فقرار المجلس الدستوري مبرم وسيبدأ تنفيذه مبدئيا مطلع الأسبوع المقبل بعد إنجاز كل الإجراءات العملانية والقانونية. وهكذا سيخرج مئات السجناء من السجون بعدما علقوا إضرابهم عن الطعام. وكل قانون عفو وأنتم بخير.
5: متفجرات ظهر البيدر، الموقوفين في التحقيق وعناصر قوى الأمن يستجوبون. آخر مستجدات التحقيقات ووقائع إضافية تكشفها الام تي في في تقرير جويس عيئي.
9: هيثم أمهز وعلي الكردي ناقلا متفجرات ظهر البيدر لا يزالان يخضعان للتحقيق، ولكن لدى استخبارات الجيش هذه المرة، بعدما أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود هانم الملف عليها. وتشارك في التحقيقات أيضا شعبة المعلومات، كون التوقيف تم على حاجز لقوى الأمن الداخلي عند نقطة ظهر البيدر. وبحسب معلومات الام تي في، أمهز والكردي لا يزالان يصران في إفادتيهما على أنهما كانا مجرد أداة توصيل المتفجرات، على أنهما لا يعرفان هوية المسؤولين عن العملية، ولا يعرفان لا ساجد الذي تسلما منه المتفجرات ولا ذو الفقار الذي كان يفترض أن يسلماه المتفجرات. 3 عناصر في قوى الأمن الداخلي يخضعان للتحقيق أيضا، رجل وامرأة كانا على الحاجز والضابط المسؤول عنهما. وبحسب المعلومات تحقيق معهم يتمحور حول حقيقة ما حصل على الحاجز وأمكان حصول أي تواطؤ بين ناقلي المتفجرات وأي من العناصر. وحتى الساعة لم تتبلور الصورة بعد، ويتوقع أن تستمر التحقيقات لأيام إضافية. هذا وتقدر مصادر معنية بالتحقيق أن يتم استدعاء زوجة هيثم أمهز إلى التحقيق وإخضاعها للاستجواب، لأن التواصل الأول من مسؤول حزب الله مع زوجها تم عبر هاتفها بتاريخ 3/1، وأعطي يومها أمهز تعليمات العملية المقرر تنفيذها يوم 2/5. وتتركز التحقيقات الآن ليس فقط على إفادات المستجوبين، بل أيضا على حركة الاتصالات لمحاولة تحديد هوية المسؤولين عن العملية. وهذا الأمر يتطلب أياما من العمل ولا يحصل بين ليلة وضحاها، بحسب مصدر أمني معني بالملف الذي يكشف للأم تي في أن الموقوفين كانا يحملان هاتفا واحدا أثناء تنفيذهما العملية، وتم تسليم الهاتف لاستخبارات الجيش لفحصه ومعاينته والاطلاع على الداتا فيه.
0: المتفجرات المضبوطة شكلت محور اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث أشاد سلام بجهود القوى المسلحة اللبنانية في ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في الهرمل، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.
5: أمنيا أيضا فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني عبوة قديمة العهد، ولكنها كانت معدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد في زحل، وعملت الوحدة على تفجير العبوة في مكانها لخطورة نقلها في وقت تجري المتابعة القضائية لكشف بقية التفاصيل.
0: الخياط يستنفرون كل ما استطاعوا إليه سبيلا للدفاع عن MEP المملوكة من كريم تحسين خياط، وتقرير لمحاولة التعمية على الفساد عبر إبراز مستندات مزورة، ولكن النتيجة واحدة: لا تشغيل للمعامل دون موافقة شركة مان. تقرير حسن الرفاعي.
10: سبع دقايق من الحشو، هيدي مدة التقرير اللي عرضته قناة الجديد المملوكة من بيت خياط للدافع عن شركة MEP يلي بيملكوها كمان بيت خياط. شو بدنا انه وسيلة اعلامية عم تستعمل نفوذها للدافع عن الفساد بدل ما تفضحه وتحاربه؟ خلونا نفوت بالجد. وثيقة كتير مهمة عرضوها بالتقرير ليقولوا انه قطع الغيار يلي عم يشتروها موافق عليها شركة مان يلي هي مصنعة على المعامل. خلونا نسمع سوا.
11: بحسب هذه الرسالة من شركة مان، فإن قطع الغيار التي بدلتها الشركة سليمة وتم توريدها والموافقة عليها من قبلها.
10: سؤال: ليش هالوثيقة مقصوص منا راس الصفحة؟ وين التاريخ؟ وين اللترهد تبع شركة مان؟ بسيطة، عنا نسخة عنا للوثيقة وكاملة، تفضلوا لنشوفها سوا. تاريخ 20 حزيران 2025، وهاي الورقتين حد بعض للمقارنة، هي نفسها. بس مش هون الخبرية، هيدي الوثيقة يلي زورتها شركة MEP لتقول انه قطعها منيحة واصلية، والدليل كتاب شركة مان. لما سألت كهربا لبنان عن الوثيقة هيدي، ردت شركة مان انه الكتاب يلي تاريخه 20 حزيران مش موقع من اولاف جونيا ودان زاندر، وهو كتاب ما بيعرفوا شي عنه ولا واصل لهم.
12: نحن عم نخلط بعض.
10: وبالتقرير العظيم بدافع يحيى مولود عن شركة MEP وهو شريك فيها ومدير، وبيتعاون هو قناة الخياط انه يقنعونا انه الصيانة لازم تنعمل على 36 ألف ساعة عمل لكل محرك.
11: دليل شركتي ADF ومان يقول ان المحركات تصان عندما يصل الموتور الى 36 ألف ساعة عمل.
10: من وين جبتوا رقم 36 ألف؟ من ADF؟ طيب وهاي الوثيقة الصادرة عن ADF شو بتقول؟ نوصي بأن تطلب من المشغل وضع برنامج صيانة للمحركات التي تجاوزت 30 ألف ساعة تشغيل، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة الخاص بشركة مان. هيك بتقول ADF. من وين جبتوا 36 ألف ساعة؟ خبرونا. هلأ كل يلي قلناه عادي، يلي مش عادي هو عضو الفريق الدفاعي النيابي الجديد.
13: كيدية سياسية من المدير العام ورئيس مجلس الإدارة السابق يلي دائما عم بعرقل إمكانية فعلية لتدوير هول المعامل.
10: الثائر الكبير، عفوا، النائب مارك ضو، بس فات على مجلس النواب وقف حركات الثورة ومكافحة الفساد، وصار شغله إساءة استخدام سلطته كنائب للدفاع عن فساد شركة MEP. ما بيهم إذا معامل كهربا انكسرت محركاتها وخسرنا كمواطنين المعامل وتكلفنا الملايين، المهم هو يضل يطلع على شاشة بيت خياط، لأن شغله على الأرض ما جاب نتيجة مع الناس والانتخابات جاية. استغلال نفوذه كنائب للترويج لشركة فاسدة لمصلحته الخاصة.
14: مسألة الكهرباء والأزمة هنيك.
10: وهيك بيكون صار عنا ترويكا حماة الفساد: سجي عطية، بولا يعقوبيان، وصديق الشاشة وأصحابه مارك ضو.
13: وصل لمحل لا قادر هو يستلم لأنه ما عنده مهندسين تقدر تستلم، ولا بده الشركة تشغل مع أنه الشركة اللي راح اشتكى عليها ربحت عليها كل الدعاوى وتم حفظهم.
10: الدعاوى بعدها شغالة يا أستاذ مارك، ومجلس شورى الدولة بعد ما خلص، والأهم أنه بعد كل الفساد يلي كشفناه طلعت القصة مش كيدية مدير عام كهرباء لبنان، طلعت أنك عم تكرس الفساد وتتغاضى عنه لمصالحك الشخصية. وبالخلاصة لحماة الفساد والفاسدين، بعد عنا كتير وثائق وأدلة، وتباعا رح نكشفها، لأن قدرنا نحمي أملاك الدولة وأصولها وحقوق الناس بقرار مجلس إدارة كهرباء لبنان، وهو إنه المعامل رح يتم الكشف عليها من قبل شركة مان قبل ما ترجع تشتغل.
5: ولكهرباء أكثر ازدهارا، فريم يطرح خطوات توفر على الدولة اللبنانية وعلى مؤسسة كهرباء لبنان ملايين الدولارات. تقرير ستريد بعينه.
12: في ظل أزمة الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة عن حضور جلسات مجلس الوزراء، يطرح مشروع وطن الإنسان مجموعة توصية لزيادة ساعات التغذية وخفض كلفة الإنتاج تحت عنوان الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن أولا. النائب نعمة فريم وضع نوع الوقود في صلب النقاش، داعيا إلى التوجه نحو الغاز إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقة الشمسية.
15: يجب تأمين الغاز كمان للكبار الصناعيين لا يقدروا يجيبوا غاز من مثل ما عم يشتغلوا هلا، فتسهيل معاملات استيراد الغاز السائل، دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة. يجب أن تصبح نوع من إلزامية التغذية على الظهر من الطاقة الشمسية، وهذا بيوفر على الدولة اللبنانية وعلى الاقتصاد اللبناني 200 مليون دولار.
12: كذلك برزت المطالبة بقياس الإنتاج والاستهلاك والتدقيق فيهما لتحديد مكامن الهدر وتبيان المسؤوليات.
15: منع التعديات على الشبكة بمؤازنة القوى الأمنية، يعني بيتوقعوا اليوم التعديات حوالي 30 مليون دولار شهريا. تحصيل مصروف المخيمات الفلسطينية البالغة 2.5 مليون دولار شهريا.
12: وفي إطار البحث عن حلول لخفض الكلفة، دعا فريم إلى إعادة تشغيل محطتي الفيول أويل في معملي الزواجي المتوقفتين منذ عام، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها توفير ما لا يقل عن 150 مليون دولار سنويا على مؤسسة كهرباء لبنان.
5: بعد إعلان أنقذ الروشة
0: والذكاء الاصطناعي في مصارفنا،

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غناء، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: أجي تعمل أنت وهيك أش من الرد الموتى؟
4: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
3: صرت والول. سلم لي على أمي يا أستاذ، سلم لي على حبيبتي يا أستاذ.
4: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
7: إذاعة سبوتنيك،
6: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: مغاور الروش تغزوها النفايات وصرخة إلى بلدية بيروت أفرض الغرامات على من يرمي النفايات ويلوث البحر. تقرير زينة باسيل شمعون.
1: عندما يقترف المواطن جريمة بحق البيئة والمسؤولين بيتغاضوا عن تطبيق القانون، هيك بتكون النتيجة. هيدي مغارة الوطويط بالروشة، تغزو النفايات من كل حدب وصوب، جزء كبير منا سببه الإنسان وإهماله، وجزء بيجي من مياه الصرف الصحي غير المكررة. دخلنا إليها لنقل الصورة بهدف التوعية والإضاءة على عمل المجتمع المدني والصيادين والغطاسين ومحبي البحر يلي باستمرار بقوموا بحملات تنظيف، إنما يعود المشهد ذاته بعد كل فترة، لذا حين وقت التحرك.
2: كتير أنواع أسماك قليل ما بقى عم نشوفها، واللي كتير هو البلاستيك والإزاز والتنك.
3: فتنا اليوم على المغارة لنتعرف على الوطوات اللي هو عم بيلعب دور كتير أساسي بالنظم البيئية تبعنا. في عنا الوطوات اللي بيأكل الفواكه واللي دوروا بتلقيح الأشجار المثمرة، وعنا الأنواع التانية اللي بتأكل الحشرات.
4: نحن عم نسبح منكون رايحين محل منلاقي كيس منرجع مضطر نطلع لحتى نكبه برا، لأنه هيدا لقلنا كلنا مش لحدا واحد.
1: على بعد أمتار من مغارة الوطويط تم الإعلان عن حملة تنظيف جديدة ستطلق قريبا بدعم من بلدية بيروت وبالشراكة مع وزارتي البيئة والإعلام.
5: أنا كنت شوفهم صراحة هون على الكورنيش، إذا ما نحط غرامة قوية من قبل البلدية بس ليكونوا يعني عبرة إذا بدك، وتبطل الناس وكل بلد برا هيك بصير فيها.
6: هالمبادرات التراكمية كتير بتفيد وبتضحض القول انه ما وقفت علي، لا وقفت على كل واحد منا.
7: تطبيقها رح يكون بالمبدا نهار السبت 17 تشرين الاول، اذا الطقس عاطل رح نعمله ب 24 تشرين الاول.
1: انها صخره الروش الشهيره، علامه لبنان الحصريه بجمالها وبالمغاور المجاوره لها، هون تلتقط الصور وبتبقى الذكريات الجميله، فلنحافظ عليها بوعينا. والى بلديه بيروت صرخه من كل الناس، فرض الغرامات.
8: طلاب يصممون حلولا مشتركة مع البلديات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية عبر إطلاق معهد مهندسون من أجل الأثر في جامعة الأيو جبل.
9: حاويات تسهل فرز النفايات وتخفف تراكمها في شوارع جبيل بتصميم يراعي أيضا سهولة التنظيف. وفي المنصف مشروع لفلتر مياه منخفض الكلفة يستخدم فحما حيويا من مخلفات زراعية. أما في بنتاعل فتطبيق يساعد الزوار على معرفة المسارات حتى من دون إنترنت.
10: دائما بيعطونا أفكار أحسن من لأنه
11: فلاتر تركب بالبيوت، تركب على الحنفيات، معمولة ما بين جورج تاون والإيو.
12: خلال هالأبليكيشن يكون عم يتنزه بالمحمية ويوصل للديستينيشن بدو إياها.
9: كلها مشاريع يعمل عليها طلاب الهندسة في الإيو لتقديمها إلى البلديات خلال حفل إطلاق معهد مهندسون من أجل الأثر في حرم الجامعة.
13: بيستفيدوا من البرايتنس والأفكار الجديدة طبعا للتلميذ.
14: بيقوموا بدعم من الNGOs وبتمويل من الNGOs ومن الجامعة كمان بتطوير بروتوتايبس للسولوشنز،
15: حلول لمشاكل حقيقية بالنسبة لي، لسيكوريتي، لكل شيء نوع أمن، لنظافة، لحتى إدخال AI على العمل البلدي.
16: نخلي الأساتذة بدل ما يكونوا بيعملوا ريسيرش ثيوريتيكال لنقول، يشتغلوا أكتر شوي أبلايد ريسيرش، يكونوا منخرطين أكتر بالمجتمع.
17: تخلق مجتمع متكامل بين القطاع البلدي والجامعة والاختصاصات اللي ممكن تعمل implementation لحلول ضروري البلدية تستوعبها وتنفذها وتمشي فيها.
9: وعبر هذا المعهد يجد ما يتعلمه الطلاب طريقه إلى بيوت الناس وشوارعهم.
8: حزب الله يخوض معركة جديدة على جبهة الإعلام، وهذه المرة بأصوات من خارج بيئته، من شحنة ظهر البيدر إلى الهجوم على ميشيل المر. لبنان ديبيت في قلب اتهامات بتلميع صورة الحزب، حزب الله وتبرير سلاحه.
18: حزب الله نقل الدفاع عن سلاحه من كتف منصتي المنار والميادين لوجوه بتمنحه شهادة قبول من خارج بيئته الشيعية. حملة ريبراندينج كبيرة طرأت على كل الأداء الإعلامي، فما اكتفى بالتبرؤ من صحفيين اشتغلوا عمر بمؤسساته الإعلامية، بل عمل إعادة تموضع لبنان ديبيت لإعلام الحربي حزب الله. بمراقبة بحثية لكل ما نشر عن قضية شحنة المتفجرات اللي تم ضبطها عند حاجز دهر البيضر واللي توقف فيها عنصرين من حزب الله خاض لبنان ديبيت معركة الدفاع المسيحي عن الميليشيا. مثلا إذا حللنا مقالتين، الأولى تحت عنوان شاحنة دهر البيضر من يحضر لطوريت حزب الله، والثانية محاولة ربط مشبوهة بين شحنة المتفجرات واغتيالات سابقة بيان مرتقب لحزب الله إعلام حربي من الطراز الأول. فليبانون ديبيت قدم حزب الله بوصف الضحية والمستهدف بمؤامرة بشكل قوي بالمقالتين، وتم تبرير استمرار سلاح خارج مؤسسات الدولة مرة بخجل ومرة بوضوح. أما لناحية التشكيك بالروايات الأمنية والقضائية اللي بتتناول الميليشيا فكان مثل الشمس وقوي، وتم إعطاء المصادر القريبة من الميليشيا أفضلية تحريرية وتقلل من أهمية حصرية السلاح وسيادة الدولة بالمقالتين. أما لناحية إبراز الرواية الرسمية أو الأصوات المعارضة لحزب الله فكانت ضعيفة جداً، وأره التدقيق العلمي لنصوص كتاب وصحفيين قراءة سياسية بعيدة من الشخصنة وحرب إعلامية مع سردية لبنان. من هون الهجوم على صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة أم تي في وبيروت ميديا زون ميشيل المار بيكون جدا مفهوم ومتوقع. الأهم بكل القصة حزب الله خسر الغطاء المسيحي للميليشيا، لهيك جزء من مال حزب الله الأسود مخصص للضخ الإعلامي المسيحي، بيقدم دعم حزب الله ودعم الحرس الثوري الإيراني على أنه موقف وطني عابر للطوائف على لسان مروجين لسردية إيران عبر منصة ليبانون ديبيت اليوتيوبية.
0: بعد تقارير إخبارية عرضت على شاشة الام تي في عن الأدوية البيومماثلة التي تم ترخيصها بلا أي أسس والواردة من إيران والهند والصين المشتبه في عدم مطابقتها وفعاليتها، بدأت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها مع موظفين في الوزارة. وكان برنامج ملف اليوم قد طرح القضية مع خبراء مختصين مطالبا اعتبار معلومات الحلقة بمثابة إخبار قضائي.
19: بال 2025 صار في مناقصة، أعلنت المناقصة توقفت بعد 3 جماع من قبل الوزير، أجلها لشهر. بهذه الفترة في شركة فوتت حوالي 5-6 أدوية بيولوجية وغير بيولوجية، كانت هذه الشركة جديدة بالسوق.
20: شو هي الشركة؟ شو
19: اسمها؟ تفضلوا قولوا لنا، هاللجان العلمية بالوزارة اللي قالت أنه هودي ممثلين، وين المستندات؟ خلينا نشوفهم.
20: أول من نضع هذه المعلومات برسمه هو القضاء، لأنه من هنا سيكون بمثابة إخبار إلى النيابة العامة.
21: في الأخبار الإقليمية، لم يعد السؤال فقط إلى أين ستصل العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بل إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه الحرب خريطة العلاقات في المنطقة. آخر المستجدات مع رنا نمر.
22: لم تمهل السعودية التهديدات الحوثية طويلا، فالرد العسكري جاء سريعا بغارات للتحالف على صنعاء، حيث تعرضت شركة النفط اليمنية لهجوم بعد انذار من التحالف بإخلاء المنشأة تمهيدا للعملية، كما استهدفت الغارات مخازن أسلحة وصواريخ حوثية في العاصمة اليمنية. هذا وتتقدم القوات الحكومية على جبهة تعز، حيث استعادت مواقع استراتيجية وأوقعت عشرات القتلى والجرحى وأسرت أكثر من 30 عنصرا من الحوثي وفق مصادر عسكرية. وفي لحج عززت قوات العمالقة انتشارها لقطع الطريق أمام أي تقدم حوثي. وفيما كانت الغارات تستهدف مواقع الحوثيين، كانت الجماعة ترفع مستوى تهديداتها داخل السعودية، مطلقة انذارات بإخلاء المنشآت القريبة من أرامكو ومطار الملك خالد الدولي. أما الدفاعات الجوية السعودية فاعترضت 3 مسيرات شمال الرياض في وقت دفعت فيه المخاطر الأمنية واشنطن إلى تحذير شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية وفرض قيود إضافية على تحركات موظفيها. هذا التصعيد العسكري تواكبه حركة اتصالات إقليمية ودولية، حيث أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد محمد بن سلمان استمرار وقوف أنقرة إلى جانب المملكة. وفي تطور سياسي بارز، أشارت معلومات إلى توجه البرلمان التركي لمناقشة اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال الأسبوع الحالي، مما سيتيح للرئيس التركي صلاحية إرسال قوات تركية ومعدات عسكرية إلى الرياض. هذا وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب ربما من تركيا التدخل في اليمن. لكن خلف هذا الاصطفاف تبرز عقدة سياسية تتجاوز الميدان اليمني، فبين رغبة إسرائيلية في الانضمام إلى العمليات العسكرية وحسابات سعودية ترفض خلط الحرب ربما بالتطبيع، أفادت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى الحصول على موافقة الرياض للمشاركة في ضرب الحوثيين، لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعارض وفق الصحيفة هذا التوجه متمسكا بحسابات المملكة الأمنية والسياسية.
0: إلى ذلك أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر في خلاله عن إدانته للاعتداءات على المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامن لبنان مع المملكة قيادة وشعبا. واعتبر عون أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا لأمن السعودية والمنطقة واستقرارها.
21: مزيد من الأخبار الدولية والإقليمية في هذا التقرير.
2: هزت انفجارات العاصمة كييف مع هجوم روسي بالصواريخ البالستية والمسيرات، كما خلفت قتيلين و11 مصابا في قصف مبنى سكني، وألحقت أضرارا بمرافق نقل ومستودع. وأعلنت السلطات تضرر منازل إثر سقوط حطام مسيرة، فيما اتهم الرئيس فولودومير زيلينسكي موسكو بمواصلة استهداف منشآت الطاقة رغم أعلان دونالد ترامب وقفا للهجمات على البنى الطاقوية. من ناحية ثانية، أعلنت موسكو أن 417 مسيرة اتجهت نحو العاصمة وضواحيها، وأن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها. وفي البحر الأسود أغرقت هجمات بمسيرات سفينة قبالة بلغاريا، وأصابت أخرى مملوكة لشركة أوكرانية. أخلت السلطات الإسرائيلية ركاب طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية بعد وصولها من نيويورك إلى مطار بن غوريون إثر بلاغ مجهول بوجود قنبلة على متنها، وعزلت الطائرة في منطقة للتفتيش قبل أن تعلن سلطة المطارات أن عمليات البحث لم تكشف أي جسم مشبوه وأن الحركة الجوية عادت إلى طبيعتها. أودى الإعصار سايمون

0: واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: عدة قطاعات اقتصادية وأفسحة بالمجال أمامي راغبين بتسوية أوضاعهم القانونية ولم يتمكنوا من ذلك نظرا للظروف الأمنية والاقتصادية. أصدر وزير العمل محمد حيدر قرار يمدد العمل بالقرار المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب ل 31/12/2026 ضمنا. بعد التراجع على أسعار المحروقات الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه، البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل وجارة الغاز 10 كيلو هي الأسعار صدرت صباح اليوم. كشف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني عن تراجع إجمالي إيرادات قطر بالنصف الأول من 2026 بنسبة

0: بنسبة 42% نتيجة التطورات الاستثنائية اللي شهدتها المنطقة وتأثيرها على قطاع الطاقة. وأوضح الشيخ تميم أنه خفض النفقات لم يمس الخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، وتستمر الدولة بالحفاظ على برنامجها وخدماتها الرئيسية رغم الظروف الاستثنائية. كما وبتأمن قطر حوالي 5 تجارات الغاز الطبيعي المسال بالعالم، وأي تطورات تؤثر على الدولة تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية. إلى الأسواق، البداية محلية، بعد الارتداد الإيجابي على أسهم سيدر آم، مستويات تقارب 72 دولار نهاية هذه الجلسة، مكاسب تقارب 3%. الأسواق الخليجية تنهي جلسة اليوم على حال من المراوحة من المراقبة بالفعل للتطورات بشكل عام بالشرق الأوسط، المكاسب تبقى خجولة لتتخطى هذه المكاسب 0.5%. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة بشكل عام على تراجع مع استقرار نسبي بسوق السندات وانحسار مخاطر الديون الفرنسية، ولكن الضغط الأكبر يأتي من قطاع التكنولوجيا نتيجة موجة بيع عالمية شهدها القطاع بالجلسة اليوم. إلى المؤشرات الأمريكية، التباين سجل خلال هذه الجلسة على وول ستريت، عادة تميل كل المؤشرات للتراجع، موجة بيع كبيرة بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بظل المخاوف من المنافسة الصينية، وأيضا مع متابعة السوق موسم نتائج الأعمال. إلى المعدن، نفط مسمى العملات، الذهب يتابع بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة لما تبقى من العام 2026. النفط يراقب يتابع جهود زيادة تدفق إمدادات الخام ومشتقاته من الدول. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على توريد الديزل للأسواق العالمية، وإدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي. هذا الأمر كان عطى بعض الارتياح نوعا ما للأسواق، ولكن عادت الأسواق من دمتها إلى الارتفاع بعد تصاعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على السفن قرب مضيق هرمز لأعلى مستويات الهجمات من بداية الحرب من 7 أشهر. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات تقارب تقريبا 1.1192، الدولار يتراجع أدنى مستوياته من نيسان 2025 مع استئناف التداول بعد عطلة سوق السندات مطلع هذا الأسبوع. تتجه أنظار السوق لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين بيصدر غدا الأربعاء. العملات المشفرة ننهي معها بشكل سريع هذه العملات، تراقب التطورات طبعا ستعطينا إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، مسار أسعار الفائدة لما تبقى من العام الحالي. لهون نوصل لنهاية جولتنا، الملتقى طبعا يوم غد بنشرات أخرى. تصبحوا على خير، تابع معكم.
1: شكرا موريس.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: أطلق الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم ديزني المنتظر هاكست، وهو فيلم رسوم متحركة أصلي، وبيحكي الفيلم عن قصة مراهقة جريئة ومن دفعة اسمها بيلي دو، وبتأدي صوت النجمة هيلي ستاينفيلد، وبتكتشف هالشخصية فجأة امتلاكها لقوة سحرية خارقة كانت مكبوتة فيها. وهالفيلم رقم 65 بتاريخ ديزني بأعمال الرسوم المتحركة، ورح نشوفه بصالات السينما بتشرين الثاني 2026.
4: This is no ordinary child.
5: You want to prove yourself, Boots? This is your chance.
6: Concentrate!
7: I don't think I can do this. I thought if I hid this part of you, I could protect you.
3: من أجواء النجومية والشهرة للقطة عفوية خطفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بشكل كتير كبير للنجمة العالمية كاردي بي. فعلى هامش احتفالها بعيد ميلادها مع عائلتها بالدومينيكان ريبوبليك، انتشر فيديو لكاردي وهي عم تساعد بتنظيف بيت جدة المتواضع، والجمهور تفاعل بشكل واسع وعدد كبير أشاد بعفوية وطبيعية كاردي وبساطتها، واعتبر أنه الشهرة والنجاح ما غيروا من شخصيتها وتربيتها. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
8: والآن إلى الصفحة الرياضية.
9: ترك فريق جوية رسالة جديدة لمنافسيه على لقب الدوري اللبناني لكرة القدم بعد ما نجح بتحقيق فوز جديد بثلاثية نظيفة، وهالمرة على حساب ضيفه الحكمة. جوية اللي كان فاز بالمرحلة الافتتاحية على المباراة 3-0 أيضا افتتح التسجيل بواسطة جيمي أظام من ركلة حرة قبل ما يسجل قائد الحكمة حسن حمود خطأ بمرمى الهدف الثاني للفريق الجنوبي لعاد ليعزز النتيجة بالشوط الثاني بهدف آخر لأظام مستفيدا طبعا من طرد السنغالي عثمان ديانج ببطاقة حمراء قبل ما يطرد زميله البديل يورجو الحداد كمان بأواخر اللقاء كما فاز طرابلس على الإخاء الأهلي علي 2-0 اليوم محليا أيضا وصل فريق الأنصار اليوم إلى بوتان بينما اتجه النجم إلى طاجيكستان لتمثيل لبنان بمسابقة دوري التحدي الأسيوي لكرة القدم بطل الدوري اللبناني رح يلعب ضمن المجموعة الأولى مع أهلي حلب السوري ب 17 شهر ومن ثم بارو البوتاني بعد بثلاث أيام وبيختتب مبارياته بمواجهة أهل التركماني ب 23 الحالي أما النجم وصيفه فرح يلتقي بالمجموعة الثانية ب 17 شهر استقلال التاجيكي وبعده حمص الفداء السوري ب 20 شهر ومن ثم العربي الكويتي ب 23 الحالي ختاما مواجهة لبنانية منتظرة ببطولة الأندية العربية لكرة السلة رح تجمع الحكمة والمركزية جوني بقمة المجموعة الأولى الساعة 9:30 وطبعا مباشرة عبر شاشة الام تي في هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة أعود لكم
2: شكرا شربل والآن إلى الأحوال الجوية بكرة طقسنا مثل اليوم في احتمال تشتي شوي الصبح بس بترجع بتصحى أما فجر الخميس بيوصل لعنا منخفض جوي حامل معه هواء مسقع شتي وعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبة البرد وبتبقى الأجواء هيك للويكند الهواء بكرة شمالي غربي خفيف والرطوبة 65% الحرارة بالنهار عم بتسجل 28 ببيروت 23 ببيت الدين و26 درجة بتعنيل من عشية بتوطى الحرارة خصوصا على الجبال 21 ببيروت 12 بزحلة 12 ببسكنتا كمان و16 درجة بدير القمر على الساحل السماء مغيمة جزئيا والحرارة مستقرة على 27 درجة أما على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة عالية بتوصل لل 70% ملخص طقس الأربع أيام بكرة مثل اليوم الأجواء متقلبة الصبح بس بترجع بتستقر بالنهار الخميس بيوصل لعنا منخفض جوي الموج عالي وبتشتي مع برق ورعد وبرد ببعض المناطق الجمعة والسبت الحرارة بتوطى لل 24 درجة بالنهار و 19 درجة عشية وبتشتي بشكل متفرق وبيقوى الشتي بعد الظهر مع برق ورعد ومع هالتقلبات الجوية والانخفاض بالحرارة انتبهوا على صحتكم خصوصا بهالفترة اللي بتشهد انتشار بعض الفيروسات التنفسية وخدوا احتياطاتكم اللازمة
6: شكراً
2: دانيالا ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتفيدتكم.lb
6: وعبر MFM شكراً لكم مشاهدينا إلى اللقاء
2: إلى اللقاء
10: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV
11: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
4: ملف التفجيرات المضبوطة بين رئيس الحكومة وقائد الجيش لمواصلة التحقيقات لكشف المتورطين. رئيس الجمهورية يتصل بولي العهد السعودي. لبنان يتضامن مع المملكة ويدين الاعتداءات ضدها. وفد من كتلتي أمل وحزب الله في السراي، والرئيس سلام تلزيم مشاريع إعادة الإعمار بنحو 70 مليون دولار قبل نهاية العام. السعودية تنفذ عملية نوعية في صنعاء، ومجلس الوزراء السعودي ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب استهداف المملكة. ترامب ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن، وسنتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا.
5: LBCI. المطار بالمطار ومحطات النفط بمحطات النفط، إلى هذا الحد وصلت المواجهة بين السعودية والحوثيين. فهل بلغت هذه المواجهة مرحلة لا عودة، أم أنها تسير وفق قاعدة انفجري أزمة تنفرجي؟ كل الاحتمالات واردة، لأن ما تشهده المملكة غير مسبوق منذ تأسيسها، وعلى يد ميليشيا وليس دولة، وإن كان الجميع يعلم أن إيران هي وراء الحوثيين. اليوم أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية استهدفت شركة نفط غرب صنعاء، وذلك بعدما دعت إلى إخلاء الموقع تمهيداً لقصفه. وإثر الضربات أصدر الحوثيون إنذارات إخلاء فورية لثلاثة مواقع في السعودية، المواقع التي هدد الحوثيون باستهدافها: المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الدمام، مصفات أرامكو في الرياض، مطار الملك خالد الدولي في الرياض. المملكة رفعت سقف مواقفها، فأعلنت عبر مجلس الوزراء السعودي أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها. ومنذ بعض الوقت أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، وسنتخذ إجراءات بشأن إيران قريباً. لبنانياً، بقي ملف المتفجرات بقاعاً الشغل الشاغل أمنياً وسياسياً، خصوصاً بعد ضبط شحنة كانت داخلة من الأراضي السورية عبر حمار، وجاءت الحادثة بعد أيام من ضبط شاحنة في ظهر البيدر.
6: الجديد من ظهر البيدر على ظهر الحمار، هذه المرة 200 كيلوغرام من المتفجرات مهربة من سوريا تم ضبطها في منطقة القصر الهرمل البقاعية. لا موقوفين في عملية التهريب هذه باستثناء أبو صابر ناقل الشحنة، وإلى أن يتم إطلاق سراحه بسند إقامة صاحبه مجهول باقي الهوية، فإن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أحال أوراق المواد المتفجرة إلى كل من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، كما أحال إلى الجهازين الأمنيين ملف متفجرات ظهر البيدر لاستكمال التحقيقات في الملفين. لا رابط بين الشحنتين بحسب مصدر قضائي للجديد، لكن جاء
7: جرى تدمير جبهة بحر البيدر،
6: ودخلت كل من باريس وواشنطن على خطها. بحسب مصادر سياسية أفادت للجديد بأن كلا العاصمتين تقتفيان أثر ساجد مرسل الشحنة وذوالفقار المفترض أن يتسلم البريد الميت، وتطالبان الدولة اللبنانية بتحديد هويتهما. ملف المتفجرات المضبوطة حضر في السرايا بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل، وبعد إلقاء التحية على جهود القوى المسلحة اللبنانية شدد سلام على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص. المؤسسة العسكرية وبكامل المهام المقام على عاتقها من مكافحة التهريب والمخدرات وضبط الأمن الداخلي وضمن مسؤولياتها في الجنوب تحرس الحدود وتحمي الجانب اللبناني منها، فماذا عن الجانب الآخر؟ وبانتظار ما تكشفه التحقيقات، فقد كانت لافتة زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم إلى السفارة السورية في بيروت ولقاؤه القائمة بالأعمال السوري إياد الهزاع على ملفات سياسية وأمنية واقتصادية متداخلة بين لبنان وسوريا والمنطقة في ظل التحولات المتسارعة وسط مشهد إقليمي متشابك وما تفرضه من استحقاقات على المستويين اللبناني والسوري. في هذا الوقت أتم لبنان واجباته فيما يتعلق باجتماع تامبا العسكري المتمم لجولات روما السياسية وسط مؤشرات سلبية عن انعقاده قبل الانتخابات الإسرائيلية، ويتهيأ لاستقبال البعثة الأوروبية الخاصة بلبنان أوائل الشهر المقبل بشقيها المدني والعسكري تحت إدارة سياسية واحدة على أن يشمل عملها كامل الأراضي اللبنانية ليبقى المشهد الإقليمي في صدارة الأحداث. وعلى تصاعد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، حذر مجلس الوزراء السعودي ميليشيا الحوثي من أنها ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على المطارات ومكة والمدينة، وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ومن هذا المنطلق اعتبر أمير دولة قطر تميم بن حمد أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه، وهو ما تلاقى مع موقف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش من أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. وربطا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءه محادثة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإذ وصف تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية قال: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن، في حين لم يفعل الدفاعات الجوية الأمريكية لاعتراض الصواريخ الحوثية على المملكة. أما فيما يتعلق بالملف الإيراني فسيتخذ ترامب قريبا جدا قرارا بشأنه، بالتزامن مع إعلان طهران أنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة الأمريكية. ويبقى الشغل الشاغل للرئيس الأمريكي غسيل القلوب بين بوتين وزيلنسكي لمحو الكراهية الشديدة بينهما في وقت تسير العلاقة الروسية الأمريكية على الديزل.
8: MTV. أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام. هكذا علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضبط القوى الأمنية اللبنانية متفجرات لحزب الله في ظهر البيدر والهرمل. في هذا الوقت التحقيق مستمر في قضية المتفجرات واللبنانيون في انتظار تكشف الحقيقة الكاملة، فالترقيع لم يعد جائزا، وخصوصا أن الأمر يتعلق بحياتهم وأمنهم وسلامتهم، كما يتعلق بحزب حضرت الدولة نشاطاته العسكرية والأمنية، لكنه لا يزال يتصرف وكأنه أقوى من الدولة وأقوى من السلطة. وهذا ما دفع أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى حث الحكومة اللبنانية على صوغ خطة لنزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية كما هو وارد في إطار الآلية الثلاثية. فهل تتحرك الحكومة فعليا لا كلاميا هذه المرة وتتخذ الخطوات المطلوبة منها؟ أم ستبقى في إطار الوعود، ما يثبت للعالم أن حزب الله هو المتحكم بالدولة العميقة في لبنان وليس حكومته الشرعية؟
9: المنار. دعم والتزام تعمد بالدم قبل الكلام، وكل فعل ممكن هو واجب شرعي وأخلاقي أمام تضحيات أشرف الناس وأكرم الناس، وهو العنوان الذي اختاره حزب الله لإطلاق مشروع الإيواء الجديد للذين هدمت بيوتهم وهجروا بفعل العدوان الصهيوني المستمر. وأعلن تفاصيله رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش. وفوق الضجيج الأمريكي والمحلي ورغم الحصار وجموع الأحقاد، فصل الشيخ دعموش الأرقام المرصودة للمشروع وشرح آلية توزيعها وفق ما أتقنت تنظيمه وحدات حزب الله، مؤكدا أن المساعدات للجميع بمعزل عن الانتماء الطائفي أو السياسي، وأن حزب الله لا يريد منها مكاسب سياسية أو شعبية. أما الشعبويون والحاقدون وكل الذين راهنوا على عجز حزب الله عن لملمة جراح الناس وإيوائهم، فإن رهانهم خائب وخاسر، وحزب الله يبادر من جديد ليبرهن على صدق وعده وليعلن وقوفه عند كل استحقاق مع أهله الصابرين الذين لم يتخلوا في يوم من الأيام عن المقاومة ولن تتخلى عنهم المقاومة. وللدول الفاشلة المتخيلة بل المتخلية عن مسؤولياتها، فإن هذا المشروع ليس بديلا عن قيامها بواجباتها تجاه شعبها بعيدا عن الحسابات السياسية. وقد دعاها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية تهدف إلى تقويض أسس لبنان وتسلبه حريته وسيادته واستقراره. ولعموم اللبنانيين دعوة إلى وعي خطورة المرحلة واعتماد خطاب الحوار بدل خطاب الكراهية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، فحزب الله حريص على بناء الدولة القوية العادلة المبنية على الشراكة الوطنية كما نصت وثيقة الوفاق الوطني. وعلى أساس تلك الوثيقة أكد الشيخ دعموش تمسك شعبنا بحق المقاومة كضرورة وطنية لا يمكن التخلي عنها للدفاع عن الأرض في ظل عجز الدولة عن حمايتهم، دولة تحشر أنفها بالنار المشتعلة في المنطقة وتتفرج على النار التي تحرق سيادتها وأهلها وأرضها في الجنوب، منتظرة قوات أوروبية وجولة جديدة من المفاوضات مع الإسرائيليين الذين يعلنون كل يوم وزراء ومستوطنين عزمهم الاستيطان في جنوب لبنان.
10: NBN. على لائحة انتظار ثقيل يقف لبنان حتى إشعار آخر، أقله الاستحقاقان الانتخابيان في كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وفي ظل حال الانتظار هذه تظل الخاصرة الجنوبية مفتوحة على تهديدات واعتداءات إسرائيلية لا تستريح. في المقابل لا يزال كيان الاحتلال لليوم الثاني تحت صدمة الانفجار الذي وقع في الجليل الأعلى وأسفر عن سقوط قتيل و24 جريحا خلال رحلة مدرسية في المنطقة. وفي أعقاب الانفجار منعت وزارة التعليم الإسرائيلية الرحلات والأنشطة المدرسية في الشمال الفلسطيني المحتل، ولا سيما أن جيش الاحتلال قدر وجود آلاف الذخائر غير المنفجرة في هذه المنطقة معظمها سبق أن أطلقها حزب الله خلال الحرب. وأبعد من حدود لبنان الجنوبية تتواصل حرب الإخوة سواء داخل اليمن أو مع السعودية مستنزفة الكثير من الطاقات العربية. وفيما تستمر مناطق عدة تسيطر عليها حركة أنصار الله عرضة لقصف من جانب القوات الحكومية اليمنية وهدفا لغارات جوية سعودية، تمكن مقاتلو الحركة من تضييق الخناق على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن. وفي الوقت نفسه كثفوا هجماتهم الصاروخية على منشآت حيوية في المملكة ولا سيما مطار الملك خالد الدولي في الرياض ما اضطر السلطات إلى تمديد فترة إغلاقه وشركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها. وفي جديد هذا الملف، استهدفت السعودية شركة النفط اليمنية في صنعاء، فيما هدد الحوثيون بضرب أهداف في أرامكو والرياض والظهران والمطار. وكان هذا الوضع محور اتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، الذي اعتبر أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. ولم يشر دونالد ترامب الذي كان يدلي بتصريحاته أمام البيت الأبيض إلى قراره التدخل المباشر أو عدم التدخل في الصراع الحوثي السعودي. في المقابل، حذرت حركة أنصار الله بلسان عضو مكتبها السياسي محمد البخيتي الولايات المتحدة، مهددة إياها برد سريع وموجع إذا تدخلت، وملوحة بتصعيد شامل. أما على خط آخر، فكرر الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، ودفع عن قراره بشأن صفقة الديزل الروسي تحت شعار أمريكا أولا، في مقابل رفض أوروبي للصفقة وتمسك بالعقوبات على روسيا.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: كنا متأمرين.
5: أنا لبنان تلقى فضيلة.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
9: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
10: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: التاسع والربع في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. في جديد الميدانيات الجنوبية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة عين السماحية الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية والنبطية الفوقة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن حزب الله يرفض السلام، مشددا على ضرورة نزع سلاحه، ومشيرا إلى أن التزام واشنطن بالإطار الثلاثي المتعلق بلبنان واضح. وأضاف حزب الله لو كان يريد حقا مساعدة النازحين لكان سلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وأضاف أن واشنطن تجري محادثات مع شركائها في الخليج وأوروبا لتوفير مليارات الدولارات لدعم إعادة أعمار جنوب لبنان بقيادة الحكومة اللبنانية. واعتبر بيغوت أن خريطة الطريق في لبنان تنطوي على تحديات كبيرة، قائلا إنه لا أحد ينكر أنها شاقة. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر الخميس في السرايا الحكومية للبحث في عدد من الملفات، أبرزها تنظيم القضاء العدلي وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. ويتضمن جدول الأعمال أيضا بنودا عادية ومنتظمة إلى جانب شؤون وظيفية. زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى السفارة السورية في بيروت، حيث التقى القائمة بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع. نفذت دوريات من أمن الدولة عملية دهم لمقر بلدية بدنايل في قضاء القورة، حيث باشرت أعمال التدقيق المالي في عدد من الملفات في البلدية. ووفق المعلومات، تأتي هذه الخطوة على خلفية شكاوى من مواطنين تتعلق بشبهات فساد في عدد من الملفات، والتي تخضع حاليا للمراجعة والتدقيق من قبل الجهات المختصة.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: أهلا بكم من جديد. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن كل من يهاجم إسرائيل قبل الانتخابات أو بعدها ستقطع يده وسيدفع الثمن. وقال: ندرك محاولات إيران ووكلائها للترويج لهجمات تؤثر على نتائج الانتخابات. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها وبتهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي منذ بعض الوقت إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية في الغضون. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في صباح غربي صنعاء. توازيا، لفتت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 216,000 شخص نزحوا في اليمن، مؤكدة أن استمرار التصعيد يهدد بكارثة إنسانية في البلاد. أعلن الفاتيكان إتمام جراحة الرئة للبابا لون 14 بنجاح، ومن المتوقع يستغرق تعافي البابا لون نحو أسبوع. وكان الحبر الأعظم قد خضع اليوم لعملية استئصال ورم صغير في الرئة كان قد اكتشفها الأطباء خلال فحص طبي أجري له مؤخرا. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
1: بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضوية النديل سهراني ع أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: هنا بي بي سي، الثالثة بتوقيت غرينتش.
3: في حلقة اليوم: اتساع المواجهة بين السعودية والحوثيين، إغلاق مطار الرياض الدولي وتعليق الرحلات الجوية.
4: مطار الرياض سيبقى مغلقاً حتى 17 من الشهر الجاري، ومن هنا بدأت شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى السعودية.
3: مواجهات مستمرة في اليمن ومعاناة النازحين تتفاقم مع توقف المساعدات الإنسانية.
5: وما ندريش بين روح وإحنا ولا مأوى وجاء وما عندنا ولا حاجة.
3: وفي العراق تتصاعد المخاوف من حوادث التحرش الجنسي وسط غياب إحصاءات دقيقة.
6: كثير من الحالات لا تصل إلى الشرطة، اللي بحكم المجتمع، بحكم الأعراف، بحكم التقاليد.
3: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. لا تزال منطقة الشرق الأوسط تعيش على وقع تصعيد عسكري متواصل في ظل اتساع رقعة المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثيين، وسط مخاوف من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وتتزايد تداعيات المواجهة مع استمرار الهجمات التي تستهدف العاصمة السعودية الرياض، في وقت أعلن فيه عن إغلاق المطار الدولي وتعليق رحلات الطيران بالتزامن مع إعلان الجيش السعودي اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة. آخر التطورات الميدانية مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حاتوم.
4: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، وكان أعلن التحالف أمس أيضا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وصاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط. هذا الأمر أكدته حركة أنصار الله الحوثية بإعلانها استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض مجددا مساء الاثنين، وأيضا استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة. المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الطيران العالمية كافة وجميع الموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية على اعتبار أنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء ما وصفها بالمناطق المقدسة في مكة والمدينة. أما فيما يتعلق بحركة الطيران، مطار الرياض سيبقى مغلقا حتى 17 من الشهر الجاري، ومن هنا بدأت شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى السعودية. في سياق متصل أفادت السفارة الأمريكية في الرياض بأن مواطنين أمريكيين تجزوا في السعودية على خلفية التقاطهم صورا للأحداث المرتبطة بهجمات الحوثيين على السعودية من دون تقديم أي تفاصيل عن عددهم أو ما إذا كانوا ما زالوا محتجزين. أيضا السفارة الأمريكية في الرياض أبلغت موظفيها العاملين في السعودية بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة.
3: نسرين حاتوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. على الجانب الآخر، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية مساء الاثنين إحراز تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب في إطار ما يعرف بعملية فجر اليمن. وفي المقابل شهدت عدة جبهات في محافظة تعز مواجهات عنيفة تزامنت مع قصف حوثي استهدف أحياء سكنية وأسفر وفق مصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. عن آخر التطورات الميدانية وانعكاسات التصعيد على الأوضاع الإنسانية في اليمن، تحدثت إلينا الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
7: وفقا للمعطيات الميدانية فإن المواجهات تحتدم بوتيرة متسارعة في محافظة تعز جنوب اليمن وتتجدد بين الحين والآخر في مأرب والجوف شرقا ولحج جنوبا. وتأتي تعز في واجهة المشهد العسكري مع استمرار جماعة الحوثي تطويق المدينة للأسبوع الثاني على التوالي ومحاولاتها المستميتة للتقدم أكثر نحو مركزها، فيما القوات الحكومية تؤكد استمرار تصديها لهذه الهجمات المكثفة والمتزامنة سيما على امتداد الجبهات الواقعة غرب المدينة في منطقة الضباب تحديدا، والتي تمكنت فيها القوات الحكومية من استعادة عدد من المرتفعات الاستراتيجية وأيضا جبهات الأقروض والشقب والمسراخ بمنطقة صبر جنوب شرق المدينة. رافق هذه المعارك إسناد جوي مكثف، إذ أعلنت مصادر عسكرية حكومية تنفيذ 9 غارات جوية للطيران الحكومي استهدفت تحركات وعتادا للحوثيين في تلك الجبهات. من جانب آخر، كانت جماعة الحوثي قد أحصت في بياناتها العسكرية 119 غارة خلال 24 ساعة تنسبها لطيران سعودي. وحمل الناطق باسم الجماعة يحيى سريع السعودية تبعات هذا القصف في إشارة إلى استمرارهم في استهداف المنشآت والمطارات السعودية. وعلى الصعيد الإنساني، وثق مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة نحو 20 آخرين أيضا بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إحداث أضرار في عدد من المنازل والمنشآت الطبية جراء قصف مدفعي للحوثيين استهدف عددا من أحياء المدينة والقرى الريفية. بطبيعة الحال لا تقتصر رقعة المعارك على تعز، إذ تتزامن مع معارك محتدمة في الجبهات الجنوبية لمأرب وكذلك في منطقة الأغبرة بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج على الحدود مع تعز، بعد أن دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة في محاولة للالتفاف على مناطق كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب في وقت تستمر فيها التعزيزات العسكرية للطرفين.
3: الصحفية اليمنية آفاق الحاج. وفي ظل استمرار المواجهات مع تراجع المساعدات الإنسانية تتفاقم معاناة النازحين في اليمن. يقول نازحون إن توقف المساعدات انعكس بشكل مباشر على قدرة أسرهم على توفير الغذاء والدواء وسط مخاوف من استمرار تراجع الدعم وتهميش معاناتهم. وقد استمعنا لعدد من النازحين في الحديدة.
5: هي اللي يهمها الأمر، احنا نازحين ومضرب فوقنا ومدافع فوقنا وما ندريش بين روح واحنا ولا مأوي وجاء وما عندنا ولا حاجة من حاجة الله، لا طرابل لا شيء. ساعدوا احنا بقدر ما تستطيعون، احنا تعبانين
8: حالتنا حالة يا أخي، وحالة أجواء ما بيوتنا طايحة حالتنا شيء ولا معنا ولا حاجة، كفاء علينا يا أخي، طيروا علينا ما معنا ولا ما نظلم ولا شيء، ولا حطنا ما معنا ولا حاجة فيه جواء ولا معنا ولا حاجة نشحت في الشوارع هالجواء.
9: لا توجد عندنا أي منظمة تدعمنا ولا شيء، كل شيء اليوم نحتاج صاب، الأطفال يمرضون ما نحصل لا علاجات لا مستوصفات لا غذاء لا مأوى ولا حتى فرش، ماشي ما نمتلك ولا حاجة غير تحت الأشجار ساكنين بين الشماسة بين البرد بين الأمطار، وإحنا جالسين بدون أكل بدون شراب بدون موية بدون أي شيء، ما يتوفرش عندنا أي شيء، جميع المنظمات انسحبوا، لا مسؤولين ولا أي إنسان يأتي يرجع عندنا يشوف احتياجات النازحين في مخيماتنا.
3: نازحون يمنيون من الحديدة.
10: حمل تطبيق
11: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
10: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
3: إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية وإعلامية باقتحام قوات الجيش الإسرائيلي عددا من الأحياء والمناطق في مدينة رام الله، حيث انتشرت عشرات الآليات العسكرية ومئات الجنود إلى جانب قناصة على أسطح المباني، خاصة في محيط مجمع رام الله الطبي وسط المدينة وميدان المجلس التشريعي. أضافت المصادر أن فلسطينيين رصدوا إطلاق قنابل الغاز باتجاه مبنى تجاري مع تصاعد أعمدة الدخان من داخله بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي والمطاطي خلال الاقتحام. للوقوف على آخر التطورات الميدانية تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ما طبيعة الاقتحام الإسرائيلي لمدينة رام الله وما أبرز التطورات الميدانية هناك؟
12: حقيقة كان اقتحاما واسعا لقوات الجيش الإسرائيلي، عشرات الآليات المدرعة ومئات القوات الراجلة بالإضافة للقناصة الإسرائيليين الذين انتشروا على أسطح المباني في عدة أحياء ومناطق داخل مدينة رام الله، تحديدا في محيط مجمع فلسطين الطبي، إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة كذلك للانتشار في محيط ميدان المجلس التشريعي وسط المدينة، اقتحام عدد من المكاتب منها مكتب سابق لمؤسسة حقوقية تسمى مؤسسة الضمير التي تعنى بملفات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، لكنه كان قد أغلق هذا المكتب في السابق في عام 2022 وثبتت ألواحا حديدية على بواباته وعلقت أوامر عسكرية لإغلاقه بشكل تام، لذلك كان هناك استهجانا كبيرا من قبل الفلسطينيين بإعادة اقتحام هذا المكتب الذي هو مغلق بالأساس ونشر حالة من الرعب والذعر بين صفوف الفلسطينيين الذين سجلت بينهم أعداد من الإصابات إحداها بجروح خطيرة، تحديدا يعني نتيجة إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب إصابة طفل بالرصاص الحي وإصابة كذلك عدد من الصحفيين الفلسطينيين بشظايا إن كان الرصاص أم كذلك القنابل التي ألقى بها الجيش الإسرائيلي باتجاه الصحفيين خلال تغطية.
3: طب إيمان، هل نعرف أسباب هذا الاقتحام الإسرائيلي لرام الله؟
12: حقيقة حتى اللحظة لم يعني يعلن الجيش الإسرائيلي عن السبب الرئيس لهذا الاقتحام الذي استمر لساعات، وكما أشرت كان يعني مستهدفا لعدد كبير من الأحياء والمناطق والمباني الرئيسية في المدينة. وفي وضح النهار عادة ما تتم هذه الاقتحامات خلال ساعات الليل، لكن اليوم كان هذا الاقتحام على شكله الواسع في وضح النهار، الأمر الذي ألقى بظلال غاية في الثقل والسلبية على مختلف نواحي الحياة في المدينة التي تعطلت بشكل كامل في قطاعاتها الحياتية، وكان هناك حالة من الرعب سيطرت على الشارع الفلسطيني لساعات طويلة طوال استمرار هذه العملية العسكرية التي هي تتجدد كما أشرت خلال ساعات الليل والفجر، ولكنها اليوم كانت على هذا الشكل في وضح النهار في منتصف الليل وفي ذروة حركة الفلسطينيين من موظفين ومدارس وجامعات وحركة تجارية داخل المدينة، كل ذلك تعطل طوال تواجد وانتشار الجيش الإسرائيلي في مختلف المناطق.
3: شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. وفي أعقاب الاقتحام لمدينة رام الله، روى شهود عيان تفاصيل ما جرى خلال مداهمة المدينة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب صحفي فلسطيني أثناء محاولته برفقة عدد من الصحفيين تغطية الأحداث. نستمع إلى شهادات عدد من شهود العيان ثم إلى الصحفي المصاب الذي يروي تفاصيل ما تعرض له خلال الاقتحام.
13: أول ما دخل الجيش المشاة مجندات طبعا كلهم، فبعدها بالجبات مشوا أجوا صاروا يطردوا في السيارات ويسكروا في المحلات، أجوا بقول لي يلا جاء عربايتك، جحنا العرباية ضبناها وسكروا كل الشارع المحلات والسيارات منعوهم يمشوا، وصاروا يفتشوا وصاروا وين يفتشوا ويخبطوا في بواب العمارات وين سكروا المحطة هاي تبعت مؤسسة الضمير والله ما بعرف سكروها بقولوا. بعد ما انسحبوا بلشوا ضرب غاز، كل إصابات عندنا في المنطقة محيط مستشفى رام الله وفي كلية العصرية وإصابات بلاوي، يعني حتى في إصابة رصاص حي.
14: أجوا علينا من الجيش في المستشفى سكر خدوا مفاتيح السيارات ممنوع هذا يتحرك وطردونا من المكان. بعد ما طلعوا من السيارات بلشوا غير والحكومة تبعين الكلية وتبعين الشباب الصغار وصاروا يضربوا علينا غاز، وآخر فترة آخر يعني قبل ساعة زمان ضربوا غاز خنكوا الناس كلهم.
15: اقتحم مجموعة من جنود الاحتلال الموقع الذي كنا نحاول تغطية الأحداث فيه وطلب منا مغادرة المكان. وبعد دقائق قليلة من مغادرتنا المكان سارع أحد جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية سير ما أدى إلى إصابتي باليد اليسرى وفي منطقة الخاصرة بعيار المطاطي. في ذات الوقت لم تسمح لي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من المكان.
3: شهود عيان من رام الله. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت المقبل بسبب الهجمات الحوثية المتواصلة وسط استمرار تعليق عدد من الرحلات الجوية. الحوثيون يتهمون السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق حدودية شمال اليمن وعلى ساحله الغربي. تحالف دعم الشرعية في اليمن يوجه المدنيين بإخلاء موقع في العاصمة صنعاء يرجح أنه موقع شركة النفط اليمنية تمهيدا لما أسماه بعملية نوعية. معاناة النازحين في اليمن تتواصل بعدة مناطق أهمها تعز والحديدة.
18: مدينة تعز تعيش وضع إنساني كارثي للأسبوع الثاني على التوالي.
17: مصر والسودان تحققان في مقتل مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم بعد توقيف مشتبه به قال إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل شقيقه في غارة استهدفت منقبين عن الذهب قرب الحدود المصرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
19: البيان قال إن شخص يطبع للقوى المشتركة التي تقاتل جانب الجيش السوداني وأن الحادث فردي ومعزول.
17: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتعهد بإجراء تحقيق شامل لكشف المتورطين في شحنة متفجرات ضبطت على طريق ظهر البيدر واصفا العملية بأنها عمل إجرامي.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وإصابة فلسطينيين آخرين جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وإحباط هجوم في شمال الضفة الغربية، فيما نفذت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت 29 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. موجز الأخبار أعدته أمنة خليل وقرأه عليكم خليل فهمي.
3: والآن مستمعين الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعنا اليوم من فريق البرنامج زميلتي دينا ناجي. مرحبا بك دينا.
20: أهلا محمد.
3: يبدو أن ما تشهده السعودية وبخاصة مطار الرياض من أحداث كما سيطر على الأخبار يسيطر كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
20: بالفعل.
3: ماذا لديك في هذه الجولة؟
20: بالفعل تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية للقاء مع لاعبة منتخب التايكوندو السعودي ونادي الشباب صباح العسيري والتي أصيبت إصابات بالغة أثناء قصف مطار الملك خالد. تروي صباح تفاصيل ما جرى.
21: كنت قاعدة طبيعي، قاعد فرج الجوال، رحت أكلنا وإحنا راجعين قلت لبابا خلينا نتمشى شوية لا نقعد، قال ليش بقي 5 دقايق على ندخل الطيارة ندور. اللي وإحنا جالسين أنا ماسك الجوال كده رافع يدي اللي فجأة اللي لاقي جوالي طار مني وشي كده ينفجر ويتفتفت. مصدومة أنا قاعد أصرخ قاعد أقول يدي انقطعت وخدت شنطتي وعلى طول قعدنا طلعنا برا جري أنا أول واحدة طلعت.
20: كانت العسيري عائدة إلى جدة وهي تحمل الميدالية الذهبية في البطولة التأهيلية لكأس الوزير.
3: أيضا من السعودية إلى اليمن وكأن الصراع الموجود على الأرض موجود أيضا على وسائل التواصل. ماذا في اليمن؟
20: في اليمن أقدم مواطن يمني من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء على إحراق عربة ابنته المعاقة وذلك احتجاجا منه على أخذ أخيها الوحيد لينضم إلى صفوف الحوثيين. يقول المواطن أنا محتاج لابني ليس معي سواه.
22: محتاج لابنه وانا اشد الحوض حق حبابه.
3: كيف جاءت التعليقات على هذا الرجل؟
20: في الحقيقة التعليقات تباينت بين من يرى حجم معاناة هذا الشخص وكثيرين أيضا يعني تحدثوا على الجانب الآخر واستنكروا الفعل، معتبرين ذلك هو جلب للمزيد من الضغوط على الأسرة، فقد دمر عربة ابنته المعاقة.
3: آخر ما لديك في هذه الجولة من مصر، وهو مرتبط أيضا بما جرى في الرياض يوم السبت.
20: بالفعل هي أحداث متتالية ومتوالية، ولكن يعني هذا حدث حزين ومع ذلك بالزغريد. ودعت محافظة البحيرة المصرية المضيفة عز رمزي التي لقت مصرعها إثر حادث قصف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي. الجنازة خرجت من مسقط رأسها منطقة العطف التابعة لمركز المحمودية، وقد لف جثمانها بمفرش أبيض. قالت أسرتها إنه كان جزء من جهازها كعروس منتظرة.
0: والناس لا يفرق بين صغير أو كبير ولا يستثني أحد.
3: يعني كانت عروسا كما تشيرين، ويبدو أن هذه كانت رحلتها الأخيرة، أليس كذلك؟
20: بالفعل بالفعل للأسف.
3: نعم، رحمة الله عليها. شكرا جزيلا لك دينا.
20: شكرا. تريندينج
3: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية في القطاع بمقتل وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف الطيران الإسرائيلي اليوم مركبة في حي تفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما تجدد إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوب خان يونس بالتزامن مع سماع ذوي انفجارات في جباليا. فما أبرز التطورات الميدانية وكيف يبدو واقع الهدوء الهش في قطاع غزة؟ نتابع مع مراسلنا لشؤون غزة عدنان البرش.
1: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن وفاة 3 أشخاص في قطاع غزة، أحدهم طفل متأثرا بجراحه، بينما قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد من المارة في قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة في شارع يافا في شمال قطاع غزة. وأيضا ظهر اليوم قصفت مسيرة إسرائيلية محلا تجاريا في منطقة منتزه البلدية وسط مدينة غزة، أدى ذلك إلى سقوط عدد من المصابين. وقبل قليل كان هناك إطلاق نار مباشر من قبل الآليات والدبابات الإسرائيلية المتاخمة للخط الأصفر قبالة حي الشجاعية شرق غزة، وأصابت هذه الطلقات مخيما جديدا أقامته العائلات هناك، والتي كانت فرت قبل يومين من المنطقة بسبب تقدم قوات الجيش الإسرائيلي. وأيضا واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج، وأيضا شرق مدينة غزة وغرب بيت لاهيا، وهناك عديد من الإصابات. وفي هذا السياق أيضا استمرت عمليات النسف لعدد من المباني والمنازل في إطار المنطقة الصفراء وحتى خارج هذه المنطقة في المنطقة الغربية. وقال شهود عيان أنهم سمعوا ذوي انفجارات خلال ساعات الليل. وإجمالا يعني قالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة الماضية، وقالت بأن عدد القتلى ارتفع منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي إلى زهاء 1500 قتيل والإصابات إلى أكثر من 5300 جريح، بينما تمكنت الفرق الطبية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 840 جثة من تحت الأنقاض في ظل إمكانيات ضعيفة وفي ظل تدهور المنظومة الإغاثية والصحية وفقا لوزارة الصحة والمسؤولين في داخل قطاع غزة.
3: مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع، فبعد أكثر من 3 أعوام من النزوح المتواصل تستعد آلاف الأسر في قطاع غزة لمواجهة شتاء جديد داخل خيام مهترئة لا تقيها برد الشتاء ولا تحميها من مياه الأمطار في ظل نقص مستلزمات الإيواء وغياب البنية التحتية. من مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة تحدث إلينا نازحون عن مخاوفهم من شتاء يقترب.
22: احنا
2: حنغرق، احنا حنموت، احنا ما حدش حيطلع عنا، ما حدش بدور علينا، ولا بشادي ولا بخيمه ولا باي شيء، ولا حد حيقول لنا خذوا بس لو خيمه استروا حالكم وانتوا اطفالكم في الشتاء. وقفوا الحرب في عرض الله وقفوها، احنا زهقنا، احنا تعبنا وخايفين من الشتاء، احنا بنغرق. انا في 10 انفار في خيمه ومش قادرين من الخيمه، عنديش خيمه، خيمتي موزعه كل شويه برجع ترجع فيها، كلها موزعه وكلها مرمطه، بربط فيها حبال، بربط حبال تربيط عشان اسطر بيت واسطر اولادي.
6: احنا غرقنا قبل الشتاء يا خال من الاخر، يعني اصلا المايه بنجيبها بمشاوير وتعبال، وغير هيك احنا بلا مؤاخذه دمرنا رسمي، لا شوادر عندنا ولا خيم عندنا، وبطاطين كذب في كذب والشمس بتخبط فينا. اولادنا بلا مؤاخذه السنه اللي فاتت غرقوا، صرنا نطلع فيهم اصلا شتيت علينا، احنا مش دارين صحينا على صوت المايه من الاخر، غرقنا اصلا اليوم، وعندي طفل كان عمره شهرين غرق.
22: شتا وشوش عندي شادر، تعال شوف هاي الخيمه اتدمرت، انا دمار مجاري ووسخ، ولا حمامات ولا حاجه، احنا اتدمرنا اصلا
6: من الاخر لواي.
22: انا مشان الله تحلوني بس بشادر.
3: نازحون في مواصي خان يونس. انتشرت في العراق في الأشهر الأخيرة عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحالات تحرش جنسي فردية وجماعية في أنحاء متفرقة من البلاد. لا توجد أرقام دقيقة ترصد حوادث العنف الجنسي، غير أن منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد لمساعدة الضحايا. في المقابل يقول مسؤولون إن العادات المجتمعية المحافظة تمنع النساء من الإبلاغ، ما يعرقل الجهود الأمنية الرامية لملاحقة الجناح. المزيد عن قصة أو قضية العنف الجنسي في العراق في تقرير سالي نبيل من بغداد.
23: لفترة طويلة ظل العنف الجنسي ضد المرأة في العراق مسكوتاً عنه. حجم هذه الجرائم غير معروف، فالأرقام الدقيقة غائبة. الحديث عن هذه القضية عادة ما يكون محفوفاً بالمخاطر، قليلات من ينجحن في تجاوز الخوف وكسر حاجز الصمت. تخبرنا أمل كيف تعرضت ابنتها للاغتصاب قبل نحو 5 سنوات، المتهم هو الأب. كانت الفتاة قاصراً حينها. غيرنا أسماء الشخصيات في هذه القصة حماية لخصوصية الأسرة.
24: هو طب رأستان، سد باب الغرفة وطلع سلاحه، خلى السلاح وقال لها ماك واحد هنا يسمع هسه إذا أكتلج.
23: ما أن علمت أمل بما حدث حتى هرعت لإبلاغ السلطات. تريني وثائق طبية تشمل فحصاً للحمض النووي تؤيد روايتها.
24: أنا قاعدة يما يخابر أهله شي يقول لهم، يقول لهم إذا سمعتوا إجت الشرطة خذتني بنتي تسووا لها غسل عار، غسل عار خاطر ما يطلع الفحص الطبي وما أثبت أنه أنا معتدي عليها يقتلها.
23: تقول إن القضية لا تزال مفتوحة، أما الأب فقد لاذ بالفرار. خلال بضعة أشهر فقط انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تصور انتهاكات جنسية صادمة في أحد الأحياء الراقية ببغداد. تحاول هذه الفتاة الفرار من سيارات تلاحقها بإصرار.
25: الكثير من النساء يخشين التوجه لمراكز الشرطة للإبلاغ، يخشين ألا تؤخذ شكاوهن بجدية كافية، كما أن المجتمع في هذا البلد عادة ما يلوم الضحية وفقا لما سمعناه من كثيرات.
23: قبل بضعة أشهر قتلت الناشطة النسوية البارزة ينار محمد في هجوم مسلح أمام منزلها ببغداد، لم يعثر على قتلتها حتى الآن. ناشطات أخريات بتن يشعرن بأن سلامتهن أصبحت مهددة.
26: يعني أكيد تهديد بالقتل، تهديد تشويه وجهي بمي الأسيد وابتزاز بنوع معين فبركة الصور.
23: تحاول سارة مساعدة النساء على توثيق ما يتعرضن له من انتهاكات من خلال التصوير. حولت صفحتها الشخصية على إنستغرام لمنصة تستقبل فيديوهات من نساء يرغبن في مشاركة قصصهن.
26: فشفنا أنه طريقة هذه النشر الفيديوهات بدأت تحقق على العدالة للنساء، سواء إذا نشرنا صارت فضيحة حائلة، فهذا أنت قد رديتي جزء من الاعتبار النفسي، ممكن أنه تقيمين دعوة وهذا الفيديو يعتبر دليل توثيق
23: الحكومة العراقية تتحدث عن تلقي ما يقارب 300 بلاغ تحرش منذ بداية العام، لكن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير.
4: كثير من الحالات لا تصل إلى الشرطة.
25: ليه؟
4: بحكم المجتمع، بحكم الأعراف، بحكم التقاليد.
23: ورغم إقرار ناشطات بارزات بقتامة الصورة، إلا أن رغبتهن في العمل لم تخفت، فالصمت بالنسبة لهن لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور. سالي نبيل، بي بي سي نيوز عربي، بغداد.
3: ختام هذه الحلقة، وهذه تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد خليل فهمي، الإخراج نغم إسماعيل، هندسة الصوت أيمن محسن، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: كتب وألف في حقوق الإنسان وفي العلاقات الدولية والحركات السياسية والدين والفلسفة وحتى السياحة، بل أنه أرخ لحقب لم يجرؤ أحد على الدخول في مغاليقها، وأرخ لشخصيات مهمة لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية العربية والعراقية. الدكتور عبد الحسين شعبان، مرحبا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. في لديكم كتاب أيضا من الكتب المهمة، طبعا كل كتبك مهمة يعني لا يمكن أن نقول عن واحد وعن الآخر، حول شخصية القيادي الشيوعي عامر عبد الله. هناك من يقول أنه عامر عبد الله أقرب إلى الفكر القومي، يعني لو أن عامر عبد الله لم يدخل الحزب الشيوعي لكان عضوا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، لأنه قومي النزعة عروبي النزعة. لديه كتاب مهم اسمه مقوضات النظام الاشتراكي، أعتقد طبعا طلعتم عليه. ما هي الخلاصة الرئيسية لكتابكم حول عامر عبد الله؟ وهل فعلا كان عامر من التيار المهادن الذي يقبل بالمساومات على حساب المبادئ؟
1: شوف، الكتابة مقوضات النظام الاشتراكي ليس في سياقات عامر عبد الله التاريخية، هذا شيء مختلف أولا،
0: لكن هو أول من تحدث عنها.
1: نعم تحدث عنها
0: في القيادات الشيوعية. هو استبدل كلمة مقومات النظام الاشتراكي.
1: عامر عبد الله شخصية إشكالية بلا أدنى شك، وشخصية تمتاز بثقة حالية بالنفس. أتذكر مرة كنت مسؤولا للعلاقات في الشام كذا، فطلب مني باقر ياسين القيادي البعثي، أسس الثورة العراقية مع اللواء حسن النقيب،
0: نعم
1: أن يلتقي مع قيادة الحزب الشيوعي. قال لماذا لا يلتقون معنا؟ قلت له لا، إحنا منفتحين نلتقي مع الجميع، يعني مع القيادة القومية ومعاكم ومع فصيل آخر من شق، يعني كان مجاميع صغيرة، نلتقي مع الجميع ما عندنا مانع. قال إحنا نعملكم دعوة عشاء أو كذا، فأبلغت القيادة، فجاء معي الرفيق عزيز محمد، الرفيق عامر عبد الله
0: في سوريا،
1: في سوريا مهدي عبد الكريم، رحيم عجينة، عبد الرزاق الصافي، وأنا
0: كل صماخات.
1: ذهبنا إلى العشاء، فباقر ياسين أول مرة يلتقي بعامر عبد الله. بعد أن صافحه جلس جنبي، قال لي الآن عرفت لماذا يكرهونه، لأنه يعطيك ثقة بالنفس، أول ما يصافحك يعطيك ثقة بالنفس. عمر عبد الله لم أجد شيوعيا واحدا لديه ثقة بنفسه مثل ثقة عمر عبد الله بنفسه، هذه تسجل له. لا يعني هذا أنه خالي من النواقص والعيوب،
0: ومحامي بالأساس،
1: محامي، وأتحدث عن نفسي قبل أن أتحدث عن الآخرين. كلنا لدينا نواقص وثغرات وعيوب ومثالب، هذا طبيعة بشرية. لكن عامر عبد الله أقرب إلى المفكر منه إلى السياسي، منه إلى الحزبي، وأقرب إلى السياسي منه إلى المنظم أو الحزبي التقليدي. عامر عبد الله يمتلك ثقافة واسعة، فكر رحب، لغات، ترجمة بالأربعينيات، ترجمة العديد من الروايات والقصص عن الأدب السوفيتي، طبعا ترجمة عن الإنجليزية.
0: نعم، وأعتقد يعرف روسي،
1: يعرف روسي، وعاش في الاتحاد السوفيتي.
0: نعم،
1: ثلاث سنوات بالمدرسة الحزبية، حوالي أربع سنوات. أيضا كان معاقبا كتلة الأربعة ذلك الوقت. عنده طموح طبيعي يختلف عن أقران أعضاء اللجنة المركزية. اللجنة المركزية أنصاف أميين قسم غير قليل منهم، ظروف الحياة لم تسمح لهم بالدراسة، أما بالسجون أو لأنه لم يكملوا دراستهم أو لم تتهيأ لهم الفرص. صحيح يمكن يكونون مناضلين، لكن هذا لا يكفي. القائد ينبغي أن يكون ملماً بالوضع الاجتماعي، بالعلاقات الاجتماعية،
0: صحيح،
1: بالعشائر، بالأديان، بالطوائف، بالفئات، بالعلوم، بالتكنولوجيا، بالاقتصاد، حتى يأخذ قرار حقيقي. يعني أخونا اللي أخذ القرار يمكن قاعد بسرداب وما يعرف منين وصل خبر أنه الاتحاد السوفيتي قال شيء ضد حلف بغداد، فهو ضد حلف بغداد على سبيل.
0: نعم نعم.
1: لكن هذا يحتاج إلى دراسة. عامر عبد الله كان مجتهدا، كان يدرس، كان يطالع، كان يتابع، كان يقرأ، وظل إلى آخر أيامه يقرأ ويتابع. لذلك أنا قراءتي قراءة نقدية، قراءة للمرحلة، مرحلة الصراع داخل الحركة.
0: نعم، هو لأنه الأشخاص هذول.
1: لذلك اتخذ موقف.
0: نعم.
1: أثناء الحرب العراقية الإيرانية نحن اتخذنا موقف قبله وهو حاجة إلينا.
0: المنبر اسمه.
1: لا، احنا قمنا حركة باسم المنبر. هو انحاز إلى الموقف الذي اتخذناه بشأن الحرب العراقية الإيرانية.
0: ضد الحرب.
1: ضد الحرب.
0: وضد الاحتلال الإيراني.
1: إبراهيم. ضد المشروع الحربي والسياسي الإيراني بشكل واضح كلنا. رغم وجود النظام الدكتاتوري ومقاومتنا للنظام الدكتاتوري، لكن هذا شيء وهذا شيء. وأنا شخصيا كنت من البدايات ضد اتفاقية 6 آذار، اعتبرت اتفاقية مذلة ومجحفة لأنها فرطت بحقوق العراق في المياه واليابسة.
0: وكتبت عن هذا كثير.
1: عن هذا
0: طبعا طبعا.
1: يعني
0: منذ حتى بالخرائط وبالتفاصيل المملة.
1: بالتفاصيل
0: يعني.
1: حتى أصدرت كتاب بال81 بعد الحرب العراقية الإيرانية، بداية الحرب العراقية، عنوانه النزاع العراقي الإيراني، ملاحظات وآراء في ضوء القانون الدولي. أريد أن أقول لك شيء، حتى في هذا الكتاب اللي انتقدت فيه أنه بدء الحرب يعني من جانب النظام بالعراق، لكن قلت للعراق حقوق في المياه واليابس، وخط الثالويك هو خط وهمي يبتدئ من أعمق نقطة في وسط مجرى النهر حتى البحر. هذا الخط تنازل فيه العراق بالعام 75 إلى إيران، إضافة إلى تنازل
0: عن
1: 1000 كيلومتر في منطقة نوكان وناوزنج، هذه اللي كانت مقرات لنا أيام البيشمورغة. هذه كلها تنازل عنها مقابل على أساس يتراجعون عن زين القوس سيف سعد اللي حررها العراق لاحقا. هذه مواقف تاريخية بغض النظر عن الموقف من النظام. مثلا موقف من الحصار، أنت مع النظام ضد النظام، هذا الحصار ضد شعب
0: العراق، صح، ولم يسقطه
1: وفكك نسيجه الاجتماعي، مثل ما كنت ضد الحصار على ليبيا، ضد الحصار على السودان، ضد الحصار على الصومال، ضد الحصار على كوبا، وضد الحصار على اليمن لاحقا، وضد الحصار على إيران الآن،
0: صح.
1: لأنه هذا حصار على الشعب، صح. يلحق ضرر بالشعب وليس بالنظام السياسي. هناك وسائل أخرى لمحاربة النظام السياسي ومحاربة طموحاته وتمدده وتغوله وأذرعه، لكن هذا الشيء وأن نعم. تحاصر الشعب، هذا شكل من أشكال الإبادة الجماعية، محرم دوليا.
0: صحيح. أشرتم إلى قصة الأنصار وكنتم أحد الذين حملوا السلاح، وبالتالي ما هل هنالك تقاعد باعتباركم بيشمركة؟
1: نعم،
0: تقاعد
1: إيه؟ تقاعش
0: لا تقاعد
1: اطلاقا،
0: لانه البيشمركة كثير ناس يحسبون نفسهم بيشمركة
1: اطلاقا. انا استاذ جامعي واخذ تقاعدي كاستاذ جامعي بعد ان اكملت الخدمه.
0: ممتاز.
1: كان ناقص عندي فتره قصيره اكمال الخدمه، ورفضت رفضا قاطعا ان اتقاضى مقابل النضال السابق.
0: ممتاز.
1: والمناسبه في اعداد غير قليله من يعني اللي رفضت أن تتقاضى مبالغ مقابل فترة النضال الشاب.
0: هذا هو
1: موقف مشرف للبعض.
0: أكيد أكيد. لديكم كتاب عن مجزرة بيشتاشان، عن بيشتاشان، يعني أنتم عشتم في هذه المنطقة وحصلت فيها مجزرة حين قامت قوات الحزب الوطني
1: الاتحاد الوطني
0: الكردستاني بزعامة جلال طلباني بذبح عدد من الكوكبة،
1: حوالي 70 رفيق.
0: في 1 آيار 1983. ومن بينهم زملاء لنا درسوا هنا وكانوا من ألمع الطلبة وفي اختصاصات في الفيزياء الذرية وغيرها، وذهبوا إلى كردستان العراق. إلى الآن لا يوجد موقف رسمي من الحزب حول هذه المذبحة.
1: نعم.
0: علما بأنه أنتم في كتابكم تحدثتم عن تفاصيل غاية في الأهمية.
1: نعم.
0: عدا عن الأسلوب الأدبي الجميل في وصف المنطقة، يبدو هي منطقة ساحرة.
1: منطقة جميلة جدا. منطقة
0: ما معنى كلمة بيشت آشان؟
1: خلف الطواحين.
0: خلف الطواحين. وهذا هو عنوان الكتاب.
1: وفعلا في طواحين.
0: طواحين.
1: في طواحين يعني. فعنوان اسمها خلف الطواحين. بها نهيرات ومنابع مياه جميلة وورود وأشجار وثمار أيضا.
0: نعم.
1: جميلة منطقة هجر أهلها بالعام 75. نعم. ثم عاد بعضهم إلى أن جئنا إليها فأحييناها أيضا.
0: صار فيها بنينا بيوت.
1: بنينا
0: بيوت
1: من الطين. وكان لدينا إذاعة. أنا كنت مسؤول منظمة الإعلام المركزي. نعم. أنا ذاك هناك.
0: باختصار دكتور، ما هي روايتكم للمجزرة؟ طبعا هنالك معلومات، ما هو السبب الذي قامت به هذه قوات جلال طلباني بذبح الشيوعيين؟ وهنالك رواية هي ربما يعني قليل من يعرف بها لكنها موجودة في الصحافة البريطانية، أن جلال طلباني كان موعود بمبلغ وقدره بالباوند، وأن هذا المبلغ جرى تحويله من البنك من مصرف الرافدين إلى بنك في إنجلترا، لكن المفاوضات مع جلال طلباني تعثرت في اللحظة الأخيرة، فقامت السلطات العراقية بوقف البرقية تيلكس إلى البنك، فالبنك لم يسلم هذا المبلغ لممثل جلال طلباني في إنجلترا، وبالتالي اشتكى هذا الممثل على البنك، والبنك كسب الدعوة لأنه لديه وثيقة أنه الجانب العراقي أوقف الصرف، وخسر جلال طلباني أتعاب المحامي الذي قام بالدفاع عن مصالح البنك. هذه الرواية معروفة بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة لي سمعها أنا وقاريها، يعني عندي خبر عنها.
0: نعم.
1: هو كان يبدو هناك مفاوضات سرية أو شبه سرية بين الحكومة العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا أنت تعرف ظروف المنطقة الكردية، ظروف عشائرية دائما فيها صدامات مسلحة من هذا الطرف أو ذاك الطرف، لكن دائما كانت تحاصر وتوقف. جلال طلباني أو الاتحاد الوطني الكردستاني أوغل في قمعه وفي حربه وفي اجتثاثه لمواقع الشيوعيين الأنصار. أنا التقيت بعد ذلك بناوشيروان مصطفى اللي هو كان قائد العملية. بالمناسبة هو صديقي جدا. و
0: لا يزال حي؟
1: لا لا توفي، توفي من 6-7 سنوات. قلت له لماذا عملتم ما عملتم؟ قال كاك حسين تعرف أنت الصراع هذا وأنتوا كنتوا السبب وأنتوا بدأتوا. قلت له أفترض هذا صح، لماذا هذا الهجوم الكاسح؟ لمصلحة من؟ كيف تبرر هذا؟ طيب افترض معركة والمعركة بها قتلى، لا أناقش في ذلك من هذا الطرف أو من ذاك، لماذا قتلتم الأسرى؟ والأكثر من
0: تحديدا.
1: هذا والأكثر من هذا، لماذا قتلتم الأسرى العرب؟ 25 أسير عربي صوب فيه مرة واحدة. قال هذه ربما مبالغة، هاي رواية من طرف واحد، أنا كتبت آراء كلها بالهذا
0: صحيح،
1: ولكن أنت تشعر في أولا منطقة معزولة جبلية فيها حرمانات فيها عذابات فيها بعد عن الناس، فيها لا وجود لسلطة القانون، فلأي واحد يمكن أن يرتكب شيء دون أن يسائله أحد. ولذلك مرت المجزرة كان شيئا لم يكن، حتى للضحايا أو للمسؤولين عن الضحايا لم يطالبوا بحقوقهم. بعضهم لحد الآن لا تعرف هوياتهم الكاملة. أنا نشرت أسماء الضحايا كاملة وهناك ثمانية أسماءهم ملتبسة، مثل عبد الإله وعبد اليمة. ليس لدي التفصيل الكامل، لا أحد يعرف من هؤلاء، أين ولدوا، ماذا درسوا، متى جاءوا، من أين جاءوا، إلى آخره. هذه الصراعات صراعات حساسة. للأسف هم اعتقدوا نحن انحزنا إلى الطرف الآخر، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. في انحيازات، وقيادات الحزب الشيوعي كانت منحازة أحيانا، جزء منها إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وجزء منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
0: مسعود بارزاني وجلال طلبان
1: بحكم النفوذ بالمنطقة وبحكم الارتياحات الشخصية أحيانا. أنا رأيي ورأي آخرين يعني كان علينا أن نلعب دور حمامة السلام، أن نصالح نصلح وأن نسعى لعقد مصالحات، لا أن ندخل طرفا في الصراع. وحتى لو جرى تجاوز كان علينا أن نستوعب ذلك، أن نكظم غيظنا، أن نتسامح، لكي لأن الأهداف العامة هي التي ينبغي أن تضغى. للأسف الشديد هناك تداخلات شخصية، وقيل أن هناك زيارات من قبل مسؤولين مخابراتيين عراقيين وصلوا إلى الجبل والتقوا بقيادات الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان شرطهم أنه لكي يتولى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قيادة كردستان باتفاق مع الحكومة العراقية أن يصفون ما يسمى بجبهة جود. وبالطبع جبهة جود هي خاطئة أيضا، يعني مناسبة يعني ننتقل من خطأ إلى خطأ. صح. نحن عقدنا جبهة في دمشق اسمها جوقد
0: مع الحزب الديمقراطي الكردستاني،
1: لا مع الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب البعث والحزب الاشتراكي وقوى قومية وحزب الجيش الشعبي التابع إلى بيت النهر وقوى قومية أخرى، أبو عروبة والحزب الاشتراكي العربي إلى آخره.
0: دكاكين
1: يعني أحزاب صغيرة بحكم ما تعرضت له من اضطهاد. بعد أسبوعين عقدنا جبهة في كردستان جود،
0: من الجوقة إلى الجود
1: لم يكن لها مبرر.
0: جود هذا فقط مع
1: أتذكر أن قيادة الجبهة، وكنت أحضر أنا مع عبد الرزاق الصافي، شنت علينا قيادة البعث في دمشق، يعني عبد الجبار الكوبيسي الله يرحمه والأخ عوني القلمتي الصديق أيضا، هجوم شديد أنه كيف أنتم تشاركون في هذه الجبهة وكذا وكذا. وإحنا قبل أسبوعين عقدنا هذه الجبهة بعد نقاشات.
0: جود مع من كان؟
1: جود مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الباسوك والحزب الاشتراكي أيضا انتماء لها إضافة للحزب الشيوعي. فتشكلت جبهتان بينات منافسة صارت، كان ممكن تعاون. فبعد سلسلة من الصراعات والنقاشات جرى قرار بتجميد الحزب الشيوعي من جبهة جوقد في الشام. فاتصلنا بقيادة حزب البعث السوري بالرفيق عبد الله الأحمر وطلبنا لقاء. قال لي إذا ممكن خلي يجي وياك عزيز محمد حتى يكون لقاء نبحث كل الأمور. عزيز محمد كان مريضا أو لديه يعني أمراض معوية
0: أو مرض سياسي
1: يعني
0: هو يقال خبير في هذه
1: الأمراض. جاء معي زكي خيري وذهبنا إلى عبد الله الأحمر وكانت جلسة طويلة. عبد الله الأحمر قال كيف أنتوا عملتوا هذا، يعني معقولة يعني أنتوا عندكم خبرة وتجربة ما تعرفون هذا راح يصير مشاكل كذا كذا. تحدث زكي خيري مطولا عن نضالنا من أجل الجبهة الوطنية لكن لم يتطرق إلى المشكلة، وقف عند حدود المشكلة. ثم انتظر عبد الله الأحمر أن يتكلم الرفيق أبو يحيى، لم يتكلم. فبادرت أنا إلى الكلام، قلت يا رفيق عبد الله نحن الآن ضيوف عندكم في البلد، صارت مشكلة جماعتكم تشددوا معانا، ما لازم يكون هذا التشدد، نحن قوى مؤثرة عندنا دورنا نحن عندنا مثقفين كبار، نحن عندنا تجربة سياسية كبيرة، نحن معنا الاتحاد السوفيتي، يعني من هالمعنى نحن لدينا علاقات أممية مهمة، فكيف أنتوا تخدمون على تحجيم دورنا وتجمدونا وكذا وكذا إلى آخره. قال لي ماذا تقترح؟ قلت له إحنا درسنا هذا الموضوع وبلور بثلاث مقترحات. مقترح الأول أن تتحد الجبهتان، تصير جبهة واحدة، أهدافهم مشتركة. اثنين، تبقى الجبهتين وتشكل لجنة تنسيق عليا بينهما على أن لا يجري أي خصام.
0: هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني لم يدخل معكم في جوقة؟
1: رفضوا
0: لأنه دخوله. فيه
1: رفضوا دخوله الاتحاد الوطني، رفض دخوله وحزب البعث شو العراقي يعني التابع لسوريا رفض دخوله. قال لي والمقترح الثالث؟ قلت المقترح الثالث أن تقبلون الحزب الديمقراطي الكردستاني حليفنا، أن تقبلوه في الجبهة جوقد وتنتهي المشكلة. قال ندرس هذا الموضوع. ثم بالتدريج تأزمت الأوضاع أكثر فأكثر، هم بدأوا يكسبون وجبهة جود بدأت تكسب، هكذا بدأ الصراع
0: وتفلشت
1: الجبهتان.
0: الجبهتان تفلشت. دكتور، فيما يخص علاقتكم مع النظام في سوريا ما قبل التغيير الأخير، ألا ترون أن هنالك ازدواجية؟ يعني هذا النظام لا يختلف عن نظام صدام حسين في القتل والتدمير

0: مظفر النواب،
1: ومظفر النواب وعشرات، سعد يوسف أيضا،
0: سعد يوسف.
1: نحن لم نتدخل بالشؤون الداخلية السورية، أخذنا على عاتقنا أن نتجنب الدخول في أي قضية لا إيجابا ولا سلبا، يعني قدر الإمكان قدر الإمكان أن نتجنب الدخول في أي مشكلة تتعلق، حتى مشاكل سوريا مع الفلسطينيين لم يعني لم نأخذ موقفا لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك الطرف، رغبة منا في تجنب المشاكل. وأنت فكر أين نذهب؟ نذهب إلى المملكة العربية السعودية؟
0: لكن قسم من المعارضة ذهبت إلى السعودية.
1: نعم نعم نعم، بس يعني هل هي الساحة المناسبة؟ أو نذهب إلى الإمبريالية؟ هل هي الساحة المناسبة؟ كل هذه البلدان ممكن تعتبر مكان مؤقت للحركة، حيثما تستطيع بدون ضغط عليك، بدون تأثير خارجي. لكن بالطبع البعض تأثروا، البعض صاروا جزء من الحالة، البعض صاروا جزء من الحالة.
0: نعم.
1: تأثروا بالأجواء،
0: صح.
1: لكن عموما يعني عملنا باحترام وبتقدير عالي جدا.
0: وفي هذا السياق تأسس ما يعرف بالمؤتمر الوطني بقيادة أحمد الشلبي، وبالمناسبة أنا أنصح جمهورنا بقراءة الكتاب الجميل لتمارة شلبي، وهو عنوان جميل: دعوة متأخرة لحفل شاي في قصر الأيال. الأيال هو بيتهم كان،
1: نعم.
0: الأيال في بغداد سابقا. في هذا الكتاب تتحدث عن تاريخ الأسرة، الذي يلفت النظر عدا عن التفاصيل الأخرى الجميلة في الكتاب، أن هذه الأسرة لعبت دورا كبيرا جدا في تاريخ العراق.
1: صحيح، بالوزارات.
0: يعني نعم بالوزارات، يعني عبد الحسين
1: شلبي
0: وعبد الهادي شلبي
1: ورشدي
0: شلبي
1: طبعا.
0: فمن أين جاءت لأحمد الشلبي فكرة المظلومية الشيعية، بحيث أنه يحشد أحزاب تحت هذا الشعار ويصدر فيها بيانا، البيان الشيعي سموه أعتقد،
1: هو يعني وآخرين، هو
0: يعني الكتاب
1: ثلاثة ذول اللي نعم. طلعوا ما يسمى بالبيان الشيعي،
0: بيان الشيعي، البيان الشيوعي والبيان الشيعي.
1: علي علاوي اللي أصبح وزيرا المالية،
0: نعم.
1: وصاحب الحكيم الناشط طبيب أسنان، هو ليس هو صاحب الحك، صاحب جليل الحكيم الشيوعي المعروف، وموفق الربيع اللي أصبح مستشارا أمنيا، وبدعم إلى حدود معينة. في البداية وقع عليه أيضا صالح جبر، سعد صالح جبر،
0: صالح جبر
1: وآخرين، وقعوا عليه حوالي 400 شخصية عراقية شيعية. هذا البيان للمناسبة، 400 شخصية عراقية شيعية. أنا من البداية رفضت رفضا قاطعا أي حديث عن مظلومية شيعية بالمعنى إياه. قلت وأقول دائما علينا تشريع قانون لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة. البديل عن الطائفية هو المواطنة، ليس الطائفية مقابل الطائفة.
0: وفي كتابكم حول الطائفية والطائفة،
1: نعم،
0: وهي يعني فيها
1: الطائفة تكوين تاريخي،
0: خلاص هذا
1: طقوس تقاليد وعادات، نعم، متوارثة، قسم منها أصلا ما لها علاقة بالدين أصلا يعني. أما الطائفية فهي دعوة في تغليب طائفة على طائفة، سواء بحجة المظلومية أو بالدعاء أن نحن أكثرية ولنا الحق، نعم، في الحكم.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: ولكم أعزائي المشاهدين، تابعونا باستمرار، وهذا سلام مسافر يتمنى لكم أوقات هادئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
4: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون،
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: طب عيب ولو.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرت أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع رومي واكد جمعة وتنفيذ هادي الهاشم.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. التحقيقات في ملف التفجيرات مستمرة، وواشنطن تعلق أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى الدمار. اتصالات هذا الأسبوع لحسم مصير مفاوضات تامبا انعقادا أو تأجيلا. الرئيس عون: الحرب لن توصلنا إلى نتيجة، وقرار المفاوضات اتخذ لإنقاذ ما تبقى من لبنان. رجل التقى السفراء العرب في موسكو: لا أحد يفاوض باسم الدولة. حزب الله يطلق مشروع الإيواء الجديد: وعد والتزام. أزمة النفايات في طرابلس: عود على بدء، واجتماع في السرايا للتوصل إلى حلول. لبنان الرسمي يدين الاعتداءات على السعودية: أمن لبنان من أمن المملكة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: طابت أوقاتكم. تتداخل الملفات الأمنية والسياسية والقضائية على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ففي الأمن لا يزال الرأي العام اللبناني في انتظار اتضاح وجهة شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر وأهدافها، والتعويل هذه المرة على إعلان الحقيقة كاملة من دون أي مواربة بعيدا عن التوظيف السياسي. واليوم شكل هذا الملف مدار بحث في سرايا الحكومية في لقاء جمع الرئيس سلام بقائد الجيش، كما تصدر جدول أعمال الاجتماع الأمن المركزي الذي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار. سياسيا، مصير مفاوضات تامبا غير محسوم بعد، وتجري جهات معنية اتصالات تمهيدية هذا الأسبوع يتحدد في ضوئها مصير المفاوضات انعقادا أو تأجيلا. وليس بعيدا جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التمسك بخيار التفاوض لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة، مشددا على أننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان. قضائيا، وبعد حسم المجلس الدستوري قراره برد الطعن وقبول جزئي في قانون العفو العام، زار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى عرض للتطورات في هذا السياق. إذن تتواصل التحقيقات في قضية ضبط شاحنة الأسلحة والمتفجرات على طريق دهر البيدر في الخامس من الجاري، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه قيادة الجيش أمس حول ضبط 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر عند الحدود مع سوريا كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وسط تأكيد رسمي بأن أحدا لا يتدخل في عمل القضاء. واليوم علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي متفجرات لحزب الله قائلا: لم تجلب أسلحة حزب الله للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام، مرحبا بجهود الحكومة لضبط المواد المتفجرة واحتجاز الأفراد المسؤولين. وأضاف: نحث الحكومة اللبنانية على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الآلية الثلاثية. ملف المتفجرات حضر في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما جرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومتابعة انتشار الجيش على كامل أراضي لبنان. سلام حيا جهود القوى المسلحة اللبنانية التي أفضت إلى ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في منطقة القصر في الهرمل، مشددا على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. وأكد الرئيس سلام دعمه الكامل للجيش في أداء مهامه، مشددا على أهمية تعزيز قدراته وتمكينه من حماية الحدود وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى ذلك، حيا وزير الداخلية أحمد الحجار جهود ضباط وعناصر حاجز ظهر البيدر الذين تمكنوا من ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كانا على متنها. واعتبر خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي أن هذه العملية تؤكد الدور المحوري الذي تطلع به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها قبل تحولها إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار.
1: تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق. الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ ليلا ولا نهارا كأجهزة أمنية، كجيش لبناني، كقضاء لبناني.
0: أمنيا، أيضا أعلنت قيادة الجيش أن ليلة 12/13 من الجاري ولد توفر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبت زحلي. توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها. المكتب السياسي في حزب الكتائب رأى أن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود، وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب يحمل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها في التعامل معها كقضية تمس أمن الدولة والسلم الأهلي، داعيا إلى إحالة الملف إلى المجلس العدلي فورا. النائب فؤاد مخزومي كتب على إكس: لم تعد قضية المتفجرات حادثة أمنية معزولة، فبعد ضبط شحنة الظهر البيضاء جاء إعلان الجيش عن ضبط نحو 200 كيلوغرام إضافية من المتفجرات على الحدود ليؤكد خطورة التحديات الأمنية، ودعا رئيسي الجمهورية والحكومة مجددا إلى المبادرة لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء. واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أننا ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة، مشددا على أن اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان. ولفت عون إلى أن الاتفاق الذي توصلنا إليه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، وأضاف لا تزال الضربات مستمرة في الجنوب ونحن نحاول قدر المستطاع أن نخفف منها ونصل إلى الهدف النهائي والأخير، وهو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. وأمام زواره تساءل رئيس الجمهورية أيهما أفضل، أن تبقى حالة الحرب قائمة وأن يستمر الإسرائيلي في التحرك بحرية، أم أن نفعل شيئا نستطيع من خلاله أن نجتنب أو نتجنب كوارث للبلد؟ وشدد عون على أن الأهم أن يكون لدينا إيمان بقضية لبنان

0: الخيار العسكري، موضحا أن أهمية هذه المفاوضات تكمن في أنها كرست حقيقة أن الدولة اللبنانية سيدة نفسها ولا أحد يفاوض باسمها. وبعد الحديث المتداول عن قوة دولية بديلة لليونيفيل، قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: علينا أولا أن نعرف طبيعة مهمة هذه القوة، ولكن مبدئيا نحن نرفض أي قوة دولية من دون غطاء الأمم المتحدة، لكننا في الخلاصة لا ندعو إلى المواجهة مع هذه القوة. ويأتي تصريح الخطيب غدا إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان بتفويض أولي مدته 3 سنوات. ميدانيا، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت وأتبعها بغارة على وادي الحجير وغارة على وادي السلوق، مستهدفا الأحراش التي تقع بالقرب من بلدة شقرة. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، ونفذت عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدخل الخيام. وغدت المعلومات عن تلقي حزب الله ملايين من إيران، أعلن الرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إطلاق مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام، المخصص للعائلات التي دمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن، محددا قيمة المساعدة ب 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية الجنوبية و 12,000 دولار للوحدات خارج المنطقتين.
1: ندعو السلطة إلى وقف مسلسل التنازلات المجانية وخرق الدستور والميثاق والعودة إلى أحضان شعبها بدل الرهان على خيارات خارجية. إن إعادة الإعمار وإيواء النازحين هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي إلى الآن لم تضع هذا الملف على طريق المعالج. نعلن اليوم عن برنامج الإيواء للنازحين أو الذين دمرت منازلهم أو تضررت ضررا كبيرا ولم تعد صالحة للسكن.
0: في ضوء أزمة الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة جوصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أكد النائب غسان حصباني في حديث إلى صوت كل لبنان أن قرار استقالة وزير الطاقة غير متخذ، قائلا: لا أتكلم عن استقالة في الوقت الحالي بل عن حلول للحكومة، لأن استقرارها مهدد من جراء الأزمات. على في سياق كهربائي آخر، أوضح النائب نعمة فرام أن مناطق إنتاج الكهرباء بعيدة عن مناطق الاستهلاك، لذلك يجب تقوية شبكة النقل وتطوير التشريع، وأي قد منتج الكهرباء مع المستهلك مباشرة، داعيا إلى تفعيل قانون شراكة القطاع الخاص مع الدولة لتزويدها بالكهرباء. وأشار فرام في مؤتمر صحفي عقده مع النائب ساجي عطية لعرض توصيات وحلول معالجة أزمة الكهرباء إلى أن حرق الغاز في لبنان بدلا من حرق المازوت يوفر أكثر من 2 ملياري دولار.
2: يجب استعمال الطاقة الشمسية بطريقة أذكى وأكثر كفاءة، خصوصا خلال ساعات الظهيرة. دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة. طالب بالعمل الجاد لفرز الهدر عن الفساد. لا يجب انتظار الانتقال الكامل إلى الغاز لخفض الكلفة.
0: غدا إصدار المجلس الدستوري قراره برد الطعن وقبول جزئي في قانون العفو العام. زار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول اللقاء عددا من الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الدستورية والقضائية في ترسيخ الاستقرار وصون الحقوق وتعزيز احترام القانون وتطبيقه. تكتل لبنان القوي رحب بقرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون العفو العام الذي سبق وتقدم به، معتبرا أن القرار أبطل القانون جزئيا وفرض تفسيرات ملزمة من بينها استثناء جميع جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص وصون حق الدولة في استرداد الأموال واستثناء جرائم التزوير والتكرار في جرائم المخدرات، كما واستثناء جرائم القتل العمد والأحكام المشددة من العفو. كذلك ثبت ضمانات لحماية العدالة وحقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش. وأكد التكتل أنه بذلك قد نجح في الحد من التداعيات الكارثية لقانون العفو من دون المس بالإعفاء عن الإسلاميين المظلومين. أزمة النفايات في طرابلس إلى تفاقم إذا اعتذرت شركة لافاجات إلى أهالي مدن اتحاد بلديات طرابلس بسبب إغلاق معمل الفرز المؤقت، معلنة أن النفايات ستتراكم لعدم وجود مكان بديل. هذه الأزمة حضرت في اجتماع عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ونواب المدينة

فعاليتها. وأعلن الشيخ إمام بعد الاجتماع لقاء شرح المشكلة في مختلف جوانبها، وهناك الآن خطوات متقدمة ورؤية أوضح للحل الذي سيكون سريعاً. اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واطلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي ومنشآت مدنية أخرى. ودان الرئيس عون الاعتداءات وأكد تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع السعودية قيادة وشعبا، معتبرا أنها تشكل تهديدا لأمن المملكة والمنطقة واستقرارها. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معربا عن تعازيه بضحايا الاعتداءات ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل. إلى ذلك دان رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان بشدة الاعتداءات، وشدد على أن السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف تستحق موقفا لبنانيا واضحا لا يحتمل المساومة أو الالتباس. كذلك رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن الذي يجري في جوهره اعتداءات إيرانية على السعودية بأيدي الحوثي، وأشار أن الخطورة تكمن في محاولة تحويل التناقض والصراع الرئيسيين في المنطقة باتجاه يصبح في مواجهة إيران وليس في مواجهة إسرائيل. التقدمي الاشتراكي قال لا تكفي بيانات لدان والتضامن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ونطالب بتحرك عربي فاعل لوقفها ووضع حد للتدخلات الخارجية. وعطفا على بياناتها السابقة، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان تعديل موعد رحلاتها المسائية من بيروت إلى جدة وبالعكس المقرر الخميس المقبل في 15 من الجاري. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الأربعاء غائما جزئيا مع ضباب جبلا مع احتمال خفيف لأمطار محلية شمالا لا سيما في فترة بعد الظهر، أما الحرارة ساحلا فتتراوح بين 21 و 27 درجة. كان في هذه النشرة: التحقيقات في ملف التفجيرات مستمرة وواشنطن تعلق أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى الدمار. اتصالات هذا الأسبوع لحسم مصير مفاوضات تامبا انعقادا أو تأجيلا. الرئيس عون: الحرب لن توصلنا إلى نتيجة وقرار المفاوضات اتخذ لإنقاذ ما تبقى من لبنان. رجل التقى السفراء العرب في موسكو، لا أحد يفاوض باسم الدولة. حزب الله يطلق مشروع الإيواء الجديد، وعد والتزام. أزمة النفايات في طرابلس عود على بدء، واجتماع في السرايا للتوصل إلى حلول. لبنان الرسمي يدين الاعتداءات على السعودية، أمن لبنان من أمن المملكة. ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن

نقول دندنة وتقولوا معايا.

دندنا دندنا دندنا وروح

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة في صوت كل لبنان، وهذا العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. تتواصل التحقيقات في قضية ضبط شاحنة الأسلحة والمتفجرات على طريق دهر البيدر في الخامس من الجاري، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه قيادة الجيش أمس حول ضبط 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر عند الحدود مع سوريا، كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وسط تأكيد رسمي بأن أحدا لا يتدخل في عمل القضاء. وأمس علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن متفجرات لحزب الله قائلا: لم تجلب أسلحة حزب الله للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام، مرحبا بجهود الحكومة لضبط المواد المتفجرة واحتجاز الأفراد المسؤولين. وأضاف: نحث الحكومة اللبنانية على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية. وأضاف: حزب الله لو كان يريد حقا مساعدة النازحين لكان سلم سلاحه إلى الدولة، لافتا إلى أن واشنطن تجري محادثات مع شركائها في الخليج وأوروبا لتوفير مليارات الدولارات لدعم إعادة إعمار جنوب لبنان بقيادة الحكومة اللبنانية. حيا وزير الداخلية أحمد الحجار جهود ضباط وعناصر حاجز ظهر البيدر الذين تمكنوا من ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة، واعتبر خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي أن هذه العملية تؤكد الدور المحوري الذي تطلع به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية. تجري الجهات المعنية اتصالات تمهيدية هذا الأسبوع يتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا انعقادا أو تأجيلا. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أننا ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة، مشددا على أننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان. ولفت عون أمام زواره أمس إلى أن الاتفاق الذي توصلنا إليه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية. ميدانيا نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت وأتبعها بغارة على وادي الحجير وغارة على وادي سلوق مستهدفا الأحراش التي تقع بالقرب من بلدة شقرة. وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، ونفذت عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدخل لخيام. أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إطلاق مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام المخصص للعائلات التي دمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن، محددا قيمة المساعدة ب 14 ألف دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية و 12 ألف دولار للوحدات خارج المنطقتين. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس في السرايا الحكومية للبحث في عدد من الملفات أبرزها تنظيم القضاء العدلي وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، ويتضمن جدول الأعمال أيضا بنودا عادية ومنتظمة إلى جانب شؤون وظيفية. في أنبائنا العامة، أعلنت الداخلية السورية مقتل 4 من عناصر الأمن في استهداف دوريتين في ريف حماة وسط البلاد. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرتين مسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. إلى ذلك نقلت القناة الإسرائيلية 14 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله ردا على سؤال بشأن احتمال تقديم إسرائيل مساعدة للسعودية في حربها ضد الحوثيين: إن لا تكاد توجد دولة في العالم لم نساعدها، ولا تكاد توجد دولة في الشرق الأوسط لم نساعدها، حتى أولئك الذين ألقوا خطابات ضدنا في الأمم المتحدة. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في صباحة غربي صنعاء. توازيا لفتت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 216,000 شخص نزحوا في اليمن، مؤكدة أن استمرار التصعيد يهدد بكارثة إنسانية في البلاد. أوضح الفاتيكان أن البابا لون 14 خضع لعملية جراحية لاستئصال الجزء السفلي من رئته اليمنى بعد تشخيص حالته بالسرطان الغدير الرئوي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة. وكان البابا قد أدخل إلى المستشفى في روما لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم في رئته اكتشفه الأطباء خلال فحص طبي في الأونة الأخيرة. الفاتيكان طمأن إلى أن العملية تكللت بالنجاح من دون أي مضاعفات. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.